السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد خدمه. اولا اقول ان سن هذا دنياه لقد وصلك ما كنت تخاف منه عندما الف في كتابك. انا سميت تحت الرز انت سميته تحت الشمس. لقد اتاك الذي قلت تخشى ان يطلع في العرب رجل او قائد عسكري يعيدهم الى تاريخ الاسلام او يعيدهم الى تاريخ الفتوحة. والله لقد اتاك ما تخشى. الشيء الثاني اتوجه بالشكر الجزيل الى القوات الصاروخيه والطيرانيه والى ابطالنا في القوات المسلحه والى جميع المجاهدين. وكما ازف التحيه للقائد البطل ايه الله في ارضه. آية هذا الزمان يعني المعجزات انتهين وهو وجد في هذا الزمان فعلا. دام الله بقاؤه على رؤوس اليمنيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ابو عز الدين الرحيمي. نقول مشاركتنا للقوات المسلحه فوقهم فوقهم ولا من هذا غير على هذا الزقوات التمويليه تجمع زقوابه. والله معكم السلامه.

قال ما في يا شعب الأبا فك الحصار المستبد والله ما مضى حياة السل والعيش الهزيل يا شعب ساير مال غير الله راسه بالتجد قلول بن سلمان بايندم إذا شب الفتيل حان للقايا لا بتي من أجل تحرير البلد هات المعارك العنبو من عاش الأمريكا حميد اليوم يوم الحسم أهل العز يا كم من أسد ننزع حقوق الشعب من كبد السعودي بالصميل ننزع حقوق الشعب من كبد السعودي بالصميل أخوكم الشاعر السجين صادق راجح دعواتكم بالفرج.

السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير. والله ما كان نقدر نشركم، لكن لما سمعت المهري هذا طار النوم. تحية له الله.

السلام عليكم. المجاهد اليماني من يريد يا حجي نقول على السيد عبد الملك سلام الله عليه. سلام يا رمز المعاني. سلام يا قاعد يصلى. سلام يا غنيم سلام ما تبلغ المجاة. واحنا رجالتنا القتالي. نقول بها حتى المصالح. وإلى المخالف والمعادي نحن نحب النار. والسلام عليكم.

الو، السلام عليكم. معك المباهد هلال قداش من احد قباب. تعال نقول العدو السعودي والله ان احنا سوف ندخل لكرشك واحنا مصندلين هو مرتزقته. نهني القوات المسلحه بالانتصارات العظيمه هذه اللي تترق قلوبنا. الله معكم.

السلام عليكم. السلام عليكم، معكم أبو قدش من مديرية الحدا. أقول السعودي وداع للكتشب والكبسة والشاورما، خلاص يحطه الخليج. يعني المهم أن الخليج هي إسرائيل هي نفسها. لو تنتهي الخليج با تنتهي إسرائيل، أقسم لكم بالله. وعطفوا حقهم الكتشبات والحركات والبهارات، خلاص وداعا لهم. يصوموا عطوف مريم عطوف، يا ربي لك الحمد، وداعا.

خالي على الله من بعد الروس سلام يا قايل نحنك من الجاي فرحت سلام يا قايل نحنك من الجاي فرحت وجيت في عزك وقدرك عندنا دائم رفيع أنت الحكم حكمك علينا كل ما قلته سلكت كل الدواء عندك وداوي كل من قلبه وجيع سلامتكم

تستجيب. وأسيادي معكم أبو أحمد من مديرية هريم محافظة إب. لفظ العدو السعودي بما نسميه بالسعودي يعني هو أحمق. العدو الحقيقي سواء من سعودية أو من الخلف مرتزقة هم أمريكا وإسرائيل. فيا لذتاه المجاهدين من إحراقهم وإغراقهم في وحل الشيطان في وحل الغباء. فسلام الله عليكم أيها المجاهدين أينما كنتم، في أمان الله.

عمره من العبر. الله ينصر سيدنا عبقادنا عبد الملك عبد الملك حول طوله والقوة الصاروخة طائرتنا المسيرة ونشتي عليها الحصار جوا وبرا وبحر. ما عم خليتنا فسكو سلامتكم.

يا مساء الخير. الو نقول للمنظمة السعودية لا بد له من إن شاء الله إغراقه في البحر الأحمر. معك أبو أكرم النجيد. شكرا.

صباح الخير، صباح الانتصارات يا أخي جنت. معك أبو جلال الجدني، الحمد لله أني أول مرة أوصل إليك. وأقول لك يا أخي جنت، السعودية تستهبل ولكنها طلعت هبلة، طلعت هبلة بالفعل. تطلب من أمريكا أن تدير الحرب في اليمن، لو كانت حاذقة وعاقلة كانت تطلب من السيد أن يدير الحرب في اليمن، من السيد عبد الملك. حفظك الله أخي جنت.

سمعت. ألو ألو، السلام عليكم. ألو يا سند، معك أبو أمجد التركي. معانا حول السلامة، هذا السكران طارق السكران، ولا خلونا نحن سعودة سعودة. أبر خلونا المرتزقة المرتزقة حول العملة، حول السرق وكذا، خلاص يلا حول ما طلعت الحولة. ألو

سلام الله على كل المتصلين اللي تواصلوا معنا الليلة. 15 مكالمة في 15 دقيقة بس اليوم. المتصلين يعني ما بش مشاركات، يعني كلمتين. على العموم التحية لمحمد الريمي من ريمة، ذكرنا اسمه وانقطع الخط معه. العزيز أبو خالد المهري الحريزي من المهرة سلام الله عليه. الرسالة الثالث ما ذكرش اسمه، أبو عز الدين الريمي. الرابع السجين صادق راجح، اثنين بعد ما ذكروش أساميهم، المجاهد بجاش من جبهة تعز، أبو قدس من الحداء، المتصل من بلاد الروس أبو أحمد من مديرية ريم محافظة أب، عبدو حزام من العبر، أبو أكرم النقيب، وأبو جلال.

من الأخبار وآخر الأخبار، القناة 14 الإسرائيلية تقول سموتريتش وزير ما يسمى بمالية الصهاينة أمهل نتنياهو 24 ساعة لتوجيه الجيش بهدم 40 نصب تذكاري في الضفة الغربية. أمهل نتنياهو 24 ساعة ولا يعني ما يعمل أخرج السيديات ولا خير اللي بيحكموها سموتريتش وبن غفير صح، وهذا ما عليه لا ينفذ، يعلم الله ما بعلم ما هم ماسكين عليه. طيب يا حفظ الله، في المحور الأخير هذا نشيل زوامل موجهة للسعودية، ممكن ولا لا؟ أطلب أنا أول زامل والمستمعين اللي يذكر زامل موجه للسعودية للعدو السعودي يذكرنا به. أطلب أنا زامل، مش أنا مش عارف يعني مش حافظ العنوان، ما انت قدها. ثم العداء، الجيش الأردني لحظة، الجيش الأردني بيقول إنه اعترض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد. طحطوح والله، معلش الجيش الأردني ما 8 صواريخ اعترض. أنا بين أقول ما لها إسرائيل راكنة عليك.

وزير الخارجية الصيني: عمليات الإنقاذ على الحدود بين الصين والنيبال عقب الانهيارات الطينية الواسعة النطاق غير مسبوقة من حيث صعوبتها. أيضا أضعكم في بعض الأخبار وإحنا بنسمع للزوامل. صحيفة معرفة العبرية: الجيش يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. هذا من حفظ الله.

وزارة الدفاع الروسية خلال 24 ساعة الماضية أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 804 طائرات مسيرة و14 قنبلة موجهة وخمسة صواريخ مارس. يا قرن شيطان القوى العدوانية، واحد من المستمعين طلب الزمن هذا، يا قرن شيطان القوى العدوانية هذا القديم.

0: الحاج يعجبه بعنا من الله كل غالي نمتلك.
1: حركة الجهاد الإسلامية، أقدم وزير الكيان الغاصب النازي إثمار بن غفير على نشر مقاطع له داخل زنازين بعض الأسيرات متوعدا إياهن بمزيد من الإجراءات الانتقامية، ونحمل حكومة الكيان الغاصب المسؤولية كاملة عن سلامة أسرانا كافة، كما نحمل المؤسسات الدولية والإنسانية مسؤولية كشف ممارسات الاحتلال داخل السجون ووضع حد الانتهاكات بحق كل الأسرى. وأما بن غفير فيكفي أن نذكره أن رئيس حكومته نتنياهو الملاحق بجرائم حرب في محكمة الجنايات الدولية يخجل من التقاط صورة معه باعترافه الشخصي، والعالم بأسره شاهد كيف كان يختبئ بن غفير كالجرذان حين كانت الصواريخ الإيرانية تتساقط على الكيان الغاصب، وسيذكرك التاريخ كأنذل مخلوق على هيئة بشر.

يوسف علي الحوري بيقول يا عسكر الكيك والكبسة، يا عسكر الكيك والكبسة. واللي بعده عاطف مطر قال زامل قل للملك وابنها المهفوف. وابو مشتاق سويلم نشي زامل دبكو ارامكو ولعو تنوره. هذا حق الكيك والكبسة.

أحد المستمعين قال زامل بنعدم الجيش السعودي نعدمه. الأستاذ حسين حجر قال اعقل يا سعودي وبنعدم الجيش السعودي. وأحلى زامل قل للملك وابنها المفوفة. ولا قدم ثلاثة زوامل يا أستاذ حسين. أنا قلنا زامل واحد ولا رمينا نرمي القلب والراس ما بين جرحات. وأحد المستمعين قال تحدى الأب 16 وتحدى الأباتشي.

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 200,000 شخص غادروا منازلهم في كردفان بالسودان بسبب الحرب خلال الأشهر التسعة الأخيرة. إعلام من قبرص، إعلام قبرصي: غرق سفينة ركاب كان على متنها 267 شخص قبالة سواحل كيرينيا شمالي قبرص.

المتحدث باسم الحكومة العراقية: رفضت الحكومة العراقية المقترح المطروح بشأن تمديد وجود قوات التحالف الدولي القوات الأمريكية في البلاد، والمفاوضات مع فصائل المقاومة لا تزال مستمرة، وموعد خروج وانسحاب قوات التحالف الدولي الأمريكية من العراق حدد في 30 من سبتمبر المقبل.

مصادر من الكرملين: لقاء بوتين وزيلينسكي ممكن فقط لتأكيد اتفاقيات، والتوصل إليها عملية معقدة.

أبو جلال الجنهري بيقول سعود لأمريكا حذاء يمنع دوانة والغذاء. عنوان الزامن نسري مع الله. أيضا فضلا زامن المملكة هالكة للذيفاني والمنصور والدولة. يا سلمان أخونا راهو هذا هو

0: سلام الأسدي المملكة هالكة طلعناه احنا ما طلعنا مش هيطلع صنعاء بعيدة قولوا لها الرياضة قرب موجود سميت بسم الله على أبواب نجران زين العابدين معوضة الحياة الكبرى
1: المملكة هالكة والملك للرحمن حان القصاص اليمن يقول لا عادي
0: أبو رايد المزعل جنيف إلا ننتجف
1: السعودي ساحات الميدان
0: جاهز لكم المخرج ما شاء الله عليه

انتهت المسيرة يا قلم ترجم حسب الأرقام وزعها مع الإعلام فز وكسر قيود الصمت شد عزم فوق صهوة جواد الفارس المقدام اليماني على التاريخ متقدم مثل ما كان متقدم في الإسلام قد كشفنا غبار الواقع المظلم كلما دبلجوها الغرب في الأفلام والمصور ذيخفى المشهد المؤلم داخله جرح نازف من 80 عام وانتزعنا قناع الباغية المجرم كاهن البيت الأبيض مصدر الإجرام مصنع الشر والإرهاب وخبث سم وقبح الخلق في الدنيا هم الحاخام يدعي بالعدالة ينتهك يظلم يقتل الأبرياء ويطالب الإعدام يدعي بالسلام من أجل نستسلم مجلس الأمن كذبة يا الأمين العام كم يهيمن على العالم ومتحكم ينهبوا ثروته بالغصب والإرغام واليهودي يهودي بعد ما يسلم قل لسلمان وابنه يخلع الأحرام اليمن مقبرة يا كل متوهم اليمن مقبرة يا كل متوهم قبل ما نقتحم جدة مع الدمام أمس كنا دفاع واليوم بقى نهجم في صراع البنادق أو صراع أقلام أمس كنا دفاع واليوم بقى نهجم في صراع البنادق أو صراع أقلام لا قصفنا قصفناه لا هدم نهدم لا قصفنا قصفناه لا هدم نهدم سن بالسن والملطام بالملطام أنت جندي مع الرحمن صدق دم وأنت يا الهندسة جهز حقول الغام تابع الرصد من كل الجهات ارسم خطة الزحفة من خلفه ومن قدام هاجم اضرب ودوس الأمركة هنجم وسقهم من كؤوس الموت طازج خام ساحة الشرق الأوسط جوها معتم لا خيارات لا استفسار لا استفهام لا خيارات لا استفسار لا استفهام لا قوة والله الشاعر عبد الرحمن راشد القفيلي من ذمار عنس هجرة منقذة صح الله لسانك قوة

آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني: الصواريخ المستخدمة في عملية فجر اليوم ضد قواعد العدو الأمريكي في الأردن كانت من طراز خيبر شيكن البالستية. أحيا والله ضنينا.

0: العمل يا حفظ الله. يا أهل العز شعب اليمن ثاركم لا تخلونه داريبة. الله ونعم بك.
1: يا ملوك المملكة لعن أبوكم.
0: أوه هذا

اللي ما قرأناش رسالته احتمال يعني قد قرأنا اسم الزامل، لأنه بعضهم بيعيد الزوامل. حملنا فوق الأكتاف التوماتيك لصلب حومة من أبو سكرة داشا.

الجرائم أضعهم في بعض التغريدات. خلينا نصور بيقول بمجرد أن يقول نتنياهو بأن إيران تريد استئناف برنامجها النووي وأن التهديد ما يزال قائما وحكومة برئاستي ستكمل المهمة، فهو يؤكد فشل الحرب وكل سردية قدمها ليبين أنه أنقذ إسرائيل من تهديد وجودي. صحيح أنه يقدم ذلك لغرض انتخابي بقوله حكومة برئاستي ستكمل المهمة، لكن ذلك لا ينكر فشل سياساته القائمة على تخويف الإسرائيليين أنفسهم.

0: أيضا من التغريدات ياسر الحرازي يقول: المملكة تعترف بهزيمتها. أعلن وزير خارجية السعودية استعداد المملكة إلى إيقاف الحرب مباشرة مع صنعاء والحوثيين والدخول في سلام مباشر معهم، وأن القرار اليوم هو بيدهم وهم من سيحددون الفترة لتحقيق ذلك. لماذا لا زالت السعودية في تحشيد الجنوبيين لقتال الحوثيين إذن يا ترى؟ لماذا؟
1: بس ما عليها الحمد.

في التغريدات أيضا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ورائد الفضاء في وكالة ناسا مارك كيلي يقول معظم الأمريكيين لم يعودوا يأخذون ترامب على محمل الجد، ومعروف بكثرة الكذب على الشعب الأمريكي، لقد فعل ذلك خلال ولايته الأولى وهو يفعله الآن أيضا. إنه يتحدث عن الحصار البحري على إيران من دون الإقرار بحقيقة أن الإيرانيين أغلقوا المضيق وأن حركة التجارة عبره تكاد تكون معدومة، وهو ما يرفع الأسعار بشكل كبير على الشعب الأمريكي، لذلك فإن الأمريكيين يعانون من هذا المجنون.

0: عادي في الألف بدع خيارات وعادل هالتساع.
1: يا الله
0: والله نحرب حرب غير اللي ألف
2: عبد الباري عطوان. المؤشرات حول احتمال خسارة ترامب الانتخابات النصفية وطرده من البيت الأبيض ومحاكمته تتصاعد. وأكدت وكالة بلومبرغ الشهيرة يوم أمس الأحد أن أعدادا ضخمة من كبار مسؤولي يستعدون لمغادرة سفينته الغارقة بسبب هزيمته في حرب إيران وحالة الفوضى في إدارته. السؤال: ماذا سيحدث لأيتام ترامب العرب في حال تم طرده؟ وهل بدأوا في حزم الحقائب؟ وإلى أين؟

عباس الضارعي في تغريدة بيقول في مناطق سيطرة حكومة المفندقين انتشرت العصابات وقطاع الطرق. وهذا المقطع أرفق طبعا مقطع لأحد الأشخاص وهو يستهدف برج خطوط نقل الكهرباء في مأرب. قريبا يتم ترقية هذا إلى قائد لواء. أما في مناطق سيطرة صنعاء من المستحيل أن يحدث مثل هذا لأن الحكومة تقوم بواجبها. عاد كل فوت عندهم جالس هذا الحين

صالح أبو عزة بيقول حينما يدين نتنياهو جزء من إرهاب المستوطن في الضفة الغربية لا يدينه لأن فعلهم بحد ذات إرهاب وإجرام، فهو يتجنب وصف ما يقومون به بالإرهاب أصلا. هو يدين ويوضح السبب أن ذلك يؤثر على صورة إسرائيل في العالم. إسرائيل ليس لديها مشكلة مع أي جريمة ترتكب بحق الفلسطينيين، ولكن أحيانا تكون مشكلتهم حصرا بالكاميرا التي تصور الجريمة، وهذا أحيانا فقط.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. بس مع عبادي
1: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم صوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم يا
0: بعض. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود.

في الختام لكم أجمل التحايا وأزكاها أينما كنتم أيها الصامدون والثابتون، لكم التحية لكل الصامدين والصامدات، لكل يمني حر.

0: طاير يوم عيد.
1: أجمل التحايا وأزكاها أيضا منا ومنكم إلى رجال الله، إلى أولياء الله المجاهدين سلام الله عليهم، إلى من يرفعون رؤوسنا عالية، إلى المرابطين في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن.

مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشري، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، وأيمن محمد على الشرف.

0: وهذه أجمل تحايانا إخراجا إذاعيا حفظ الله علي الحرازي، وتحيتي من الإعداد والتقديم أخوكم سند عبد الكميم. يمنيون ونفتخر، إلى اللقاء.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن القيادة العسكرية لرسول الله وإدارة الرسول للجانب العسكري، الجانب الجهادي. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في تمويله للمجاهدين في سبيل الله كان كما قلنا سابقا يربي الناس على أن يتحرك الإنسان بنفسه وماله، وهذه هي تربية القرآن وما أراده الله سبحانه وتعالى. ولكن البعض من الناس لم يكن يمتلك ما يمكن أن يجهز به نفسه، فكان الرسول لديه تربية حظ الموسرين على تجهيز غيرهم من الفقراء. فكان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذه تربية نبوية تجعل هناك أو تحيي هناك روح التعاون والتكافل، روح التكاتف على الجهاد في سبيل الله. لذا نجد في سورة التوبة تربية عظيمة جدا في هذا الجانب، ويتحث الناس على الإنفاق، على التبرع بكل ما يمتلكون في سبيل الله، ومن أجل أن يكون هناك تجهيز للجيش الذي سيغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولعظيم التربية النبوية في هذا الجانب، كان البعض من المسلمين يوقفون أموالهم كلها في سبيل الله، أو يوقفون أجزاء من أموالهم في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. ينفقون مثلا ما يسمى بحائط، الحائط معناها بستان ومزرعة لديها يعني وسيلة ري، هناك فيها بير، هناك فيها نخيل، هناك أيضا مبنية لا يستطيع الحيوان ولا الإنسان الدخول إليها، كانوا يتبرعون بها أو يوقفونها في سبيل الله. بعض من المسلمين كان يوقف خيل، مجموعة من الخيول يوقفها للجهاد في سبيل الله. بعض كان يوقف مجموعة من الإبل للجهاد في سبيل الله، لأن أساسا هذه هي تربية الإسلام، التربية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، أن لا تكون القضية على جهة معينة فقط، الجيش تمويله على جهة معينة وهو جهة معينة، لا، الجهاد في سبيل المكتوب على كل مؤمن، على كل مسلم. الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد، أمر الإنسان بأن يجاهد بنفسه وماله. ولذا مثلا في غزوة تبوك دعا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى الإنفاق في سبيل الله، التبرع. فكان حتى النساء يقدمن الحلي والمجوهرات الموجودة لديهن تطوعا في سبيل الله، ينفقنها لتجهيز الجيش من خلاخل ومعاضد وأقرطة وخواتم، كل ما كان موجود في ذلك الزمن. أيضا كان هناك الغنائم التي تحدث في المعارك، استخدمها الرسول صلوات الله عليه وعليه في تجهيز المقاتلين وإمدادهم بالسلاح، وكانت الغنائم لها دور مهم جدا في تحريك الجانب العسكري. مثلا في غزوة بدر خرج المسلمون وليس لديهم إلا فرسين تقريبا و70 من الإبل، وهم 314، فما رجع أحدهم إلا وقد ركب ظهرا، إما حصل على بعير، وبعضهم حصل على أكثر من بعير، وحصل على فرس، وهكذا أغناهم الله سبحانه وتعالى من الغنيمة بعد أن قتل من المشركين 70، قتل 70 وأسر 70، وغنموا ما لديهم، وأصابوا أو غنموا طعام يعني من الحب والتمر وغيره. أيضا استفادوا من الأسرى، لأن الأسرى لم يطلق سراحهم إلا بفداء، فدية من المال، بما مكن المسلمين أن يكون لهم عون في الجانب المادي. وأيضا غنموا سلاح، غنموا سلاح، غنم المسلمون سلاح كبير في غزوة بدر من قريش. أيضا في كثير من المعارك كان هناك الكثير من السلاح يغنمه المجاهدون في سبيل الله، فيستخدمه النبي في تجهيز الجيش فيما بعد ذلك من الغزوات. مثلا في بني قينقاع، وهي أول قبيلة يهودية يجليها الرسول من المدينة، وجد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله 50 درعا لديهم، و50 بيضة، و340 سيفا، غنائم سلاح كلها سيستخدمها الرسول في تجهيز الجيش. في بني قريظة غنم المسلمون 1500 سيف، و300 درع، و2000 رمح، 500 ترس وجحفة، وهكذا. أيضا حتى أن رسول الله في غزوة خيبر صارح أهل خيبر فيما يخص مثلا المال، أن يزرعوا المال بنصف المحصول، لكن أيضا صالحهم على أن الحلقة وسائر السلاح، السلاح كان يسمى حلقة، وسائر السلاح أو تطلق الحلقة على ما يحمي الجسد للدر والخوذة وغيرها، فصالحهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله على أن له الحلقة وسائر السلاح. وأيضا
كان بعض الأسرى في غزوة بدر يفدي نفسه بمجموعة من الأسلحة. وغنم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في حصن النطاه في خيبر من جنيك، استخدمه أيضا في القتال. وجدت أيضا في ما يسمى حصن الصاع في خيبر آلات الحرب، بل كان الرسول يجد آلات صناعة السلاح فيستخدمها. كما قلنا سابقا أن رسول الله أرسل حتى إلى بلاد الروم من يشتري الكير وآلة سن السيوف التي تحد السيوف. أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وآله يستعير الأسلحة، في غزوة هوازن استعار رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعة من الأسلحة. أحيانا كان رسول الله يقترض أموال فيشتري بها سلاح ثم يقضي ذلك القرض. أحيانا كان تباع جزء من الغنائم الأخرى ليشتري النبي سلاح، إن كان النبي تركيزه كبير جدا على السلاح، إنه أساسا هو ما سيدافع عن القيم والمبادئ والأخلاق أمام الأعداء وأمام الذين لا يردعهم أي رادع إلا القوة. مثلا قيل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله باع جزء مما غنمه من بني قريظة واشترى به خيلا وسلاحا. أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله مثلا في غزوة بني النضير، عندما أجلاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله ترك لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة إلا الحلقة، هي الدروع والخوذ وغيرها. بالنسبة للملابس التي يحتاجها مثلا المقاتلين في سبيل المجاهدين، الرسول صلى الله عليه وعلى آله كان يوفر لهم مثلا الملابس بشتى الطرق، يدير الأمور. مثلا صالح أهل نجران على أن يدفعوا له 2000 حلة، يعني 2000 ثوب مثلا في السنة الواحدة، 1000 في صفر و1000 في رجب. صالح الرسول صلى الله عليه وعلى آله أيضا ناس آخرين أهل مقنع على ربع ما اغتزلت نساؤهم يدفعونها لرسول الله. وجد الرسول مثلا في خيبر 500 قضية على آله الجيش المقاتل. أحيانا كان الرسول أيضا يجدها غنيمة الثياب، لأن الثياب كانت حتى الحصول عليها صعب، ليست مثل هذا الزمن. وجد مثلا في بني قريظة حلقة ذي دروع وغيرها، ووجد ثياب وغنمها للمسلمين. بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يربي على هذا الأساس، أن الإنسان يعتمد على نفسه، وإذا استطاع أن يزود نفسه وأن يجهز نفسه بما استطاع فبها ونعمت، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدير الأمور بمختلف الطرق الشرعية لتوفير ملابس وسلاح ومؤن للمجاهدين في سبيل الله. أيضا كما قلنا أكثر من مرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يركز على أن يصل المسلمون إلى حالة الاكتفاء الذاتي في صناعة السلاح حتى لا يضغط عليهم العدو أو يسيطر عليهم العدو. ولذلك فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله 2 من المسلمين إلى منطقة تسمى جرش يتعلم صناعة الدبابات والمنجنيقات والعرادات، هذه كانت أهم وأضخم الآلات الحربية في ذلك الزمن. وكما قلنا أنشأ مجمع صناعي داخل المدينة أشبه ما يكون بمجمع صناعي لصناعة آلات السلاح، أنواع السلاح، السيوف والخناجر والرماح والسهام والأقواس. ولذلك لم يأتي فتح مكة إلا وقد أصبح لدى المسلمين اكتفاء كبير جدا، أو نقول نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، حتى أن الكتيبة الخضراء، كانت تسمى الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله ومن معه من المهاجرين والأنصار في فتح مكة، كان لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، أي أنهم غاطسون في الحديد، دروع وخوذ وغيرها لا يرى إلا عيونهم. الرسول كان لديه التربية وإدارة حكيمة في تجهيز كل ما يحتاجه الجيش من السلاح والمؤن وغيرها لمواجهة أعداء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، أشهد أن لا إله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

خير الأعمال. حي على خير الأعمال.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

مرجعكم وهو على كل شيء قدير.

الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها

ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت

أحبسوه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم

ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها

الأعمى بعد ضعف.

صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة.

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك

عليهم. نوفي إليهم أعمالهم في

جاي.

أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم لم يكونوا معجزين في الأرض.

الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟

الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل.

فعميت عليكم. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها

لكم عليه مالا إن أجري إلا على الله

ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك

أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم

جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا

أنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم.

ربكم هو ربكم هو ربكم وإليه ترجعون.

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون

الفلك وكلما مر عليه ملأ

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الموالاة والمعاداة، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس بدأنا من بداية الملزمة، وأول نقطة كانت أن الموالاة معناها المعية. المعية تشعر بأنك في هذا الجانب، تؤيد هذا الجانب، متجه إلى هذا الجانب، هذه هي الموالاة. وأكد أيضا أن الموالاة معناها المعية، المعية في الموقف، المعية في الرأي، المعية في التوجه، المعية في النظرة، هذه هي الموالاة، سواء كانت موالاة لأولياء الله أو موالاة لأعداء الله. ثانيا أن الموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة هي حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتعتبر في حد ذاتها مهيئة لهذا الشخص ولهذا الشخص ولمجاميع من الناس من هم على وتيرة واحدة في الموالاة، تهيئ أرضية صالحة لانتشار توجه وأعمال الجهة التي هم يوالونها، سواء كانت جهة محقة أو مبطلة. ثالثا أكد أن خطورة الموالاة أنها تهيئ، تجعل الناس يقفون مع هذا، يصوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا، وهكذا سواء حقا أو باطلا. رابعا أكد أن مما يدل على خطورة الموالاة أنها هي في الواقع، عندما يحصل لديك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، أن معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه يمينا أو تتجه شمالا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة، هو موالاة. خامسا أكد أن هذه الآية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وتكررت في أكثر من موقع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذه الخطوط الثلاثة، الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. كلها جاءت الآيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يجعل الإنسان منهم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهكذا. نستمر أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه: الخطورة في المسألة في هذا الزمن، انتشرت الوسائل الكثيرة التي تستطيع تحويل الناس، وكلها تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء يكون خلاصتها، حتى عندما يحاولون أن يكون المنهج الدراسي على نحو معين، ونشاط وزارة الثقافة على نحو معين، والتلفزيون والإذاعة نشاطها على نحو معين، كله يصب في هذه النقطة، هو لتهيئة النفوس بالشكل الذي يمكن أن تكون معه تتولى هذا الخط وتعادي هذا الخط، تتولى هذه الفئة وتعادي هذه الفئة. هذا كل ما تدور حوله هذه الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية، ومن أجل هذه النقطة تبذل ملايين وملايين الدولارات من أجل خلق ولاء، من أجل خلق ولاءات وعداوات. هذا الزمن يعتبر من أسوأ الأزمنة في هذه الناحية، من أسوأ الأزمنة، أن هناك وسائل كثيرة جدا تصب في هذه النقطة، في خلق أو صناعة ولاءات وعداوات. يقولون إن المعاصي نفسها قد تكون في أزمنة كبيرة جدا، أكبر منها في زمن معين. في هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك، قد أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى؟ فالإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد آخرين يعتبر مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل، خدمة اليهود والنصارى، بدليل أنهم هم اليهود والنصارى أنهم هم حريصون جدا على أن يصل ما يريدونه، ويصل إفسادهم إلى كل بيت، إلى كل شخص، مثلما الشيطان، مثلما الشيطان. هذه هي فكرة الشيطان. الشيطان الآن أليس شخصا واحدا؟ الشيطان الذي تحدث القرآن عنه وحذرنا الله منه وأمرنا أن نعاديه وأن نلعنه وأن نحذر من وساوسه وكيده، هذا الشيطان، هذا الشيطان لا أحد يدري في أي منطقة من العالم هو موجود ومتمركز. هل في مثلث برمودا؟ على ما يقول البعض أن الشيطان هناك وأن لديه دولة هناك وأنهم هم من عملوا تلك المشكلة، مشكلة السفن، وأن السفن هناك تتيه وتضيع، أو في أي منطقة هو. افترض أن هذا الشيطان في أقصى منطقة من الكرة الأرضية في القطب الشمالي، لكن كل شخص من بني آدم يعمل العمل الذي يريد الشيطان ويسعى الشيطان لتعميمه ونشره يعتبر عابدا للشيطان. ولهذا حكى الله ما سيقول لبني آدم يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قد تقول نحن لم نعبده ونحن في بيوتنا وبيننا وبينه آلاف الكيلومترات، الله أعلم أين مكانه. لا، لأنك في عملك هذا تخدم الشيطان وتصبح نائبا عنه وتصبح جسرا لما يريد أن يعممه ويوصله للآخرين، فتصبح المعصية خدمة للشيطان، وتصبح وأنت في أي منطقة في هذا العالم، ويصبح كل شخص يعصي الله سبحانه وتعالى ويقدم عليه يوم القيامة وهو عاصٍ لله عابد للشيطان، يصبح عابد للشيطان. يقال له مع بقية من كانوا على طريقته: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الشيء نفسه بالنسبة لأمريكا وإسرائيل، بالنسبة لليهود والنصارى، استطاعوا أن يهيمنوا هيمنة يفسدون فيها في كل مجال كما حكى الله عنهم في القرآن، ويسعون في الأرض فسادا. فأصبح من الخطورة بمكان أن الفساد الذي يحصل في هذه المحلة أو في تلك المحلة أو في هذا البيت أو في ذلك البيت لم تعد معصية محدودة في إطارك فقط، بل أصبحت تخدم أمريكا وإسرائيل، تخدم المجرمين من هؤلاء اليهود والنصارى. ومعنى هذا بأن الجريمة تصبح كبيرة، تصبح كبيرة. قالوا بأن هذه الدشات كانت قبل فترة تصل إلى صنعاء وقيمتها حوالي 130,000 ريال، الصحن مع الجهاز يكلف 130,000. بعدها هبط سعرها قليلا، هبط سعرها قليلا ووصلت إلى 80,000. ثم دعمت من جانب إسرائيل، دعمت بدعم رئيسي لتخفض أسعارها جدا للناس لتنتشر في كل بيت، فأصبحت أسعارها الآن إلى حدود 15,000 20,000 التي كانت ب 130,000. ما معنى الدعم؟ أن يقولوا مثلا لأي شركة مصنعة صحون أو رؤوس: كم التكلفة؟ بكم تريدون أن يباع؟ احسبوا علينا نسبة 70% من القيمة وأنزلوه إلى الأسواق بالسعر الفلاني. ويسدد من جانبهم نقدا للشركات في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يصلوا بالفساد إلى كل بيت، لأنهم يعرفون أن الفساد في هذا البيت وفي هذا الشخص في أي منطقة من العالم أصبح يخدم قضيتهم، الفساد أصبح يخدم قضيتهم، أصبح يخدم هيمنتهم. وإلا لما بذلوا ملايين الدولارات في دعم هذه الدشات وتنزل من 130 ألفا إلى 20 ألفا إلى 15 ألفا. هذه القضية معروفة لديهم، ولأنهم يحسبون ألف حساب لأي أسرة لا تزال صالحة، لأي شخص لا يزال صالحا، لأن هذا الشخص الصالح أو هذه الأسرة الصالحة يمكن أن يسري صلاحه إلى ما حوله ويتسع. والقرية الواحدة الصالحة يعتبرونها لا تزال قضية تحز في نفوسهم، لماذا لم تعمم وتصبح مثل بقية القرى وهكذا؟ يعني يريدون أن يفسدوا كل القرى، كل الأشخاص، كل البيوت. فالمسألة الآن أن الناس إذا لم يفهموا، سواء فيما يتعلق بفساد الأبناء، فيما يتعلق بفساد الأسر، أي فساد سواء في أوساط الكبار أو الصغار من الرجال أو النساء، أنه في هذا الزمن ربما يصبح معصية مضاعفة، لأن قد الفساد بيخدم أمريكا ويخدم إسرائيل، لأن الفساد يساعدهم على الهيمنة، يساعدهم على الاحتلال، يساعدهم على ضرب الإسلام، يساعدهم على الانتهاك لمقدسات الإسلام. والمعصية فعلا تضاعف لاعتبارات أخرى، كما أن الله سبحانه وتعالى حتى بالنسبة لنساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. بالمعصية نفسها التي لو حصلت من هذه المرأة ومن هذه المرأة تعتبر واحدة، لكن تضاعف هنا لاعتبارات أخرى. فمن هذه المرأة تعطى جزاءها الطبيعي، لكن هذه المرأة يضاعف لها العذاب لاعتبارات أخرى. كذلك أن نسمع بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في قاتل الإمام علي بأنه أشقى الأمة. القتل نفسه جريمة كبيرة، لكن أن يقتل هذا الشخص، هذا الرجل العظيم في مرحلة خطيرة، أن يقتل هذا الشخص، هذا الرجل العظيم في مرحلة خطيرة، في وضعية تعتبر الأمة في أمس الحاجة إلى مثل هذا الرجل العظيم، تعتبر جريمة كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة أن أثرها يجلب الشقاء على الأمة، فسمي أشقى هذه الأمة، كما سمي عاقر ناقة ثمود أشقى تلك الأمة، لأنه جلب الشقاء على أمته كلها. كذلك في قاتل محمد بن عبد الله نفس الزكية يوجد خبر بأن عليه ثلث عذاب أهل النار للسبب نفسه وللاعتبار نفسه. هو قتل نفسا محرمة، لكن قتل نفسا محرمة ولاعتبارات أخرى اعتبرت هذه الجريمة كبيرة جدا جدا، لدرجة أن مرتكبها أصبح مستعجا بأن يعذب كثلث عذاب أهل النار هو وحده، لأنه قتله وهو شخص عظيم في مرحلة خطيرة في منعطف تاريخي، كانت الأمة أحوج ما تكون إلى مثل هذا الشخص يصحح. عندما انتهت الدولة الأموية بالإمكان أن تستأنف الأمة حياة أخرى جديدة على يد هذا الشخص محمد بن عبد الله نفس الزكية ومن سيخلفه من أئمة أهل البيت، لكن قتل، فتمكنت دولة بني العباس فأصبحت كدولة بني أمية بل أسوأ منها في أشياء كثيرة. نفهم بأن الفساد، بأن المعصية في أزمنة معينة، في أوقات معينة، لاعتبارات معينة تكون كبيرة جدا جدا. يكفينا سوءا أننا نصرف أموالنا وتذهب أموالنا إلى جيوب اليهود والنصارى رغما عنا، هذه في حد ذاتها مصيبة علينا حقيقة، لأن كل الكماليات التي نشتريها، كل الضروريات التي نأخذها، هذه الأموال ملايين الدولارات تذهب إلى جيوب أعدائنا من اليهود والنصارى. بترول المسلمين، خيرات المسلمين كلها تصب في جيوبهم، هذه مصيبة كبيرة. أما أن نخدمهم أيضا من جديد فيما يتعلق بالإفساد أو نصبح في حالة معينة متولين لهم، والتولي كما قال الإمام علي عليه السلام: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، أن ترضى بعملهم ولو تحت عناوين أخرى، أن تجد في نفسك ميلا إليهم وإلى أوليائهم، المسألة هي واحدة، المسألة هي واحدة، تتولاهم أو تتولى أولياءهم، لأن من يتولهم منا يصبح منهم، فمن نتولى نحن ممن هو منا متول لهم نصبح الشيء نفسه منهم، نعوذ بالله. يعني عندما تتولى شخص ولو كان الشخص منا، ولكن هذا الشخص متول لهم، فأنت أصبحت منهم متول لهم، لأنك تتولى من هو في واقعه متول لهم. في أذهان الناس كلما يأتي موعظة، كلما يأتي حديث، يتبادر إلينا الطاعات والمعاصي المعروفة، وكأنه لا يوجد هناك أشياء أخرى. هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن مقصرون فيها، بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها، لا نلتفت إليها. هناك معاصٍ خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاصي، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. أشياء، بعض الكلام، بعض التحاليل، بعض التوجهات تعتبر في حد ذاتها معصية، ولكن نحن لا نلتفت إليها ولا نتذكرها. في أذهاننا المعاصي، يقطع صلاة أو يشرب خمر أو من هذه الأشياء. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة أنه في هذا الزمن انتشرت الوسائل الكثيرة التي تقدر على تحويل الناس، وكلها تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء، هذا مشكلة. ثانيا، أن كل ما تدور حوله الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية، ومن أجل هذه النقطة تبذل ملايين الدولارات من أجل خلق ولاءات وعداوات، متوجهون إلى هذا، أن يخلقوا ولاءات وعداوات، ومن أجل هذا يبذلون الملايين الملايين من الدولارات. ثانيا أو ثالثا، أكد أنه في هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى. رابعا، أكد أن الإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد آخرين، يعتبر مجندا لخدمة أمريكا وإسرائيل وخدمة اليهود والنصارى، بدليل أنهم حريصون جدا على أن يصل ما يريدونه ويصل إفسادهم إلى كل بيت، إلى كل شخص. أنتم حرص، أنتم توجه أن يفسد كل إنسان. خامسا، أكد أن اليهود يحسبون 1000 حساب لأي أسرة لا تزال صالحة، لأي شخص لا يزال صالحا، لأن هذا الشخص الصالح أو هذه الأسرة الصالحة يمكن أن يسري صلاحه إلى ما حوله ويتسع. والقرية الواحدة الصالحة يعتبرونها ما تزال قضية تحز في نفوسهم، يعني يريدون للكل أن يفسد، أن يسقط في مستنقع الفساد. لماذا؟ لأنهم إذا أفسدوا الناس فصلوا الناس عن الله، وإذا فصلوا الناس عن الله أصبح الناس في واقعهم ضعفاء، خاصة العرب، خاصة المسلمين. إذا أصبحوا في واقعهم ضعفاء يكون من السهل على اليهود الذين قال الله عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، يصبح من السهل عليهم أن يحتلوا مناطقهم، أن يدوسوهم، أن ينتهكوا أعراضهم، أن ينهبوا خيراتهم. لكن شخص صالح، أمة صالحة، شعب صالح بعيد عن الفساد، يظل واقفا على قدميه مرتبطا بربه، قويا عزيزا، لا يستطيع اليهود أن يضربونه ولا أن يهيمنوا عليه. ولذلك إذا ما أرادوا أن يحتلوا بلدا يتوجهون لإفسادها أو لإفساده، لإفساد البلد. لا يدخلون إلى المناطق إلا بعد أن يتأكدوا بأن أصحاب المناطق قد سقطوا في وحل الجريمة ومستنقع الفساد. سادسا، أكد أن هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن مقصرون فيها، بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها، لا نلتفت إليها. هناك معاصٍ خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاصي، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا وأن يحصننا وأن يجعلنا ممن يهتدون بهديه ويستمعون القول فيتبعون أحسنه، كالجن الذين لما حضروا استمعوا وأنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. اللهم اهدنا ووفقنا وعلمنا وبصرنا، اللهم ارحم شهداءنا واشفي جرحانا وفرج عن أسرانا، وانصرنا بنصرك يا عظيم يا عظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، آمين. وبعد، السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 20 إلى 29 من سورة ياسين، وهي سورة مكية. والسورة كما هو معروف تبدأ بالقسم على أن محمدا من المرسلين على صراط المستقيم، وإذا فلا يحزنه عوجاج من لم يؤمن، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ذلك لأن أغلال حب الدنيا في أعناقهم تجرهم إلى الوراء، والشهوات والهوى سد يحول بينهم وبين الهدى فهم لا يبصرون، فدعهم لغيهم، فإنا نكتب ما قدموا وآثارهم وعليه سنجازيهم الجزاء الأوفى. ثم يضرب الله مثلا بأصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. ورغم التأكيد الشديد وتكرار التأكيد أصر القوم على التكذيب العنيد، وأعلنوا تشاؤمهم وتطيرهم من المرسلين الداعين إلى الهدى وإلى صراط المستقيم، وهددوهم بالعذاب الأليم. وهكذا هو شأن المسرفين المترفين المفسدين المستكبرين، يضيقون بالحق ويواجهون التذكير بالاستكبار، ويقطعون الحوار بالتهديد والوعيد. وفي ظلمات هذا الغي وعلى هذا العمى يستمرون سائرين، إنما في هذا الظلام وفي هذا الصلف والطغوة يشع بصير سرور يتلألأ. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إنه من أطراف المدينة، ليس من القوم المترفين المسرفين الذين يحتلون عيون المدينة وأحياءها الحصينة. جاء هذا الرجل يسعى يحمل مشعل الهدى ويعلن على القوم قوله الحق بلا استحياء، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إن كونهم مرسلين من الله يكفي لكي يتبعوا. ثم يوالي حججه كالشمس ساطعة مسلسلة كالنهر منبسطة كالبحر، يضيف إلى صفة كونهم مرسلين قوله ثانيا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كأنه يقول إن عادتكم أن تتبعوا الطغاة المسرفين وتخضعوا للمترفين، وهم يمتصون جهودكم وأموالكم ويستغلون قواكم لصالحهم، وكلما زادوا ظلما واستغلالا زدتم اتباعا وانقيادا، ومع ذلك فإنهم يقودونكم إلى الضلال. أما هؤلاء فما أجدر الناس أن يتبعوهم، ما أجدركم أن تتبعوا هؤلاء المرسلين، فهم لا يسألون الناس أجرا ولا يريدون علوا واستكبارا، ومع ذلك فهم مهتدون يهدون للحق، كيف لا وهم يدعون الناس إلى الله، إلى عبادة الله لا شريك له، فلا خضوع إلا له ولا حاجة إلا إليه. أليس هذا هو الطريق السوي الذي لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا يتخذ فيه الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ أليس هذا هو الحق والإنصاف؟ أليس هذا هو التحرر من الذل والاستضعاف؟ بلى بلى، إذن فإنه المعبود الحق وله دعوة الحق. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، الذي فطر الناس واحد وإليه الناس ترجع وتحشد، وهو الذي يدعى ويعبد ويرجى ويحمد. ولكي يزيد الحجة سطوعا لم يقل إليه أرجع بل إليه ترجعون، فهو تهديد لهم ملفوف يؤكد فيه أنهم لتكذيبهم ليسوا بمعجزين بل إلى الله يرجعون إيجازيهم بما يفعلون. وبعد أن يعلن أن معبوده الله الذي فطره، يوضح الفرق بين معبوده ومعبوداتهم،
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فأنا أعبد إلها قادرا يجيب ويسمع ويعطي ويمنع ويضر وينفع، وإذا أراد بعبد ضرا فلا أحد ينقذه ولا يشفع. أما أنتم فتتخذون لأنفسكم آلهة عاجزة لا تغني ولا تنقذ عبادها ولا حتى تنصر نفسها، هذا هو الضلال فهل تعقلون. إن أبيتم إلا الإصرار فإني أعلن القرار، إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني أعلنه جهارا وأصر عليه إصرارا ولا أخشى طاغية ولا مكرا ولا استكبارا، وكيف أخشى ومعي الله الواحد القهار العزيز الجبار العفو الغفار. ومن جميل بيانه عن إيمانه أنه قال آمنت بربكم ولم يقل بربي، يذكرهم أن ربه الذي آمن به هو ربهم الذي خلقهم وسوى ورزقهم وأعطى، وهو الذي يجب أن يعبد وأن يتبع رسله، فليس في ذلك إلا الفلاح. وبعد أيها الإخوة، فإن ما قبسناه من هذا المثل المضروب ليس إلا القليل من نور ينهمر، ولو حاولنا الاستزادة لما استطعنا الإحاطة، لكننا سنقبس ما يسره الله واتسع له المقام. فنقول أولا نلاحظ أن هذه القرية قد جاءها ثلاثة مرسلون، من؟ من رب العالمين. ورغم جلالة قدر مرسلهم وأحقية رسالتهم، كانت حصيلة دعوتهم مؤمنا واحدا فقط من أقصى المدينة، ولكنه كفى وأغنى عن كل أعيان أهل المدينة، بل أصبح بإيمانه من أعيان الإنسانية. إنه ليس المهم لمن دعا إلى الله أن يحرص على كثرة الأتباع، بل على كيفية الانتفاع. أذكر إن نفعت الذكرى، فإذا اهتدى رجل واحد فهو خير من الدنيا، فعلى الداعي أن يؤدي الواجب وليس عليه من استجاب أو لم يستجب. ثانيا، إن على المؤمن حين يتبع الرسل ويؤمن بما آمنوا أن يدعو إلى ما آمن به ويحمل مش على رسالتهم مخلصا، لا ينقلب على عقبه بل يدافع عنه كما يدافع عن ذاته وكيانه، بل يتخلى عن الحياة ولكنه لا يتخلى عن الإيمان بالله. فماذا تعني الحياة بلا إيمان؟ لا تعني إلا الموت، لكن الموت بإيمان حياة. ولهذا نلاحظ أنه عند ظهور هذا الرجل المؤمن في المدينة يختفي دور الرسل الثلاثة في سياق الآيات، ويصبح دوره هو الأقوى والأوضح، وكأن الله يريد أن يقول للناس هكذا احملوا رسالة الأنبياء، هكذا تحملوا بصدق وحماس، دافعوا عن دينكم بإخلاص في سبيل الله ولا تنقلبوا على أعقابكم. ثالثا، أن الطغاة المسرفين الذين يتخذون زينة الحياة الدنيا ربهم الأعلى يضيقون بالحق ويقتلون دعاته. رابعا، أن المؤمن حين يعادي الكفار لا يعاديهم لأشخاصهم ولكن لكفرهم حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا فهم إخوانه كما قال إبراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا. خامسا، أن المؤمن الواعي لا يحقد على من كذبه وآذاه بل يجادلهم بالحكمة، وها هو الرجل المؤمن رغم ما ناله من قومه من الأذى ورغم أنهم قتلوه إلا أنه يرجو لهم أن يهتدوا وقد أصبح في الجنة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، إنه أكرم عند الله من أمة بكاملها لأنه آمن بالله وبرسالاته. سادسا، أن الله يوضح لنا في هذا المثل أن الطيب قليل والخبيث كثير، وعلى المؤمنين أن يصمدوا على قلتهم ولا يغرهم تقلب الفاسدين في إسرافهم، فهو متاع قليل لا يغنيهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ويقول في هذه السورة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأخيرا يقول الله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من الطيبين المتقين المفلحين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله.

كبين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

خالص التوحيد وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك فلا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن من لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت

0: إبراهيم؟
1: يا بني قريضة، لا تقاتلوا مع قريش وغطفان حتى تأخذوا منهم رهائن من أشرافهم يكونون بأيديكم، ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه.
0: لقد أشرت بالرأي يا نعيم، أما أنت يا ابن مسعود فقد وفيت لنا ذمتك ونصحتنا ولن ننسى لك جميلا.
1: إذن اكتموا عني، إني ذاهب.

0: لبني قريظة إنهم قوم مكر وغدر. وما قال محمد؟
1: أرسل إليهم أن يأخذوا رهنا من رجالكم ليقتلهم ثم يكون معهم على حربكم.
0: وما ترى أن نفعل يا نعيم؟
1: إن طلبوا رهنا منكم فلا تدفعوا إليهم واحدا.
0: لقد أديت ما عليك يا ابن مسعود، ولك علينا معروف لن ننساه إلى آخر الدهر. ولكن هل علمت غطفان بمكيدة يهود؟
1: لا، سأمضي إليهم الآن وأعلمهم بكل شيء.
2: لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يا أبا سفيان.
0: نعطيكم رهنا؟ لماذا يا كعب؟
2: ليكونوا ثقة لنا حتى نناجز محمدا.
0: أتخشون منا شيئا يا معشر يهود؟
2: أجل، نخشى أن تعودوا إلى بلادكم وتتركونا لمحمد ونحن لا قدرة لنا عليه.
0: هذا والله ما حدثنا به نعيم بن مسعود.
2: ما بك تتمتم يا أبا سفيان؟
0: لا شيء لا شيء، إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا إليه.
2: هذا ما أخبرنا به نعيم. والله لن نقاتل معكم إلا إذا أعطيتمونا رهنا.
0: وغطفان، ألا تقاتلون معهم يا كعب؟
2: لا، حتى يعطونا رهنا أيضا.
0: ويحكم يا معشر يهود، إنكم والله قوم غدر.
2: بل أنتم من أراد كيدنا والغدر بنا يا أبا سفيان.
0: والله لا يكونن لنا معكم شأن يا معشر يهود.
3: هذا والله فعل المؤمن المخلص لله ولرسوله، جزاك الله عن الإسلام خيرا يا نعيم.
4: أجل، وأثابه الجنة وحسن المآب.
5: أترى يا حسان؟ إن نيران الأعداء تتأرجح ولا تكاد تثبت من الريح.
3: نعم، وإني ألمح أبا سفيان على جملة في الناس.
5: ما به؟ لعله يريد أن يقول شيئا لقومه.
6: يا محشر قريش، يا محشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الخف والحافر وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما تراءون. والله ما تطمئن لنا قد، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء. فارتحلوا إني مرتحل.
7: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
3: الحمد لله، لقد أذهب الله الهم والحزن عن

0: المسلمين.
1: الحمد لله، لقد انكشف الأحزاب يا حسان،
0: وعادوا يجرون أذيال الخيبة والفشل يا عروة.
1: إنه نصر الله الذي وعده لرسوله وللمؤمنين.
0: أجل، بعد أن بلغت قلوب المسلمين الحناجر وظنوا أنهم مغلوبون لا محالة.
1: هذا والله موقف فخر يا حسان، ألا تقول فيه شيئا؟
0: بلى، سأقول ما يغيظ قريشا ويهود. هل رسم دارسة المقام يا بابي متكلم لمسائل بجوابي؟ واشكو الهموم إلى الإله وما ترى من معشر متألبين غضابي. أموا بغزوهم الرسول وألبوا أهل القرى وبوادي الأعراب. جيش عيينة وابن حرب فيهم متخمطين بحلبة الأحزاب. حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل النبي ومغنم الأسلاب، وغدوا علينا قادرين بأيدهم ردوا بغيظهم على الأعقاب. بهبوب معصفة تفرق جمعهم وجنود ربك سيد الأرباب. وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: أتسمع يا عروة؟
2: أجل، هذا علقمة يؤذن في الناس.
1: ماذا هناك؟
0: يا مسلمون يا مسلمون، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.
1: أيغزو رسول الله بني قريظة؟
2: أجل، أنسيت ما فعلوا من غدر ونقض للعهد؟
1: إذن هيا يا عروة، هيا لنكون في ركاب رسول الله.

0: أترى يا حسان، هذا رسول الله قد أعطى الراية لعلي.
1: أجل، وها قد أمر رسول الله الناس بالمسير.
0: اللهم نصرك على يهود، إنهم جحدوا بك وآذوا رسولك.

0: اسمعوا يا معشر يهود، إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة، فخذوا أيها شئتم.
1: وما تلك يا كعب؟
0: نتابع محمدا ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم.
1: لما تريدنا أن نتبعه؟
0: لتأمنوا على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم.
1: ويحك يا كعب، والله لا نفارق حكم التوراة أبدا، ولا نستبدل به غيره.
0: إذن فهلما نقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا حاملي السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبينه.
1: أنقتل هؤلاء المساكين؟ وما خير العيش بعدهم؟ لن نفعل.
0: ما دمتم قد أبيتم على هذه فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه.
1: ولكن الليلة ليلة السبت، ولا نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدثه من كان قبلنا إلا من قد علمت.
0: إذن فانتظروا ما يحل بكم.

0: فنحن وصلنا بني قريظة يا حسان.
1: اللهم انصرنا عليهم واشف صدورنا منهم.
0: انظر، المسلمون يحملون سعد بن معاذ إلى أين يريدون؟
1: أما سمعت، لقد حكمه رسول الله في بني قريظة.
0: تعال لنسمع حكمه.
1: أسمعت حكم سعد؟
0: أجل، لقد حكم أن يقتل رجالهم وتقسم أموالهم وتسبى ذراريهم.
1: الحمد لله، إنه حكم الله فيهم.
0: هذا ما أكده رسول الله، فقد قال: لقد حكمت فيهم من فوق سبع سماوات.
1: إنه نصر آخر لرسول الله.
0: أجل، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولكن ألا تقول شيئا في هذا اليوم يا حسان؟
1: بلى يا عروة، لقد لقيت قريظة ما ساءها وما وجدت لذل من نصيري. أصابهم بلاء كان فيهم سوى ما قد أصاب بني النضير. غداة أتاهم يهوي إليهم رسول الله كالقمر المنير. له خيل مجنبة تعادى بفرسان عليها كالصقور. تركناهم وما ظفروا بشيء، دماؤهم عليهم كالعبير. فهم صرعى تحوم الطير فيهم، كذاك يدان ذو الفند الفخور. فأردف مثلها نصحا قريشا من الرحمن إذ قبلت نذيري.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
2: السلام عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا المتجدد

الأساس المتين لا يمكن أن يتأثر بالاهتزاز والرياح العاتية. هذا ينطبق على الحياة الأسرية والترابط بين أفرادها، سيما الأبناء وبعلاقتهم الرحمية الأبوية مهما تعاظمت واشتدت المحن والمشاكل بينهم. وهنا التساؤل، كيف يمكن بناء الأساس المتين الذي يقوم به الأب والأم بتشييد منتظم ومرتب؟ هناك أدوات ومعايير لهذا التشييد، وهي عدم التمييز فيما بينهم، أي بين الأبناء أكان صغيرا أو كبيرا، من حيث التعامل كالتعبير عن المشاعر أو بالعطاء والمنح. فالتمييز والتفضيل ينبت البذرة الخبيثة المسمى بالغيرة التي تثمر الحقد والعداوة بينهم. يلي ذلك إيكالوا بعض الأعمال إليهم بحيث يعملون فيها كفريق واحد، ما يقوم به أحدهم يكمل ما بدأه الآخر وهكذا، إلى جانب إيجاد ألعاب تشاركية، فهذا يجعلهم يشعرون أنهم عبارة عن فرد واحد ولهم قيمتهم ككل. هذا طبعا يوثق عرى الترابط فيما بينهم البين. امدح عزيزنا المربي جمعهم وما يحققه كوحدة واحدة لا فردية ومتفرقة. في علم النفس، إن لفت الانتباه إلى الجانب الإيجابي في كل منهم يترسخ في عقولهم، ويحمل هذه الصفة أو الميزة لأخيه على الدوام، وذلك من خلال كتابة كل منهم للصفة الإيجابية في الآخر كلعبة من الألعاب التشاركية. أيضا من معايير الأساس المتين بين الأبناء غرس روح التعاون بينهم البين، المساعدة ممن لديه أي شيء يقتسمه مع أخيه حتى على مستوى رغيف الخبز أو ثمرة من الفواكه. فكما يقال، من شب على شيء شاب عليه، بمعنى سيكبر الأبناء وبينهم هذا الترابط والتآزر. يقول سبحانه وتعالى: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ويقول تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. لا ننسى أيها الأحبة، أعزائنا المربين، أنه مثلكم، فما تأتون به تتعاملون معه بين أخوانكم، أقاربكم، محط اهتمام وأيضا نمذجة لأبنائكم أنتم. من أكبر الدروس والتعاليم التي يأخذون بها تنفيذا عمليا، وليس عبارة عن توجيه، إنما سلوك. فكونوا بتعاملكم مع أقاربكم كما تريدون أن يكون أبناؤكم مع بعضهم البعض.

0: آلاما في الصدر عند التنفس والسعال، غيرها من الأعراض التي يعانيها مريض السل أو الدرن، والذي قد لا يدرك كنهه لدى البعض إلا بعد أن يتمكن منه. حول الإصابة بالسل وصلتنا رسائل متعددة، مولاة في رسالتها تعاني من سعال شديد لدرجة أنها لم تعد تستطيع التنفس. رسالة سامي أيضا يقول فيها: فقد الكثير من وزنه عند الفحص، أخبره الطبيب أن إصابته بالسل هي سبب نزول وزنه خلال فترة وجيزة نتيجة فقدانه لشهية الطعام. سالي أيضا تقول تعاني من الحمى والتعرق والإرهاق أيضا نتيجة السعال. تقول: كيف يمكنها التعافي من إصابتها بالسل؟ بعد قراءتنا أيها الأحبة لهذه الرسائل، نستضيف معكم الدكتور محمد الحمزي، طبعا وجراحة. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
1: حياكم الله. تماما
0: حياكم الله. معروف طبعا دكتور أن مرض السل أو الدرن يتمكن من الرئتين بشكل أساسي، يا ترى ما هي الأسباب المؤدية للإصابة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في البداية، مرض السل هو عبارة عن عدوى بكتيرية تسببه نوع من أنواع البكتيريا المتفطرة التي تسمى البكتيريا المتفطرة السلية، وهي تندرج ضمن بكتيريا معقدة ينضوي تحتها ما يتجاوز 150 فصيل من أنواع البكتيريا المتفطرة. غالبا هذه البكتيريا عند دخولها للجسم تهاجم الرئتين بشكل خاص، لأنها تحب بشكل عام الأماكن التي تحتوي على الأكسجين، لكنها تهاجم أعضاء أو أجزاء أخرى من الجسم كالكلى والعظام والدماغ. الأسباب الأساسية للإصابة بها هو دخولها إلى الجسم، تنتقل طبعا عن طريق الهواء حصرا.
0: ذكرتم عن طريق الهواء، بما معنى قد يكون مثلا إصابة من مصاب مثلا عبر الهواء من العطسة من الحديث عن قربة؟
1: نعم بالضبط. قد يصاب المريض، أي قد يصيب المريض المصاب بالسل، قد يصيب من حوله الموجودون بنفس الغرفة إذا لم يكن هناك وقاية. نعم. ينطلق عن طريق الرذاذ.
0: طب دكتور، ما هي الأعراض هنا؟
1: من أهم الأعراض التي تظهر في البداية، إذا كان المريض ذو مناعة قوية لا تظهر أي أعراض عليه حتى تضعف مناعته في أي وقت، هي تظل كامنة لعدة شهور ولعدة سنين. لكن عندما تضعف المناعة يبدأ هناك سعال مزمن يتجاوز 3 أسابيع، مع بلغم في مراحل متقدمة، بلغم قد يحتوي على خيوط من الدم أو كمية كبيرة من الدم. كذلك التعرق الليلي الشديد، يستيقظ المريض صباحا ويجد ملابسه كلها مبللة. كذلك فقدان ملحوظ وسريع في الوزن، بالإضافة إلى الإنهاك والتعب المستمر.
0: نعم. طب دكتور، هنا قد يقول البعض بأن هناك أعراض متشابهة مع نزلة البرد، هذا يجعلنا نتساءل ما الفرق ما بين السعال العادي كبرد وأيضا بين السل؟
1: الفرق بين السعال والسعال والسعال الناتج عن مرض السل، وكذلك السعال الناتج عن نزلات البرد، سعال نزلات البرد غالبا يرافقه زكام، وزكام بالإضافة إلى آلام في الحلق، وكذلك المريض يتحسن خلال أيام، بالكثير 10 أيام، بعكس مريض المصاب بسعال السل الذي يتجاوز 3 أسابيع قد يصل إلى شهور ولا يستجيب للأدوية السعال العادية.
0: نعم. إذن نفهم من حديثكم أن نزلات البرد تحتاج فقط لراحة إلى جانب السوائل، بعكس ما يكون السل مثلا أدوية مضادات وغيرها.
1: نعم بالضبط.
0: إذن هل هو عدوى وكيف يمكن الشفاء منها بحسب الرسالة التي وصلتنا أيضا، وكم الفترة للتعافي؟
1: نعم، هو عبارة عن عدوى ومرض معدن بامتياز، ينتقل بصورة أساسية كما قلنا سابقا عن طريق الهواء، لكن هو خطير جدا في حالة إذا لم يتم علاجه، وكذلك هو خطير جدا إذا تم التلاعب بفترة العلاج أو تم استخدام نصف كورس العلاج والتوقف عن العلاج، فتحصل هناك مقاومة للأدوية. مدى التشافي من المريض يشفى بنسبة 100% إذا التزم بالخطة العلاجية التي قد تصل من 6 إلى 9 شهور. لكن إذا تم قطع هذا العلاج فإنه بعدها قد يحتاج إلى كورس علاجي قد يصل إلى سنوات.
0: دكتور، البعض مثلا يتناول العلاج أو الدواء يجد أنه يتشافى أنه عن موابط، يبطل تناول ما تبقى من الدواء، فهل هذا صحيح؟
1: لا، هذه هو ما يحصل لنا وهو ما نعاني، وهو مقاومة الأدوية. عندما نعم هو يتحسن من أول شهر إلى أول شهرين ويتعافى بشكل كامل ويبتعد أيضا كذلك السعال، لكن يحصل هناك مقاومة الأدوية وينتكس ويعود يعني بإصابة أشد، يحتاج بعدها للتعافي لسنوات.
0: نعم، إذن كيف يتم التعامل من قبل المحيطين بالمصاب مثلا هناك في الأسرة؟ من يعتني به؟ من يزوره؟ فما هي النصائح؟
1: نعم، أهم طرق الوقاية وكذلك للمحيطين بالمريض، وأولا كمعلومة، المريض لا يصيب أبدا المحيط به إذا بعد استخدام العلاج لمدة شهر، يعني بعد شهر يصبح مرضا عاديا لا يصيب وغير معدي بشكل كامل. لكن خلال الشهر الأول هذا يجب أن يكون المحيط به في أعلى درجات الحذر، كذلك يتم عزل المريض باستخدام الكمامات، كذلك تهوية الغرفة وتشميسها، لأن البكتيريا هذه تموت بسرعة عند تعرضها لأشعة الشمس المباشرة. كذلك تعليم المريض آداب السعال.
0: نعم. إذن ما هي النصائح لمن يعتني بهذا المريض؟ مثلا قد تكون الأم، قد يكون الأب، قد يكون الأخ. هناك نصائح مثلا عدم الاشتراك بخصوصيات المريض؟
1: لا، بغض النظر عن الطعام أو الشراب أو كذا، هو ينتقل حصرا عن طريق البرودات. لكن خلال الشهر الأول من استخدام العلاج يجب الحذر واستخدام الكمامات وعزل المريض، وكذلك في هذه استغل هذه المداخلة يوجه دعوة لوزارة الصحة وكذلك لإدارة المستشفيات بشكل عام لتوفير الكمامات ووسائل الحماية للأطباء بشكل عام الذين يتعاملون مع الحالات بشكل مباشر عند وصولها قبل اكتشافها أو تأكيد الإصابة بهذا المرض.
0: نعم، أيضا دكتور نقول أنه يجب الالتزام بالنظافة، فما مدى انتقال العدوى في حال لم يكن هناك حرص؟
1: النظافة، نحن ملزمون بالنظافة بشكل عام. النظافة هي لابد منها في جميع، سواء لجميع للوقاية من جميع الأمراض والعلل، ومنها السل وكذلك بقية الأمراض.
0: نعم، إذن دكتور أيضا من التعليمات نقول المصاب ينبغي له أن يكون عملية العطس، السعال إلى منديل تحاشيا لتطير الرذاذ وأيضا إصابة جميع أفراد الأسرة.
1: نعم، جميع أفراد الأسرة وكذلك أفراد الأسرة سيصيبون أشخاص آخرين من خارج المنزل.
0: نعم،
1: وهذه مشكلة، فالسلامة وكذلك كيفية التعامل معه واستخدام العلاج بشكل صحيح، هذه هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من هذا المرض من المجتمع بإذن الله عز وجل.
0: نعم، إذا بهذا الطرح نصل وإياكم دكتور محمد الحمزي طبعا وجرحة إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لكم.
0: الله.

سمعين الأحبة، كثيراً ما يوصف حمض الفوليك للنساء الحوامل بالذات، فتعالوا نتعرف معاً ما هو وأين يتواجد وأيضاً ما أهميته. يعد من أهم الفيتامينات الضرورية لصحة الحامل والجنين، ينتمي إلى مجموعة فيتامين ب، له أهمية كبيرة في تكوين خلايا الدم الحمراء في الجسم، لما يعمل من تعزيز في إنتاج مادة الهيموجلوبين، ينمي معدل الحديد الذي يحارب خطورة الإصابة بفقر الدم أثناء عملية الولادة، إلى جانب أنه يزيد من معدل الخصوبة، بالتالي يقي من العقم، يحافظ على سلامة الجهاز الهضمي، ويفيد في تقوية جذور وبصيلة الشعر، وبالتالي أيضا يقي النساء من عملية التساقط للشعر، يحافظ على نضارة البشرة ويحسن الحالة النفسية، يقي كذلك من الاكتئاب. بالنسبة للجنين فله الكثير من الفوائد، منها يقيه من الإصابة بالعيوب والتشوهات الخلقية، يعزز النمو السليم للنخاع الشوكي الجهاز العصبي، إلى جانب القدرة الذهنية للأطفال كسرعة الفهم والاستيعاب والذكاء. علاوة على ذلك فهو من الأساس في تكوين الحمض النووي المعروف بـ DNA وأيضا RNA، ويمكن الحصول عليه من تناول الخضروات الورقية كالسبانخ والخس والبروكلي، إلى جانب بذور عباد الشمس واللحوم خاصة الحمراء والكبد. دوما لكم الصحة والسلامة.

0: شعور بالجوع بعد تناول الطعام، كأن هذا الشخص لم يتناول أي شيء. الشخص يتساءل مع نفسه، يستغرب، فيلجأ إلى الحلويات والمقرمشات كنوع من التخفيف كما يتوقع هو. هنا نتعرف أيها الكرام على مثل هذا الشعور بالجوع، إنه الجوع العاطفي، بمعنى الشخص يتوجه إلى الأكل كنوع من التفريغ لمشاعره السلبية. هنا يسرنا أن نستضيف معنا كالمعتاد ضيفا ونناقش معه متعلقات هذا الشعور من العوامل والمسببات وغيره. قبل ذلك نوجز ما ورد في رسائلكم سامعين الأحبة. رسالة منى تقول: لا تستطيع التوقف عن الأكل رغم أنها تعاني من سمنة مفرطة. رهف: بعد أن تأكل تقوم باستفراغ كل ما تناولته لأنها تشعر بالذنب في حق نفسها من كثرة تناولها للطعام. أيضا نادين: عند حزنها تتناول الكثير من الحلويات ما زاد من وزنها، فهي لا تستطيع التخلي عنها، وأيضا تعد كمتنفس لها وتشعر بالراحة. يسرنا هنا أن نستضيف معنا ضيفتنا الكريمة آسيا المنصور، أخصائية تربية خاصة. مرحبا بكم معنا أستاذة آسيا.
1: حياكم الله، ممتنة جدا لوجودي معكم في هذا البرنامج.
0: حياك الله، ونحن أيضا سعداء. أستاذة آسيا، طبعا قبل أن نتعرف عن العوامل والأسباب المؤدية للجوع العاطفي، نتعرف أنه رغبة مفاجئة في تناول الطعام نتيجة التعرض للتوتر، قلق، ملل، حزن، دون الشعور طبعا بالجوع الطبيعي الذي يتطلبه الجسم. بعد تناوله ينتاب الشخص شعور بالذنب. إذن نتحدث عن الأسباب والعوامل المؤدية لذلك.
1: من أبرز الأسباب التي تكمن في هذا الأدية للأكل العاطفي أو ما يسمى بالجوع العاطفي، هي تكمن في طريقة تعاملنا مع المشاعر السلبية. فالشخص قد لا يملك مهارات التعبير المناسبة أو التفريغ الانفعالي، فيتحول لديه الطعام إلى وسيلة تخدير أو مكافأة سريعة. كما تلعب الضغوطات الحياتية المستمرة في حياتنا دورا رئيسيا وهاما، وأيضا قلة النوم، وأيضا التعرض لصدمات أو قلق مزمن دورا رئيسيا في رفع هرمون الكورتيزول الذي يرسل بدوره إشارات خاطئة للدماغ تغلب عليها طاقة سريعة وغالبا ما تكون غير صحية ويتوجه إلى الأكل.
0: إذا نفهم من حديثكم أنها حالة نفسية، ضغوطات، ما هي الأعراض هنا إن تسألنا عنها؟
1: أعراض ذلك المسمى بالجوع العاطفي الجوع المفاجئ، وقد يكون الجوع بعد تناول وجبة الطعام.
0: نعم.
1: فيظهر لديها أو لديه حالة من الغضب أو الحزن، اشتهاء أطعام معينة مثل الحلويات والوجبات السريعة، والأكل الوصول إلى التخمة المزعجة، ثم يري شعور بالذنب والندم. وأكثر من تعرض لهذه الأعراض ولهذا المسمى جوع العاطفي هي النساء.
0: نعم. لذلك نجد السمنة أكثر عند النساء. أستاذة آسيا، طبعا هنا يتساءله الجميع كيفية مقاومة هذا الشعور رغم الإحباط والحزن والمعاناة النفسية لهذا الشخص.
1: تبدأ المقاومة بما يسمى بالفاصل الواعي. عندما تشعر بالرغبة المفاجئة في الأكل وسط موجة من الإحباط وحزن وقلق، تتوقف لمدة 5 دقائق. يتوقف ذلك الشخص لمدة 5 دقائق ويسأل نفسه: هل فعلا أشعر بالجوع؟ أم أن القلب والروح هما اللذان يتألمان؟ نستخدم الاندفاع نحو الأكل لتفريغ المشاعر، إما بقراءة القرآن واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أو بالكتابة المشاعر السلبية في أوراق، أو أخذ نفس عميق، أو الحركة الخفيفة، أو التحدث مع شخص إيجابي ونثق فيه.
0: أحيانا أستاذة آسيا نجد بعض الأشخاص يقول: شعرت بالجوع ولكن أنا عندما شربت قلص أو كوب الماء لم عاد أشعر بهذا الجوع. يا ترى هل كان فعلا شعور بالعطش وليس الجوع، أو حتى أن كوب الماء هذا عمل له نوع من الشبع؟
1: بالضبط، ذلك المقاومة لديه بسيطة جدا، وبمجرد أن تناول كأسا من الماء انتهى لديه الشعور بالأكل، وانتهى لديه الشعور والرغبة بتناول الوجبات الغير الصحية.
0: نعم، إذا نتحدث هنا كيفية التعامل عند الشعور بهذا الجوع. نستطيع القول مثلا الحرص على تنظيم وجبات في عملية متوازنة.
1: أيضا أضفنا كلامك نتخلص من ذلك الشعور المفاجئ للجوع بناء مساحات آمنة للتفريغ العاطفي والانفعالي، ممارسة الرياضة، تنظيم وجبات اليوم لتجنب انخفاض السكر المفاجئ، الدعم الأسري فهو حجر الأساس، فالعائلة مطالبة بتقديم احتواء حقيقي بعيد عن التنمر وانتقاد لوزن الشخص أو عاداته الغذائية السيئة. خلق بيئة تناقش المشاعر بصراحة بحيث يكون البيت ملجأ يمنحه الأمان والدعم، لا محكمة تقيم الأخطاء.
0: إذا نفهم من حديثك أيضا أنه يجب السعي لعدم إرهاق النفس عاطفيا بعدم القدرة أو الإحجام عن التعبير عن المشاعر بطرق سلسة وسليمة. نقول لهذا الشخص عليه إذا أن يعبر عند أشخاص مثلا يثق فيهم.
1: نعم، أشخاص يثق فيهم وأشخاص لديهم رغبة في الاستماع وليس في النقد. فقد يلجأ الشخص إلى إنسان ويكون له كالجلاد، أنت المخطئ، أنت الذي تعمل، أنت الذي وضعت نفسك في هذا المجال، فيكون له جلاد ليس ناصح.
0: أيضا نستطيع القول لهذا الشخص إن كان هناك مثلا معاناة نفسية، حزن، ألم، إحباط، أن يفرغ ذلك أولا بأول حتى ليكون هناك صح. تراكم.
1: صحيح، كلام صحيح، يفرغ أول بأول، لأن كلما امتلأ الشيء زاد عن حده وكان الانتظار بشكل كبير.
0: نعم، ذكرت أيضا أستاذة آسيا دور الأسرة في عملية الدعم، إتاحت الفرصة للأفراد بالتحدث دون حكم، دون انتقاد، دون تنمر.
1: نعم، احتواء الشخص بما فيه وبعاداته وبكلامه.
0: نعم،
1: تقبل الشخص بما يوجد لديه ويكونوا هم الملجأ الآمن لاحتوائه ووضع تناقضات ووضع سلبيات في مكانها الغير صحيح.
0: نعم، تقليل التوتر أيضا يجب على الأسرة، الأب والأم، تقليل التوتر. عملية إحباط نتيجة هذا التوتر تصيب أفراد الأسرة جميعا.
1: صحيح،
0: هذه من النقاط الأساسية التي ذكرتموها أيضا أستاذة آسيا بأنه يجب أن يكون هناك وعي داخل الأسرة نفسها، ليس في تلك الأثناء، وإنما النظر للمستقبل في نفسية هؤلاء الأبناء. بعض من يعاني مثل هذه الإصابات بالجوع العاطفي قد تكون مثلا ترتبات أسرية عندما كان طفلا صغيرا وبالتالي استمرت معه
1: حتى يكون لديه خط دفاع. فليكون الأشخاص لديهم بس لديهم استعداد للوصول لهذا الشعور. فالأسرة تبني لهم خط دفاع نفسي داخلي. الطفل أو الطفلة يرجعوا إلى أسرتهم ليكلمهم عن كل شيء يشعرون به. فالأسرة لها دور موجه وتخلق بيئة آمنة لكي الطفل يصل إلى بر الأمان.
0: وإن شعرت مثلا الأسرة أن هناك شيء ليس في الأطفال فقط وإنما في الأفراد الكبار، التشجيع على ممارسة رياضة ذكرتيها، القيام بأنشطة بهوايات هو يحببها أو يحبذها هذا الشخص. إذن هنا نعطيه نحن مجال حتى لا يتوجه إلى الأكل ونوجهه إلى الطريق الصح مثلا.
1: نعم، ونشجع لديه ما هي المواهب وكيف ينميها وكيف يمارسها بطريقة صحيحة، وكي لا يكون لديه فراغ حتى يصل إلى مرحلة الجوع العاطفي أو تفريغ المشاعر السلبية في غير مكانها.
0: نعم، إذا نفهم من حديثكم أستاذة آسيا أن النصيحة للجميع حتى لا يصلوا إلى هذه الحالة أن يكون هناك بدائل أخرى عوضا عن التوجه إلى الطعام، إلى تناول الأكل بكمية كبيرة خاصة الحلويات والمقرمشات والوجبات السريعة.
1: نعم،
0: وصلنا وإياكم أستاذة آسيا المنصور أخصائي تربية خاصة إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم أنا ألقاكم في لقاءات أخرى. شكرا لك أستاذ أمان.
0: بإذن الله، التحية لك حبيبتي.
1: بإذن الله،
0: مع السلامة.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمسيل هد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله بالخير أوقاتكم مزارعين سامعين أينما كنتم. كثيرا ما يتركز اهتمام المربين والمنتجين على إنتاج اللحوم والألبان، وهو أمر طبيعي بلا شك، لكن هل تساءلتم يوما عن الثروة المنسية أو القيمة المضافة التي تختبئ فوق أجساد هذه الأنعام؟ نعم، نحن نتحدث اليوم عن الصوف والجلود، الصوف الفاخر والجلد المتين الخالي من العيوب، ليس مجرد منتجات ثانوية تأتي بالصدفة، بل هما مرآة حقيقية لما يدخل في جوف الحيوان من غذاء. فالتغذية المتوازنة والسليمة هي السر الحقيقي وراء صوف ناعم وكثيف في الحيوانات، وجلد نقي وقوي يرفع من القيمة الاقتصادية لحيواناتكم. العلاقة المباشرة بين التغذية وصحة الجلد والصوف والعناصر الغذائية الأساسية لبناء الصوف الفاخر، ناهيك عن تغذية الأنعام للحصول على جلود قوية وخالية من العيوب. لكن ما الخطة التغذوية العملية وما هي الأخطاء الشائعة التي تجنبنا الخسارة؟ ابقوا معنا، ففي حلقة اليوم سأنقل لكم العديد من المعلومات. إعدادا وتقديما أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. لكي نفهم سامعين الكرام كيف تؤثر التغذية على الصوف والجلد، يجب أن ننظر إلى الجلد والصوف بأنهم كائن حي. فالجلد ليس مجرد غطاء خارجي، بل هو أكبر عضو في جسم الحيوان، وبصيلات الصوف والشعر هي أجزاء حية تتغذى مباشرة عبر الشعيرات الدموية التي تطوف في الطبقات العميقة لجلد الحيوان. وعندما يتناول الحيوان غذاء متوازنا، تكون الدورة الدموية محملة بالمركبات الغذائية والعناصر الصغرى والكبرى. هذه العناصر تصل فورا إلى بصيلة الشعر في الحيوان، مما يحفز نمو الألياف التي هي ألياف الصوف بشكل مستمر ومنتظم. لكن ماذا يحدث عندما يعاني الحيوان من نقص غذائي أو سوء تغذية؟ ما الذي يحدث لجلده وصوفه؟ تعالوا نستمع إلى هذه النصيحة من المهندس المتخصص.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. ماذا يحدث جلد وصوف المواشي عندما تعاني من نقص العناصر الغذائية؟ تلعب التغذية دورا هاما جدا في تكوين الجلد وصوف للمواشي، ويسبب نقصها عدم انتظام الصوف ووجوده في أماكن ولا يوجد في أماكن أخرى، كذلك تجعده تساقط الصوف من على الحيوان، جفاف الصوف بشكل كبير جدا عند الجز، لا يتم جزه بسهولة، لا تلتئم جروح الحيوان إذا أصاب بجرح بشكل سريع جدا.
2: أن نقص الغذاء يجعل النتائج تظهر فورا على المظهر الخارجي، فتوقف نمو الصوف أو ضعفه يبدأ الخيط الصوفي بالترقق وظهور ما يعرف بالنقطة الضعيفة، هي منطقة في ألياف الصوف تتقصف بسرعة عند الغزل، مما يفقد الصوف قيمته التجارية تماما، وجفاف الجلد يفقد الجلد مرونته الطبيعية ويصبح عرضة للتشقق والالتهابات البكتيرية والفطرية، بالتالي تساقط الشعر والصوف لدى الحيوان ويقل إنتاج الزيوت الطبيعية في صوف الحيوان، مما يترك الجلد بلا حماية أمام العوامل الجوية. إذن التغذية ليست مجرد وسيلة لإبقاء الحيوان حياً أو زيادة وزنه، بل هي عملية بناء مجهرية دقيقة لغطاء الحيوان الخارجي، وكل جرام من العناصر الغذائية السليمة ينعكس مباشرة على جودة الملمس والسمك واللمعان. لكن كيف نترجم هذا الفهم إلى عناصر غذائية محددة؟ بمعنى العناصر الغذائية الأساسية لبناء الصوف الفاخر والجلد الناعم في الحيوان.
3: العناصر الغذائية لبناء الصوف الجيد في المواشي والإجراءات من القص والجز. العناصر الغذائية لبناء الصوف الجلد تعتبر هامة جدا، توفرها بشكل متكامل. ومن أهم هذه العناصر البروتين، ومصادر البروتين هي عبارة عن البقوليات بشكل عام وأكساب المحاصيل الزيتية مثل كسبة الصويا، كسبة السمسم، وكسبة القطن. لابد من توفر مصادر الطاقة، حيث الطاقة تعتبر من أهم العوامل كذلك في التغذية. مصادرها هي الحبوب بأنواعها، وأكثر ما يستخدم الذرة الشامية، ذلك الذرة الرفيعة والقمح والشعير.
2: من كلام المهندس يا سامعينا، ندرك تماما أن الصوف يتكون بصفة رئيسية من بروتين معقد يسمى الكيراتين، وهو نفس البروتين الذي تتكون منه الأظافر والقرون. ولكي يبني الجسم هذا البروتين، فهو بحاجة إلى مكونات خاصة جدا كما تحدث بها المهندس سابقا، غير أن نمو الصوف عملية تستهلك طاقة عالية من جسم الحيوان. وإذا لم يحصل الحيوان على كفايته من الطاقة من الحبوب والأعلاف الخضراء والجافة المتوازنة، سيضطر الجسم لاستغلال البروتين للحصول على الطاقة بدلا من توجهه لنمو الصوف، مما يقلل جودة الصوف سريعا. فبروتين غني بالكبريت وزنك ونحاس بمقادير موزونة ومستوى طاقة منتظم هي المعادلة الذهبية لصوف فاخر ينافس في الأسواق. وبنفس السياق، تعد الجلود من أهم الصناعات التحويلية القائمة على الثروة الحيوانية. لكن المدابغ وصانعي الجلود يشتكون دائما من عيوب الجلود، ثقوب وضعف في الأنسجة وتشققات أو عدم تجانس في السمك. وكثير من هذه المشاكل تبدأ من طعام الحيوان وهو حي، فكيف تساهم التغذية في تحسين جودة الجلد؟ وكيف نغذيها تغذية متوازنة لجلد جيد وصوف أجود؟
3: من أكثر العوامل التغذية المؤثرة هي العناصر والأملاح المعدنية، هذه لابد أن يتناول الحيوان حاجته منها، وتدخل منها جزء في العليقة مثل الحجر الجيري ومخلوط الأملاح المعدنية. وكذلك لابد من توفر المكعبات الملحية، حيث هي تغطي بقية احتياج الحيوان من الأملاح المعدنية. ولابد من توفر الفيتامينات، ومصادرها هي الأعلاف الخضراء مثل البرسيم والمكعبات العلفية. أما من ناحية الإجراءات في القص أو الجز للصوف، لابد أن تتوفر أدوات نظيفة ومعقمة بحيث أن لا يصاب الحيوان بأذى، وكذلك تكون حادة، يكون المكان نظيف الذي يجز فيه الحيوان. لابد من اختيار الموسم المناسب، لا يكون موسم تكاثر الحشرات وانتقالها بحيث أنها تسبب انتقال الأمراض من الحيوان، ولا يكون مثلا موسم برد بحيث أن الحيوان يتعرض لصدمة برد بسبب انتزاع الصوف منه، حيث هو يعتبر مصدر للدفء للحيوان. فلا بد من الاعتناء بالموسم عند الجز، وكذلك عند عملية الجز تكون بعناية وحذر، والاعتناء بالصوف بعد عملية الجز بحيث أنه لا يتلوث لحين تسليمه وبيعه. ما هي التغذية العلاجية لبناء الجلد السليم في المواشي؟ تعتبر تغذية التي تكلمنا عليها من بروتين وطاقة وأملاح معدنية وفيتامينات هي المثلى لتوفير للصوف والجلد من الناحية التغذوية، ولكن لابد من الاعتناء بالعوامل الأخرى مثل الاعتناء بمكافحة الطفيليات الخارجية وأهمها الجرب، حيث هي تؤثر بشكل كبير جدا على الصوف وعلى الجلد. كذلك توفير الماء للحيوان بشكل متاح دائما ومتوفر ونظيف وخالي من الحشرات ومناسب مع حرارة الجو. هي من أبرز العوامل التي تأثر على الجلود والصوف. المهندس أشرف فلاح، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية.
2: طبعا تغذية الحيوانات تحتاج إلى وعي تام من مربيات الثروة الحيوانية في الأسرة التنموية، فموضوع تغذية الغنم للحفاظ على الصوف والجلد يجعلنا نبحث عن تجربة تقية ورضية حول هذه الخبرة. يا ساتر يا كريم، مساكم الله بالخير والرضا يا اختي يا رضية. إن رائحة المرق حقش هذه ملانة الحارة، قلت ادخل اشرب معيش وديلش من هذا البيض من حق الدجاج.
1: حيا حيا بختي، هيا ادخلي. أمان لما دخلتي بس وطي راسش، لا ترتعش هذا الشاه الشوعة حقنا. أمان قد أنا ضابحة منه لما مسكتني الحمى لا ذمتها.
2: مالش مالش يا اختي، مع من بتصايحي هكذا؟ مني هذه الشاذي قطعت قلبيش وقطعتي روحي وطلعت ليش الحمى بسببها.
1: من غيرها حكناتها يا شاه القمر، البركة الذي اشتريناها بمبلغ وقدره. أمان جالس من أول قصق الصوفة مليوم عشان إيش؟ نبيعه ونستفيد من حقه. لكن للأسف يا أختي الصوف بيهتر في يدي والله كأن الطحين، ولونه قوي باهت ومقطع من تكريمة والخبر، والجلد تحت الناشف ومقشر كأن أرض جافة ما جاها وظلم مطر.
2: صدقش يا أختي، بسري بسري، إن الصوف طالع خفيف هكذا وينطل من فوقها، ما هوش متماسك ومكتنز مثل صوف غنامنا دي كانت تبيعها خالتي حظية. أمانة يقطع القلب، لكن قولي لي ما بتعلي فيها؟
1: ما بين علفها، أمانة إني ما بين قصر معاها، بين دي لها تبن وقشر وطماط وبقايا أكل البيت كله أطرح قبالها لما تشبع، وأنا جالس مصلي على النبي عليها.
2: أها هذا مربط الفرس يا أختي، العيب مشو بالشاه حقش ولا بالحظ، العيب بالعلف دي بتطرحي لها.
1: كيف يا تقية، نقصتش أن أكلي مشو حالي؟ أمان إن بقايا أكلنا أحسن من علف السوق هذا.
2: يا أختي يفداش الأكل كله، بس الغنم والصوف بالذات ما يعيشوش على قشر الطماطم وبقايا الضبيف. الصوف هذا مثل شعر رأس البني آدم، إذا ما أكلتش بروتي ومعادن وحبوب طازجة وبلدي يطيح شعري وشعرش. أو ما
1: صبرت والله من صدق، بس هولا غنم يختي مش من بني آدم. هيا ما رأيش أوسي أشلها للمكوفرة تعمل لها حمام زيت وجلست تقليك. أو ما ناقد وجناء.
2: ها يا اختي الغنم أرواح، الصوف هذا عشان يطلع ناعم وقوي وما يتكسرش في الغزل يحتاج إلى كبريت ومعادن مثل الزنك والنحاس والحديد، ويحتاج بروتين حقيقي مش تبني ناشف بس. ها أستاذ الزراعة في المرشد الزراعي كان في الإذاعة بيقول إذا كشفت على قلد الشاه وصوفها تعرف إيش اديت لبطنها.
1: ياو يعني إحنا بنضرها وبنحسب إن إحنا بنوفر.
2: تماما، شوفي يا أختي كيف باعت صوف غنمها خالتي حظية للتاجر وربحت المال، لأن الصوف طلع ناعم ومليان لمعة وجلدها أملس.
1: أمانة على شيختي، وكيف عملت بغنمها؟ اسكع علميني الله يرضى عليك، بدل مخسر هذا الشاه ولا حكي الغنم كلهن.
2: أولا افصلي بقايا الأكل المالح والحامض واطرحي لهم علف متوازن ومركز وشوية شعير مع القش، واشتري لها أحجار اللعق اللي هي العليقة واطرحيها بالحوش يلعقوا منها، هذه فيها المعادن ذي بتخلي الصوف يمسك والجلد يترطب، والأهم الماء النظيف يختي، العطش يبس الجلد ويخليه يتشقق ويتجرح عند السلخ.
1: يا غارة الله، وأنا بين أقول مال الجلد هذا ناشف وقاسي هكذا، والله إنه من العطش وقلة المعادن. هي اللي عدمت لي الصوف والجلد.
2: ولا ضايقي نفسش ولا روحش، لحقتي على الخير وبادي. ابدأي معاها من اليوم بالبرنامج التغذوي، وخلال شهرين أتشوفي كيف يرجع صوفها كأنه حرير والجلد يرجع طري وقوي يسوى 100 خزانة.
1: الله يفتح على شختي، مثل ما فتحتي عقلي لهولشة. هيا هيا يا قومي يا شاه، قومي ومش اللي عمرش من اليوم ما بشل الشعير والمياه العذبة وأحجار الملح. قوم اسكك وبالي لو ما نسكب لختي تقية طاسم مراك ترد عظامها وإحنا نسيء نصلح العلف الجديد.
2: أيوة هكذا تعجبيني. يلا اسكبوا لي مرق من طبخ يديش الحالي الغالية ذي بتربي لنا أفضل الأغناء. وانتبهي على نفسي شيختي، لا تكثري بالتعب يا منعة على ركبش.
1: بعافية شيختي الله خاطرشة، أسير أجهز غذاء أغنامي، ومن ذبح من ديمته ما خسر، وأكل العافية لنا والغيرنا.
2: وصلنا إلى فقرة رسالتك وصلت، يجعلنا ندرك تماما أن سلك التوصيل بيننا وبينكم قائم ما دمتم تراسلون على رقم البرنامج 37481115. هذه مجموعة من الرسائل والشهادة الحية المكتوبة جاءت ووصلت إلينا من العديد من المزارعين. هيا معا إلى البريد الوارد. أبو شملان من صعدة بيقول: في موسم الصيف عندما تجف المراعي وتقل نسب البروتين في الأعلاف الخضراء، يجب تقديم مكعبات بروتين أو مكملات علفية حاوية على الأملاح المعدنية لتعويض النقص. وقبل موسم القص قصده قص الصوف، يفضل رفع مستوى التغذية ببضعة أسابيع قبل القص لضمان قوة الخصلة الصوفية ونموها السريع بعد القص. شكرا لك أبو شملان على هذه الخبرة التي أرسلتها إلينا، ونحن بدورنا أرسلناها إلى البقية.

محمد الوشلي من دمار أنصح أخواني مربي الثروة الحيوانية التغيير المفاجئ في العليقة وتغيير نوع العلف يشكل أو بشكل مفاجئ يتسبب في اضطراب الكرش، مما يؤدي إلى توقف مؤقت لنمو الصوف وظهور حلقة ضعيفة في ألياف الصوف تتسبب في تقصف لاحقا. أنا لاحظت أنه خلط خلطات عشوائية من الأملاح دون استشارة خبير يعرضها للخطر، فقد فهمنا من المهندس أنه زيادة النحاس بس النحاس تقتل الأغنام ونقصه يتلف الصوف. يعني لابد من معادلة واضحة من متخصص ومرشد في المنطقة أو حتى مهندس متخصص في الإنتاج الحيواني يرشدكم حول الكمية التي يجب أن تقوموا بإعطائها للحيوان. يظل سامعينا إهمال مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.

جسم الحيوان وأثرها على إنتاجية الحيوان. ونحن نرد على هذه الأسئلة والاستفسارات في هذه الحلقة. سوف نتكلم عن الطفيليات الخارجية والتي تنتشر وتتواجد في لدى مربي الثروة الحيوانية ويعاني منها الكثير من المربين. هذه الطفيليات التي تعتبر هي كائنات تعتمد في بقائها ومعيشتها على التطفل على جسم الحيوان الحي. هذه الطفيليات الخارجية تتطفل على جسم المضيف من خلال التطفل خارجيا. لذلك فإن هذه الطفيليات تعيش على سطح جسم الحيوان أخي مربي الثروة الحيوانية، بما في ذلك طبقات الجلد وفتحات الجسم الطبيعية مثل الجمل والبراغيث والبعوض. وتقوم هذه الطفيليات أيضا بامتصاص دم الحيوان، ونتيجة لذلك تعمل على إتلاف جلد الحيوان، وتسبب بذلك للحيوان الكثير من الأضرار مثل الهزال وفقر الدم، وقد تسبب الموت، كما تقوم بنقل بعض الأمراض للحيوانات، وبالتالي تعتبر هي خطيرة جدا وتؤثر على الحيوان وعلى إنتاجية الحيوان وعلى أيضا مربي الثروة الحيوانية.

أيضا الأضرار التي تسببها البراغيث، تمتص الدم وتسبب ألما لدى الحيوان، وتسبب حركتها إثارة وحكة وأحيانا جروحا على جلد الحيوان، وأيضا تعمل على نقل الأمراض مثل الطاعون والسلمونيلا، وأيضا تسبب في فقر الدم. لذلك فإننا في مثل هذه الحارة لابد أن ننصح مربي الثروة الحيوانية في حال وجود البراغيث في الحيوانات تنظيف المكان وإزالة الروث وغيره وحرقه وإعادة استخدام العلاج مكافحة بغرض قتل اليرقات التي فقست، وأيضا استخدام مبيدات ذات أثر باقي لمكافحة الطور البالغ والطور اليرقي. أيضا هنالك نوع آخر من الطفيليات الخارجية والتي تتواجد في جسم الحيوان وتؤثر على هذا الجسم، وهو الجراد، ويكون أكبر حجما من البراغيث، وهو من المفصليات البالغة من الجراد والحورية 4 أزواج من الأرجل، بينما اليرقات من الجراد تمتلك 3 أزواج من الأرجل. أيضا جسم الجراد مقسم إلى رأس وساطر وبطن، أيضا يتكون الفم يتكون من عدة عقل وزوائد فمية. دورة حياة هذا الطفيلي الجراد تضع الإناث البيض وتبدو ويفقس إلى يرقات ثم إلى حوريات ثم إلى ذكور وإناث بالغة. يتغذى الجراد على دم المضيف الذي يلتصق به، ويلاحظ أنه بعد كل تغذية يتبعها مرحلة تطور وانسلاخ. لذلك فإن خطورة الجراد هو في استمراريته في دورة حياته وانتشاره بين الحيوانات في قطيع المربي. لذلك فإننا ننصح مربي الثروة الحيوانية في مثل هذه الحالات بالنظافة المستمرة وحرق الفرشاة المصابة ورش وتغطيس ودهن الحيوانات بمبيدات الجراد، أو حقن الحيوان بمضادات الطفيليات الخارجية، أيضا رش الحظائر بمبيدات الجراد، والتركيز على أماكن تواجد الجراد مثل الشقوق، ولا بد أن يتم إعادة الرش بعد 2 أسبوع وبحسب استشارة الطبيب البيطري الموجود في المنطقة. كيف أعرف أن الحيوان مصاب بالديدان الشريطية؟ الكثير من مربي الثروة الحيوانية يستفسرون أو يسألون عن ما هي الأعراض التي تظهر على الحيوان المصاب بالديدان الشريطية. تختلف هذه الأعراض من حيوان إلى حيوان آخر، فنجد أن في حالة الإصابة الشديدة قد يحدث نفوق للحيوانات، وفي حالة إصابتها إصابة شديدة بالديدان الشريطية والتي بالتالي أثرت على الحيوان، أيضا يحدث للحيوان هزال وجفاف لدى الحيوان، وبالأخص في حالة إصابته بالإسهالات، لأن الديدان الشريطية تسبب للحيوانات الكبيرة الإسهالات، وأيضا للحيوانات الصغيرة الإسهالات الشديدة.

الجادة والمائية. كذلك فإن المزارع يلاحظ بأن روث الحيوان يتواجد في تلك الديدان التي تظهر بشكل واضح جدا في روث الحيوان، حيث يصل طولها ما يقارب من 4 إلى 8 متر في أمعاء الحيوان. أيضا نجد بأن إنتاجية الحيوان نتيجة للإسهالات ونتيجة لضعف الحيوان. هذا الضعف وهذه الإسهالات تحدث نتيجة للديدان الشريطية التي تتواجد في أمعاء الحيوان، وبالتالي تعمل على التأثير على أنسجة الأمعاء، وتعمل أيضا على امتصاص غذاء الحيوان، وبالتالي تسبب عدم استفادة الحيوان من الغذاء الذي يتناوله. أيضا نجد إنتاجية الحيوان تقل بشكل كبير جدا، سواء كان من الألبان، وأيضا الصوف يكون غير ناعم الملمس، وهذه من أهم الأعراض التي تظهر على الحيوانات المصابة بالديدان الشريطية. وطابت أوقاتكم الدكتور محمد يحيى الظوراني، مسؤول الترصد الوبائي في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، عضو اللجنة الزراعية والسمكية العليا.

أخي المزارع، أختي المزارعة، الرعي الجائر وقطع الأشجار يؤدي إلى القضاء على الغطاء النباتي وتدهور البراعي الحيوانية، فحرصك على تنظيم عملية الرعي وتجنب قطع الأشجار يساعد في تحسين المراعي وزيادة الغطاء النباتي اللازم لحيواناتك واحتياجاتك الأساسية من الأخشاب.

0: سمعينا الكرام مزارعينا الأفاضل، تعلمنا اليوم أن الصوف والجلود ليسا مجرد غطاء حيواني، بل هما استثمار اقتصادي يتأثر بكل وجبة تقدمها لقطيعك. التغذية السليمة القائمة على البروتين، المعادن المتوازنة والفيتامينات هي طريقك لإنتاج صوف فاخر وجلود ممتازة تزيد من أرباحك وتبرز جودة مزرعتك. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد قدمت لكم الفائدة والحلول العملية. إذا كان لديكم أي استفسارات أو تجارب ترغبون في مشاركتها معنا، يمكنكم التواصل عبر رقم صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر رقم البرنامج 37481115. حتى نلتقي بكم مع موضوع جديد وخبرة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
1: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يعد النظام السعودي مثالا صارخا حيا على أنظمة السوء التي ابتليت بها أمتنا العربية والإسلامية، وكانت متكئا لأعدائنا وركيزة لمؤامراتهم وجنديا مجندا لمشاريعهم التي أصابت هذه الأمة في مقتل، وأصابتها بالعديد من الأزمات والمآسي والقضايا المزمنة التي ما زالت إلى اليوم تئن تحت رحاها وفي صدارتها قضية فلسطين وقضية هذا الإحباط الذي تعانيه الأمة في أوضاعها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية وفي مسارها الحضاري عموما. هذا النظام لم تسلم من شروره ومن خدماته السيئة للأعداء أي أمة من الأمم، فضلا عن الأمة الإسلامية، فخدماته الشيطانية لقوى الطغيان وعلى رأسها أمريكا والصهيونية العالمية غطت مساحة الأرض وعانت وتعاني منها شعوب عديدة على مستوى العالم. لقد مثل هذا النظام المجرم مصدر تمويل لجرائم أمريكا والصهيونية العالمية، فضلا عن أنه مثل إلى جانب ذلك خلفية فكرية شيطانية للجماعات التي امتهنت الذبح والتقتيل والتدمير هنا وهناك باسم الإسلام، وبذلك وجهت تلك الضربات المؤلمة والموجعة لدين الله الخاتم الحنيف في معناه وفي جوهره وفي صورته الناصعة كدين إلهي خاتم. النظام السعودي جعل الأمة تشعر بأنها غير قادرة على أن تستعيد بوصلة اتجاهها وسيرها نحو غاياتها الأساسية المأمولة والمشروعة في الرقي وفي أن تتمتع شعوبها بذلك المستوى في حده الأدنى من العيش الكريم، وأفقد الأمة كل أمل في أن تتمتع بدولة لها تلك المواصفات التي ترضي الشعوب المتطلعة نحو تحقيق أهدافها المشروعة، الدولة التي تحمي الحقوق، الدولة التي لا تفرط في الحقوق ولا في المبادئ. وعلى ذلك، على هذه المواصفات كما يرى كثيرون، تبني الدول الحقيقية والمحكومة بأنظمة وسلطات مؤسسية ثابتة وراسخة وواضحة الرؤية وحرة القرار ومستقلة الإرادة السياسية عن أي تأثير خارجي بعيد عن إرادة شعبها وأمتها ومعتقد مواطنيها ومصالح وطنها. تبني على كل ذلك استراتيجياتها وسياساتها في كل المجالات في إطار من الوعي التام بواقع ومقتضيات تلك العلاقة التي لا تنفصم بين المبادئ والحقوق، وهي الثنائية التي لا يمكن لأي دولة تحترم نفسها وشعبها وأمتها التفريط فيها، وكذلك الإيمان بثابتة التمسك بدينك العنصرين المهمين المبادئ والحقوق في كل الظروف والأحوال، وعدم القبول مطلقا بالتفريط أو التنازل عن أي منهما، لأن التهاون في قضية المبادئ على سبيل المثال يفضي حتما إلى إضاعة الحقوق، كما أن التفريط في الحقوق يلحق أفدح الأضرار بالمبادئ إن لم يصبها في مقتل. وبأمثال هذه المعايير تقاس إذن أو تحدد مواصفات الدولة التي تلح حاجة شعوب أمتنا إليها، هذه الشعوب التي تئن وتنزف وتتوجع منذ عقود تحت مطارق هجمة الأعداء ومشروعهم الصهيوني الاحتلالي التدميري الذي انطلق من فلسطين وبات اليوم غيمة عملاقة تمطر نيرانا وفتنا وحروبا وإبادات وحصارات في كل مكان من جغرافيا هذه المنطقة المنكوبة بعداوات الأعداء وشرورهم وخذلان الأهلين والأقربين وتواطؤاتهم، وهي ويا للمفارقة تشكو قبل هذه المصائب والكوارث المسكوبة على رؤوسها من أيادي الأعداء الغرباء الألداء أولئك، تشكو من المصيبة الكبرى الداخلية الجالبة لكل تلك المصائب المتوالية عليها من وراء الحدود والمحيطات البعيدة، وهي مصيبة الخلل الأكبر المزمن في من يتولون أمرها، في حكامها وأنظمتها، وهذه الممالك والمشيخات والطغم التي أعطت الأعداء فوق ما يطلبون من كل غال ونفيس، وألقت شعوبها وأمتها في وهاد سحيقة من الحرمان والعوز المعيشي والمادي والروحي والنفسي والمعنوي والمهانة المتمادية حتى أصغر ذرة من الكرامة. نعم، هذه الأنظمة المتسلطة الفاسدة والجاثمة على صدور أغلب الشعوب والدول العربية والإسلامية باستثناءات نادرة نسفت ليس فحسب ثنائية أو معادلة المبادئ والحقوق وواجب المحافظة عليها، بل مفهوم الدولة من أساسه، لأنها بخضوعها لإرادة الأجنبي المهيمن المعادي تحولت إلى مؤسسات خدمة شبه محضة لهذا الأجنبي الأمريكي الصهيوني المعادي، وعبء واطئ على رقاب شعوبها وكاتم لأنفاسها. فهانت بفعل ذلك المبادئ والمقدسات، وتبددت الحقوق والمقدرات لهذه الشعوب الممتحنة وهذه الأمة المبتلاة النازفة الجريحة. لقد ضاعت فلسطين أو كادت، وتراكمت الجراح والمآسي والمآتم على كل شبر من جغرافيا هذه الأمة الواسعة المترامية التي أغرقت في عبث العدو الدموي المدمر وتماديه في هتك الحرمات وتدنيس المقدسات دون أي رادع أو خطوط حمراء أو مبالاة، أغرقت من الرأس وحتى أخمص القدمين.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونتابع وإياكم الإذاعة المدرسية من مدرسة سعيد بن قيس الرحبي للبنات مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل نبيه رحمة للعالمين، الحمد لله الذي شرف الوجود بمولد سيد الوجود وأضاء الكون بطلعة خير من مشى على الأرض وأرسله رحمة للعالمين كافة. الصلاة والسلام على من أنشق له القمر وبكى الفراقه الجذع وشهدت له الأشجار والجبال، يسعدنا ويشرفنا نحن طالبات مدرسة سعيد بن قيس مديرية أرحب أن نقدم لكم هذه الإذاعة بعنوان المولد النبوي الشريف، وخير ما نستهل به إذاعتنا لهذا اليوم خير الكلام تتلو على مسامعكم الطالبة آيات من الذكر الحكيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله.

ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم

0: الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نزل القرآن على قلب محمد ليكون دستور حياه، فمن تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك. وأما الآن مع حديث شريف، حديث سيد المرسلين، تلقيه عليكم أختي طالبة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10 صلوات ومحى عنه 10 سيئات واثبت له بها 10 حسنات واستبقى ملكاه الموكلان أيهما يبلغ روحي منه السلام. صدق رسول الله.
1: حديثه وحي وكلامه هدى، به نستنير في طريقنا المظلم. وأما الآن مع كلمة الصباح تلقيها عليكم أختي الطالبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، مديري الفاضل، آباء المدرسين، إخواني الطلاب، أبارك لكم وللشعب اليمني وللأمة الإسلامية بمناسبة عظيمة، مولد الرسول الأعظم الذي حل علينا وعلى أمتنا وشعبنا بردا وسلاما وقدوة وامتثالا ودروسا وعبرا في ظل العدوان الظالم علينا من قبل طغاة العصر ومستكبريها أمريكا وإسرائيل وعملائهم من منافقي العرب السعودية والإمارات وغيرها. يحتفل اليمنيون في كل عام بمناسبة عظيمة وعزيزة على قلوبهم، وهي عيد المولد النبوي الشريف، مولد خير البشر والخلق أجمعين، محمد بن عبد الله الرسول الكريم. وأقول إن المولد النبوي الشريف ما هو إلا تعبير عن فخرنا بالانتماء لهذا النبي العظيم، ومن هنا جاءت قدسية هذه المناسبة، فقد اختار الله تعالى نبيه الكريم شعاع النور الذي سيضيء الظلام الذي كان يعيشه العالم. فصلوات ربي عليه وعلى آله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في زمن تكالبت فيه الأعداء وتآمروا على المستضعفين، يأتي المولد ليذكرنا أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجه قريش وحده وانتصر. وأما الآن مع فقرة القول السديد، تلقيها عليكم أختي الطالبة.
4: القول السديد: نبارك لكم ولكل أبناء شعبنا وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة الدينية المباركة، ذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان مولده مودة للنور ومقدمة رحمة من الله للعالمين وخلاصا للبشرية من ظلمات الجاهلية. اليوم وكما في الأعوام الماضية يحتفل شعبنا العزيز بهذه المناسبة المقدسة بكل محبة وإعزاز وتقديس وتعظيم وتوقير لخاتم أنبياء الله، عرفانا بالنعمة وشكرا لله، واحتفاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأكيدا متجددا للولاء وتصديا لكل المحاولات الشيطانية الهادفة إلى الانتقاص من مكانته في القلوب وفصل الأمة عن اتباعه والاقتداء به، ومستنيرا من هديه ومن واقع الوعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قال السيد القائد يحفظه الله: إن الاحتفال بالمولد النبوي هو محطة إيمانية كبرى نستمد منها القوة للثبات في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، ونجدد فيها ارتباطنا برسول الله ارتباطا عمليا لا شعارات فقط. وأما الآن مع إضاءات من أعلام الهدى ومع ومضات من سيرة أعلام الهدى، تلقيها عليكم أختي الطالبة.
5: اليوم أضاءت أعلام الهدى، فنحتفل بمولد خير البشر الذي علمنا الصدق والأمانة والمحبة. ضاءت أعلام الهدى فأستانت نورا وتبسمت القلوب فرحا بذكرى ميلاد من أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ضاءت أعلام الهدى في سماء قلوبنا تذكرنا بمولد النور الذي بدد الظلام بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبمناسبة إضاءات أعلام الهدى نجدد حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونقتدي به وننشر رحمته ونحيي ذكراه في الصلاة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إننا اليوم لا نحتفل بميلاد شخص، بل نحتفل بميلاد مشروع أمة، مشروع العدل، مشروع الكرامة، مشروع لا إله إلا الله. وأما الآن مع جزء من كلمة السيد القائد يحفظه الله، تلقيها عليكم أختي طالبة.
6: يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا، وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ورسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نؤمل إن نشاء الله من شعبنا العزيز التفاعل الكبير في الاستعداد لهذه المناسبة وفي التحضير لها والحضور بالشكل الكبير إن شاء الله في كل الفعاليات التي ستقام في يوم 12 من هذا الشهر المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النسل الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: كلام السيد القائد بوصلة تربطنا بالسماء وتثبتنا على الأرض. يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: كان رسول الله أشجع الناس وأجود الناس وأوفى الناس عهدا. من أعلام الهدى نتعلم كيف يكون الحب العملي لرسول الله. وأما الآن مع أبيات شعرية تلقيها عليكم أختي الطالبة.
7: روى الإعصار بركان عنطة بزلزال من العلياء حطة، يرج كواكب الأكوان رجا ويشطر كوكب الأرضين شطا، وأصعب ما يكون من القواتي على الأدباء والشعراء كطا، وحين دعوته لمديح طه بكى شوقا وهط الشعر هطا، فكان لغيره سلطان ولكن يموج لأحمد دررا وخطا، بمدح محمد خير البرايا وأعظم في الوغاء من ذاق إقطا، له شرح الإله تعالى صدرا وعنه الوزر والسوءات حطا، له رفعت يد الرحمن ذكرا وقد بسطت عليه الفضل بسطا، سخي النفس سحي اليد لو لم تكن في الكف إلا الروح أعطى، يزيد سخاؤه في كل يوم إذا زادت قلوب الخلق قحطا، به جاء الإله بخير دين لينذر خلقه عربا وقبطا، فقام العتق يشهد صدق طه ولا عجب إذا استنطقت خمطا.
1: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قرآنا يمشي، وكان خلقه القرآن في شدته حليم وفي غضبه عادل وفي فقره غني النفس، هو القدوة التي لا تتكرر والقائد الذي لا يهزم. وأما الآن مع لقاء صباحي مع الطالبة فلتتفضل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من وطأت قدمه الثرى وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نأخذكم في رحلة قصيرة للتأمل في عظمة ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي أثر رسالته العظيمة في حياة الناس في فقرة ماذا لو، مع مقابلة مع الطالبة والسؤال الأول يقول: ماذا لو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيننا في هذه اللحظة؟
1: لرأى أهل غزة يقتلون على أيدي العدو الإسرائيلي، ولرأى العرب في صمت وخذلان، لرأى أهل اليمن شعبا محاصر لمدة 10 سنوات، ولكان ليقول لهم كما قال للأنصار: اصبروا فإن موعدكم الجنة.
8: السؤال الثاني يقول: البعض يقول إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، هل الكلام صائب أم لا؟
2: هذا نوع من الاحتلال الفكري والثقافي، حيث يربوا الأجيال ويغرس فيهم أن المولد النبوي بدعة، ويستندون إلى حديث كل بدعة ضلالة، ومن يقول أن المولد النبوي بدعة فعلاجه صفعة.
8: سؤال ثالث: ماذا تنصحين الطلاب بالمولد النبوي الشريف؟
1: اجعلوا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهجا لحياتكم ودروس في الجهاد والثبات والصبر، وتذكروا دائما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مجاهدا صابرا صادقا، ولا تجعلوا للأعداء فرصة لدمس هويتنا الإيمانية، فبإحيائكم للمولد النبوي أنتم تجددون العهد لرسول الله، وأنكم تعبرون عن الهوية الإيمانية وتعلنون ارتباط الأمة برسولها.
8: شكرا جزيلا، فالحمد لله الذي أرسل لنا رسولا قدوة حسنة وجاء برسالة عظيمة ودعا إلى عبادة الله وحده وإلى مكارم الأخلاق وحسن معاملة الآخرين، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وعلم الجاهل وأضعم الجائع وواسى الحزين ومسح على رأس اليتيم. فذكرى المولد النبوي الشريف ليست مجرد ذكرى، بل هي فرصة لنتعلم من سيرته ونكتدي بأخلاقه وننشر المحبة بين الناس، فصلوا على خير البشر.
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام كانت تقول: كان أبي لا ينام حتى يطمئن أن الجائع قد شبع، وأما الآن مع أنشودة في مدح النبي تلقيها عليكم أختي الطالبة.

0: أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس احتفالا شكليا، بل هو موقف إيماني نعلن فيه تمسكنا برسول الله. والآن دعونا نكف أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى، ومع فقرة الدعاء تدعي لكم بالخير أختي طالبة.
1: اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقنا اتباع سنته، واحشنا في زملته، وارزقنا من يده شربة هنيئة. اللهم اجعل مولده نورا لنا في الدنيا وشفاعة في الآخرة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في الأولين والآخرين، وصلي عليه وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم في ذكرى المولد النبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم، وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوبهم، وانصر المظلومين، وأعيد للأمة عزها ومجدها كما كان على عهد نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: دعوني أسألكم، هل سيرة النبي قصص تروى؟ لا، بل هي منهج حياة لا تعاش. وفي الختام لا يسعني إلا أن أقول لكم شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.

0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموعدنا الآن مع الإخوة في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للإطلاع من خلالهم على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم بمشيئة الله. معنا من هناك الأخ مراد البصلاني. صباح الخير أخي مراد.
1: صباح المستمعين،
0: حياكم الله، تفضلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الطقس متوقع خلال 24 ساعة بإذن الله تعالى. المدرسة الجبلية أجواء صحوة إلى غمجزية تتحول تدريجيا إلى غائمة، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشتاء يسحبها الرعد والرجاح الهارضة وحبة البلد. أحيانا على أجزاء مسلسلة المتفاوتة الجبلية تشمل محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويد، صنعاء، ريمة، دمارة بيضاء، طلائف وتعز. المناطق الصحراوية أجواء حارة إلى شديد حرارة. المناطق الساحلية والخمس قطرة أجواء حارة ورطبة غائمة، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشتاء على أجزاء مسلسلة التامة والسواحل الغربية. وعليه يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع حدوث أمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان، من المخاطر تساقط حبات البرد، وكذلك ينصح بعدم التواجد في الأماكن المرتفعة وعدم استخدام الهاتف المحمول لتجنب الإضرابات والسواعق. المواطنين في الصحراء والجدار الداخلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، درجة الحرارة أضمن والصغرى المتوقع لبعض المدن اليمنية صنعاء 30-15 درجة، عدن 38-30، تعز 32-20، المغلى 34-30، الحديدة 38-38، إب 28-15 درجة، صعدة 32-20، مهرب 41-30، المحويد 28-16 درجة، عمران 31-14 درجة، المخاز 37-30، وأخيرا في حجة 32-21. هذا كل ما لدينا منعزل من كرسلتون.
0: شكرا جزيلا لك أخي مراد البصلاني من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، كنت معنا مباشرة وعلى الهواء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وشكرا أيضا وصلكم
0: في أمان الله.
1: إلى اللقاء.

الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. العميد سريع في ذكرى استشهاد أبو عبيدة يؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى صوت اليمن وقضيته الأولى في كل الميادين. قوات العدو الصهيوني تصعد من انتهاكاتها في المنطقة. رشقات صاروخية إيرانية تستهدف مواقع للعدو الأمريكي وانفجارات تهز قاعدة موفق السلطي بالأردن. كوبا تجدد التزامها بمعاهدة حظر التجارب النووية. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري أن ضربات القوات المسلحة اليمنية التي نشرها الإعلام الحربي استهدفت أهدافا دقيقة وحساسة وأفشلت ترتيبات العدو السعودي وتحضيراته المستمرة للمعركة البرية. وجدد المصدر العسكري دعوته لكل أبناء اليمن في المناطق المحتلة إلى عدم التورط في التحشيدات السعودية للتحرك في المعركة البرية لثني الشعب اليمني عن المطالبة بحقوقه المشروعة. وفي وقت سابق نشر الإعلام الحربي مشاهد نوعية جديدة من استهداف القوات المسلحة اليمنية لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات، ووثقت المشاهد الرصد الدقيق لمواقع وتحشيدات تابعة للعدو السعودي وكيف ألقت طائرات رجوم عددا من القذائف المتعددة على تجمعات العدو، ومن بينها مشاهد لتجمع حشود كبيرة تابعة للعدو السعودي ألقيت عليهم قذائف متنوعة من الطيران المسير وأصابت العديد منهم. وأظهرت المشاهد اكتشاف الطيران المسير لأطقم عسكرية تابعة للعدو وهي في حالة تمويه، وجنود العدو مختبئين تحت الأشجار ليتم استهدافهم بالقذائف من طائرات رجوم المسيرة. ووثقت المشاهد حالة الذعر لدى الأعداء إثر تعرضهم للضربات الدقيقة. كما أظهرت المشاهد تعرض الأطقم العسكرية لتحشيدات العدو السعودي للاستهداف والتدمير، وتعرض الثكنات العسكرية للعدو لضربات موجعة في أكثر من جبهة، الأمر الذي يجعل تحركات العدو وآلياته عرضة للاستهداف من قبل الطيران المسير. زار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ومدراء ومنتسب الوزارة وقيادات وكوادر وزارات التربية والتعليم والبحث العلمي والاقتصاد والصناعة والاستثمار والشباب والرياضة أضرحة الشهداء الرئيس صالح علي الصماد ورئيس الحكومة والتغيير ورئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الغماري. وأشاروا إلى أن الزيارة تأتي تأكيدا على المكانة الرفيعة للشهداء القادة العظماء واستلهام القيم والمبادئ التي ضحوا من أجلها، مؤكدين المضي على درب ونهج الشهداء دفاعا عن الدين وعزة ورفعة الوطن ونصرة للمستضعفين. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القضية الفلسطينية ستبقى صوت اليمن وقضيته الأولى في كل الميادين. وقال في بيان بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ناطق كتائب القسام وصوت الحق بالقطاع الشهيد أبو عبيدة: سيبقى صدى صوتك يؤرق العدو الإسرائيلي المجرم حتى زواله من كل أرض فلسطين بإذن الله. الأخبار العربية والعالمية والبداية من فلسطين المحتلة. استشهد مواطن وطفل فلسطيني وأصيب آخرون أمس بقصف لطيران العدو الإسرائيلي المسير مجموعة من المواطنين قرب شارع عكيلة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما أصيبت مسنة برصاص العدو جنوب مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين أصيب 4 مواطنين فلسطينيين مساء أمس برصاص قوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله. كما اقتحمت قوات العدو بلدات ترمسايا وقرية دير جرير بمحافظة رام الله والبيرة ومخيم قلندية شمال القدس المحتلة. فيما أصيب شاب بجروح إثر اعتداء المستوطنين الصهاينة عليه في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. واعتقلت 3 مواطنين من محافظة طولكرم.
هذا وشرع مستوطنون الصهاينة بإنشاء بنية تحتية لبؤرة استيطانية أقيمت قبل فترة في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. سياسيا، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن اقتحام الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير زنازين الأسيرة الفلسطينيات وتحويل معاناتهن إلى مشهد استعراضي أمام الكاميرات يجسد أعلى درجات الفاشية والانحطاط الأخلاقي ويكشف العقلية الإرهابية الانتقامية التي تحكم قادة العدو الصهيوني. فيما أكد الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام في تصريح بمناسبة مرور عام على رحيل أول ناطق باسم الكتائب حذيفة الكحلوت أبو عبيدة أن صدى كلماته سيبقى ملهما للأجيال وكفيته رمزا للأحرار، مشددا على أن الراية لن تسقط ومواصلة الطريق حتى النصر والتحرير. بدورها أحيت لجان المقاومة في فلسطين الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد حذيفة الكحلوت أبو عبيدة، مؤكدة أن صوته سيبقى حاضرا في ذاكرة فلسطين والأمة وأن إرث الشهداء سيظل مصدرا للوعي والإرادة والثبات. شن طيران العدو الصهيوني مساء أمس سلسلة غارات على بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ قواته تفجيرات في عدد من البلدات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي المعادي استهدف بلدة المنصور بغارتين متتاليتين مستخدما صواريخ ارتجاجية، مما أدى إلى شعور سكان مدينة صور والقرى المحيطة بالارتجاجات الناجمة عنها. كما شن الطيران الحربي للعدو غارة على منطقة دوحة كفر الرمان، فيما استهدف بسلسلة غارات المنطقة الواقعة بين بلدتي زوتر الشرقية ومفيدون، أعقبتها غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي زوتر وأرنون. وفي وقت سابق نفذت قوات العدو تفجيرا كبيرا وسط بلدة أرنون الشقيف وآخر عند أطراف بلدة يحمر الشقيف. توغلت دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مولفة من ثلاث سيارات جنوب سوريا أمس في وادي الرقاد بريف درعا الغربي بالتزامن مع تحليق مروحيات للعدو الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء محافظة درعا. فيما أكد مركز السجل السوري أن قوات العدو شنت حملة تفتيش في منطقة الكسارات بقرية جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، ودهمت منزلين ببلدة طرنجة بالتزامن مع نصب حاجز عسكري في بلدة العجرف. كما توغلت قوات العدو بثلاث آليات عسكرية باتجاه قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزا لتفتيش المارة. هذا وقصفت مدفعية العدو منطقة التل أحمر شرقي ريف القنيطرة بثلاث قذائف. وتأتي هذه التحركات وسط صمت السلطات السورية الحالية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية فجر اليوم بإطلاق دفعات من الصواريخ الإيرانية باتجاه أهداف تابعة للعدو الأمريكي في المنطقة بالتزامن مع تجدد الانفجارات في قاعدة موفق السلط الأمريكية في الأردن. وقالت الوكالة إن رشقة صاروخية إيرانية استهدفت أهدافا للعدو الأمريكي في المنطقة. كما أفادت الوكالة بإطلاق دفعات من الصواريخ الإيرانية من طراز كروز باتجاه مدمرات أمريكية في مضيق هرمز. هذا وتوعد حرس الثورة الإسلامية في إيران العدو الأمريكي المعتدي برد على جريمته التي اقترفها إثر عدوانه الأخير مساء أمس. وأوضح الحرس في بيان مقتضب أن العدو الأمريكي الإسرائيلي أقدم على عمل عدواني استهدف جزيرة لارك، مما أدى لسقوط شهداء وجرحى. وأكد حرس الثورة أنه سيتم الرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي وسيعاقب المعتدي. وفي ذات السياق، حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي من مغبة إعادة اختبار إرادة بلاده، مؤكدا أن أي تصعيد جديد ضد إيران سيؤدي إلى مضاعفة كلفة الهزائم التي قال إن خصومها تكبدوها. وقال عزيزي في تصريح إن إعادة اختبار الإرادة الإيرانية لن تؤدي إلا إلى مضاعفة تكلفة هزائمكم، موجها تحذيرا شديد اللهجة إلى الأطراف التي قد تراهن على إمكانية توجيه ضربة جديدة لطهران أو اختبار قدرتها على الرد، مشددا على أن الرد الإيراني سيكون مدمرا وأشد إيلاما، واعتبره درسا جديدا
يكتمل به مسلسل هزائم خصوم إيران. الخبر الأخير: أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أمس ضرورة تعزيز النظام الدولي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار في ظل تصاعد التوترات الدولية وتجدد سباق التسلح، وأشار إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تمثل إسهاما مهما في تحقيق هذا الهدف باعتبارها أول صك دولي يحظر الأسلحة النووية بشكل قاطع في ضوء القانون الدولي. وبمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، جدد وزير الخارجية الكوبي التزام بلاده بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مؤكدا أن أحكامها تتكامل مع أهداف معاهدة حظر الأسلحة النووية والجهود الرامية إلى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. سمعنا الكرام، كان هذا هو آخر خبر في نشرتنا الإخبارية الأولى التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بما ورد فيها من أنباء. العميد سريع في ذكرى استشهاد أبو عبيدة يؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى صوت اليمن وقضيته الأولى في كل الميادين. قوات العدو الصهيوني تصاعد من انتهاكاتها في المنطقة. رشقات صاروخية إيرانية تستهدف مواقع للعدو الأمريكي وانفجارات تهز قاعدة موفق السلط بالأردن. كوبا تجدد التزامها بمعاهدة حظر التجارب النووية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الأولى، في ختامها نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.

نجدد الترحيب بكم مستمعين الكرام من أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونستعرض وإياكم أبرز العناوين الصادرة في صحفتنا المحلية. وبين يدينا صحيفة له الصادرة صباح يومنا هذا الاثنين 18 من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية، الموافق 31 من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد، والبداية من الصفحة الأولى.

مشاهد نوعية لضربات رجوم، تحشيدات وآليات سعودية تحت الاستهداف. ومصدر عسكري يقول الضربات الأخيرة أربكت التحضيرات السعودية للمعركة البرية. وزارة الخارجية تقول السعودية تعرقل دخول أدوية منقذة للحياة إلى اليمن. أربع عشرة قطعة أثرية يمنية في مزاد بلندن. ابن سلمان يسجي ترامب قيادة الحرب على اليمن، وقناة صهيونية تكشف كواليس المفاوضات.

مدينة مأرب تحت سلطان الظلام. رسالة من السيد خامنئي لدول الخليج: اعرفوا عدوكم الحقيقي. وقناة صهيونية تقول: إسرائيل دربت آلاف المقاتلين الأكراد بهدف إسقاط النظام في إيران. وواشنطن بوست تكشف عن انقسامات عسكرية داخل البنتاغون بشأن الحرب على طهران. إيران اليوم في العقل الصهيوني والأمريكي. الشيخ نعيم قاسم يقول: التراجع أمام العدو طريق إلى الإبادة، والوحدة والصمود مفتاح إسقاط مشروع الاحتلال. خمسة شهداء وأربعة عشر جريحا بنيران الاحتلال في غزة، وتصعيد استيطاني واسع في الضفة، وحصار قصر يدخل يومه الثاني والعشرين.

في صفحتي الأخيرة من صحيفة لا كان هناك عنوان بارز: مادورو يطل من خلف القضبان. كانت تلك هي العناوين البارزة في صحيفة لا الصادرة صباح هذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا مستمر ومتواصل معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

صنعاء تقدم وعي صحي. وعي صحي. وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي. كثيرا ما نسمع الآباء والأمهات يقولون: طفلي يرفض النوم، هل هذا أمر طبيعي؟ أو هل يؤثر السهر فعليا على نمو الأطفال؟ وربما يعتقد البعض أن النوم مجرد وقت للراحة واستعادة النشاط، لكن ماذا يقول العلم؟ الحقيقة أن النوم يعد من أهم العوامل الأساسية لنمو الطفل الجسدي والعقلي والنفسي، حتى أن بعض العلماء يصفونه بأنه غذاء غير مرئي يحتاجه الطفل يوميا مثل الطعام والشراب. فلماذا يعد النوم مهما لهذه الدرجة؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم. مستمعين الأعزاء، أثناء النوم لا يتوقف جسم الطفل عن العمل، بل تحدث داخله عمليات حيوية معقدة تساعده على النمو والتطور. ففي مراحل النوم العميق يفرز الجسم كميات كبيرة من هرمون النمو، وهو الهرمون المسؤول عن نمو العظام والعضلات والأنسجة المختلفة. كما يعمل الدماغ خلال النوم على تنظيم المعلومات التي تعلمها الطفل خلال يومه، مما يساعد على تحسين الذاكرة والتعلم والانتباه. ولهذا فإن النوم الجيد لا يساهم فقط في زيادة الطول والنمو الجسدي، بل يدعم أيضا التطور الذهني والقدرات المعرفية. لكن ماذا يحدث عندما لا يحصل الطفل على نوم كافٍ؟ قد تظهر عليه عدة آثار، منها صعوبة التركيز والانتباه، زيادة العصبية والانفعال، الشعور بالخمول والتعب، ضعف القدرة على التعلم، اضطرابات في السلوك والمزاج. وقد تؤثر قلة النوم المزمنة في الصحة العامة ونمو الطفل على المدى الطويل.

مستمعين الكرام، تختلف احتياجات النوم حسب عمر الطفل، فالرضع يحتاجون إلى ساعات نوم أكثر من الأطفال الأكبر سنا، بينما تقل الحاجة تدريجيا مع التقدم في العمر. لكن المهم ليس عدد الساعات فقط، بل في جودة النوم أيضا. فالنوم المتقطع أو غير المنتظم

قد يحرم الطفل من الاستفادة الكاملة من مراحل النوم العميق المهمة للنمو. ومن العلامات التي تشير إلى أن الطفل لا يحصل على نوم كاف النعاس المتكرر خلال النهار، صعوبة الاستيقاظ صباحا، الانفعال السريع أو كثرة البكاء، ضعف التركيز أثناء الدراسة أو اللعب. وهنا يأتي سؤال مهم، كيف يمكن مساعدة الطفل على الحصول على نوم صحي؟ هناك عدة خطوات بسيطة وفعالة، منها تحديد موعد ثابت للنمو والاستيقاظ، تقليل الاستخدام للأجهزة الإلكترونية قبل النوم، تهيئة غرفة هادئة ومريحة، تجنب المشروبات المنبهة للأطفال في المساء، تشجيع النشاط البدني خلال النهار، كما أن قراءة قصة قصيرة أو اتباع روتين هادئ قبل النوم قد يساعد الطفل على الاسترخاء والاستعداد للنوم بشكل أفضل.

مستمعينا الأعزاء، بعض الأطفال قد يعانون من مشكلات تستدعي استشارة الطبيب، مثل الشخير الشديد والمتكرر، توقف التنفس أثناء النوم، الأرق المستمر، النعاس الشديد رغم النوم لساعات كافية. وفي هذه الحالات ينبغي تقييم الطفل للتأكد من عدم وجود أسباب صحية تحتاج إلى علاج.

رسالة الحلقة. النوم ليس وقتا ضائعا من يوم الطفل، بل هو جزء أساسي من عملية النمو والتطور، فكل ساعة نوم جيدة تساهم في بناء جسم أقوى وعقل أكثر قدرة على التعلم وصحة أفضل للمستقبل.

مستمعين الكرام، احرصوا على أن يحصل أطفالكم على نوم كاف ومنتظم، فالنوم الصحي استثمار حقيقي في نموهم وصحتهم. وعي صحي.

وعي صحي، برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري متجدد يجمعنا بكم عبر أثير فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هذه الفترة المفتوحة التي نتابع من خلال فقراتها المتنوعة والمختلفة كل جديد ومفيد. فترة أثيرية ممتدة من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونتابع من خلالها أيضا كل المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية والدولية. ويسعدنا أن نكون رفقة لكم في هذا اللقاء الأثيري من الإعداد وتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقرن. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الصيانة الهندسية صالح الشيعاني. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. الهندسة الصوتية يحيى مهدي. وهذه تحايا الزميل المخرج إبراهيم الحميضة. أهلا بالجميع.

أحبتنا، ما أجمل أن نبدأ يومنا بثقتنا بالله سبحانه وتعالى وبفرحة أن الله سبحانه وتعالى معنا في كل خطوة نخطوها من حياتنا وفي بداية يومنا. ودائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا لطفه أينما ذهبنا، وأن ييسر لنا الخير كلما طلبنا، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب، ونسأله دائما أن يهب لنا دوام النعم وشمول الرحمة وسعة العيش ودوام العافية. فهذه نعم لا تكتمل حياتنا وفرحتنا وهناؤنا في هذه الدنيا إلا بوجودها، وفوقها وأهم منها رضا الله سبحانه وتعالى عنا.

أحبتنا، رضا الله سبحانه وتعالى يتطلب منا العمل، والعمل يتطلب منا الصبر والثقة بالنفس والاعتداد بها والتجهيز والإعداد لما نريد أن نقوم به. لذلك دائما نقول علينا أن نتحلى بالصبر، فالصبر ليس مجرد انتظار سلبي، بل هو قوة روحية وفعلية تعني حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية، وهو النور الذي يميز الناضجين ويعتبر من أول درجات اليقين. ودائما نقول بأن الصبر ينقسم إلى ثلاث منازل رفيعة: الصبر على الطاعة، وهنا نعني المداومة، وهي ألا نمل من عبادة الله، وأن نجعل روتيننا الروحي غذاء يوميا. القسم الثاني هو الصبر على المعصية، أي الكف عنها، وهي تعني قوة الرفض الداخلي، وأن نترك شهوة لحظية طمعا في أجر غائب. أما القسم الثالث فهو الصبر على المصائب، ونعني به الاحتساب لله سبحانه وتعالى، وهي تعني التسليم مع الألم، والعين أو النظر بعين الرضا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في أعظم وعد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. هذا الثمن غير المحدود هو أعظم صفقة في الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزن الصبر، فلا مكيال يضبطه ولا ميزان يكيله.

أحبتنا، حسن الظن بالله هو أعلى مقامات اليقين، وهو ثمرة محبة الله لعباده. إنه أن تظن بالله خيرا محضا في كل لحظة حتى في أحلك الظروف. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. ولابد أن نعرف أحبتنا أننا عند حسن الظن بالله، حسن الظن بالله يكون في كل أمورنا، في الرزق، وذلك عندما نبدأ يومنا فإننا نكون محسنين الظن بأن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقنا من حيث لا نحتسب، وأننا نعيش بفضل سعة الله وفضله، وعلينا ألا ننظر إلى جيوبنا الفارغة وإنما إلى سعة خزائن الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا الكريم صلوات الله عليه وعلى آله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلذلك دائما علينا أن نحسن ظننا بالله وأن نرفع أيدينا إلى السماء وندعو الله سبحانه وتعالى، وهو خير الرازقين. وكلما أحسن الظن بالله كلما جاءنا الفرج من عنده.

يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. الإعراض عن ذكر الله لا يعني بالضرورة قلة المال أو ضيق الظروف، وإنما قد يكون أعمق من ذلك: ضيق في النفس، فقدان للطمأنينة، واضطراب في معنى الحياة. فالإنسان قد يملك كثيرا، لكن إذا انقطعت صلته بالله لم يجد في كثرة ما يملك ما يملأ قلبه. وقد ذكر المفسرون أن المعيشة الضنك أو الضنكة تشمل ضيق العيش وشدته، وأن الإعراض عن هدى الله يورث صاحبه شقاء في الدنيا والآخرة.

أحبتنا الكرام، يقول أخصائي التربية: أخطر جملة نكررها على أبنائنا: المهم أن تنجح في دراستك. نقولها بحسن نية ونظن أننا نفتح أمام أبنائنا أبواب المستقبل، لكن ماذا لو كان بعض أبنائنا ينجحون في الدراسة ثم يخرجون إلى الحياة وهم لا يعرفون كيف يختارون، كيف يفكرون، كيف يتحملون المسؤولية، وكيف يعيشون دون أن ينتظروا من أحد أن يرسم لهم الطريق؟ لقد أصبح النجاح الدراسي في كثير من البيئات غاية بحد ذاته: درجات مرتفعة، شهادة جيدة، تخصص مطلوب، وظيفة محترمة. ثم نكتشف بعد ذلك أن الشاب الذي نجح في كل امتحانات المدرسة قد يفشل في امتحان الحياة الأول. ماذا تريد؟ وهنا تظهر المفارقة. يقول أخصائي التربية: لقد علمناه كيف يجد الإجابة الصحيحة في ورقة الامتحان ولم نعلمه كيف يبحث عن السؤال الصحيح في الحياة. علمناه أن يخاف من الخطأ ثم أرسلناه إلى عالم لا يمكن أن يتعلم فيه شيئا مهما دون أن يخطئ. علمناه أن ينتظر التعليمات ثم طلبنا منه أن يكون مبادرا. علمناه أن يحفظ ما يقوله الآخرون ثم طالبناه أن يكون صاحب شخصية مستقلة. إن التربية التي تنشغل بإعداد الطالب للامتحان ولا تنشغل بإعداده للحياة قد تنجح في صناعة طالب متفوق، لكنها لا تضمن صناعة إنسان قادر على بناء نفسه. ولهذا ينبغي أن يتغير السؤال الذي نطرحه على أبنائنا، ليس فقط كم حصلت في الامتحان، بل أيضا ماذا تعلمت من هذه التجربة؟ ما المهارة التي أتقنتها؟ ما المشكلة التي أصبحت قادرا على حلها؟ هل أصبحت أكثر استقلالا؟ هل تستطيع أن تتعلم شيئا دون أن يطلب منك أحد ذلك؟ فالعالم الذي ينتظر أبناءنا لن يكافئهم على ما حفظوه فقط، وإنما على ما يستطيعون أن يفعلوه بما عرفوه. قد يكون أعظم نجاح في التربية أن يتخرج الابن من المدرسة وهو لا يزال يحمل فضول الطفل واستقلال الراشد ومسؤولية الإنسان الذي يعرف أن التعلم لا ينتهي عند باب الجامعة. فالغاية من التعليم ليست أن نملأ عقل الإنسان بالمعلومات، وإنما أن نبني إنسانا يستطيع أن يواصل بناء نفسه بعد أن تنتهي المدرسة.

أحبتنا الكرام، يقول المتخصصون في التربية وفي علم النفس، الطموح بدون خطة يصبح حلما جميلا لا يتحقق، والطموح مع خطة خاطئة يصبح جهدا مهدورا، والطموح الحقيقي هو الذي يجمع بين العزيمة والدراسة والصبر على المسير البطيء الذي لا يستعجل.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري أن ضربات القوات المسلحة اليمنية التي نشرها الإعلام الحربي استهدفت أهدافا دقيقة وحساسة وأفشلت ترتيبات العدو السعودي وتحضيراته المستمرة للمعركة البرية. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القضية الفلسطينية ستبقى صوت اليمن وقضيته الأولى في كل الميادين. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن اقتحام الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير زنازين الأسيرات الفلسطينيات وتحويل معاناتهن إلى مشهد استعراضي أمام الكاميرا تجسد أعلى درجات الفاشية والانحطاط الأخلاقي ويكشف العقلية الإرهابية الانتقامية التي تحكم قادة العدو الصهيوني. شن طيران العدو الصهيوني مساء أمس سلسلة غارات على بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ قواته تفجيرات في عدد من البلدات. توغلت دورية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي جنوب سوريا أمس في وادي الرقاد بريف درعا الغربي بالتزامن مع تحليق مروحيات للعدو الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء محافظة درعا. الخبر الأخير في هذا الموجز. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية فجر اليوم بإطلاق دفعات من الصواريخ الإيرانية باتجاه أهداف تابعة للعدو الأمريكي في المنطقة بالتزامن مع تجدد الانفجارات في قاعدة موافق الصلة الأمريكية في الأردن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: فينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعل لها.
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
7: نسينا،
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز،
7: وهذا ما يقع به،
6: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص جل من لا يسهو،
6: السلامة تشتي الحرص.
7: وما نفعل؟
6: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
7: إن شاء الله.
6: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
9: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: نتواصل معكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في فترتنا المفتوحة تحيا اليمن. ومستمعين الأحبة، لو تحدثنا عن الزراعة فلن نتحدث عنها كمجرد مصدر للغذاء، فهي تعتبر من عماد الحضارات ومحرك أساسي للاقتصاد والأمن الوطني، حيث أن الزراعة توفر احتياجات الإنسان اليومية من مجموعة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما أنها تعتبر مصدر للأدوية العشبية، وتتضمن أيضا استقرار الأسعار وما يقي المجتمعات شبح المجاعات وسوء التغذية. والزراعة تعتبر عمود فقري للاقتصاد في الدول النامية، حيث تساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي، وتعتبر مصدر رئيسي للمواد الخام في الصناعات التحويلية كالنسيج والزيوت والسكر، وأيضا عصب في حركة التصدير التجاري، كما توفر فرص عمل لنسبة كبيرة من اليد العاملة. والزراعة في بلادنا تحظى باهتمام كبير جدا، حيث تمثل الزراعة جبهة مهمة ومتقدمة في الدفاع عن الوطن، لذلك نسعى من خلالها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشكيل سلة غذائية متنوعة محلية المصدر. محصول الطماطم من المحاصيل النقدية الربحية المهمة التي نعتمد عليها في غذائنا اليومي، وهذا المحصول لابد لنا أن نتعرف على طرق تسويقه وكيف يصل من المزارع إلى السوق، وما هي التحديات التي تواجه هذا المنتج، سنتعرف عليها من خلال استماعنا لهذا الوثائقي.
1: لم يكن المزارع يتوقع أن يأتي يوم يبحث فيه عن مشتر لمحصول طالما كان السوق ينتظره. في موسم سابق كانت الطماطم تمنح مزارعيها عائدا جيدا، أسعار مشجعة، ومحصول وجد طريقه إلى الأسواق، ومزارع رأى في أن موسما قادما فرصة لتوسيع إنتاجه.
2: كان كل موسم نحمد الله نزرع إلى يعني نحصد إلى 5000 إلى 10000 سلة. الموسم الماضي كان إحنا نبيع السلة إلى 7000 إلى 4000 ريال، وكان الموسم الماضي نعمة نحمد الله بنطلع إحنا وياها سوا، وإذا حدا استفدنا نستفيد الحمد لله شوي.
1: وكانت النتيجة توجه كثير من مزارعي الطماطم إلى زراعة مساحة أكبر، اتسعت مساحات زراعة الطماطم
2: لأن الناس زرعون بكثرة، يعني اللي كان بيزرع 3 معاد إلى 4 معاد الآن أصبح يزرع إلى 30-40 معاد، وذلك لأنه يودي إلى كذلك إذا عدم الاستهلاك المواطن الطماط بكثرة.
1: مزارعون آخرون ممن توفرت لهم الإمكانات اتجهوا إلى تهامة واستأجروا الأراضي ودخلوا موسم زراعة الطماطم بمساحات أكبر واستثمارات أكبر وطموح أكبر. كان الرهان واضحا أن يتكرر ما حدث في الموسم السابق من أسعار مناسبة للطماطم، فالسعر الذي شجع على التوسع في موسم ما لا يعني أن السوق سيستوعب كميات أكبر في الموسم الذي يليه.
2: سبب مشكلة التسويق من سببات مشكلة المزارعين، لأن المزارعين بيزرعون كلهم في وقت واحد، وأدى إلى ذلك إلى كثرة كميات الطماطم في الأسواق، وما بش مستهلكين المواطن ما يستهلك.
3: كذلك المزارع حينما يقوم بخلط المحصول يجني الأخضر مع الأحمر مع الناضج، يجني الأخضر مع الناضج يحصل للمزارع ما بيش تصوير.
1: نتيجة هذه التصرفات العشوائية وجدت مشكلة انخفاض سعر الطماطم، فمن الطبيعي كلما اتسعت المساحات الزراعية زادت الكميات المنتجة. مع اقتراب موعد الحصاد كانت مناطق إنتاج الطماطم في أكثر من محافظة تدخل الموسم في توقيتات متقاربة، فتدفقت الثمار إلى الأسواق في وقت واحد، إنتاج يتزايد وسوق له قدرة محدودة على الاستيعاب. وما بدأ كتوسع بحثاً عن عائد أكبر تحول إلى أزمة تهدد عائد الموسم كله. وهنا لابد من التوقف عند سلوك زراعي يتكرر كلما شهد موسم لمحصول ما أسعاراً مرتفعة. اعتقد بأن زيادة المساحة ستعني بالضرورة زيادة العائد، فيزرع المزارع أكثر ويضاعف المساحة ويزيد الإنتاج على أمل أن يضاعف دخله. لكن هذه المعادلة لا تعمل بهذه الصورة في سوق سريع التأثر بالعرض والطلب كالطماطم.
2: وهذا الموسم لأن الناس زرعون بكثرة، اللي كان بيزرع إلى 10,000 قرصة الآن أصبح يزرع إلى 110,000 قرصة، فيصبح ذلك يعني اللي مزارع البسيط الذي زرع 2-3 معاد ما يستفيد أي حاجة، خسارة خسارة، كان السلة 400 ريال، 500 ريال.
1: فإذا اتجه المزارعون جميعا إلى زيادة المساحات في الوقت نفسه فإن النتيجة لا تكون زيادة العائد بالضرورة، إنما زيادة إنتاج ثم زيادة عرض في الأسواق ثم ضغط الأسعار إلى الأسفل. ومع استمرار تدفق المحصول قد يصل الأمر إلى مرحلة يصبح فيها سعر البيع أقل من تكلفة الحصاد والنقل، فيبقى المحصول في الحقول ويزداد الفاقد، ويتحول الموسم من فرصة للربح إلى موسم للخسارة. إذن المشكلة أن الإنتاج لم يبنى على تخطيط وتقدير لحاجة السوق.
2: المشاكل التي تواجهنا في سوق الطماط هي إقبال المزارعين بكثرة إلى سوق الطماط، ولحد ذلك تؤدي إلى ذلك يعني عدم الاستهلاك المواطن بخذ الطماط بكثرة.
1: ولهذا فإن الدرس الذي ينبغي أن يخرج به المزارع من موسم الكساد ليس أن يتوقف عن زراعة الطماطم، بل أن يعيد حساباته.
4: لأنه بالفعل هنالك مشكلة كبيرة في الأسواق، وهي تدني أسعار الطماطم، وهذا أثر بشكل كبير على الأخوان المزارعين في الميدان وأدى إلى خسائر كبيرة. البعض لم يستطع أن يرد قيمة المحصول الذي زرعه.
1: فعندما يمر السوق بموسم انخفضت فيه الأسعار وتكدس فيه المحصول، فإن العودة في الموسم التالي إلى المساحات نفسها أو زيادتها تعني إعادة إنتاج المشكلة ذاتها. والاتجاه الأكثر أماناً هو أن يبدأ المزارعون بخفض المساحات المزروعة بنسبة 5% قاعدة إرشادية أولية للخفض مقارنة بالمساحة التي زرعت في موسم الكساد، مع مراجعتها وفق بيانات السوق وحجم الطلب وتوقعات الإنتاج في المناطق الأخرى.
4: في مثل هذه المواسم أن تنظم المواسم بين المناطق الجبلية ومناطق سهل تهامة، لأن معروف أن سهل تهامة يزرع أثناء الشتاء وفي المناطق الجبلية تزرع أثناء الصيف، والمفترض أن يكون هنالك تنظيم وترتيب مثل هذه المواسم، هذا أولا. ثانيا تنظيم إدخال هذه المحاصيل إلى الأسواق، بمعنى أن يكون هنالك تنظيم عبر مؤسسة الخدمات الزراعية وأيضا عبر الجمعيات وعبر هيئة تطوير تهامة والجهات المعنية لتنظيم مسألة الجني وإدخاله إلى الأسواق، أن تكون العملية منظمة من أجل أن لا يكون هنالك تدفق كبير جدا في آن واحد للمحاصيل، مما يؤدي إلى كثرة المنتج وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل كبير.
1: فخفض المساحة بنسبة 5% يعني إعادة التوازن بين ما تنتجه الأرض وما يستطيع السوق استيعابه. فالزراعة الناجحة هي أن تنتج الكمية التي تستطيع تسويقها بسعر يحفظ للمزارع حقه في العائد. وهنا يصبح قرار المزارع أكثر من مجرد قرار زراعي، إنه قرار اقتصادي. نعود إلى متابعة رحلة الطماطم. وصلت الثمار إلى لحظة الحصاد، في الحقول بدأت حركة لا تهدأ. عمال يقطفون الثمار الناضجة، وآخرون يملؤون السلال، وشاحنات تنتظر حمولتها لتتحرك بها نحو الأسواق. ومن أكثر من منطقة تتجه في الوقت نفسه إلى مكان واحد، السوق. ومع كل شاحنة تصل، كانت كميات جديدة تضاف إلى الكميات الموجودة، سلال تتراص وأخرى تفرغ وأخرى تنتظر دورها. وفي البداية بدا المشهد وكأنه دليل على وفرة الإنتاج، لكن السوق كان يقرأ المشهد بطريقة مختلفة. المحصول يتدفق أكثر مما يستطيع السوق استيعابه، الكميات تتراكم، والتجار والمسوقون يبحثون عن مشترين يستوعبون هذا الفائض. ومع زيادة المعروض بدأ السعر يتراجع، فأخذ الانخفاض يتسارع، وظهرت مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن انخفاض السعر نفسه.
3: كان المزارع يعاني من عدم التسويق، يدخل للسوق ما حصلش من يشتري منه البضاعة. نحن قمنا بتنسيق للمزارع بحيث لأنه يقوم بالتوريد إلى المصنع.
2: المصنع بعنا له مرة واحدة عن عبر طريقة المندوبين سوق القطاع، بعنا له مرة واحدة من 700 ريال أو 800 ريال، ولا حد الآن حاولنا أن احنا نعطيه مرة ثانية، فقال أنا فقد استكفى ذاتيا.
3: كذلك المصنع لم يقبل من أي مزارع يحمل طماطم مخلوطة خضراء وحمراء. المصنع يطلب جودة، تكون الطماطم حمراء جودة.
2: والله نتوكل على الله، احنا بدنا نخلص من ذا التمرة بدل ما تخرب منزل الشجرة، بنبيعها صلصة أو أي حاجة.
3: نحن قمنا بالنزول إلى الأسواق وبتمويل من وحدة دعم المبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة بمحافظة الحديدة. قمنا بالنزول إلى الأسواق وشراء المحصول من المزارع.
1: فثمار الطماطم سريعة التلف، وكل يوم تأخير يعني مزيدا من فقدان الجودة والقيمة. ولهذا كان المزارع أمام ضغط مزدوج، محصول يتزايد في السوق وسعر يتراجع مع كل زيادة في المعروض.

0: والتلف أثناء النقل والتداول. كل سلة زائدة الكمية تعني ضغطا أكبر على الثمار الموجودة في الأسفل، والرص لهذه العبوات يحول جزءا من المحصول الجيد إلى محصول متضرر قبل أن يصل إلى المستهلك. ومع استمرار التدفق كان الضغط على السعر يزداد حتى وصل سعر السلة إلى نحو 400 ريال. هنا تغير المشهد تماما، لم يعد المزارع ينتظر تحقيق الربح الذي دفعه إلى التوسع، بل أصبح يحسب تكلفة العامل الذي سيجمع المحصول وتكلفة السلة وتكلفة النقل، ثم ينظر إلى السعر المعروض في السوق. وفي بعض الحالات لم يعد جني الثمار مجديا اقتصاديا، ثمار ناضجة ما تزال على النباتات ومحصول جاهز للحصاد، لكن قيمة السلة في السوق لم تعد تكفي لتغطية تكلفة إخراجها من الحقل.
1: وهذا الموسم معني ما تعدينا الألف، لأنه على ما أنت شايف الطماطم من دون جني جاهزة في أمها تجلس بالشجرة، لأنه خسارتها جني السلية نقلها يتعدى إلى أكثر من 500 إلى 600 ريال، فهذا تجلس يعني في الشجرة أعظم ما نسوقها.
0: المحصول وافر والثمار ناضجة والأسواق ممتلئة والسعر يواصل الهبوط، لكن في مثل هذه اللحظة لا يكفي أن نراقب السوق، لا بد أن يتحرك أحد، وهنا جاء التدخل.
2: الهدف تشجيع المزارع، أولاً تشجيع المزارع، وثانياً عملنا كوحدة تمويلية إعطاء عبر الجمعيات، عبر الجمعيات تتدخل في هذا الموضوع لكي يكون المزارع آمن لمحصوله عبر الجمعية، هذا أولا عبر الجمعية.
3: كذلك نحن هنا في جمعية باجل قمنا باستيعاب المزارعين من السوق، نزلنا بالسوق بتمويل من واحدة دعم المبادرات بالمحافظة، قمنا بالنزول إلى الأسواق.
0: بدأت الجمعيات بشراء كميات من الطماطم من المزارعين، والفكرة كانت بسيطة في ظاهرها لكنها مهمة في أثرها. سحب جزء من المحصول من السوق يعاني خفض فائض في المعروض وتحويله إلى مسار تصنيعي يستوعب الكميات، فقد جرى العمل على توفير التمويل اللازم للجمعيات لشراء المحصول بالتوازي مع دعم المصنع لرفع قدرته على استقبال الطماطم وتصنيعها. تحركت الجمعية إلى قلب العملية، بدأت وحدات الإرشاد والتسويق التابعة للجمعيات عملية الشراء اليومية، تجمع الكميات وتنظمها وتنسق نقلها، وفي الطرف الآخر كان المصنع يستعد لاستقبال المحصول. وكانت الخطة
2: قمنا بتدخل حسب توجيهات قيادة اللجنة الزراعية العليا وقيادة السلطة المحلية بإعطاء قرض مستعجل لمصنع الصلصة للتدخل في شراء محصول الطماطم من المزارعين لكي ينقذ المزارع من محصول الطماطم الذي تكتس في الأسواق.
3: نحن قمنا بشرائها وإدخالها إلى مقر الجمعية، وقمنا بعمل فرز المحصول الخضراء لحالها والحمراء لحالها الناضج، بحيث أن نحن نقوم بتوريد الحمراء اللي هي جاهز إلى المصنع مباشرة، والخربان لحالها إذا كان المحصول فيه خربان نخرجه لحالها، والخضراء لحالها، بحيث أن نحن نوصل إلى المصنع طماطم جودة.
2: لأن هذا عملنا واجب علينا حماية المزارع وإنقاذ المزارع.
0: وهنا تغير المشهد في السوق. الشاحنة التي كانت تصل محملة بالطماطم وتبحث عن مشتر أصبح لها وجهة محددة، والسلال التي كانت تتكدس في السوق بدأت تتحرك باتجاه المصنع، والمزارع الذي كان يقف أمام محصوله حائرا أصبح لديه منفذ آخر للتسويق.
2: احنا قمنا بتدخل هذه المرة عبر حسب القيادة للمصنع لكي تدخل سريع في إنقاذ المحصول في هذا السنة وفي هذا العام.

0: يستوي من جمعيات ما كنت ثلاث جمعيات داخلة في التوريد وما كنت متعاقد مع المزارين المصنع حتى المصنع معه بين معه مندوبين ينزل يشتري شرابين
1: دخلنا حسب العالي على القرض يعني قرض على أساس قمنا بالشراكة مع بنيان مسجد بنيان بإعطاء القرض على أساس دقوم يقوم المصنع بالشراء من المزارع الطماط وحسبنا على أساس المصنع يشيل السلة من 1000 ريال للمزارع من 1000 ريال وعلى أساس 100,000 سلة

0: لم تحل المشكلة لأن الطماطم اختفت من السوق، بل لأن جزءا من الطماطم وجد طريقا جديدا خارج السوق الطازج، وهذا هو الفارق. ففي الأزمات الزراعية لا يكون الحل دائما في البحث عن مشتر جديد داخل السوق نفسه، أحيانا يكون الحل في خلق مسار جديد للمنتج مع سحب الكميات من الأسواق. بدأ الضغط على المعروض يتراجع، وبدأ السعر يستعيد توازنه تدريجيا. السلة التي هوت إلى نحو 400 ريال بدأت ترتفع حتى وصلت إلى نحو 2500 ريال.
1: نوجد للمزارع التسويق رغم مما تتحمله الجمعية من معاناة في هذه العملية، مواكبة بشدة بسبب المحصول، إن حيث أن المحصول يكون مخلوط، كذلك الجمعية تقوم بشراء وتتحمل مواصلات من السوق، من سوق الضحي وسوق باجل. نقوم بالتوصيل إلى مقر الجمعية بالإرشاد الزراعي وهيئة تطوير تهامة، ما قصرت معنا، عملت لحنا هنجر بحيث أن نجمع المحصول تحته من الشمس، يكون متظلل ما تخربش الشمس، نعمل لها عملية التدريج بالمكان. لكن نعاني هنا بسبب أنه نتحمل مواصلات من سوق الضحي إلى المقر، ونتحمل كذلك العمالة اللي هم ما يسموا بالنفالين أو النفالة الذي يقومون بتفريغ الطماطم التي تقوم بنقلها إلى المقر، وماكنك فرازين وما الفرازين يقوم بفرز الحمراء الحالة، والفرازين ما يكونش فرازين من أجل فرازين وما المهارة وما ذو خبرة في الطماطم، بحيث لأنه يجيب طماطم جودة للمصنع. كذلك نعمل عملية توزين الطماطم بحيث لأنها توصل هناك موزونة تماما، بسبب عدم توفر للجمعية السلال الكافية، الفاضي الكافية. الجمعية تحملت بشراء فاضي بتكلفات السلم ب 650 ريال قيمة السلة، نحن قمنا هنا في الجمعية بشراء سلال فاضي على حساب الجمعية، كذلك يحصل أجر إلى الجمعية. كذلك نقوم بالتوريد إلى المصنع، البوابر حقنا اللي تدخل إلى المصنع توقف يوم أو بعض يوم أو توصل دوام ما بش، السلال فوقها محمل واقفة، الطماطينة عندنا هنا في الجمعية جاهزة تحاج إلى توصيل، ما بش ما إحنا سلال نأبيها، منتظرين لين ترجع السلال من المصنع ونقوم بتأبيتها. الجمعية تكلف إلى أمالة في السلة ب 300 ريال أمالة بس، من تنزيل من سيائر المزارع وتنزيل في المقر حق الجمعية وتابعه في الجمعية وتحميل وتسويق مرة ثانية إلى المصنع ونفالة هناك في المصنع، تكلف 300 بحدود 300 ريال السلة.
0: وهنا بالضبط ظهرت الوظيفة الحقيقية للجمعية الزراعية، أصبحت حلقة وصل اقتصادية تربط المزارع بالسوق والسوق بالمصنع والإنتاج بالطلب والفائض بالتصنيع. وهذه هي اللحظة التي تحولت فيها الجمعية من مجرد طرف في المشهد إلى جزء من الحل.
2: أضافة إلى سحب هذه الكميات، قام المصنع أيضا بتمويل بعض الجمعيات لتكون بالشراء من الميدان لتخفيف أيضا الكلفة وكلفة النقل، وأيضا تصل إلى أكثر من مكان، تصل إلى مديات كثيرة جدا إلى في محافظة الحديدة ومحافظة حجة للشراء من المواطنين لسلات الطماطم.
0: تنتقل قصة الطماطم من مجرد أزمة سعر إلى سؤال أكبر، كيف نصنع سوقا يحمي المزارع قبل أن يصل محصوله إلى بوابة الخسارة؟ من السوق إلى المصنع خرجت الطماطم من دائرة التكدس في الأسواق، لكن رحلتها لم تنتهي.
3: هذا دخل وتم الاتفاق وتوقيع عقود بيننا وبين المصنع واتفاقية وشراكة، وعلى أساس قرض على إنقاذ المزارع، وفي بيننا عقد احنا والمزارع، وتم دعمين من قيادة السلطة المحلية واللجنة الزراعية السيد إبراهيم على أساس هذا الموضوع في إعداء قرض للمصنع وتدخل بشراء الطماطم من المزارع.
1: كان المصنع يستوعب كميات هائلة، حتى نحن الآن في الجمعية نستوعب كميات ما كميات كبيرة جدا ما نستطيع أن نغطيها كاملا، لأنها كمية كبيرة جدا. نحن مستوعبين الآن، متحملين، مش متحملين مديرية باجر فقط، بل إنما نحن متحملين لين مديرية الزيدية، مديرية الضاحية، مديرية، متحملينها الآن، نحن متحملين البضائع حقهم.
4: هذا المصنع عليه
3: ما أبغى كلك الأخبار.
4: نحمل الليلة دكان باب المصنع.
5: نحمل الليلة.
3: أنا بقول على خير لأنه شلت أو في أمور ما أبغى لك.
5: وصل الله حرك حتى إذا ما وصلوش وصل الله حرك معنا من خالص. الدولة عندنا السلاح
4: الحين. تواصل
1: يحصل علينا ضغط كمية كبيرة، لكذلك يحصل علينا أجهزة في الفاضي، أجهزة مدري إيش. لا، وكان المصنع حتى نحن لما نورد في المصنع تتأخر البوابر حق الجمعية في المصنع، بسبب على أن المصنع يستوعب الكميات من المزارعين المتعاقد معه، يستوعب من الوكلاء.
0: فالسلة التي كانت قبل أيام تبحث عن مشتر أصبحت الآن مادة خام تنتظر دورها على خط الإنتاج. تصل الشاحنات تباعا إلى المصنع، تتوقف عند منطقة الاستقبال، تفرغ حمولاتها وتبدأ مرحلة جديدة من حياة المحصول.

0: مستمعينا الكرام، وللحديث بقية نحن نتحدث عن أهمية التسويق الزراعي للمنتجات والمحاصيل الزراعية، ولمعرفة تفاصيل أكثر حول موضوع التسويق الذي يعتبر أهم حلقة في حلقات الوصل بالنسبة للإنتاج الزراعي، حيث عن طريق التسويق يتحول المحصول إلى قيمة نقدية ملموسة، وهو ليس مجرد بيع بل سلسلة متكاملة تبدأ من الحقل وتنتهي عند المستهلك. للحديث أكثر ومعرفة تفاصيل أوفى، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف المهندس عبد الغريس، باحث في الإرشاد والتنمية الزراعية ومدير الإعلام والإرشاد الزراعي بالهيئة. مرحبا بكم مهندس عبد، معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مرحبا،
0: حياكم الله. طبعا نحن نتحدث هنا عن التسويق الزراعي، وعملية التسويق هذه هي عملية مهمة جدا، حيث عن طريقها يتم وصول المنتج الزراعي أو المحصول الزراعي إلى المستهلك، ولكن هذه العملية تمر بمراحل كثيرة ومتعددة، تبدأ من الحقل لدى المزارع وتنتهي عند المستهلك. ما هي أهم هذه الخطوات التي من خلالها نستطيع أن نحصل على المنتج الزراعي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عملية التسويق من العمليات الهامة بالنسبة للإنتاج الزراعي، وهي المعتقد الأساسي بالنسبة لتسويق المنتجات الزراعية، وهي المعضلة الأساسية بالنسبة للمزارع في الجمهورية اليمنية، وخاصة بالنسبة لمحاصيل الخضار والحبوب وغيرها من المحاصيل والفاكهة وغيرها. فهناك عدة خطوات تبدأ من أولا من المنتج نفسه من المزرعة، وهي إعداد المنتج بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات المستهلكين حسب المواصفات، ثم يأتي بعدها عملية النقل وعملية التغليف والفاز والتدريج، ثم بعدها عملية النقل من الحقل إلى السوق، الأسواق التجميعية أو الأسواق التوزيع أو أسواق التجزئة. وهذه أربع حلقات مهمة جدا بالنسبة لعمل التسويق، لابد من التركيز عليها من قبل المنتج المزارع، وكذلك الجمعيات الزراعية، وكذلك الأجهزة العامة للتسويق المختصة بوزارة الزراعة، والتي يجب أن تهتم بجانب التسويق لأنه الأساس، هي الأساس عملية التسويق بالنسبة للمنتج الزراعي والحصول على عائد مجزي بالنسبة للمنتجات الزراعية.
0: نعم، إذن هنا يعني أنتم تحدثتم عن أربعة أركان رئيسية، هذه هي الأركان هي خاصة بالتسويق، يعني إعداد المنتج الزراعي، تحديد سعر هذا المنتج، بعد ذلك تحديد قنوات البيع، وأيضا الترويج، وهنا بناء سمعة المنتج أو المحصول الزراعي. مثل هذه الخطوات مهندس عبدو تحتاج لجهود كبيرة، هنا ما هي الجهات التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذا المزيج أو تحقيق هذه الأركان الخاصة بعملية التسويق الزراعي، خصوصا أنها تحتاج إلى عمل كبير جدا يبدأ من بث الوعي لدى المزارع بأهمية المنتجات الزراعية وبطريقة زراعتها والاهتمام والاعتناء بها، سواء من اختيار البذور أو تهيئة الأرض لزراعة منتجات أو محاصيل زراعية معينة، وانتهاء بتحديد الأسعار وكذلك إنزالها إلى السوق بعد أن تكون قد حصلت على حقها من الإعلان عن هذا المنتج أو هذه المنتجات، وكذلك يعني إعطاء المميزات التي نستطيع من خلالها يعني أن نحصل على قيمة غذائية مكتملة لنا كأشخاص.
1: الجهة الرئيسية اللي خاصة بعملية التسويق هي الإدارة العامة للتسويق الزراعي بوزارة الزراعة، وتقع على عاتقها معظم هذه العمليات التسويقية وتحسين المنتج بما يتناسب مع احتياجات السوق وأذواق المستهلكين، سواء كان الاستهلاك المحلي أو التصدير. فالإدارة العامة للتسويق هي المسؤولة الأولى والأخيرة في عملية التسويق المنتجات الزراعية، وطرح ما يحتاج السوق المحلية والتصدير من أصناف خاصة لعملية الاستهلاك المحلي أو لعملية التصنيع أو لعملية التصدير. هذه مهمة جدا للإدارة العامة للتسويق، يأتي بعدها الجمعيات الزراعية الخاصة في الإنتاج الزراعي، وكذلك الاتحاد التعاوني الزراعي، وكذلك القطاع الخاص الذي يستثمر في عملية صناعة المنتجات الزراعية وتحويلها من منتجات زراعية إلى منتجات صناعية أو تحويلها إلى ذات قيمة مضافة بالنسبة للمحاصيل الزراعية والحصول على قيمة مضافة بالنسبة للمحاصيل.
0: نعم، هنا الحديث عن الجمعيات التعاونية الزراعية هي تلعب دور كبير بالنسبة للمزارع وكذلك بالنسبة لعملية التسويق، يعني كجزء من العملية أو من الجهات التي تساهم في عملية التسويق للمنتج الزراعي. ما هي الأهمية التي تكسبها مثل هذه الجمعيات التعاونية، خصوصا أنها يعني تساعد بشكل كبير جدا بالنسبة للمزارعين في عمليات التوعية، وهي بذلك أيضا يعني تتشارك مع الجهة الرسمية يعني الرئيسية في وزارة الزراعة؟
1: لهذا الكبير طبعا الجمعيات العملية التسويقية أن تقوم على ثلاثة محارف رئيسية، وهي الإدارة العامة للتسويق، الاتحاد التعاوني الزراعي مثلا بالجمعيات الزراعية، ثانيا القطاع الخاص يقع عليها تجميع المنتجات الزراعية، لأنه كما تعلمون أن المساحات الزراعية التي توجد في اليمن مساحات مفتتة، مساحات زراعية مساحات مفتتة صغيرة جدا، والإنتاج الزراعي لا يرقى إلى هذه المساحات المفتوحة والمساحات الشاسعة، وكمية الإنتاج ضعيفة في بعض المناطق، فلابد من تجميع المنتجين الزراعيين للمحاصيل الزراعية في طريق الجمعيات، وبالتالي عمل توعية مركزة وواسعة بالنسبة للأعضاء الجمعيات المنتجين الزراعيين عن طريق الجمعيات، وهذا يأتي عن طريق الإدارة العامة للتسويق التي تعمل عملية الدورات الزراعية في التسويق، وكذلك الورشات التسويقية للمزارعين عن طريق الجمعيات، والجمعيات بذلك تقوم بعملية النشر الأفقي بين المجتمعات وبين المزارعين، بذلك تخفض حلقات التسويق أو حلقات التوعية ما بين أو يصل المعلومات والإرشادات من المصدر من مخرجات الأبحاث والدراسات التسويقية إلى المنتجين الزراعيين بصورة أسرع وأقل تكلفة وذات كفاءة عالية، وتكون لها مصداقية، لأن عن طريق الجمعيات وهي جمعيات عبارة عن أعضاء المنتجين الزراعيين والمزارعين الذين يقومون بالإنتاج الزراعي، وذلك تكون ثقة المعلومة والتوعية التي تأتي لهم عن طريق الجمعيات أكثر كفاءة وأكثر تطبيقا بالنسبة للمزارعين.
0: نعم مهندس عبدو، أيضا يعني هذه العملية لا شك أنها تمر بتحديات تواجه العملية التسويقية، يعني مثلا نحن هنا في بلادنا بالنسبة للمحاصيل الزراعية الاختلاف أنواعها سواء كانت حبوب أو محاصيل يعني بقوليات أو خضروات أو فواكه، ما هي أبرز التحديات التي تواجه العملية التسويقية الخاصة بالمنتجات الزراعية يعني كل نوع على حدة؟
1: نعم، مثلا عندنا تحديات كبيرة جدا. أولا أهم تحدي معنا هو عملية المواصلات أو الطرقات التي تربط ما بين مناطق الإنتاج ومناطق التسويق، هذه أهم عضلة، لأنه كثير الآن من الطرقات ووسائل المواصلات متقطعة وضعيفة جدا وغير مصالحة مثلا لحفظ المنتج أثناء النقل. العملية الثانية أن كثير من المنتجين الزراعيين يلجأون إلى إنتاج أصناف، هذه معضلة ثانية، أصناف لا تناسب عملية التسويق المحلي وعملية تحمل النقل من مناطق الإنتاج إلى مناطق التسويق، وكذلك تحمل عملية التصدير. المعضلة الثالثة بالنسبة للمنتجات الزراعية هي عملية تجميع المنتج وعملية الفرز والتغليف بالنسبة للمنتجات الزراعية بما يتناسب مع حجم الاستهلاك والقدرة الشرائية بالنسبة للمستهلكين. هذه من ضمن المعضلات المهمة جدا التي تعترض عملية التسويق والحصول على منتج يلبي رغبات المستهلكين ورغبات المصدرين والمسوقين، وكذلك الدعم اللازم لعملية التوعية والتغليف وعملية الفرز، هذه من ضعيف جدا بالنسبة لعملية التسويق، وأنا أفكر شبه من عدم بالنسبة لدعم الإدارة العامة للتسويق ودعم المختصين بالجانب التسويق وتوعية المزارعين، فلا توجد موازنة خاصة معتمدة بشكل متنامي وتوازن مستدام، سميه بشكل مستدام، لعملية التوعية والتسويق بشكل دائم لكل المحاصيل، سواء كانت محاصيل الخضر مثلا المحاصيل خضراء الطماطم او البطاطس في بعض الاحيان يعني توصل مثلا سعر المنتج يوصل الى مثلا 7000 ريال المنتج من بعض البطاطس في موسم يوصل 1500 ريال، وهذه كارثه كبيره. هناك تعرف السعر يؤثر على عمله المنتجين، كذلك بالنسبه للطماطم، كذلك بالنسبه للمانجا الفواكه، كذلك بالنسبه للباميه. الباميه واحنا معنا محصول كان يعني من سابق مشهور جدا ومقبول بالنسبه لعمليه التصدير الخارجي، كذلك بالنسبه للحبوب هناك العمليه التسويقيه اللي تكلف كثير جدا على قيمه مضافه فوق المنتج، وذلك تصبح المنتج غير مناسب للمستهلك اليمني او عمليه الاستهلاك والتسويق، لانه عمليه تحتاج الى تكاليف كبيره جدا بالنسبه لعمليه التعبئه والغربله والنقل من مناطق الانتاج الى مناطق التسويق، وكذلك عدم وجود سياسه تسويقيه لكل محصول على حده تتبنى إدارة معينة ومختصين، لأنه إحنا الآن في مرحلة الإعلام والتوعية بشكل كبير جدا، لكن لا يوجد متمكنين مختصين يقوموا بالعملية التسويقية، بالعملية التوعية، بعملية الإنتاج، بعملية شد المزارعين والتعبئة والتغليف، وإنما هناك عشوائية بالنسبة لعملية التسويق وعدم إعطاء الخبز لعجانه.
0: نعم هذا صحيح. يعني إذن أبرز التحديات التي تواجه أي منتج نستطيع أن نقول بأنها ضعف البنية التحتية، والتي يعني من خلالها اللي هي غياب سلاسل التبريد والطرق النقل الوعيرة التي تؤدي إلى التلف. هذه الجزئية بالذات مهندس عبدون نلاحظها يعني بشكل كبير بالنسبة للمنتجات الزراعية أو المحاصيل الزراعية التي تعرض، خصوصا الفواكه والخضروات التي نلاحظ أنها تتلف بشكل كبير جدا. هل يعتبر ضعف البنية التحتية سبب رئيسي لهذا الخلل الذي يصيب منتجاتنا الزراعية؟ يعني بعض هذه المنتجات يعني بحاجة إلى سلاسل تبريد، إلى حفظ بطريقة معينة.
1: نعم أكيد يا أستاذتي، كانت طرحت نقطة مهمة، عملية البنية التحتية بالنسبة لعملية مراكز الحصاد ومراكز التجميع، مراكز الفرز والتدريج لكل محصول من المحاصيل، وعندنا الفوكر بوينت تسميها مراكز الكلى لكل محصول من المحاصيل. مثلا نقول مثلا محصول البطاطس، محصول البطاطس هذا مثلا في دمار، في محافظة دمار تكتار به بنسبة كبيرة جدا وإنتاج عالي، إذا تكون النقطة القوة الإنتاج بمركز التجميع، مركز التسويق والفرز والتدريج، إذا يكون مثلا معنا مركز متخصص بشكل دائم تقوم به الإدارة العامة للتسويق مثلا بوزارة الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية المنتجين في محافظة دمار على مستوى المديريات، وكذلك القطاع الخاص للتبني في تحويل هذا المنتج عندما يكون بشكل طاقة كبير جدا لتصنيع منتجات غذائية من المحصول هذا. كذلك بالنسبة للطماطس، الطماطم في تهامة تعتبر منطقة رائدة وذات إنتاج عالي جدا، فلا بد ما يكون هناك معي مراكز تجميع وشبكة مواصلات مهمة جدا من مراكز الإنتاج لما التوزيع، وكذلك محصول البامية في تهامة، كذلك محصول القمح في الجو تشعر تحسين أن محصول القمح في تهامة الجو، يعني شبكة المواصلات ما بين المديريات مراكز الإنتاج ومركز التجميع والنقل رديئة جدا، خاصة عندما تسقط الأمطار يعني ما تستطيع وسائل المواصلات أن توصل المنتج من مراكز الإنتاج إلى التجميع، وذلك هناك فقد من المحصول بنسبة كبيرة جدا توصل في بعض الأحيان أن بعض المزارعين يفقد 70-80% من المحصول بسبب سقوط الأمطار وعدم وجود مراكز تجميع ومراكز حصاد ووسائل والميكنة الزراعية مهمة جدا في عملية الإنتاج وعملية الحصاد وعملية الفرز والتدريج مهمة جدا، فهذه من أهم العمليات، وكذلك عدم وجود موازنة مستدامة لعملية تسويق المنتجات الزراعية خاصة على مستوى الجمهورية اليمنية وعلى مستوى المناطق وعلى مستوى المديريات وعلى مستوى العجل، فتحصل في بعض المديريات مثلا على مستوى تهامة أكثر من 28 مديرية منتجة لبعض المحاصيل، كل مديريات لها ميزة في إنتاج محصول معين مثلا، والقطر كذلك حتى القطر في هناك مناطق مثلا تشتهر بزراعة محصول القطر، فغير مناطق أخرى تشتري مثلا زراعة محصول الطماطم، مديريات أخرى تشتري زراعة محصول البامية، وهذه وكذلك مناطق أخرى بتربية التربية الحيوانية، وهذه مهمة جدا أن يكون لدينا مراكز تسويقية متخصصة ذات كوادر مؤهلة كفؤة ذات استدامة
2: معينة وليس فزاعات كل ما جاء موسم فزعنا وعملنا فزعة وبعدين بقية السنة بقية الموسم لا نعمل الخطط ونعمل البرامج ونعمل الأنشطة التي تسبق عملية الإنتاج وعملية التسويق. هذه مهمة جدا يكون عندنا استدامة بالنسبة لعملية الخطط وعملية التمويل وعملية التمهيل.
0: نعم.
2: والتقييم والمتابعات مع عملية الإنتاج وعملية التسويق.
0: صحيح. أيضا مهندس عبدو بالنسبة لتعدد الوسطاء وكذلك التقلبات السعرية كيف تلعب دور في أن المنتج الزراعي لا يحصل على حقه بالنسبة للبيع أو حتى التواجد في السوق المحلية؟
2: نعم هذه مكان معضلة للسعرات. نعم معضلة بالنسبة لتقلبات الأسعار معضلة جدا جدا جدا حتى أن كثير من المنتجين الزراعيين يحجم أو يعزف عن تبني زراعة المحصول في الموسم القادم لأنه حصل هناك كساد نسميه كساد مثلا اقتصادية كساد بالنسبة للمحصول فيعزف عن زراعة المحصول لأنه لم يحصل على عائد ولم يعيد له حتى رأس المال التي أنفقه في عملية إنتاج في عملية إنتاج للمحصول المعين. فهنا لابد ما يكون عندي مخازن لتخزين المنتج أخذ المنتجات من المزارعين عن طريق الجمعيات والمراكز التسويقية وتخزينها الزائد أو الفائض على السلاح المحلي أو على مجد التصدير وتشريقها في مواسم الندرة أو مواسم عدم وجود يعني المنتج. وبذلك تكون الجمعيات هي الوسيط وهي الأساس التي تقوم بعملية تنظيم عملية تسويق حسبها وتوزيعها كذلك هي محصول كما حصل في نقول مثلا تجربة ناجحة كانت بالنسبة لمحصول التوم ومحصول الخيار اللي تنتج محافظة صعدة فعملية الجمعية الإنتاج الخيار في صعدة فتنظم عملية التسويق للمحصول لا يدخل مثلا محافظة صنعاء وأمانة عاصمة إلا الكمية التي تمتلكها يوميا والبقية المحصول يخزن ويصدر كل محافظة بعرض الحدود محافظة دمار على حسب احتياجها وبالتالي يخزن بقية المحصول وبالتالي أصبح محصول الخيار متوفر على مدار السنة وبأسعار يعني في متناول المستهلك ومقبولة من قبل المنتجين الزراعيين وبالنسبة للجمعيات وغيرها والقطاع الخاص.
0: نعم هل هناك حلول حديثة يمكن أن يستخدمها المزارع وتظن تستخدمها الجهات لتفادي العقبات الكبيرة التي تقف أمام العملية التسويقية للمنتجات الزراعية؟
2: طبعا عملية المعالجات وهذه المشاكل والمعضلات لا تأتي بتبني فردي من قبل مزارع معين تجي عن طريق التبني عن طريق الجمعيات التعاون الزراعية بدعم من الحكومة والدولة بإنشاء المراكز وبالتالي إنشاء مراكز تخزين وتبريد للمحاصيل تحتاج إلى تبريد والمحاصيل تحتاج إلى تخزين أطول وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول ليست فردية ليست يعني متخصصة لفرد معين أو منطقة معينة فهنا لابد ما يكون هناك تدخل كثير كل الدول العالم اللي وصلت له عملية الإنتاج والاتفاق الذاتي من بعض المحاصيل حتى الدولة تتدخل في إنشاء هذه المراكز سواء بالنسبة لمراكز تخزين بذور المحاصيل إنتاج بذور المحاصيل إنتاج المحصول المعين من المحاصيل مثلا زي الطماطم إنتاج معامل متنقلة لصناعة الصلصة أو معجون الطماطم من المحصولات عندما يزيد في الفهد وتعبئته وإلى في مراكز متخصصة وتحويلها من إنتاج طازج إلى إنتاج قابل للتصنيع وبالتالي هنا نحافظ على المنتج ويكون في شكل متناول المستهلك ويعود بنفع على المزارع وعلى الجمعيات وعلى الاقتصاد الوطني الكلي بشكل عام وليس الاقتصاد الجزئي. وهنا مهم جدا تطرقت إلى نقطة مهمة جدا هنا لابد ما يكون تتدخل الدولة يكون هنا عن طريق الدولة ترعى هذا الجانب وتهتم فيه بشكل مستدام وليس بشكل موسمي يعني مع البيع ويكون هناك خطط توضعها وتنفيذها وتقييمها وحتى يتم معالجة المشاكل التي تعترض أي مشروع من المشاريع أو أي تنفيذ بنية تحتية أثناء هذا ومعالجتها بالتالي ثلاثة في الخطة القادمة للسنة أو للموسم القادم. فهنا مهم جدا ثلاثة جهات تكون متعاونة وملتزمة قطاع خاص قطاع تعاوني الدولة أو الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وغيرها وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية.
0: نعم هذا صحيح. إذن نستطيع أن نقول في الختام أن الزراعة الناجحة تساوي إنتاج وفير زائد تسويق ذكي، فالمحصول الجيد الذي لا يجد طريقا للسوق يتحول إلى خسارة، بينما المحصول المتوسط الذي يسوق بذكاء يحقق الازدهار. في الختام أشكركم كثيرا المهندس عبد الدريس الباحث في الإرشاد والتنمية الزراعية ومدير الإعلام والإرشاد الزراعي على تواجدكم معنا عبر أثير فترتنا المفتوحة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: شكرا لكم. شكرا لإذاعة صنعاء.
0: شكرا جزيلا. في أمان الله.
2: في أمان الله.

موقع المسؤولية هو موقع خدمة للمجتمع، وأن تجسد تقواك لله سبحانه وتعالى في مدى اهتمامك والتزامك بأداء مسؤولياتك بشكل صحيح وبقرب من الناس وبأمانة ومصداقية ووفاء. وإلا فالأفضل للإنسان أن يحذر أن يخرج من أي موقع مسؤولية لن يؤدي فيه واجبه بشكل صحيح، لأنه سيتحمل الأوزار والآثام والذنوب إما بخيانته وإما بإهماله وتفريطه وإما بممارساته السيئة التي استغل موقعه لفعلها والقيام بها وممارستها، فيكون وزره كبيرا يوم القيامة وعذابه عظيماً.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري أن ضربات القوات المسلحة اليمنية التي نشرها الإعلام الحربي استهدفت أهدافا دقيقة وحساسة وأفشلت ترتيبات العدو السعودي وتحضيراته المستمرة للمعركة البرية. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القضية الفلسطينية ستبقى صوت اليمن وقضيته الأولى في كل الميادين. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن اقتحام الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير زنازين الأسيرات الفلسطينيات وتحويل معاناتهن إلى مشهد استعراضي أمام الكاميرات يجسد أعلى درجات الفاشية والانحطاط الأخلاقي ويكشف العقلية الإرهابية الانتقامية التي تحكم قادة العدو الصهيوني. أصيب مواطن فلسطيني فجر اليوم بنيران العدو الصهيوني في ظل استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جدد العدو الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان بشن قصف مدفعي استهدف عددا من البلدات اللبنانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين بالأردن ردا على العدوان الجوي الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك. الخبر الأخير في هذا الموجز. نفى المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية مساء أمس صحة الأنباء المتداولة بشأن الإغلاق المؤقت لمطار مهر أباد الدولي في العاصمة طهران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
4: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
3: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
4: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

مستمعينا الأعزاء، التطورات الميدانية الأخيرة على مستوى الإقليم تعكس ظلالها على الواقع وعلى العالم برمتة، حيث ارتفعت أسعار النفط على مستوى العالم بمقدار 2%. هذا ما طلعتنا به الأخبار، وذلك نتيجة للاعتداء الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية مساء أمس، وأيضا نتيجة للرد الإيراني الذي جاء باستهداف قاعدة المنهاد في الإمارات، وكذلك قاعدتي الملك حسين والأزرق بالأردن من قبل الحرس الثوري الإيراني، وكذلك الجيش ردا على الاعتداء الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية.

كذلك تحذير بحرية حرس الثورة الإيراني ناقلات النفط من أنها لابد أن تلتزم بالتعليمات التي صدرت بخصوص مضيق هرمز والإبحار فيه، حيث تم ضرب ناقلة نفط تجاوزت التعليمات. وقد حذرت بحرية حرس الثورة من ذلك، وحذرت الجميع أن مصير السفن التي تنتهك لوائح الأمن في مضيق هرمز لن يكون مختلفا عما حدث، وأن الشيء الضروري هو الالتزام باللوائح الصادرة عن بحرية حرس الثورة الإسلامية بشأن العبور والملاحة، وأنه لا ينبغي على شركات الشحن أن تنخدع باستفزازات الجيش الأمريكي ولا أن تعرض ممتلكات وأرواح طواقم سفنها للخطر.

0: الآن الخارجية الإيرانية تحدثت أن طهران تؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وأن طهران سترد بحزم وبالطريقة التي تراها مناسبة على أي عدوان عسكري، وأن عواقب الأعمال العدوانية الأمريكية واستمرار الحصار على واشنطن والأطراف التي تتواطأ معها تقع مسؤولية ذلك كله على الأعمال العدوانية الأمريكية. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، الجيش الأمريكي يقول بأنه أنهم قاموا باتخاذ إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة لحرس الثورة الإيراني التي تشكل تهديدا في مضيق هرمز. جاء ذلك من أجل أن يكون هناك تغطية للعملية التي قامت بها القوات الأمريكية. للأسف هناك تصعيد في المنطقة، يحاول دونالد ترامب الذي يبدو أنه في طريقه لخسارة الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر يقوم بالتصعيد مع إيران من جديد، وأيضا في محاولة أو حيلة منه جديدة لتحقيق أرباح من الناحية الاقتصادية. فكلما كان هناك توتر وتصعيد مع إيران كلما استطاع أن يستفيد من الناحية المادية. للحديث أكثر حول التطورات الميدانية الأخيرة على الساحة الإقليمية يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الأستاذ عبدالله الحمرصي الخبير السياسي. مرحبا بك أستاذ عبدالله معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مرحبا بكم أستاذتنا العزيزة وبالمستمعين الكرام وبالعاملين في إذاعة صنعاء.
0: حياكم الله أستاذ عبدالله. التصعيد الأخير من قبل القوات الأمريكية ضد إيران بعد أن فشلوا في إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات وبشروط الأمريكية، ونحن نعرف بأن الانتخابات النصفية باتت قريبة جدا، وأن هناك يعني نستطيع أن نقول بأن ترامب قد فشل في أن يحقق جزء من الاستقرار الذي يضمن لحزبه أن يحقق نتائج جيدة في هذه الانتخابات. فهل التصعيد الأخير الذي قامت به القوات الأمريكية بضربها لجزيرة لارك الإيرانية مساء أمس جزء من محاولة ابتلاع الغضب الشعبي، رغم أننا نعرف أن أغلب الشعب الأمريكي يرفض أن يكون هناك تصعيد أو حرب ضد إيران لأن الاقتصاد الأمريكي أكبر المتضررين من ذلك التصعيد صعيد وتلك الحرب؟
1: صحيح أستاذتنا عزيزة، وبالفعل يعني من الملاحظ أنه كلما زاد الوقت وكلما طال الأمد في هذه المعركة الفاشلة التي يقودها ترامب تزداد حالة الحنك، وتزداد كذلك الأصوات المناهضة لسياسة ترامب حتى في الداخل الأمريكي، مما جعل حتى التقارير هذا اليوم يعني التقارير في هذه الأيام تشير كذلك إلى انخفاض نسبة ما يتعلق بفوز الجمهوريين، وانخفاضها إلى نحو بحسب بيانات واستطلاعات أخيرة إلى أقل من 30%، بمعنى بأن شعبية ترامب ليس فقط هي المتضررة، وإنما الحزب الجمهوري الأمريكي هو المتضرر كذلك من هذه المغامرة الفاشلة التي يقودها ترامب. هذا على الشأن الداخلي الأمريكي. على الشأن ما يحصل من في مضيق هرمز، نجد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت نجاح كبير جدا في هذا الاتجاه. يعني اليوم تحور المسار الحقيقي إلى معركة فيما يتعلق بمضيق هرمز، لم تعد هناك الأهداف الكبيرة أو الأهداف التي قامت من أجلها أو قام من أجلها الأحمق ترامب بشن عدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الأهداف تماما ابتعدت عن الأهداف المرسومة للولايات المتحدة الأمريكية، وانحصرت اليوم على ما يتعلق بمضيق هرمز. لذلك نجد حتى الهجمات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بين الحين والآخر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنحصر على ما يتعلق بالمناطق المطلة على مضيق هرمز. كان هناك جزيرة قشم قبل فترة من الفترة عندما تم استهدافها، ومن ثم اليوم نشاهد الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. وهذا يؤكد بالفعل بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتقلت أو استطاعت أن تنقل المعركة الكبيرة التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى معركة مضيق

0: ما ظهر خلال الفترة الماضية بأنه يعني من ضمن أهم تصريحاته أنه استطاع أن يطهر ما أو ما أسماه تطهير مضيق هرمز من القمع. اليوم هناك الأنباء تتحدث عن انفجار لغمين بناقلة نفط عندما حاولت هذه الناقلة تجاوز الخط المرسوم أو أخذ الإذن الرسمي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا يؤكد أولا كذب ترامب الذي يدعي بأنه استطاع أو أنه هو من يتحكم بمضيق هرمز، بل وصل به الوقاحة بالفعل إلى أنه يسمي مضيق هرمز بأنه أرض من الأراضي الأمريكية. ليأتي الرد الإيراني بشكل قوي وبشكل صارم جدا، ويؤكد بأن المعركة التي فشلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سواء حرب 12 يوم أو حرب 40 يوم بأنها فشلت، واليوم تفشل في مثل هذه الضربات التي توجهها جزيرة لارك على سبيل المثال، بأنها الغرض الأول والأخير منها هو إضعاف السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. لكن يتضح بين الحين والآخر يا سيدتي بأن إيران هي لديها الكثير من الأوراق ولديها الكثير من المفاجآت للعدو الأمريكي، ونجاحها نجاح كبير، مما اليوم يجعل من فشل ترامب بشكل كبير. ويظهر هذا الفشل قبل قليل عندما أوردت تقارير أو أوردت إحصائيات ارتفاع الخام النفط إلى معدل 3% مع أول هجوم شنه ترامب على جزيرة لارك، وهذا يؤكد بالفعل بأنه لم يستطع بأي شكل من الأشكال أن يحقق أي نصر أو أن أقل ما يمكن أن يرسل رسائل تطمين للشركات النفطية للمرور، لم يستطع في هذا الاتجاه، بل على العكس تماما. اليوم خام النفط كما ذكرت لك قبل قليل ارتفع بمعدل 3%، وهذا يؤكد بالفعل بأن ترامب الذي يسعى إلى أن تعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه فشل في هذا الاتجاه. نعم.
1: صدى عبد الله، يعني الملاحظ أنه ترامب كلما أخفق في المفاوضات مع إيران أو أخفق في الحصول منها على تنازل معين أو أن يتم الموافقة على طلب أمريكي يعني معين بالنسبة للشروط في المفاوضات، نلاحظ أنه يلجأ إلى التصريحات الإعلامية، يعني يحاول أن يظهر في الإعلام بمظهر القوي المسيطر الذي يفرض الشروط. ونلاحظ يعني المرة الماضية عندما فشل في إقناع الجانب الإيراني للعودة إلى طاولة المفاوضات أطلق التصريحات بأنه سيتم ضرب إيران بقوة، أن إيران مجرد دولة فاشلة، وأيضا يقول بأن مضيق هرمز يعتبر أرض أمريكية، يعني عندما يتحدث بهذه البجاحة. هذا التصريح أيضا تكرر يوم أمس من خلال بأنه مضيق هرمز يعتبر أرض إيرانية، أنهم تمكنوا من نزع الألغام بمساعدة بعض الدول الصديقة، وفي نفس الوقت يوجه اللوم للدول الأوروبية التي خذلته ولم تقم بمساعدته والانضمام إليه فيما يخص مضيق هرمز، وبأنهم يصرفون أموال من أجل حماية دول أوروبية أو أنهم يقومون بحماية أوروبا. لماذا دائما يلجأ ترامب إلى الإعلام لتغطية الفشل الذريع لسياسته، وبالذات في المسألة الإيرانية التي تعتبر بالنسبة يعني الآن يعني تعتبر القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لأمريكا وتعاملها مع هذه القضية، وكأنها تتعمد أن تنسى بأن إيران دولة عظمى أثبتت من خلال الميدان قدرتها على الضغط، قدرتها على تغيير المعادلة على الأرض، وأيضا أثبتت لأمريكا أنها لم تعد صاحبة اليد الطولة ولا من يستطيع أن يتخذ القرار بالنسبة لآسيا وبالنسبة أيضا لمنطقة الخليج الفارسي بالتحديد.
0: نعم، الملاحظ فعلا سيدتي العزيزة بأنه بالفعل وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الدرجة، وصلت ترامب حتى في حد ذاته إلى أنه أصبح لا يمثل رئيس جمهورية أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما أنه يمثل إما وزير إعلام أو ناطق رسمي باسم البنتاغون الأمريكي، أو حتى ومع أنه الناطق كاذب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. مع الأسف الشديد كذلك تحولت بعض الأبواق العربية منها قناة الجزيرة على سبيل المثال وكأنها اللسان حال أو الناطق الرسمي باسم ترامب، يعني مجرد أن يصدر تصريحات، مجرد أن يدلي بكلمة، نجد على سبيل المثال القنوات الخليجية وبما فيها حتى قناة الجزيرة على سبيل المثال تنقل هذا الخبر وتنقل تصريحات ترامب وتهليلاته وتحذيراته وتهديداته.

0: مع أن الجميع يعني الجميع العالم اليوم لا يتعاطف مع ترامب، العالم لا. بأجمع لا حتى يعني ليس فقط على مستوى أنظمة وإنما حتى على مستوى شعوب التي وجدنا بأنها خرجت خلال الفترات الماضية وترفع الأعلام الإيرانية وترفع الأعلام الفلسطينية وترفع الأعلام اللبنانية وترفع الأعلام اليمنية، بمعنى بأن هناك حالة يقظة لدى العالم وعارفين ومدركين تماما لحالة الكذبة التي يعيشها ترامب وحالة النشوة وحالة الغرور التي كان يعيشها بعد ما حققه أو بعد ما حاول أن يصنعه في فنزويلا، وبأنه انتصر وحاول أن يرسم نفس السياسة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن يسيطر على منابع النفط في العالم، لكنه صدم بانتصر في فنزويلا على الرئاسة، لكنه فشل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فشل ذريع، بالدليل ما ذكرته لكم سيدتي العزيزة حول سقف المطالب أو شجرة المطالب التي كان يرفعها، واليوم أصبحت شجرة المطالب اليوم يعني مقتصرة أو محصورة على ما يتعلق بمضيق هرمز، ومع ذلك حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز يحاول ترامب بين الحين والآخر من خلال تهديداته من خلال تصريحاته من خلال حتى وسائل الإعلام التي هي لم تعد سوى اليوم حرب إعلامية، الحرب العسكرية فشل فيها، الحرب الاقتصادية فشل فيها، الحرب السياسية فشل فيها من خلال المفاوضات ومحاولة انتزاعه للتنازلات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفشله الكبير في هذا الاتجاه، لذلك لجأ إلى الحرب الإعلامية، وكما ذكرت لك أنه لم يعد أو لم يصبح فقط رئيس جمهورية وإنما أصبح ناطق إعلامي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، بدليل بأنه تصريحات حتى لوسائل الإعلام تصريحات لم تعد من منبع أو لم تعد من مختصين ومسؤولين عن هذه الأشياء، بل أصبح ترامب هو من يتولى هذه المسألة، وهذا أكبر دليل بالفعل على أن ترامب اليوم يحاول أن يؤكد بأن المعركة معركة إعلامية اليوم بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، إضافة إلى أن قد يكون أو نستطيع القول بأن الجميع يظن بأن الجميع تخلى عن الأنظمة الأوروبية وغيرها، لأنهم يدركون حقيقة بالفعل دخولهم في معركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي باتت باعتراف عالمي جدا بأنها أصبحت قوة عظمى وأصبحت قطب رابع إذا كانت محصورها الأقطاب على روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم هناك اعتراف بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل قوة عظمى رابعة على مستوى العالم بعدما استطاعت أن تهزم العدو الأمريكي في بكل ما لديه من أسلحة وما لديه من عدد، لم يبقى لديه إلا بحران الخليج اليوم يعني مع الأسف الشديد أن نقول مثل هذه الدول التي لم تستطع أن تستوعب حتى بأن أقرب المقربين للولايات المتحدة وحلفائها المقربين لها من الاتحاد الأوروبي ومن الدول الأخرى تخلوا عن الولايات المتحدة الأمريكية لعلمهم تماما وإدراكهم بأنها معركة فاشلة، لم يبقى لنا سوى هؤلاء البحران الذي لا ندرك متى يعود لرشدهم ومتى يعود لعقولهم ومتى يعود يعني لجادة الصواب فيما يتعلق بهذه المعركة التي لا تشن فقط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإنما هي تشن على الإسلام بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، بدليل حتى ما حصل من استهداف للمصحف الشريف، ما يحصل اليوم من استهداف في قطاع غزة، ما يحصل من حصار على الجمهورية اليمنية، جميع هذه الأمور تؤكد بأن هناك كما يتطرق إليها سيدي ومولاي سيد عبد الملك حفظه الله بين الحين والآخر بأن المعركة معركة إسلامية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وقد أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط عبر هذا الرئيس وإنما عبر رؤساء سابقين حتى بأنها حرب صليبية بالفعل يقودونها على الإسلام، لكن مع ذلك اليوم تظهر القوة الحقيقية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالأمس كان ترامب يعلن بأن مضيق هرمز أصبح بتعاون الدول المنطقة وهي الدول الخليجية للأسف الشديد أنهم طهروا الخليج الفارسي من الألغام بحسب زعمهم، لتأتي قبل قليل اليوم تصريحات أو حتى اعترافات بأن هناك ناقلة نفط كما ذكرت لك ناقلة نفط أو انفجر فيها لغمين وجنحت يعني بالفعل في مضيق هرمز لعدم التزامها بالإجراءات القانونية. هذا كله يؤكد بأن أصبح هذا الرجل كاذب، وهذا الرجل اليوم لم يعني لم تعد لديه مصداقية لدى العالم، ولم تعد لديه مصداقية لدى أي حتى لدى الأمريكيين أنفسهم، بدليل انخفاض نسبة المؤيدين للجمهوريين بشكل كبير في أمريكا. وهذا يؤكد لنا بالفعل كيف تتعامل أو كيف أصبحت عليه حتى دول الخليج للأسف الشديد من تبعية، وما هي إلا أنظمة وظيفية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. نعم.
1: نعم. هنا النقطة المهمة التي تطرقتم لها أستاذ عبد الله هي فعلا مسألة الإعلام والحرب الإعلامية والنفسية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وسائل الإعلام وحتى وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم استخدامها لتسويق الخطاب الترامبي. نلاحظ فعلا ذلك بشكل كبير جدا، ولكن في المقابل تعاملت إيران ودول محور المقاومة بذكاء أيضا مع هذه النقطة، ونلاحظ أننا تجاوزنا هذه المرحلة بشكل كبير جدا من خلال الانهزام الكبير الواضح لأمريكا وعدم دخولها في مواجهات كبيرة. يعني حتى الآن مواجهتها مع إيران تعتبر أشياء بسيطة جدا، يعني مجرد مناوشات أو عملية استفزاز من بعيد لبعيد. أيضا في المسألة ما يتعلق بلبنان حتى الآن يعني تركت الحبل أو الباب مفتوح لإسرائيل لتتعامل مع لبنان، مع سوريا، مع فلسطين كيفما تريد، لكنها لا تتدخل بشكل مباشر. أيضا ما حصل أو ما يحصل بيننا وبين السعودية كذلك، يعني رفضها للدخول مباشرة في مواجهات يدل على أنها فقدت القوة التي تؤهلها لأن تكون رأس حربة في المنطقة كما كانت سابقا. هنا هل نستطيع أن نقول بأن دراسة نفسية ترامب ومعرفة نقاط الضعف بالنسبة للولايات المتحدة بالذات فيما يتعلق بالجانب الدبلوماسي وبالجانب العسكري مكنت المحور المقاوم على رأس إيران من التعامل بشكل كبير جدا يعني وبوضوح وبدقة متناهية، بحيث أفقدت أمريكا دورها في المنطقة وجعلتها تقف عارية أمام العالم لدرجة أنها سحبت حتى المؤيدين الذين يقفون معها وجعلتهم يفكرون بمصالحهم بشكل جدي.
0: هذا صحيح، يعني بالفعل يعني أدركت يعني محور المقاومة يدرك حقيقة المعركة مع العدو الأمريكي والعدو الصهيوني. لذلك حتى من خلال تصريحات قائد الثورة أو خطاباتها أو من خلال حتى تصريحات قائد الثورة الإيرانية نجد بأن هناك وعي في هذا الإطار، واتجاه كذلك إلى عملية الاستعداد وانطلاقا من كوريا تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ليس فقط على مستوى القوة العسكرية وإنما حتى على مستوى يعني على مستوى الأساليب التي أصبحت مفضوحة يعني التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، والتي أصبحت مفضوحة لدى المقاومة واستطاعت أن تعمل على ضوئها أو أن تعمل نستطيع أن نقول أن توجد لها الداء الحقيقي فيما يتعلق حتى بالجوانب الإعلامية. اليوم يا سيدتي حتى لو نظرنا على الجانب اليمني باعتبار أن جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، وباعتبار ما يحصل في اليمن هو جزء من المشروع الأمريكي والصهيوني فيما يتعلق بإسرائيل الكبرى وما يتعلق بتكتيم الشرق الأوسط، يعني بأن هناك اعتراف حتى يعني رغم الماكينة الإعلامية الهائلة جدا والوسائل الإعلامية الكبيرة جدا والإمكانيات المهولة التي لا أستطيع أن أقارنها ولا 1% من ما تمتلكه محور المقاومة، مع ذلك هذا 1% من ما تمتلكه المحور المقاومة من إمكانيات ومن وسائل إعلامية ومن مؤيدين ومن إعلاميين ومن ناشطين ومن استطاعوا بالفعل أن يغيروا مفاهيم كثيرة وأن يقضوا على يعني وأن يدخلوا هذه الحرب بقوة وأن يغيروا حتى الكثير من المفاهيم لدى ليس فقط على مستوى الشعوب العربية وإنما على مستوى العالم بشكل كبير وبشكل واضح. وهناك اعترافات فعلا بأن هناك فشل أمريكي صهيوني في إدارة المعركة الإعلامية، بدليل كما ذكر أو كما جاء في تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية قبل عدة أيام، وذكرت فيها بأن الكيان الصهيوني أنفق ما يعادل 10 مليون دولار على تقارير إعلامية يتم إدراجها بالذكاء الاصطناعي لتغيير مسار المعركة، أو نستطيع أن نقول إظهار الكيان الصهيوني على أنه نجح مع الولايات المتحدة الأمريكية في حربهم الدائرة الدائرة في الـ في الـ في المنطقة، ومع ذلك يتم بين الحين والآخر كشف هذه الأساليب المفضوحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة للكيان الصهيوني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. سيدتي الحرب الإعلامية فشلوا فيها كما فشلوا في الحرب العسكرية. اليوم بالأمس كان هناك استهداف لجزيرة الأركا، اليوم جاء الرد الإيراني فجر اليوم باستهداف قواعد عسكرية في الأردن بصواريخ خيبر شيكن كما أعلنته أو كما أعلنه الجيش الثورة الإسلامية الإيرانية قبل قليل. هذا يؤكد بأن يعني محور المقاومة لديه الاستعداد في الرد العسكري في اللحظة والحال، يعني لم يعد هناك وقت أو أيام يتم لدراسة كيفية الرد أو أساليب الرد أو نوعية الأهداف، وإنما هناك بنك أهداف كاملة فيما يتعلق بالجانب العسكري. فيما يتعلق بالجانب الإعلامي نجد بأن هناك حالة تحصين، وهذا ما يذهب إليه حتى سيد عبد الملك حفظ الله قائد الثورة في بين الحين والآخر من عملية التوعية من المخطط الأمريكي والمخطط، هي عملية تحصين بالفعل اليوم تجريها محور المقاومة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وفشل العدو أمامها بالفعل في ممارسة الكثير أو في التمادي في مشاريعه، بينما نجح محور المقاومة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، نجح كبير في فرض سياسته الإعلامية، في فرض سياسته نستطيع أن نقول حتى السياسية بكبير. لذلك اليوم هناك شيء مهم وخطير جدا يجري، يمكن ربما جاء أو ما ورد لن يمر مرور الكرام ما ورد في بيان وزارة الخارجية اليمنية بالأمس حول ما تمارسه المنظمات من تدعي بأنها منظمات إنسانية وما تمارسه. هذا يؤكد بأن اليوم العدو يا سيدتي لجأ إلى استخدام أساليب رغم أنها أدوات، رغم أنها سبق وأن استخدمها وسبق وأن تم فضحها، إلا أنه يعيد تدوير مثل هذه الأوراق من جديد، وهذا يؤكد على حالة الفشل التي وصلوا فيها، حالة الفشل والحرب الإعلامية التي لم تعد كما ذكرت لك والذي ذهب أو ركز عليها ترامب بشكل كبير، لم تعد تجدي ولم تعد تنفع ولم تشفع له حتى أمام أو داخل الوسط الأمريكي بشكل كبير، بدليل انخفاض نسبة شعبيته وشعبية حزبه بشكل كبير. هذا في الأول والأخير يؤكد لنا بالفعل كما ذهبت إليه أستاذة العزيزة بأنه هناك فشل بكل ما تعنيها الكلمة على جميع الأصعدة، حتى على الجانب الحرب الإعلامية والتصعيد الإعلامي وغيرها، نجد بأن هناك انتصار واستعداد، وهذا الانتصار يأتي من في ظل الاستعداد الذي أو في ظل التجهيز الذي أبدته محور المقاومة والذي تفاعل معه حتى وسائل الإعلام رغم إمكانياتنا البسيطة جدا. يعني أنا لا أقارن بما تمتلكه اليوم إذاعة صنعاء أقل ما يمكن بما يمتلكه، حتى لن نذهب بعيدا إلى ما يمتلكه العدو الأمريكي والعدو الصهيوني، وإنما سنذهب بأنه لا تقارن بما تمتلكه إذاعة صنعاء بما تمتلكه إحدى الإذاعات أو إذاعة من إذاعات التحشيدات السعودية ومرتزقة العدوان السعودي، ومع ذلك نجد بأنه لا صوت لهؤلاء المرتزقة أمام صوت إذاعة صنعاء الذي أصبح يسطع وأصبح يعني أصبح رغم إمكانياته البسيطة جدا جدا والصحيحة والتي قد تكون إمكانيات فردية على مستوى العاملين وعلى مستوى المبيعين وعلى مستوى المخرجين وعلى مستوى يعني على المستوى الشخصي، ومع ذلك هناك انتصار في هذه الحرب الإعلامية يا سيدتي بفضل الجهود التي يبذلها العاملون وبفضل الجهود التي يعني حتى تمسكهم، يعني عندما يكون التوجه إلى نحو المولى عز وجل يكون العمل من أجل قضية حقيقية قضية صادقة، نجد بأن هناك نجاح ولها تأثيرها ولها مفعولها حتى لدى الجمهور الكبير، وهذا ما يجعلنا بالفعل في إحقانة المنتصرين، وهذا ما يجعلنا بالفعل يعني نتميز بشكل كبير عن بقية يعني عن الأعداء وما يمتلكونه من ماكينة إعلامية. نعم
1: نعم، إذن أهمية الوعي بالنسبة للعدو والخطر الذي يمثله على الأمة هو ما يرتكز عليه محور المقاومة في فضح حقيقة الأعداء ومخططاتهم تجاه المنطقة، وهذا هو ما نحتاجه فعلا لعرقلة مشروع إسرائيل الكبرى التي تحاول أمريكا أن تدعم إسرائيل في جانبه بشكل كبير جدا، خصوصا بعد التطورات الميدانية الأخيرة في فلسطين، في سوريا، في لبنان، حيث يعني لو انتقلنا إلى الطرف الآخر أو الشق الآخر من الاستكبار العالمي وهو إسرائيل التي لا تأبه بالقرارات الدولية ولا بفرض ولا الخوف من فرض عقوبات عليها، يدها أطلقت بالنسبة للدول المجاورة تعيث فيها الفساد، لا أحد يقف في وجهها، لا أحد يقول لها لا بسبب التغطية الأمريكية لها على مستوى مجلس الأمن وكذلك على مستوى الأمم المتحدة. كما أن أمريكا تنتظر انتخابات نصفية أيضا في إسرائيل، انتظار لانتخابات نتنياهو يريد أن يحقق فوز في هذه الانتخابات، ولكن أيضا الداخل الإسرائيلي يشهد تضعضع كبير جدا وانفلات، يشهد انقسامات كبيرة جدا على مستوى الأحزاب السياسية حتى على المستوى العسكري، كما نلاحظ يعني وكما تطالعنا الأخبار بشكل كبير جدا، كذلك الاقتصاد الإسرائيلي الذي تدمر بشكل كبير جدا منذ انطلاق طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، أيضا الحصار الحصار الذي فرضته القوات البحرية في قواتنا المسلحة والذي جاء دعما وإسنادا لإخوتنا في قطاع غزة، الحصار بالحصار وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة على الجانب الإسرائيلي. عندما نلاحظ هذه الأشياء أيضا يعني إسرائيل ومحاولات الكبيرة لاستقطاع الأراضي أو الاستباحة كما اسمها السيد القائد، استباحتها لدول المجاورة، ما يحصل في سوريا شيء يندله الجبين بشكل كبير جدا، خصوصا أن النظام هناك النظام الجديد لا يأبه بأي اختراقات ولا يقوم بالرد على الجانب الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، يعني الردود الدبلوماسية أو السياسية ضعيفة، لا يوجد أي مقاومة عسكرية، هناك استباحة للأرض السورية، يعني حتى أنها يعني درجة أن التوغلات الإسرائيلية تصل يعني إلى القريب من العاصمة السورية دمشق ولا يتم التعامل معها، ما يحصل أيضا في الجنوب اللبناني، ما يحصل في الضفة الغربية، البؤر الاستيطانية التي تكثر بشكل كبير جدا، كل هذه الانتخابات تلعب دور كبير جدا بالنسبة لها، لكن في الحقيقة هناك انهزام على الأرض رغم القتل، رغم التدمير، رغم الإبادة. هل نستطيع أن نقول بأن إسرائيل تخط أو تضع المسمار الأخير في نعش تواجدها في المنطقة، خصوصا أن أمريكا تضعضع وضعها في المنطقة ولم تعد تلك الحامية لإسرائيل بالشكل الكبير مثلما كانت سابقا مع تنمي الدور الإيراني في المنطقة؟
0: بالفعل صحيح، وهذا مؤكد، يعني وود أن أشير إلى أو أن أذهب إلى نقطة نقطة. النقطة الأولى التي تحدثت عنها بالنسبة لما يتعلق حتى بالخسائر الصهيونية، كان بالأمس هناك تقرير صدر عن إحدى الصحف العبرية وهي صحيفة إحرانوت التي ذكرت بأن هناك أزمة كبيرة جدا اليوم يعاني منها الجيش الصهيوني فيما يتعلق على سبيل المثال بسيارات الهامر العسكرية التي تم استهدافها بشكل كبير وبشكل واسع خلال معركة طوفان الأقصى أو حتى خلال معركتهم في جنوب لبنان. وهناك اعتراف بالفعل بأن الجيش الاحتلال أو الكيان الصهيوني يعاني من مشاكل كبيرة ليس فقط على مستوى العربة المدرعة والسيارات الهامر وغيرها من هذه العربات العسكرية، وإنما حتى على مستوى الذخيرة وعلى مستوى التجهيزات وعلى مستوى الأنظمة الدفاعية، لأن ننتبه بأنه خلال فترة من الفترات كان هناك اعتراف من قبل البنتاغون الأمريكي بانخفاض حتى على مستوى الأمريكي بأنه انخفضت يعني نستطيع أن نقول نسبة السلاح الاستراتيجي المتواجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية من 30 إلى 50%، ثم ارتفع إلى 60%، بمعنى بأن هناك أزمة حقيقية تمر بها الكيان الصهيوني ويمر بها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق سواء بأنظمة الدفاعات الجوية أو فيما يتعلق بالذخيرة أو فيما يتعلق حتى كما ذكرت لك كما ذكرت صحيفة إحرانوت العبرية فيما يتعلق بسيارات العسكرية وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالهامر التي تعتبر صناعة أمريكية والتي يتم تزويد الكيان الصهيوني بين الحين والآخر بها. ومع ذلك هناك يعني هذا يظهر أولا على حجم المعركة الحقيقية التي قاضتها محور المقاومة أو قاضتها المقاومة في فلسطين أو في جنوب لبنان، يعني بمعنى بأن هناك خسائر كبيرة جدا جدا يتجرعها العدو الأمريكي والصهيوني في كل ما تعنيها الكلمة من معنى. إضافة إلى أن النقطة الأخرى التي أشرت إليها فيما يتعلق حتى فيما يتعلق بالخطوات أو بما تقوم به ما يقوم به النظام الجولاني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى في سوريا، يا سيدتي هناك فشل كبير في هذا الاتجاه. يعني أنا أؤكد لك بأنه بحسب ما كان يخطط بأن النظام الجولاني لم يأتي إلا من خلال إلى أن يقوم نستطيع أن نقول بتبني المعركة مع جنوب لبنان بدلا عن الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني يتفرغ تماما لقطاع غزة. ومع ذلك الجولاني وجد يعني رغم مهمته هذه لكن وجد صعوبة في هذا الاتجاه، صعوبة حتى في قبوله أو في وجوده. يعني تخيلي بأن يكون أحد القيادين في تنظيم التنظيمات التكفيرية يتم منحه تصريحات يعني تصريحات دولية والاعتراف به دوليا، رغم ماضي يعني رغم أنه من الجماعة التكفيرية ويعترف القاصي والداني بهذه المسألة. لكن هذا يظهر بأنه حقيقة وطبيعة الجماعة التكفيرية وما كانت تقوم به على مدى العقود الماضية على ما كانت تقوم به، وبأنها ليست سوى أداة من أدوات العدو الأمريكي حاول من خلالها أن يستبيح الشعوب والبلدان ومنها اليمن. ما حصل يعني كانت مبرر كبير للتدخلات الأمريكية، بمعنى بأنها أداة من أدوات العدوان. وكان من المفترض بالفعل أن يقوم الجولاني بإعلان الحرب على حزب الله، لكنه وجد بأن حزب الله ومعه محور المقاومة يعني صمد صمود كبير وأفشل العدوان الأمريكي والعدوان الصهيوني بكل ما تعني الكلمة من معنى. ووجد الجولاني نفسه صغيرا أمام حزب الله، لذلك هو يسعى اليوم عندما نشاهد على أرض الميدان وما يحصل ومن يتابع، وهذا على المجتمع الكريم أن يدرك وأن يكون يعني أن يدرك حقيقة ما يجري. أنا أؤكد لك يا أستاذة العزيزة بأن اليوم هناك تجمعات أو هناك إقامة معسكرات على الحدود اللبنانية السورية، والجماعة التكفيرية يتم التحشيد إليها مثل ما تقوم به السعودية في اليمن من تحشيد على خطوط التماس مع صنعاء. يقوم كذلك الجولاني في هذا الاتجاه حتى باستجلاب المرتزقة من جميع دول العالم، ليس فقط يعني هو تجاوز مسألة المرتزقة، يستجلب التنظيم التكفيريين بكل ما تعنيها الكلمة ويقيم المعسكرات على الحدود اللبنانية السورية. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر نجد بأن الكيان الصهيوني لا يمر يوم دون أن يكون هناك اختراقات، سواء للطيران الحربي للطيران التجسسي داخل الأراضي السورية، إضافة إلى توغل بين الحين والآخر، التوغل في درعا، التوغل في القنيطرة بشكل مظهر ويعني بشكل لافت، حتى أن المسافة اليوم لم تعد إلا عدة كيلو مترات فقط من التي تفصل القوات الصهيونية ما بين العاصمة دمشق. هذا يأتي في الوقت الذي يعني هناك صمت رهيب من قبل الجولاني في هذا الاتجاه، بل وسعيه إلى أن يعقد اتفاقية. لكن لو تذكرنا مع أول شهر صعد فيها الجولاني وحكومته إلى واستيلائهم على النظام في سوريا، كان هناك تهديد واضح بأنه لو تطلق رصاصة واحدة من جنوب لبنان على على على الجيش ما يسميه بالجيش السوري بأنه سيتم الرد عليها وسيكون هناك إعلان حالة حرب. لماذا لا يقوم مثل هذا التابع ومثل هذا الحقير أن يقوم بمثل هذا بإطلاق مثل هذه التصريحات على من يستحل اليوم أرضه ومن يعني وصل الحال ليس فقط على مستوى التوغل وعلى مستوى الخروقات الجوية، وإنما على مستوى استباحة يعني منازل تم اقتحامها وتم طرد الساكنين منها تحت ما يسمى بإقامة منطقة في سوريا. وهذه كارثة يعني تظهر لك يعني كارثة حقيقية اليوم ما يعانيها الشعب السوري وما يعاني حتى يعني وحقيقة وطبيعة الدور الذي يقوم به الجولاني في هذا الاتجاه. هو ليس فقط اليوم يظهر بالفعل بأنه ليس فقط إلا أداة مسخرة أو عصا تحاول من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية أن توجهها باتجاه لبنان، ومع ذلك لبنان هو قادر على التعامل معه، بل وهو كما ذكرت لك ما يميز اليوم محور المقاومة بأن لديه الاستعداد لكل شيء بالفعل. هو يدرك المخططات ويدرك ويعرف كذلك من هي الأدوات الأمريكية والصهيونية في المنطقة، لذلك هو يعمل ويضع حسابه لكل شيء لكل شيء، يعني حتى على المستوى الإعلامي. والله أن محور المقاومة يضع برامج ويضع خطط يعني في هذا الاتجاه، إذا لا ننسى عون المولى عز وجل في هذا الاتجاه، يعني عندما تكون مع الله فإن الله يكون معك بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لذلك اليوم هو هناك تأخر كبير فعلا في تحقيق أي نتائج حتى على المستوى السوري. واليوم أنا في اعتقادي بأن حتى الإدارة الأمريكية وحتى الكيان الصهيوني بدأوا يفقدون الثقة فيما يتعلق بالجولاني وما يقوم به، لأنهم فجروا إذا كان رأس الأفعى فشل في هذه المعركة، فكيف لبقية أحذية أو لبقية أذياله أن تقود معركة مثل هذه المعارك؟ وهذا يؤكد بالفعل إلى ما وصلوا إليه، وبأن استخدامهم أو عادة تدوير مخلفاتهم من هذه الأدوات هو لن يغني ولن يقدم أي شيء بالفعل. ومحور المقاومة هو جاهز لكل الاحتمالات، وهو معد لكل الاحتمالات، ويدرك من هو مع المحور ومن هو ضد المحور، ومن هو مع الحق ومن هو ضد ومن هو مع الباطل. وهذا ما يميز المحور المقاومة بشكل عام وبكل الاتجاهات.
1: نعم، لأن الأيام القادمة سوف تعرفنا المفاجآت التي يعدها المحور المقاوم لأمريكا وإسرائيل في المنطقة، وأن أي اعتداءات لن تمر دون رد. وهذا أصبح أو هذه أصبحت هي المعادلة الأساسية. هناك قوة وهناك استعداد فعلا من قبل المحور المقاوم سواء في الجانب العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي، لم يعد هناك وجود للخوف في محور المقاومة، ولكن هناك استعداد لمواجهة وجهاد في سبيل الله لن نتركه أبدا إلا ونحن منتصرين بمشيئة الله، وقد حققنا ما نريده من منطقة خالية من التواجد الأمريكي الإسرائيلي الغربي، ومنطقة تخص العرب لوحدهم بمشيئة الله. في ختام اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبدالله الحمصي الخبير السياسي مشاركتنا في هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة المباشرة. تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
0: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا في أمان.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: موقع المسؤولية هو موقع خدمة للمجتمع، وأن تجسد تقواك لله سبحانه وتعالى في مدى اهتمامك والتزامك بأداء مسؤولياتك بشكل صحيح وبقرب من الناس وبأمانة ومصداقية ووفاء. وإلا فالأفضل للإنسان أن يحذر أن يخرج من أي موقع مسؤولية لن يؤدي فيه واجبه بشكل صحيح، لأنه سيتحمل الأوزار والآثام والذنوب إما بخيانته وإما بإهماله وتفريطه وإما بممارساته السيئة التي استغل موقعه لفعلها والقيام بها وممارستها، فيكون وزره كبيرا يوم القيامة وعذابه عظيما.
2: هنا إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء رفيقة الصمود والبقاء، صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن. هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار،
3: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي
2: ومنبر الثوار، قبس من نار هدى يا أولي الأبصار، برقة من نور وعي في البوادي والجبال والفيافي والقرى، وهزيم الرعد في كل المدائن.
4: نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول.
2: إذاعة صنعاء هنا مهمش أثيرها،
5: خبروا من جهل وإن كان ما قد عرف، خبروا كل جاهل ويشي السالفة،
2: مهضومة حقوقها
6: بعد ما تسمع غدك داري
2: وهي سيدة الإعلام والأقلام، هي صانعة الأحلام والأنغام، وهي حاضنة الرواد والأعلام ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن هي أنفس الخزائن. هنا إذاعة صنعاء.
7: وأنا جمال العز كله مكمله، والمجد لدسمار والعز حزام.
2: هنا استحالة الفناء.

0: فضيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذار لا يساومنا ولا يضحك دلاله من مآسينا.
0: من هاهنا رسالة إلى الوراء، خلاصة الخبر بها والمبتدا

0: أثيرها العملاق عشق لا يزول وصوتها باق على طول المدى، فلا تكن باغ ولا متكبرا.
1: فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل، فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل.
0: رسالة إلى كل جاهل بحقها، هنا هنا وها هنا، اسمع لما يوحى هنا، فإذاعة صنعاء هنا.

0: إلى كل معتد عليها نقول:
1: بيجي له يوم يجرب من نشاء ما جربت.
0: أتظن نفسك داهية؟ لك ساعة هي آتية، لك ساعة هي آتية. أنت سوء يتلاشى، أنت أشقى، أنت أتعس. أتظن نفسك داهية؟ لك ساعة هي آتية، فاخلع نعليك واحلو، إنك بالوادي المقدس. إنك بالوادي المقدس.

11 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم.

نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. العميد سريع في ذكرى استشهاد أبو عبيدة يؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى صوت اليمن وقضيته الأولى في كل الميادين. إصابة 8 صيادين فلسطينيين بنيران العدو الإسرائيلي في غزة. إيران تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات وقاعدتين جويتين في الأردن ردا على العدوان على جزيرة لارك. إلى التفاصيل. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة المجاهد محسن بن علي الغالبي عن عمر ناهز 90 عاما. وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد حسين محمد الغالبي وإخوانه وأفراد الأسرة، أشاد بمناقب الراحل وإسهاماته في خدمة الدين ونشر الهدى ومعارف الإسلام، وعبر عن خالص التعازي وعظيم المواساة لنجل الفقيد وإخوانه وأفراد الأسرة كافة في مدينة ضحيان بمديرية مجز بمحافظة صعدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القضية الفلسطينية ستبقى صوت اليمن وقضيته الأولى في كل الميادين. وقال في بيان بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ناطق كتائب القسام وصوت الحق بالقطاع الشهيد أبو عبيدة: سيبقى صدى صوتك يؤرق العدو الإسرائيلي المجرم حتى زواله من كل أرض فلسطين بإذن الله. أصيب 5 صيادين فلسطينيين اليوم بنيران بحرية العدو الإسرائيلي أثناء ممارستهم مهنة الصيد في بحر مدينة غزة. وحسب وكالة صفا الفلسطينية أفاد المختص بقضايا الصيادين زكريا بكر أن حالة أحد الصيادين خطرة، وسبق ذلك إلقاء طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي قنبلة على حسكة صيد قرب ميناء غزة، مما أدى إلى إصابة 3 صيادين بجروح. جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات حولة والمنصور وبيوت السياد. وفي جنوب سوريا استهدف قصف مدفعي لقوات العدو الإسرائيلي مساء أمس محيط تل أحمر شرقي ريف محافظة القنيطرة دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية إثر القصف. أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة تدميرية استهدف مواقع الطائرات المروحية والقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات العربية المتحدة. ونقلت وكالة أنباء فارس عن قسم العلاقات العامة بالجيش الإيراني قوله إن الهجوم جاء ردا على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك جنوب إيران الليلة الماضية، وأشار إلى أن مقاتلي الجيش الإيراني على أهبة الاستعداد لضمان الأمن المستدام وحماية أراضي إيران حتى زوال تهديد العدو من المنطقة، مشددا على مواصلة الرد والثأر لدماء جميع شهداء الحرب المفروضة من القوات الأمريكية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن ردا على العدوان الجوي الأمريكي على جزيرة لارك. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن العلاقات العامة للحرس الثوري قولها في بيان إن مقاتلي القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري نفذوا عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأوضح البيان أن العملية استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو في القاعدتين، مشيرا إلى استهدافهما بصواريخ باليستية وإلحاق خسائر فادحة بهما.
إلى ذلك أعلنت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة معادية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن الدفاعات الجوية للحرس الثوري استهدفت الطائرة المسيرة وأسقطتها في مياه الخليج. الخبر الأخير: أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إسقاط 239 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في 13 مقاطعة جنوب غربي روسيا وإقليم كراسندار وجمهورية القرم ومياه البحر الأسود، فيما أفادت وسائل الإعلام بتعرض عدة مدن أوكرانية بينها بروفاري وبروسيبيل في ضواحي كييف وأوديسا وبيلوغرود ودنيستروفسكي على ساحل البحر الأسود تعرضت لضربات جوية روسية الليلة الماضية، وأعلنت حالة التأهب الجوي في مقاطعتي نيكولايف ودينيبرو بتروفسك. سمعنا الكرام، كان هذا هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية التي لم يتبقى لنا في ختامها إلا التذكير بعناوينها. العميد السريع في ذكرى استشهاد أبو عبيدة يؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى صوت اليمن وقضيته الأولى في كل الميادين. إصابة 8 صيادين فلسطينيين بنيران العدو الإسرائيلي في غزة. إيران تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات وقاعدتين جويتين في الأردن ردا على العدوان على جزيرة لارك. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سامعين الكرام بنشرتنا الإخبارية الثانية.

0: إعلانية.
1: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
5: خلف كل معاملة قصة إنسانية وحق لا يضيع. هنا حكاية أفراح محمد، إحدى المستفيدات من منافع التأمينات الاجتماعية في معاش الوفاة.
6: كان معي أخ يعولني أنا ووالدتي، فالله يرحمه توفى. كان يشتغل في قطاع خاص وتوفى ومعه تأمين، مش عارفين إنه معه تأمين. معين سمعنا خبر كده إنه معه تأمين.
5: بدأت الحكاية مع شقيقها الراحل خالد الذي كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، ورغم التزام الشركة بالتأمين عليه حتى وفاته، إلا أن أفراح لم تكن تعلم حينها أن هذا الالتزام سيكون سنداً لها في المستقبل.
6: معين سمعنا خبر كده إنه معه تأمين، رحنا نعامل. الحمد لله يعني عاملنا كل المعاملات اللي يحتاجها جبنا لهم.
5: بمجرد معرفة أفراح بحقها التأميني، زارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمت إجراءات المعاملة حتى تم إقرار استحقاقها لمعاش الوفاة عن أخيها. منذ 7 سنوات وحتى اليوم تستمر المؤسسة بصرف المعاش شهرياً لأفراح ليكون بفضل من الله عوناً لها ومصدراً للأمان، مستمراً معها بدوام حالها كاستحقاق قانوني وإنساني لا ينقطع.
6: ما فيش معي حد يصرف علي ولا حد بطي لي حاجات كثيرة، ما فيش معي للمعاش هذا، والحمد لله إنه في معه تأمين. التأمين يعني مفيد كثير، فحاجة اللي يفرح إنه بستلم المعاش العمر كله. اللي بيأمن هو مستفيد له ولعياله، وبقية يعني أنا أخي من أخي أستلم.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، من الأنشطة والفعاليات في محافظات الجمهورية، وجهتنا الأولى ستكون محافظة ذمار، حيث ينتظرنا الزميل محمد صالح الكليبي عبر خط الهاتف ليطلعنا على أبرز الأنشطة والفعاليات في المحافظة. صباح الخير محمد. ألو،
1: صباحكم بكل خير، تحية تصلكم وتصل للمستمعين الكرام. نلتقيكم مجددا من محافظة ذمار عبر الأنشطة والفعاليات البارزة عبر المحافظة. اليوم نحط الرحال في حملة النظافة وصندوق النظافة والتحسين، حيث يبذل جهود جبارة في رفع المخلفات، خصوصا بأن موسم الأمطار يشكل عبئا كبيرا على عمال النظافة. ما يساند جهود عمال النظافة وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة هو الوعي المجتمعي وتعاون المواطنين إلى جانب عمال النظافة في كافة الأعمال والمهام اليومية. صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار خطى خطوات متميزة في جعل مدينة ذمار صورة مشرقة وعنوان نظيف لكل من زارها وكل من مر بها. هناك محافظة ذمار تكتسيها القدرة من المعابر ومنذ دخولها من المدخل الشمالي وكذلك المدخل الشرقي والمدخل الجنوبي والمدخل الشمالي. هناك ثورة في جانب التشكيل والزراعة، بالإضافة إلى اللمسات التحسينية والاستثمار داخل المحافظة، حيث تشكل محافظة ذمار بيئة متميزة عن بقية المحافظات. عمال وكذلك رجال النظافة والتحسين يبذلون الجهد الكبير في جعل الصورة المكلفة لمحافظة ذمار، واليوم ونحن نزور معهم في هذه الحملة عدد من الأحياء في محافظة ذمار. يسعدنا أن يكون لقاءنا عبر تلفزيون صنعاء مع الأستاذ خالد الصنعاني مدير عام النظافة في صندوق النظافة والتحسين، والذي تحدث إلينا عن سير أعمال النظافة داخل محافظة ذمار بالتحديد عاصمة المحافظة. فليتفضل.
2: وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. عاشت ذمار أجواء دينية وزخم كبير بالنسبة للمولد النبوي الشريف، والذي تكللت كل الجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذه الفعالية العظيمة بالنجاح. ويعود الفضل الأول للأخ الأستاذ محمد البخيتي محافظ المحافظة، والأستاذ أحمد الضراني وكيل المحافظة، والأستاذ أبو زيد المساواة رئيس لجنة الاتصالات، الذين سهروا الليالي منذ أشهر من الاستعداد لإقامة هذه الفعالية وتجهيز الساحات ومداخل ومخارج المحافظة. بالنسبة لأعمال النظافة، تم تشكيل فرق طوارئ وعلى مدار الساعة لإظهار الشوارع والمداخل بأرقى صورة. أيضا تم تجهيز وتنظيف الساحات المركزية للرجال والنساء وإقامة الحملات الدورية والمستمرة في المداخل والمخارج والأسواق الخارجية. أيضا سبق ذلك أعمال الروتينية واليومية بشكل دوري رغم موسم الأمطار الكثيف الذي غطت الشوارع الأتربة والمخلفات التي سحبتها السيول إلى داخل المحافظة، وأدى ذلك إلى جهود كبيرة بذلتها قطاع النظافة خلال على مدار الأيام السابقة. سبق ذلك أيضا قبل المولد النبوي، قبل العديد من الفعاليات والأمسيات في أغلب أحياء ومربعات المدينة إحياء لهذه المناسبة العظيمة، وكان قطاع النظافة حاضرا بقوة لتنظيف المواقع التي تم تحديدها وإقامة الأمسيات فيها قبل وبعد الفعاليات. أيضا كان قطاع التحسين مستعدا أيضا بقوة من خلال زراعة الشتلات والورود في مداخل المدينة ومخارجها، واستمرار أعمال الصلاة للجزر الوسطية والبندورات، أيضا أعمال السقي والري بالصورة المنتظمة والمستمرة. شكرا لكل من ساهم لإعطاء وأعطى وبذل ما وسعه تجديدا في حب رسول الله. في الأخير كلمة شكر نقدمها للأستاذ محمد البخيتي والأستاذ أحمد الضراني والأستاذ عبد الغني السلامي مدير عام صندوق النظافة والتحسين على ما بذل وعلى ما يبذل وكل الجهود وما وصل إليه في قطاع النظافة وصندوق النظافة والتحسين، هي بهذه السواعد الذي تتكلل بالنجاح دائماً.

0: محمد.
1: هكذا أستاذتي العزيزة، كنا معكم بهذه الرسالة من محافظة زمان، سلطنا فيها الأضواء على أعمال النظافة المتواصلة بالإضافة إلى الجهود التي تبذل من قبل عمال النظافة، خصوصا مع بداية موسم الأمطار والتي تشكل عبئا كثيرا على عمال النظافة في بعض الشوارع التي لم يتم رصها بالأحجار. مع ذلك هناك جهود مشكورة من عمال النظافة وتعاون كبير من قبل المواطنين، متمنين للجميع بأن يكونوا عونا لرجال النظافة في جميع أعمالهم ومهامهم اليومية. تحياتي لرسائل متجددة عبر أثير إذاعة صنعاء من محافظة زمار.
0: شكرا جزيلا لك محمد، وبإذن الله نتواصل في رسائل قادمة.

تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مسيرات رجوم ليست مجرد طائرات بل قناصة جوية تمطر الجحيم على رؤوسهم من ارتفاعات شاهقة بمهارة يمنية مرعبة. يضع المشغل قذيفته بدقة جراحية في قلب الثكنة أو في سقف الآلية العسكرية وكأنه يضعها بيده، وحين يتعلق الأمر بتحشيداتهم توزع حمم الموت دفعة واحدة بهندسة دقيقة تمزق أجنحة العدو ومركزه في آن واحد. دقة، إبداع وبأس يمني أحال تكنولوجيا الاستكبار إلى خردة وجعل سماء المعركة كابوسا يطارد الغزاة والمرتزقة. أي

0: وننتقل إلى محافظة أب وزميل علي عبد علي عباد في رسالة صوتية تتحدث عن تدشين مخيم العيون المجاني في مستشفى ناصر العام الحكومي، والذي سيقوم بإجراء 460 عملية جراحية ويستمر لمدة 6 أيام برعاية محافظ أب وقيادة مكتب الصحة والبيئة. نتابع.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقام بمحافظة أب وبالتحديد في مستشفى ناصر الحكومي بمحافظة أب مخيم لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات، وذلك أيضا التدشين كان من قبل محافظ المحافظة عبد الواحد صلاح وعدد من المسؤولين، ومنهم أيضا الدكتور أشرف المتوكل وكيل المحافظة لشؤون القطاع الصحية ومدير مكتب الصحة والسكان الدكتور نجيب الكامل. وأيضا هذا المخيم وحول الهدف منه، ماذا يقول الدكتور عصام المكرماني مدير المخيمات الطبية بمكتب الصحة والسكان بمحافظة أب حول أهمية إقامة مثل هذا المخيم، وخصوصا للمواطنين الذين أيضا يعانون من هذا المرض، أي من مرض العيون؟
2: شكرا إذاعة صنعاء على الاستضافة وعلى اهتمامها بمثل هذه المشاريع التي تخدم المواطنين مباشرة. أولا المخيم أتاب من خطة من قبل مكتب وضعها مكتب الصحة تحت الشراف مدير عام مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور نجيب الكامل، لإقامة عدة مخيمات في عدة مديريات وعدة محاور، ومن ضمنها هذا المخيم والذي سبقه أيضا مخيم في محور دستوفال والسياني قبل أسبوعين تقريبا. والآن هذا المخيم الذي استهدفنا به مدينة أب وما جاورها، حيث يتم إجراء ما يقارب من 460 إلى 500 عملية مجانية لسحب المياه البيضاء وتركيب العدسات بتمويل من العون المباشر مكتب اليمن وتنفيذ مؤسسة البصر العالمية ومستشفى مكة للعيون. بدأنا يوم أمس بعملية التدشين للتسجيل، والذي سيستمر يومين، يوم أمس واليوم، وإذا دعت الحاجة سوف نمدد إلى يوم غدا إن شاء الله إذا ما اكتمل العدد المستهدف. تم التدشين من قبل الأخ محافظ المحافظة اللواء عبد الواحد صلاح وعدد من وكلاء المحافظة وأعضاء مجلس الشورى. العمل اليوم مستمر والإقبال كبير من قبل المحتاجين لهذا المخيم.
1: طبعا ما هي الكلمة تحب قولها عبر إذاعة صنعاء حول أهمية مثل هذه المخيمات دكتور عصام المكرماني، وخصوصا ونحن نتواصل معكم أولا بأول في المخيمات التي تقام في المحافظة، سواء في عدين، سواء في قبلة، سواء في مستشفى ناصر؟
2: نعم، حسب ما قلت لك سابقا بأن المخيمات يا بناء على خطة مسبقة استهدفنا به المحاور جميعها. إن شاء الله المخيم القادم سيكون في مديرية فرع العدين لمحور المربع الغربي لمديرية العدين وجبل راس والجراحي. الترتيب جاهز له، وإن شاء الله الأسبوع القادم سنكون هناك بإذن الله لإقامة نفس هذا المخيم بالفئة المستهدفة والفئة التي أشد فقرا والتي يعني لا يستطيعون إجراء مثل هذا العمليات لولا إقامة مثل هذا المخيمات، كونها تستهدف الفئة المساكين والفقراء والمعدومين.
1: طبعا أيضا نتمنى لكم كل التوفيق دكتور عصام المكرماني في هذه الأعمال الخيرية والطبية والإنسانية، وخصوصا وهذا المخيم كما علمنا بأنه سيستمر ما يقارب 6 أيام، وأيضا لعدد إجراء ما يقارب من 450 عملية جراحية لإزالة 460 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وصرف الأدوية ونظارات القراءة مجانا
2: في
1: نعم نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح دكتور عصام، وإن شاء الله تعالى سنتواصل معكم أولا بأول.
2: شكرا جزيلا على السماعة، الله يسلمكم في هذه المخيمة. شكرا جزيلا.

0: أحبتنا الكرام، يوم أمس صادفت الذكرى الأولى لاستشهاد حذيفة الكحلوت الناطق الرسمي باسم كتائب القسام حماس، أبو عبيدة الذي صدح صوته بالحق في طوفان الأقصى، والذي كان يبث للأمة صوت الحق ويعطيها القوة. أبو عبيدة الذي تحدث عن اليمن بكل فخر وقال إنها تشبه غزة. أبو عبيدة:
1: يمن العروبة والإسلام الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار، وكذلك إخواننا في لبنان الذين تتصاعد أفعالهم ويحاصرون المحتل من جبهته الشمالية ويربكونه ويدكون حصونه، وإخواننا في العراق الحر وفي كل جبهة تسعى وتعمل وستعمل على ضرب العدو وإيلامه وكسره. وإننا إذ نحيي هذه السواعد التي أبت إلا أن تتحرك وأن تتجاوز التضامن اللفظي المجرد، فإننا ندعو إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال من أبطال شعبنا وأمتنا في كل أنحاء الضفة المحتلة وفي جبهات المقاومة، وتسديد ضربات للعدو وملاحقته في كل جغرافيا فلسطين وحدودها التاريخية. وندعو إخواننا في الأردن خاصة إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري والمقاوم. نحن نعمل بإرادة الله وعلى عينه، يخلف القائد قادة والجندي عشرة والشهيد ألف مقاوم، فهذه الأرض تنبت المقاومين كما تنبت الزيتون وتورث الإباء للأجيال.
0: يوم أمس أحيا متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد حيا سريع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في مواقف صنعاء وميادين ما وصفه بمحور الجهاد والمقاومة. وقال سريع في رسالة بهذه المناسبة إن أبو عبيدة مثل صوت الحق في القطاع، مشيرا إلى أن القضية التي دافع عنها إلى جانب رفاقه ستظل صوتنا وقضيتنا في كل ميادين وساحات محور الجهاد والمقاومة. وأضاف أن صدى صوت أبو عبيدة سيبقى حاضرا ومؤثرا في الوعي المرتبط بالمواجهة مع إسرائيل، مؤكدا استمرار الموقف اليمني الداعم لفلسطين ورفض التراجع عن هذا الخيار. هذه الرسالة جاءت لتؤكد أن ذكر أبو عبيدة بالنسبة لصنعاء ليست مجرد مناسبة رمزية فقط، بل تجديدا لموقف سياسي وعقائدي ثابت يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية لا تتغير بتغير الظروف أو ساحات المواجهة.
1: وهنا لا يفوتنا أن نبارك جهود جبهة اليمن المباركة التي يخوضها إخوان الصدق أنصار الله، كما ونثمن بكل اعتزاز الحراك الشعبي المليوني الذي لم يتوقف منذ عام كامل لأهلنا الأحرار في اليمن الأبي المعطاء. فنداءاتهم وهتافاتهم الصادقة وغضبهم لله وللأقصى يقرع الآذان ويرفع الرؤوس ويشحذ الهمم.

يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

إخوان الصدق ليس الاسم الذي نطلقه على أنفسنا، لكنه من أحب الأسماء إلى قلوبنا. ليس لي شيء سوى أنك من أطلقته، فهو بالنسبة لنا ليس مجرد اسم بل وسام شرف وضعناه على صدورنا. وفي ذكرك يا ناطق الأمة وصوت كرامتها، نعاهدك ونعاهد شعبك الصابر المجاهد أننا سنظل إخوان الصدق لغزة، وسنواصل إسناد ونصرة فلسطين بكل ما نستطيع حتى نحررها وندخل المسجد مكبرين مهللين، وما ذلك على الله.

مستمعينا الكرام، نتمنى أنكم قد وفقنا في اختيار ما يفيد وما يوضح الصورة ويساهم في تشكيل وعي مجتمعي بأهمية أن نكون يدا واحدة، في أهمية أن نعرف مخططات الأعداء، في أهمية أن نكون أيضا يد واحدة في حماية وطننا وفي المشاركة في عملية بنائه. وهذه تحايا يبعثها لكم طاقم الفترة التي نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق النقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. وصيانة الهندسية صالح الشيعاني. إدارة عمل الأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا وطه السلامة. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القضية الفلسطينية ستبقى صوت اليمن وقضيته الأولى في كل الميادين. وقال في بيان بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ناطق كتائب القسام وصوت الحق بالقطاع الشهيد أبو عبيدة: سيبقى صدى صوتك يؤرق العدو الإسرائيلي المجرم حتى زواله من كل أرض فلسطين بإذن الله. أصيب 5 صيادين فلسطينيين اليوم بنيران بحرية العدو الإسرائيلي أثناء ممارستهم مهنة الصيد في بحر مدينة غزة، وسبق ذلك إلقاء طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي قنبلة على حسكة صيد قرب ميناء غزة، مما أدى إلى إصابة 3 صيادين بجروح. جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات حولة والمنصور وبيوت السياد. وفي جنوب سوريا استهدف قصف مدفعي لقوات العدو الإسرائيلي مساء أمس محيط تل أحمر شرقي ريف محافظة القنيطرة دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية إثر القصف. أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة تدميرية استهدف مواقع الطائرات المروحية والقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات المتحدة. جاء الهجوم ردا على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك جنوب إيران الليلة الماضية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان مساء أمس استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن، وأوضح البيان أن العملية استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو في القاعدتين بصواريخ باليستية ألحق خسائر فادحة بهما. إلى ذلك أعلنت قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة معادية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إسقاط 239 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في 13 مقاطعة جنوب غربي روسيا وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم وميناء البحر الأسود ومياه البحر الأسود. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
2: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن القيادة العسكرية لرسول الله وإدارة الرسول للجانب العسكري، الجانب الجهادي. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في تمويله للمجاهدين في سبيل الله كان كما قلنا سابقا يربي الناس على أن يتحرك الإنسان بنفسه وماله، وهذه هي تربية القرآن وما أراده الله سبحانه وتعالى. ولكن البعض من الناس لم يكن يمتلك ما يمكن أن يجهز به نفسه، فكان الرسول لديه تربية حظ الموسرين على تجهيز غيرهم من الفقراء. فكان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذه تربية نبوية تجعل هناك أو تحيي هناك روح التعاون والتكافل، روح التكاتف على الجهاد في سبيل الله. لذا نجد في سورة التوبة تربية عظيمة جدا في هذا الجانب، وهي تحث الناس على الإنفاق، على التبرع بكل ما يمتلكون في سبيل الله، ومن أجل أن يكون هناك تجهيز للجيش الذي سيغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولعظيم التربية النبوية في هذا الجانب، كان البعض من المسلمين يوقفون أموالهم كلها في سبيل الله، أو يوقفون أجزاء من أموالهم في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. ينفقون مثلا ما يسمى بحائط، الحائط معناها بستان ومزرعة لديها يعني وسيلة ري، هناك فيها بير، هناك فيها نخيل، هناك أيضا مبنية لا يستطيع الحيوان ولا الإنسان الدخول إليها، كانوا يتبرعون بها أو يوقفونها في سبيل الله. بعض من المسلمين كان يوقف خيل، مجموعة من الخيول يوقفها للجهاد في سبيل الله، بعض كان يوقف مجموعة من الإبل للجهاد في سبيل الله. لأن أساسا هذه هي تربية الإسلام، التربية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، أن لا تكون القضية على جهة معينة فقط، الجيش تمويله على جهة معينة وهو جهة معينة، لا، الجهاد في سبيل الله مكتوب على كل مؤمن، على كل مسلم. الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد، أمر الإنسان بأن يجاهد بنفسه وماله. ولذا مثلا في غزوة تبوك دعا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى الإنفاق في سبيل الله، التبرع. فكان حتى النساء يقدمن الحلي والمجوهرات الموجودة لديهن تطوعا في سبيل الله، ينفقنها لتجهيز الجيش من خلاخل ومعاضد وأقرطة وخواتم، كل ما كان موجود في ذلك الزمن. أيضا كان هناك الغنائم التي تحدث في المعارك، استخدمها الرسول صلوات الله عليه وسلم في تجهيز المقاتلين وإمدادهم بالسلاح، وكانت الغنائم لها دور مهم جدا في تحريك الجانب العسكري. مثلا في غزوة بدر خرج المسلمون وليس لديهم إلا فرسين تقريبا وسبعين من الإبل، وهم 314، فما رجع أحدهم إلا وقد ركب ظهرا، إما حصل على بعير، وبعضهم حصل على أكثر من بعير، وحصل على فرس، وهكذا أغناهم الله سبحانه وتعالى من الغنيمة بعد أن قتل من المشركين 70، قتل 70 وأسر 70، وغنموا ما لديهم، وأصابوا أو غنموا طعام يعني من الحب والتمر وغيره. أيضا استفادوا من الأسرى، لأن الأسرى لم يطلق سراحهم إلا بفداء، فدية من المال، بما مكن المسلمين أن يكون لهم عون في الجانب المادي. وأيضا غنموا سلاح، غنموا سلاح، غنم المسلمون سلاح كبير في غزوة بدر من قريش. أيضا في كثير من المعارك كان هناك الكثير من السلاح يغنمه المجاهدون في سبيل الله، فيستخدمه النبي في تجهيز الجيش فيما بعد ذلك من الغزوات. مثلا في بني قينقاع، وهي أول قبيلة يهودية يجليها الرسول من المدينة، وجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 50 درعا لديهم، و50 بيضة، و340 سيفا، غنائم سلاح كلها سيستخدمها الرسول في تجهيز الجيش. في بني قريظة غنم المسلمون 1500 سيف و300 درع و2000 رمح و500 ترس وجحفة، وهكذا. أيضا حتى أن رسول الله في غزوة خيبر صارح أهل خيبر فيما يخص مثلا المال، أن يزرعوا المال بنصف المحصول، لكن أيضا صالحهم على أن الحلقة وسائر السلاح، السلاح كان يسمى حلقة، وسائر السلاح أو تطلق الحلقة على ما يحمي الجسد للدر والخوذة وغيرها، فصالحهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله على أن له الحلقة وسائر السلاح. وأيضا كان بعض الأسرى في غزوة بدر يفدي نفسه بمجموعة من الأسلحة، وغنم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في حصن النطاه في خيبر من جنيك، استخدمه أيضا في القتال، وجدت أيضا في ما يسمى حصن الصع في خيبر آلات الحرب، بل كان الرسول يجد آلات صناعة السلاح فيستخدمها. كما قلنا سابقا أن رسول الله أرسل حتى إلى بلاد الروم من يشتري الكير وآلة سن السيوف التي تحد السيوف. أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وآله يستعير الأسلحة، في غزوة هوازن استعار رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعة من الأسلحة. أحيانا كان رسول الله يقترض أموال فيشتري بها سلاح ثم يقضي ذلك القرض. أحيانا كان تباع جزء من الغنائم الأخرى ليشتري النبي سلاح.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، آمين. وبعد، السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، إلى آخر الآيات، وهي الآيات 20 إلى 29 من سورة ياسين، وهي سورة مكية. والسورة كما هو معروف تبدأ بالقسم على أن محمدا من المرسلين على صراط المستقيم، وإذا فلا يحزنه عوجاج من لم يؤمن، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ذلك لأن أغلال حب الدنيا في أعناقهم تجرهم إلى الوراء، والشهوات والهوى سد يحول بينهم وبين الهدى فهم لا يبصرون، فدعهم لغيهم، فإنا نكتب ما قدموا وآثارهم وعليه سنجازيهم الجزاء الأوفى. ثم يضرب الله مثلا بأصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون. ورغم التأكيد الشديد وتكرار التأكيد أصر القوم على التكذيب العنيد، وأعلنوا تشاؤمهم وتطيرهم من المرسلين الداعين إلى الهدى وإلى صراط المستقيم، وهددوهم بالعذاب الأليم. وهكذا هو شأن المسرفين المترفين المفسدين المستكبرين، يضيقون بالحق ويواجهون التذكير بالاستكبار، ويقطعون الحوار بالتهديد والوعيد. وفي ظلمات هذا الغي وعلى هذا العمى يستمرون سائرين، إنما في هذا الظلام وفي هذا الصلف والطغوة يشع بصير سرور يتلألأ. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، إنه من أطراف المدينة، ليس من القوم المترفين المسرفين الذين يحتلون عيون المدينة وأحياءها الحصينة. جاء هذا الرجل يسعى يحمل مشعل الهدى ويعلن على القوم قوله الحق بلا استحياء، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إن كونهم مرسلين من الله يكفي لكي يتبعوا. ثم يوالي حججه كالشمس ساطعة مسلسلة كالنهر منبسطة كالبحر، يضيف إلى صفة كونهم مرسلين قوله ثانيا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كأنه يقول إن عادتكم أن تتبعوا الطغاة المسرفين وتخضعوا للمترفين، وهم يمتصون جهودكم وأموالكم ويستغلون قواكم لصالحهم، وكلما زادوا ظلما واستغلالا زدتم اتباعا وانقيادا، ومع ذلك فإنهم يقودونكم إلى الضلال. أما هؤلاء فما أجدر الناس أن يتبعوهم، ما أجدركم أن تتبعوا هؤلاء المرسلين، فهم لا يسألون الناس أجرا ولا يريدون علوا واستكبارا، ومع ذلك فهم مهتدون يهدون للحق، كيف لا وهم يدعون الناس إلى الله، إلى عبادة الله لا شريك له، فلا خضوع إلا له ولا حاجة إلا إليه. أليس هذا هو الطريق السوي الذي لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا يتخذ فيه الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ أليس هذا هو الحق والإنصاف؟ أليس هذا هو التحرر من الذل والاستضعاف؟ بلى بلى، إذن فإنه المعبود الحق وله دعوة الحق. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فالذي فطر الناس واحد وإليه الناس ترجع وتؤكد، وهو الذي يدعى ويعبد ويرجى ويحمد. ولكي يزيد الحجة سطوعا لم يقل إليه أرجع بل إليه ترجعون، فهو تهديد لهم ملفوف يؤكد فيه أنهم بتكذيبهم ليسوا بمعجزين بل إلى الله يرجعون ليجازيهم بما يفعلون. وبعد أن يعلن أن معبوده الله الذي فطره، يوضح الفرق بين معبوده ومعبوداتهم.
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فأنا أعبد إلها قادرا يجيب ويسمع ويعطي ويمنع ويضر وينفع، وإذا أراد بعبد ضرا فلا أحد ينقذه ولا يشفع. أما أنتم فتتخذون لأنفسكم آلهة عاجزة لا تغني ولا تنقذ عبادها ولا حتى تنصر نفسها، هذا هو الضلال فهل تعقلون. إن أبيتم إلا الإصرار فإني أعلن القرار، إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني أعلنه جهارا وأصر عليه إصرارا ولا أخشى طاغية ولا مكرا ولا استكبارا، وكيف أخشى ومعي الله الواحد القهار العزيز الجبار العفو الغفار. ومن جميل بيانه عن إيمانه أنه قال آمنت بربكم ولم يقل بربي، يذكرهم أن ربه الذي آمن به هو ربهم الذي خلقهم وسوى ورزقهم وعطى، وهو الذي يجب أن يعبد وأن يتبع رسله، فليس في ذلك إلا الفلاح. وبعد أيها الإخوة، فإنما قبسناه من هذا المثل المضروب ليس إلا القليل من نور ينهمر، ولو حاولنا الاستزادة لما استطعنا الإحاطة، لكننا سنقبس ما يسره الله واتسع له المقام. فنقول أولا نلاحظ أن هذه القرية قد جاءها ثلاثة مرسلون، من؟ من رب العالمين. ورغم جلالة قدر مرسلهم وأحقية رسالتهم، كانت حصيلة دعوتهم مؤمنا واحدا فقط من أقصى المدينة، ولكنه كفى وأغنى عن كل أعيان أهل المدينة، بل أصبح بإيمانه من أعيان الإنسانية. إنه ليس المهم لمن دعا إلى الله أن يحرص على كثرة الأتباع، بل على كيفية الانتفاع. فذكر إن نفعت الذكرى، فإذا اهتدى رجل واحد فهو خير من الدنيا، فعلى الداعي أن يؤدي الواجب وليس عليه من استجاب أو لم يستجب. ثانيا، إن على المؤمن حين يتبع الرسل ويؤمن بما آمنوا أن يدعو إلى ما آمن به ويحمل مشعل رسالتهم مخلصا، لا ينقلب على عقبه بل يدافع عنه كما يدافع عن ذاته وكيانه، بل يتخلى عن الحياة ولكنه لا يتخلى عن الإيمان بالله. فماذا تعني الحياة بلا إيمان؟ لا تعني إلا الموت، لكن الموت بإيمان حياة. ولهذا نلاحظ أنه عند ظهور هذا الرجل المؤمن في المدينة يختفي دور الرسل الثلاثة في سياق الآيات، ويصبح دوره هو الأقوى والأوضح، وكأن الله يريد أن يقول للناس هكذا احملوا رسالة الأنبياء، هكذا تحملوا بصدق وحماس، دافعوا عن دينكم بإخلاص في سبيل الله ولا تنقلبوا على أعقابكم. ثالثا، أن الطغاة المسرفين الذين يتخذون زينة الحياة الدنيا ربهم الأعلى يضيقون بالحق ويقتلون دعاته. رابعا، أن المؤمن حين يعادي الكفار لا يعاديهم لأشخاصهم ولكن لكفرهم حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا فهم إخوانه كما قال إبراهيم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمن. خامسا، أن المؤمن الواعي لا يحقد على من كذبه وآذاه بل يجادلهم بالحكمة. وها هو الرجل المؤمن رغم ما ناله من قومه من الأذى ورغم أنهم قتلوه، إلا أنه يرجو لهم أن يهتدوا وقد أصبحت الجنة. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، إنه أكرم عند الله من أمة بكاملها لأنه آمن بالله وبرسالاته. سادسا، أن الله يوضح لنا في هذا المثل أن الطيب قليل والخبيث كثير، وعلى المؤمنين أن يصمدوا على قلتهم ولا يغرهم تقلب الفاسدين في إسرافهم، فهو متاع قليل لا يغنيهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ويقول في هذه السورة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأخيرا يقول الله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من الطيبين المتقين المفلحين، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: أعلمت ما فعله نعيم بن مسعود يا حسان؟
4: ماذا يا علقمة؟
3: أمره رسول الله أن يوقع بين المشركين ففعل.
4: كيف كان ذلك بالله عليك؟
5: وما ترى في هذا الأمر يا نعيم؟
6: يا بني قريضة، لا تقاتلوا مع قريش وغطفان حتى تأخذوا منهم رهائن من أشرافهم يكونون بأيديكم، ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوا.
5: لقد أشرت بالرأي يا نعيم، أما أنت يا ابن مسعود فقد وفيت لنا ذمتك ونصحتنا ولن ننسى لك جميلا.
6: إذن اكتموا عني، إني ذاهب.

0: لبني قريظة إنهم قوم مكر وغدر. وما قال محمد؟
1: أرسل إليهم أن يأخذوا رهنا من رجالكم ليقتلهم ثم يكون معهم على حربكم.
0: وما ترى أن نفعل يا نعيم؟
1: إن طلبوا رهنا منكم فلا تدفعوا إليهم واحدا.
0: لقد أديت ما عليك يا ابن مسعود، ولك علينا معروف لن ننساه إلى آخر الدهر. ولكن هل علمت غطفان بمكيدة يهود؟
1: لا، سأمضي إليهم الآن وأعلمهم بكل شيء.
2: لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يا أبا سفيان.
0: نعطيكم رهنا؟ لماذا يا كعب؟
2: ليكونوا ثقة لنا حتى نناجز محمدا.
0: أتخشون منا شيئا يا معشر يهود؟
2: أجل، نخشى أن تعودوا إلى بلادكم وتتركونا لمحمد ونحن لا قدرة لنا عليه.
0: هذا والله ما حدثنا به نعيم بن مسعود.
2: ما بك تتمتم يا أبا سفيان؟
0: لا شيء لا شيء، إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا إليه.
2: هذا ما أخبرنا به نعيم. والله لن نقاتل معكم إلا إذا أعطيتمونا رهنا.
0: وغطفان، ألا تقاتلون معهم يا كعب؟
2: لا، حتى يعطونا رهنا أيضا.
0: ويحكم يا معشر يهود، إنكم والله قوم غدر.
2: بل أنتم من أراد كيدنا والغدر بنا يا أبا سفيان.
0: والله لا يكونن لنا معكم شأن يا معشر يهود.
3: هذا والله فعل المؤمن المخلص لله ولرسوله، جزاك الله عن الإسلام خيرا يا نعيم.
4: أجل، وأثابه الجنة وحسن المآب.
5: أترى يا حسان؟ إن نيران الأعداء تتأرجح ولا تكاد تثبت من الريح.
3: نعم، وإني ألمح أبا سفيان على جملة في الناس.
5: ما به؟ لعله يريد أن يقول شيئا لقومه.
6: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الخف والحافر، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما تراؤون. والله ما تطمئن لنا قد، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء. فارتحلوا إني مرتحل.
7: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
3: الحمد لله، لقد أذهب الله الهم والحزن عن المسلمين.
5: الحمد لله، لقد انكشف الأحزاب يا حسان،
3: وعادوا يجرون أذيال الخيبة والفشل يا عروة.
5: إنه نصر الله الذي وعده لرسوله وللمؤمنين.
3: أجل، بعد أن بلغت قلوب المسلمين الحناجر وظنوا أنهم مغلوبون لا محالة.
5: هذا والله موقف فخر يا حسان، ألا تقول فيه شيئا؟
3: بلى، سأقول ما يغيظ قريشا ويهود. هل رسم دارسة المقام يا بابي متكلم لمسائل بجوابي؟ واشكو الهموم إلى الإله وما ترى، من معشر متألبين غضابي، أموا بغزوهم الرسول وألبوا أهل القرى وبوادي الأعراب. جيش عيينة وابن حرب فيهم متخمطين بحلبة الأحزاب. حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل النبي ومغنم الأسلاب، وغدوا علينا قادرين بأيدهم، ردوا بغيظهم على الأعقاب بهبوب معصفة تفرق جمعهم، وجنود ربك سيد الأرباب. وأقر عين محمد وصحابه، وأذل كل مكذب مرتاب.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: أتسمع يا عروة؟
2: أجل، هذا علقمة يؤذن في الناس.
1: ماذا هناك؟
2: أيغزو رسول الله بني قريظة؟
3: أجل، أنسيت ما فعلوا من غدر ونقض للعهد؟
1: إذن هيا يا عروة، هيا لنكون في ركاب رسول الله.

0: أترى يا حسان، هذا رسول الله قد أعطى الراية لعلي.
1: أجل، وها قد أمر رسول الله الناس بالمسير.
0: اللهم نصرك على يهود، إنهم جحدوا بك وآذوا رسولك.

0: اسمعوا يا معشر يهود، إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا، فخذوا أيها شئتم.
1: وما تلك يا كعب؟
0: نتابع محمدا ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم.
1: لما تريدنا أن نتبعه؟
0: لتأمنوا على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم.
1: ويحك يا كعب، والله لا نفارق حكم التوراة أبدا، ولا نستبدل به غيره.
0: إذن فهلما نقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا حاملي السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبينه.
1: أنقتل هؤلاء المساكين؟ وما خير العيش بعدهم؟ لن نفعل.
0: ما دمتم قد أبيتم على هذه فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه.
1: ولكن الليلة ليلة السبت، ولا نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدثه من كان قبلنا إلا من قد علمت.
0: إذن فانتظروا ما يحل بكم.

0: ها نحن وصلنا بني قريظة يا حسان.
1: اللهم انصرنا عليهم واشف صدورنا منهم.
0: انظر، المسلمون يحملون سعد بن معاذ إلى أين يريدون؟
1: أما سمعت، لقد حكمه رسول الله في بني قريظة.
0: تعال لنسمع حكمه.
1: أسمعت حكم سعد؟
0: أجل، لقد حكم أن يقتل رجالهم وتقسم أموالهم وتسبى ذراريهم.
1: الحمد لله، إنه حكم الله فيهم.
0: هذا ما أكده رسول الله، فقد قال: لقد حكمت فيهم من فوق سبع سماوات.
1: إنه نصر آخر لرسول الله.
0: أجل، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولكن ألا تقول شيئا في هذا اليوم يا حسان؟
1: بلى يا عروة، لقد لقيت قريظة ما ساءها وما وجدت لذل من نصير. أصابهم بلاء كان فيهم سوى ما قد أصاب بني النضير. غداة أتاهم يهوي إليهم رسول الله كالقمر المنير. له خيل مجنبة تعادى بفرسان عليها كالصقور. تركناهم وما ظفروا بشيء، دماؤهم عليهم كالعبير. فهم صرعى تحوم الطير فيهم، كذاك يدان ذو الفند الفخور. فأردف مثلها نصحا قريشا من الرحمن إذ قبلت نذيري.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
4: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القضية الفلسطينية ستبقى صوت اليمن وقضيته الأولى في كل الميادين. وقال في بيان بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ناطق كتائب القسام وصوت الحق بالقطاع الشهيد أبو عبيدة: سيبقى صدى صوتك يؤرق العدو الإسرائيلي المجرم حتى زواله من كل أرض فلسطين بإذن الله. أصيب 5 صيادين فلسطينيين اليوم بنيران بحرية العدو الإسرائيلي أثناء ممارستهم مهنة الصيد في بحر مدينة غزة. وسبق ذلك إلقاء طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي قنبلة على حسكة صيد قرب ميناء غزة، مما أدى إلى إصابة 3 صيادين بجروح. جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات حولة والمنصور وبيوت السياد. وفي جنوب سوريا استهدف قصف مدفعي لقوات العدو الإسرائيلي مساء أمس محيط تل أحمر شرقي ريف محافظة القنيطرة دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية إثر القصف. أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة تدميرية استهدف مواقع الطائرات المروحية والقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات المتحدة. جاء الهجوم ردا على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك جنوب إيران الليلة الماضية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان مساء أمس استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن. وأوضح البيان أن العملية استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو في القاعدتين بصواريخ باليستية ألحق خسائر فادحة بهما. إلى ذلك أعلنت قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة معادية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إسقاط 239 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في 13 مقاطعة جنوب غربي روسيا وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم وميناء البحر الأسود ومياه البحر الأسود. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
5: وقفة إعلانية.
6: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، أب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
8: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
9: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
10: إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيما لشعائر الله، وفرحا بفضل الله، وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة،

حسن. قبل 24 ساعة من حلول يوم المولد النبوي الشريف 1448 هجرية، هل فات موعد وصف عاصمة النبي وما يزال في الوقت 1400 دقيقة؟ هل احتبست أنفاس عشاق الرسول في انتظار مجيئه وما يزال بين آخر صبرهم وأول فجره 86,000 ثانية؟ هل اكتملت منذ شهر ابتدأت تحضيرات عاصمة السماء لتغدو صنعاء يوم الثلاثاء كما يليق بها مكة الدنيا؟

0: في أزقتها والحارات، في مبانيها والطرقات، في مآذنها والسيارات، في أطفالها والشيبات، ما تلبث ريشة الفنان ترسم الفرحة بأزكى صلوات أوس، ولا تتريث فرحة الصغار تنشر البهجة بأتم تسليم خزرج.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا
2: رسول الله، لبيك يا رسول الله، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، نحن أطفال اليمن، نحبك يا رسول الله،
3: احنا بنات اليمن نحبك يا رسول الله.
0: مرحبا. في كل ثانية وعلى مدار كل نبض أخضر، صنعاء فوق جمالها تصير أجمل ثم أجمل ثم أجمل. ولو سألت أول من تراه عيناك من أهلها، إلى ما وصل اخضرارها حتى ما تمدد ضوءها، يجيبك بقوله من سألته عنها، هل قبل سؤالك أم بعده؟ ولكل سؤال من مشاهد هذا جوابه، هل قبل هذا التقرير أم بعده؟ صنعاء المنورة وقد توهجت سندسة الوجود زمردة المجرة، وقد غدت في أبهى حلة أوسية وأزهى طلة خزرجية، ليست عاصمة نووية، وهي التي ليلها بلا محطة كهرباء قد قصفها معتد أثيم مرة بعد مرة بعد مرة. صنعاء النبي غرة الكون وتبسم الوجود وثناء الكائنات، وشعبها المظلوم المحاصر بلا مرتبات، قد نهبها جار ظلوم غشوم سنة بعد سنة بعد سنة. بهكذا جمال نبوي وملاحة أنصارية، ترفل عاصمة الأنصار قنديلا رساليا في ليل جاهلية أخرى، تصلي على رسول الله تمسكا به وتسلم عليه انتماء له. ومن سطور الفضيلة وصدارة القيم النبيلة تقول صنعاء لكل عواصم الأمة، هلا بعودة جادة لمعلم العزة والنخوة والمروءة والسؤدد في زمن الأبستينية والحيوانية والفرعونية، هلا بانتماء حقيقي لرسالة السماء بعد عقود من دفن الكرامة تحت نعال من ضربت عليهم الذلة.
4: جاء يمحو الظلام والظلم ويزيح الكروب والهم.
0: من عاصمة بنيت أحجارها بذكر الله والصلاة على النبي، لا تعجب من أضوائها وقلوب أهلها عامرة بالمولد النبوي، لا تعجب من توهج أنوارها وطاقة أفئدة أهلها نبوية، وكهرباء نفوس ذويها زكاء ورسالية. من عاصمة لن ترضى بأن يطول تجويعها بحصار جار مجرم جائر، ولن ترضى بغير ذيل حقوقها من غير نقصان ذرة من كرامة وسيادة واستقلال. من عاصمة يمن تصدر العالم هذا العام أيضا في استقباله للنبي، وعد منها ومن كل بنيها ورجالها ونسائها محبي النبي، أن الصدارة في يوم ميلاد الرسول غدا للأنصار، وأن الجدارة الكونية بالاحتفاء بخير قادم وآت هي لأحفاد من تبوأوا الدار والإيمان وأحرزوا فضل السبق في التصديق والتسليم والإسلام، ولأحفاد من استقبلوه في يثرب بملء صدورهم فرحا وآثروه على أنفسهم بملء بيوتهم انتماء، وناصروه بملء سيوفهم شغفا بقتال كل طواغيت الأرض في سبيل الله. صلوا على رسول الله وآله.
5: الله الله الله الله يا رسول الله، الله الله الله.
0: وفي عشية موعد سيملأ اليمنيون نهاره أوسا وخزرجا في كل ساحة، ستكون فلسطين حاضرة في القلوب، وغزة شاهدة فوق الرؤوس، ولبنان بارزا في قبضات السيوف، وإيران مرابطة على فوهات البنادق. سيحشد الأنصار للقاء نبيهم صفا واحدا بنيانا مرصوصا، سيخرجون من منازلهم وفي الأفواه صلوات، وفي القلوب سلام، وفي الطريق شغف، وفي الساحات شوق، وفي الذكرى فتح ونقلة وتحول. سيرى العالم جميع ذلك بزوال فراعنته واجتثاث سعاودته واندحار أمركته وبوار يهوده وصهاينته. فصلوا على النبي وآله وأنصاره ورجاله ويمنه.
6: محمد في المولد النبوي.
7: يولي اليمنيون المولد النبوي أهمية خاصة ويحتفلون به بشكل كبير. بهذا التوصيف توقف إعلام العدو عند الرسائل التي بعث بها اليمن في إحياء المناسبة لهذا العام وهو في مواجهة مفتوحة مع العدو.
6: المولد النبوي
8: الشريف. المولد النبوي الشريف في الواقع ذكرى ولادة محمد نبي الإسلام، يتم الاحتفال به في بعض الدول كذلك شرق القدس وفي غيرها، لكن انظروا من يحتفل به بقوة، وهذا ذكرناه هنا كثيرا. اليمنيون احتفوا به بشكل كبير، ودعونا نشاهد هذه المقطوعة الخاصة على تلفزيون الحوثيين.

0: لا يزال لديهم الوقت للإنتاج، وأنت قلت إذا كنت منتجا جيدا بالفعل فهذا يكاد يكون مماثلا للأعمال العسكرية.
1: نعم، إنه يظهر القوة بشكل ما، أي نحن ما زلنا موجودين.
2: المولد النبوي مناسبة يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، لكن اليمنيون يولونه أهمية خاصة ويظهرون من خلاله قوتهم، حيث تصبغ المدن باللون الأخضر المرتبط بالإسلام، وهكذا يبدو المشهد في صنعاء. تتبرع النساء اليمنيات بالأموال والمجوهرات للقوات المسلحة اليمنية التي تضرب إسرائيل بالصواريخ
3: بمبلغ وقدره 24 مليون ريال دعما للقوة الصاروخية، نؤكد ثباتنا الذي لا تزعزعه الظروف والتحديات على موقفنا الإيماني والمبدئي مع غزة دعما وإسنادا وتطويرا.
4: أيها الإخوة والأخوات، في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
5: رغم المحاولات الحثيثة لتغييبها، حضرت مناسبة المولد النبوي بأبهى حلة، وهي تزداد تألقا عاما بعد آخر في مشهدية نبوية للتاريخ. تلاشت أمامها كل محاولات تثبيط اليمنيين عن يوم ميلاد نبيهم، حضروا إلى الساحات بالملايين وقد سبقت أفعالهم أقوالهم، مقتدين بخاتم الأنبياء في شدته على الكفار وأئمة الكفر في عصرنا أمريكا وإسرائيل، ليجسد اليمن الشدة في حضر ملاحة العدو البحرية وضرب قواعده ومنشآته في الأراضي المحتلة ومطاردة حاملات الطائرات الأمريكية.

فتحنا لك فتحا مبينا يا رسول الله ويا حبيب قلوبنا ونور أعيننا. ها هو شعب الحكمة والإيمان، ها هم أنصار الرسالة، ما يزالون على العهد والوعد.

0: في إظهار ذكرى ولادة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم بهذا المستوى في بداية الألفية المئوية السادسة عشرة، يعني 1501 من ذكرى ولادته الأولى. ها نحن اليوم نفتتح القرن السادس عشر من ولادته بهذا المستوى من التألق والحضور، فهذه نعمة عظيمة. كل الشكر والتقدير لأبناء شعبنا الكريم على هذا التألق وعلى هذا الحضور وعلى هذا الحشد وعلى هذا العمل النوعي وعلى هذه الملحمة الإيمانية الأسطورية الكبرى.
1: ومشأمة على المتساودين وحياة
2: تلبية لدعوة السيد القائد وبمناسبة المولد النبوي الشريف، أتينا اليوم نحتفل مع الجماهير ونرسل رسالة الذين يقولون إن الاحتفال بالمولد بدعة، فنقول يا عيبة على وجهكم. الاحتفال بمولد النبي بدعة، وموسم الرياض واحتفالات الذي يستدعوها من الغرب ويستقبلوها بطالع البدر علينا، هذه ما هي شيء بدعة وما هي شيء حرام وما هي شيء كارثة.
3: في مولد المختار خير الورى وأشرف عباد الأرض وأطهرها، النور من صنعاء يشع فرحا ومولد رسول الله فرحها، ثاني عشر أول ربيع البشرى في يوم الاثنين مولى العرش بشرها، صلى عليك الله في السراء وفي الضراء، في مولدك يا رسول الله كبرنا نجمع ونتجمع مسيرة مكبرها، صنعاء ابتع السعدة كل المدن خضراء، قامت ولامت تباهت بمنظرها، نور النبي العظم سطع بدرا شعشع بنوره على الدنيا ونورها، واليوم في ذكرك نصرخ ولبينا في كل ميدان لما الكون يسمعها.
4: أفضل يوم في 26 بميلاد النبي وثق بيانه، من أطراف اليمن جينا ملايين جمعنا حب طه وامتنانه، عليك الله صلى يحمر العين وصلى كل كائن من مكانه، عليك الجيش صلى والميادين وصلى كل معبر في الخزانة، بدربك ما حسبنا العشر واللين ولا خلنا مواثيق الأمانة.
5: وليد الهدى وأضاء بنوره هذا الحبيب المصطفى المختاري، نعمة الذي أطفى نار المجوس بوجوده وأشعل النار في قلب الكفار، نحن اليمنيون الذين رفعنا راية الإسلامي ونصرنا الرسول في زمانه بقلوبنا وسيوفنا، ولن نستسلم أمام الكفار ولو متنا، هذا الرسول نفتي بأرواحنا، هذا الهدى والنور بأكمله، هذا الرسول كملنا بكماله.
1: يا حبيب الله
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الآية المباركة محمد رسول الله والذين معه تجلت في واقعنا اليماني الإيماني بشكل عجيب، فنحن لأننا على خط رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نواجه أعداء رسول الله، نقتدي به ونتأسى به في كل خطواته وحركاته من قائدنا إلى شعبنا العزيز، وبالتالي الإجراءات والترتيبات التي يتخذها الأعداء ضدنا هي الإجراءات والترتيبات التي اتخذها الأعداء من قبل ضد رسول الله، فكما أننا نحن امتداد لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، من نواجههم هم امتداد للأعداء الذين واجههم رسول الله، وبالتالي تجلت الانتصارات والفتوحات لأننا سلكنا نهج رسول الله وراعينا في ذلك السنن الإلهية، فنصرنا الله وسينصرنا الله فيما هو أكبر وأكبر بإذن الله.
7: اليوم الشعب اليمني من خلال هذا اللوحة العظيمة والغير مسبوقة في كل هذه الدنيا يقول لكل الطغاة في هذا العالم بأن موقفه في خط محمد، في خط النبي، في خط السيد القائد، في خط هدي الله والمسيرة القرآنية، أيضا في مواجهة الخط الأبستيني الشيطاني الرجيم، وبإذن الله النصر هو خط الحق وخط الدين المحمدي الذي يتبناه الشعب اليمني والذي يفديه بالأرواح وبالدماء وكل ما يملك.

0: بدعة وضلالة، هكذا يصف مشايخ السعودية احتفاء ملايين المسلمين بالمولد النبوي، بينما حفلات الرقص في موسم الرياض رؤية وانفتاح. انظروا إلى المشهدين وتأملوا هذا الميزان المقلوب.
1: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ وهل يأثم من يذهب ليشاهد ذلكم الاحتفال؟
2: بدعة. احتفال بالمولد النبوي هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة.
0: في اليمن تفيض الساحات بالملايين كل عام حبا وتعظيما لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتستنفر السعودية منابرها لإطلاق فتاوى التحريم، بينما في الرياض تبذل الملايين لاستقدام الراقصات.

0: وإشعال المسارح، فيبتلع المشايخ ألسنتهم وتتوارى الفتاوى خلف جدار الصمت.
1: إنهم يتبعون دينا جديدا، فماذا نحن فاعلون؟
0: برأيكم أي منطق هذا الذي يرى في تعظيم سيد الرسل جرما وفي صخب الترفيه حضارة تستطاب؟ وما الذي يفسر النفير ضد أحياء المولد النبوي مقابل خنوع مريب أمام مسارح العهر والانحدار؟
2: ظهر القائد عزيزا كريما بعزة الإيمان، ينصر المستضعفين في قطاع غزة، ويتوحد مع المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة، ويبادر إلى التصدي لإسرائيل الكبرى في وقت ظل ينشغل قرن الشيطان بالتضييق على شعبنا واستهداف صموده وهويته والمساهمة في حماية الصهاينة وخدمتهم. وليست إلا مرحلة فرز يتميز فيها الخبيث من الطيب، ويتجلى فيها أثر الإسلام المحمدي الأصيل، ويسقط أدعياء الإيمان بمسارعتهم لتولي أعداء الله ورسوله، وخيارهم حتما إلى خسران، فإسرائيل إلى زوال، والمستقبل بوعد الله للإسلام والرسالة المحمدية ولو كره الكافرون.

0: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئاً بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء.
1: أقول في هذا المشهد المهيب رأيت الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لم أرى في حياتي مثل هذه الآية العظيمة. كيف تحتشد هذه الجماهير، تحتشد القلوب، تحتشد الشعارات، تحتشد الأصوات من كل الفئات، الأطفال، الصغار، الرجال، الشباب، الشيوخ، العجزة، الزمنة، أصحاب الأمراض،
2: الجرحى
1: الذين محمولين على الأيدي، كل هذا إنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد نفخ في صور هذا الشعب، أحياه من جديد. هذا الشعب الحي زاد حياة بالله سبحانه وتعالى.
0: رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم، كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم.
3: تعيش المنطقة مرحلة غليان هادية، حالة التردد المفتوح المسيطرة على معسكر الشر العالمي لا تعني مطلقا تراجعه عن سياسة التصعيد وتفكيك بنية المنطقة وإضعاف قواها. ومع أن انتكاسة الطاغوت في ساح القتال أثبتت أنه لا يملك طريقا نحو تحقيق أهدافه، إلا أنه يمشي مكبا على وجهه في حالة استكبار تحمل دول العدوان ثمناً سياسياً وأمنياً واقتصادياً باهظاً وكلفة مضافة تزداد فرصها مع ارتفاع مستوى التوتر في بؤره المنتشرة حول العالم.
0: نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعاً تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدواناً متواصلاً على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعاً إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة.
2: تفضي الحرب والتهديدات والعقوبات والحصار إلى الهدف الذي أراده الخصوم، هكذا يقول القادة في إيران. فالمعادلة التي تطرحها طهران هنا واضحة: قدرات محلية وإدارة للموارد وقرار عسكري وسياسي. يقول الإيرانيون إنه مكنهم من مواجهة خصوم يملكون تفوقا هائلا في الإمكانات.
4: بعد حرب رمضان نشهد وضعا جديدا على الساحة العالمية والإقليمية وحتى داخل البلاد، كما أن نظرة العالم إلى الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية قد تغيرت. إيران لم تتفكك بل أصبحت أقوى. لقد تغلبنا على العدو بتكلفة عسكرية تعادل 1% من تكاليفهم العسكرية. نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكن من الوقوف في مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني وحلف الناتو، وتمكن من الصمود في الحرب العسكرية والعقوبات والحصار.
2: لكن المعركة لا تتوقف عند الميدان، فانتهاء مهلة 60 يوما لا تعتبرها طهران استحقاقا ملزما يمكن الحديث عن تمديدها. فمذكرة التفاهم لم تتضمن مهلة بهذا المعنى، بل تضمنت فترة للتباحث حول رفع العقوبات والملف النووي مع إمكانية التمديد.
5: ليس لدينا في نص مذكرة التفاهم شيء تحت عنوان مهلة 60 يوما، وقد ثبت مرارا أن إيران ليست طرفا ينظم سياساته تحت الضغط والإنذارات والمهل الزمنية. نحن نتخذ قراراتنا على أساس مصالحنا الوطنية. كان منصوصا في مذكرة التفاهم على أن يتم التباحث حول موضوعين، هما رفع العقوبات والموضوع النووي خلال فترة زمنية مدتها 60 يوما، مع تمديد هذه المهلة في حال عدم التوصل إلى نتيجة. نحن لم نبدأ المفاوضات لأن أمريكا انتهكت نص مذكرة التفاهم انتهاكا فاضحا وواسع النطاق، ولذلك فإن موضوع الأيام 60 أساسا لم يعد ذا موضوعية.
2: هكذا تتمسك طهران بحقوقها وترفض التفاوض تحت الضغط والتهديد، لكنها في الوقت نفسه لا تغلق الباب أمام الدبلوماسية. في منطق الحسابات لا تقيم طهران وزنا لانتهاء مهلة 60 يوما، فهي بند من مذكرة أفرغت من محتواها، وما تركز عليه الآن هو مواجهة التهديدات برفع جاهزية العسكرية والدفاعية والمضي قدما في محادثاتها الثنائية مع عمان بشأن مضيق هرمز.
3: في مرحلة تتقاطع فيها الحروب التقليدية مع صراع المعلومات والمنافسات على الموارد والطاقة وسلاسل الإمداد وكل ما يؤشر لأزمات متشابكة وحوادث خارج السيطرة من أدنى الشرق الأسيوي حتى أقصى الشرق الأوروبي، المملكة العدوانية السعودية هي الأخرى وجدت نفسها أمام تحذيرات يمنية من سياستها الموروثة عن دلال الاستعمار ومن عدمية بعثرة أموال شعبها لإنشاء تحالفات وشراء مواقف ليس بوسعها تعديل المعادلات اليمنية ولا إيقاف تفاقم نتائجها وما ستلحقه من أضرار وتداعيات تتشكل بقوة الحكمة اليمنية المتجسدة بين اخضرار الساح وردع السلاح. تأتي ذكرى خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وتنذر بداياتها بمصير قاتم وشبح هزيمة مخيمة تشابه الواقع المعلق فيه مجرمو الحرب الصهاينة في غزة دون نتائج حاسمة.
0: إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك.
6: في هذه المناسبة ماذا يقول الخطاب الديني السائد، وبماذا يصرخ علماء البلاط السعودي؟ والخلاصة التي تتكرر على ألسنتهم: المولد بدعة وإحياؤه لا يجوز.
7: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال بالمولد النبوي بدعة.
8: لا شك أن إقامة مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من البدع،
9: ويدخل في باب الغلو المولد، فإن المولد غلو.
10: بدعة، احتفال بالمولد النبوي هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة كما في الحديث.
6: هكذا يختصر الأمر في خطابهم، لكن المشهد لا ينتهي عند هذا الحد. إذا كان هذا هو حكمهم على إحياء المولد، فماذا أعدت المملكة في المقابل؟ ماذا يحدث في المدن السعودية حين تحل ذكرى المولد النبوي الشريف؟
11: انتظرونا بليلة يا سيدنا.

0: هذا هو البديل المعتمد إذن، صخب ومجون ومسارح رقص تعج بالانفلات. يستنفر شيوخ الفتوى لتجريم الصلاة على النبي في مولده، بينما تستنفر خزائن الدولة لتمويل الفسوق واستيراد سفه الشرق والغرب.
1: الخمر أفضل من اللي يحتفل بالمولد النبوي. إيه نعم صحيح كما قال الإمام ابن تيمية أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية.
0: أرض الحرمين تسلخ من هويتها وتدنس بفسوق تموله خزائن البلاط. يستل سيف التكفير لخنق فكر نبي الأمة، وتسكب الملايين إنفاقا على العري والانحطاط. نفاق وقح وسقوط بلا قاع تجرم إحياء ذكر رسول الله، ويعبد المجون باسم الانفتاح. مشهد ترسم خيوطه في تل أبيب وينفذ بأيدي أدواتها في الرياض لتجفيف ينابيع الإيمان واستبدال نهج الرسالة بالتهويد والانحلال.
2: نؤكد لشعبنا اليمني العزيز في كل المحافظات أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، وندعو جميع أبناء شعبنا لمواصلة حالة الاستنفار والتصدي لأي تصعيد عدواني سعودي، وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، مستمرون في معادلة الحصار بالحصار حتى إنهاء الحصار على بلدنا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صادر عن القوات المسلحة اليمنية، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: فتبينوا.
4: يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف معنا في فتبينوا الأستاذ والكاتب والسياسي الأستاذ حميد عاصم. مرحبا بكم أستاذي الكريم.
5: حياكم الله وسلامكم، جمعة مباركة
4: على الجميع إن شاء الله. سيدي الكريم، يوم الوفاء العالمي لرسول رب العالمين صلوات الله عليه وعلى آله، جميعنا يوم الثلاثاء بذلك الحضور المشرف الذي تناقلته جميع وسائل الإعلام، وبهت الذي كفر بهذا الحشد الجماهيري العظيم، وهكذا تبوأت مناسبة المولد النبوي الشريف، صدارت المناسبات لدى الشعب اليمني العظيم. هذا الخروج أرسل رسائل كثيرة إلى الدول وإلى الشعوب وإلى العالم بأسره، أن ما زال هناك وستظل هناك أمة حية تحتفل وتحتفي برسول الله، مخرج الناس من الظلمات إلى النور، والذي بخروجه هذا المشرف أرسل رسائل عديدة. من قراءتكم ومن توصيفكم لهذا المشهد المليوني، رجالا نساء أطفالا، المجتمع اليمني في كل المحافظات في كل الساحات بهذا الخروج المليوني، كيف توصفون هذا المشهد العظيم، وكيف انعكاساته على الخارج ورسائله للخارج بهذا الحضور؟
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونقول للعالم بأنه أولا الشعب اليمني أكثر 25 يوما وهو في الساحات على مستوى القرى والعزل والأحياء والمديريات والمحافظات في كل مكان. كان هناك في اليوم الواحد مئات من الفعاليات التي أقيمت سواء صباحية أو عصرية أو مسائية، على مستوى حتى القرى، على مستوى المدارس، على مستوى المستوصفات، على مستوى إدارة الأمن، على كل المستويات وكل الجهات الرسمية والشعبية، واستعدادا ليوم الثلاثاء الذي أبهر العالم، ذلك اليوم الذي خرج فيه أبناء الشعب اليمني قاطبة في الساحات، سواء كان في ميدان السبعين للرجال أو في ميدان كل الحربية للنساء، وكذلك في كل الساحات التي خرجت في كل المحافظات، ذلك الخروج المليوني العظيم الذي كما قلت بوهت العدو وبوهت الكفار وبوهت أيضا المرتزقة والخونة والعملاء من ذلك الخروج الذي لم يكن يتوقعوه على الإطلاق، بالرغم من الشعب أن الشعب اليمني في حصار بري وبحري وفي ظل عدوان غاشم على الشعب اليمني من قبل السعودية ومرتزقتها وتحشيداتها العسكرية ضد الشعب اليمني، إلا أن ذلك الخروج أبهر العالم على مستوى العالم كله، سواء كانوا في الدول العربية والإسلامية أو في الدول الأخرى. وقد رأينا التعليقات ورأينا التحليلات ورأينا حتى بعض الصهاينة كيف حللوا ذلك الخروج، وكانوا يحللون الخروج كل يوم قبل يوم الثلاثاء الماضي، كانوا يحللون الخروج اليومي لأبناء الشعب اليمني ويقولوا بأن الإسلام بعث من جديد وأن الإسلام وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو موجود في لدى الشعب اليمني، وهذا يدل على حكمة الشعب اليمني وعلى أنه شعب الإيمان وشعب الحكمة وشعب الأبصار وشعب الفتوحات الربانية التي فتح الله سبحانه وتعالى بها على الأمة من طريق الشعب اليمني. لذلك كان ذلك اليوم يوما عظيما، ويوما أنا كنت في المدخل الشمالي الشرقي لمحاولة الصحة لأبنائنا وأبناء بني الشيش. هناك آلاف من السيارات التي أتت محملة كلها، لا توجد سيارة واحدة غير محملة بأبناء الشعب اليمني. فذلك الخروج أبهر العالم، وكان هناك أيضا تصوير مباشر، وكانت هناك القنوات والإذاعات المحلية والدولية تنقل ذلك الحدث العظيم مباشرة. هذا يدل على الشعب اليمني شعب مجاهد وشعب عظيم وشعب قوي وشعب لديه قائده السيد عبد الوهاب الحوثي، ولديه قيادة سياسية وحكيمة، ولديه أيضا جيش قوي جدا، ولديه رجال أمن، ولديه أيضا شخصيات ومشايخ وكل الشرع الأسود أستثني منهم أحدا. وأنا قلت في تقريبا من تقريباتي داخل في مؤسسة المحاصرة أن هناك فئتين كانت تريد أن نكرمها باستحجاج عالي، وهي الجانب الإعلامي الذي غطى تلك الفعاليات كاملة بالدرجة الأولى بشجع في وسائل تبادل الأنباء وكذلك الإعلام. ثم أيضا هناك أيضا العمليات التي قامت وعمليات التواصل والاتصال مع كل فرق شريحة المجتمع. لكن أقول بأن ذلك اليوم هو يوم أبهر العالم وأبهر الأمة العربية، كما أنه أغاض الكفار، أغاض أعداء الله سبحانه وتعالى، أغاض آل سعود، وأغاض المرتزقة، وأغاض الوهابية بشكل عام.
4: نعم.
5: أين التفاعل مع هذا اليوم من قبل الأخوان في مصر ومن قبل الأخوان في المغرب ومن قبل الأخوان في الأردن في الشعوب؟ كثير من الشعوب العربية الإسلامية ارتاحت للموقف الشعب اليمني العظيم وأثنت على ذلك الموقف، وقالت بأنه أحيا في نفوس الأمة يوما كان الكثير من أبناء الأمة العربية لا يعرفون ذلك اليوم وقيمته، يعرفون بأن ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول فقط، لكن لا يعرفون أهمية ذلك المولد وذلك التحول بذلك اليوم، التحول الكبير اللي حدث للعالم بأسره والذي أراد من خلاله أبرهة الحبشة، حينما لأنهم كانوا يعرفون المسيح، يعرفون بأنه أظل زمانا نبيا وأنه سيبعث في مكة وذهب إلى مكة، ليس على أنه هناك من بال في القليصة، ولكنه يعرف بأن هناك نبي يريد أن أو طفل ولد في هذا العام ويجب أن يصفى، لأنه يخافون منه أن يكون عربيا، وكان يعتقدون أنه سيكون مسيحيا أو يكون يهوديا، لكنه كان يوم تحول في على مستوى العالم. ذلك اليوم العظيم الذي ولدت في آمنة بنت واب محمد صلى الله عليه وسلم.
4: نعم.
5: نقول بأن هذا اليوم الذي عبر عن الشعب اليمني كان يوما عظيما مثل يوم ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: إذن هو زخم شعبي هو الأكبر على مستوى العالم. السيد القائد عبد الملك بدر

0: إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية.

جهدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وادهل وابهل قدي تصنيعك.

0: يمن الحريه.
1: بارك الله فيكم وكتب اجركم وحقق لكم وعلى ايديكم النصر العظيم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: لسنا وكلاء لأحد، نحن شعب أصيل له قضية، حتى على مستوى قضايا الأمة الكبرى التي نتحرك من أجلها مع أحرار هذه الأمة في محور الجهاد والمقاومة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من أذقتم العدو لهيب النار في كل جبهة من جبهات العزة والكرامة، ويا من جعلتم من صمت الليل ميدان رعب لهم، ومن وهج النهار ساحة حصد لأرواح مرتزقتهم، أنتم الذين غيرتم قواعد الاشتباك وأعدتم تعريف معنى المواجهة، فلم يعد للمدرعات هيبتها ولا للتحصينات منعتها ولا للطيران شوكته، بعد أن باتت مسيراتكم ترسم في سمائهم خرائط جديدة للهزيمة. أيها الصامدون في وجه العاصفة، بينما يركض العدو السعودي خلف سراب التحالفات، يلف ويدور بين واشنطن وتل أبيب وأنقرة بحثا عن عصا سحرية تخرجه من متاهاته، تثبتون أنتم هناك في مواقعكم المتقدمة، وتنسجون من كمائنكم دروعا ومن قناصاتكم حسابا دقيقا لكل زاوية، ومن مدفعيتكم فصولا من العذاب تنهي كل مغامرة برية قبل أن تبدأ، وتجعلون من البحر سجنا لهم، ومن موانئهم أهدافا مشتعلة، ومن مصافيهم شواهد على فشل كل خططهم الإمدادية. أيها الأبطال، إنما تحققونه اليوم ليس مجرد انتصارات عابرة، بل هو إعادة كتابة لتاريخ المنطقة بمداد الدماء الزكية، وأنتم من يحددون ساعة الصفر وموعد الرحيل ونهاية الأسطورة، فامضوا بثقة ولا تلتفتوا إلى صخب الإعلام المأجور، فالمعركة ليست لعبة توازنات، بل هي إرادة تتصادم مع أخرى، وأنتم من يملكون الإرادة الأصلب والعقيدة الأثبت والنصر الأقرب، والله معكم ولن يضيع أعمالكم.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون في مرحلة مفصلية من تاريخ المواجهة المفتوحة مع قوى الاستكبار العالمي تتجلى بوضوح غير مسبوق معالم الاستراتيجية الموحدة لمحور المقاومة والتي تجاوز فيها مصطلح وحدة الساحات زاوية الشعار السياسي أو التضامن المعنوي وتحول إلى واقع استراتيجي صلب تبنى عليه المعادلات الإقليمية والدولية. ويتضح هذا التلاحم المصيري بجلاء من خلال القراءة المتقاطعة لخطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة المولد النبوي الشريف والتطورات الجيوسياسية الأخيرة المتمثلة في الشروط الإيرانية الحازمة لفتح مضيق هرمز والتي تكشف عن انسجام استراتيجي وتكامل في الرؤية. وعند التأمل في الخطاب التاريخي للسيد القائد في يوم المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم نجد أنه أسس لقاعدة انطلاق محورية حينما أعلن الموقف الثابت ضد الطغيان الأمريكي والصهيوني الساعي لتغيير الشرق الأوسط وإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى والموقف اليمني المبدئي الذي أعلن أن الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي في وجه العدوان المتواصل عليه كترجمة لموقف جمعي نابع من منظومة متكاملة لترسيخ مبدأ وحدة الساحة. أيها البسلاء يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، يظهر المشهد الراهن في المنطقة تعقيدا متزايدا تتداخل فيه لغة التهديد العسكري بمناورات الدبلوماسية الصعبة. ولعل التهديدات العسكرية الأمريكية المتكررة بتوجيه ضربات واسعة للبنية التحتية الإيرانية من جسور ومحطات طاقة تمثل التعبير الأبرز عن حالة الإحباط الناجمة عن تعثر المسار التفاوضي، غير أن هذه التهديدات التي يعاد صياغتها للمرة السادسة دون جدية في التنفيذ تكشف عن غياب استراتيجية واضحة توازن بين التلويح بالقوة وتحقيق الحسم العسكري أو حتى استخدام هذا التصعيد لتحسين شروط التفاوض، وهو ما يجعل واشنطن اليوم أمام تساؤل بنيوي لا يتمحور حول قدرتها على شن الحرب بل حول الجدوى السياسية التي يمكن جنيها إذا ما فشلت الدبلوماسية التي أوجدت أصلا لتفادي هذا السيناريو.

0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 011-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 11126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية. صرخة الشعب.
1: بلادي الى النصر هيا اسرعي، وشك الطريق ولا ترجعي الى الخلف مهما العدو طغى وطال الحصار، فلا تخضعي لطاغية جاء يحتلنا، فصف الصفوف معا واجمعي اياديك واحشدي قوة لسحق الغزاة، وحي معي بنيك الذين افتدوا بالدم اراضيك، فاقدمي واصفعي اعاديك واخذي ثارك لكل بريء وللرضع بلادي. ويا موطن المؤمنين حذاري حذاري بان تخدعي باي قرار من العملاء، ودكي جيوشا لهم وارفعي شعار الجهاد يهز الفضاء، وفي كل شبر لك واسمعي رجال الرجال اذا صرخت بصوت لاقوى من المدفع، مرددة يا بلاد اصمدي ولا تستكيني ولا تهجعي ولا تركعن لطاغية، وأما لرب السماء اركعي.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الموالاة والمعاداة، وقبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد أنه في هذا الزمن انتشرت الوسائل الكثيرة التي تقدر على تحويل الناس، وكلها تتركز، كل وسائل الإعلام، كل هذه الأشياء تتركز إلى خلق ولاء وعداء. ثانيا أكد أن كل ما تدور حوله الوسائل الإعلامية والتربوية والتثقيفية، ومن أجل هذه النقطة تبذل ملايين الدولارات من أجل خلق ولاءات وعداوات. يعني هناك توجه، كل وسائل الإعلام تفعل، العدو يعمل على أن يصنع ولاءات وعداوات. ثالثا أكد أنه في هذا الزمن يظهر أن أي فساد يحصل حتى من قبلك أنت شخصيا داخل بيتك قد أصبح واقعا يخدم إسرائيل وأمريكا، يخدم اليهود والنصارى. أي فساد أصبح يخدم اليهود والنصارى. رابعا أكد أن الإنسان عندما يفسد أو يترك أولاده يفسدون أو يفسد

قضيتهم. خامسا، أكد أن اليهود يحسبون ألف حساب لأي أسرة لا تزال صالحة، لأي شخص لا يزال صالحا، لأن هذا الشخص الصالح أو هذه الأسرة الصالحة يمكن أن يسري صلاحه إلى ما حوله ويتسع. والقرية الواحدة الصالحة يعتبرونها ما تزال قضية تحز في نفوسهم، يعني يريدون للكل أن يفسد ويسعون في الأرض فسادا. سادسا، أن هناك طاعات وواجبات مهمة جدا جدا نحن مقصرون فيها بل لا نتذكرها. يوجد عبادات اعتقادية، واجبات اعتقادية أن تعتقدها، كذلك نحن مهملون لها لا نلتفت إليها، مثل موضوع الولاء. وفي بداية الملزمة عندما ذكر الحديث، لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا ثم يكون وعبد الله بين الركن والمقام ثم يقتل مظلوما في ذلك المكان، لما صعد إلى الله مثقال ذرة حتى يظهر الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. عبادة مهمة جدا تعطل حتى الصلاة نفسها. أيضا هناك معاصي خطيرة خارجة عن الأشياء التي نعتبرها مألوفة أنها معاصي، هي في نفسها أيضا خطيرة ونحن لا نلتفت إليها. في درس اليوم سوف يذكر بعض الأشياء الخطيرة، بعض المعاصي التي قد تكون معصية وأنت لا تشعر بها وهي خطيرة. يقول رضوان الله عليه: نحن اليمنيين بطبيعتنا فينا تحليل كثير للأحداث، ومع تخازين الجات تقريبا في أي بيت في أي مكان يحللون كل الأحداث، ونبدأ من أمريكا إلى أقصى منطقة. حتى أني أذكر مرة ونحن مخزنون في صنعاء في بيت الشايف، وكان عنده ضيف سفير عمان أيام تلك الأحداث السابقة بين الشطرين، أحداث ما بين علي عبد الله صالح وعلي سالم، بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر، والناس ملان تحليل ملان أخبار ملان. فقال أي سفير عمان: أنتم اليمنيين توجدون في نفوسكم قلقا، وتوجدون في نفوسكم أيضا رعبا، وتحللون الأحداث بطريقة تكون معكوسة أحيانا. يخرج الناس وهم يحملون هما فيما يتعلق بحاجاتهم من قمح أو نحوه. قال: هذه طبيعة غريبة يلمسها في اليمنيين، تحليل كثير تحليل كثير. طيب، التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها، لا أن أتلقى ما يقول الآخرون وأتأثر بالآخرين، ينبغي أن يكون عندي قدرة على أن أفهم الأحداث وأن أفهم كيف أقف الموقف الإيماني منها، فهذا جيد. لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه القضية الخطيرة نفسها، هذه هي القضية الخطيرة نفسها. يخرج الناس من مجلس معين بعد تخزينه، وخاصة إذا كانت بزغة، يعني محصول جيد، إذا كانت بزغة جيدة وأذهان صافية، والأريالات أجهزة استقبال البث التلفزيوني، والأريالات كلها تستقبل تحاليل، يعني خزن أصبح ذهنه صافيا قدو بيستقبل تحاليل مع انشداده مع القات، ويخرج الإنسان وهو متجه لأن يصلي صلاة المغرب والعشاء، وهو لا يدري أنه في علم الله قد يكون ممن قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما معنى منهم؟ ألم يقل هناك اليهود والنصارى؟ جاء بالاسم: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فعندما يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني ماذا؟ فإنه من اليهود والنصارى. فيخرج الشخص متجها إلى المسجد وقد أصبح ولا سمح الله يهوديا من حيث لا يشعر، يهودي بدون زنانير، أليس كذلك؟ نتيجة التحليلات الخاطئة والفهم الخاطئ وسهولة اتخاذ الموقف على حسب ما يسمع. هذا قد تكون من المعاصي التي لا نلتفت إليها ولا نعتبرها مألوفة أنها معاصي. يدخل الإنسان إلى مجلس بين مجتمع، ثم في ذاك المجلس في ذلك المجلس يحللون تحاليل كثيرة، وعلى ضوء التحاليل يؤيدون ويعارضون ويتخذون مواقف.

0: ثم يخرج إلى المسجد ليصلي، وقد يكون اتخذ على حسب التحاليل موقف معين من قضية معينة فيها تأييد لليهود والنصارى أو فيها تأييد للظالمين، فيصبح متولى لهم وهو لا يشعر أنه أصبح منهم. الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، يتبين أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم، غير هذا تكون المسألة خطيرة. يعني لا تقبل أي مجبر، لا تسمع أي كلام، لا تتخذ موقف على أي خبر، تكون المسألة خطيرة، كما حكى الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ألم يقل مثلهم؟ يخوضون في القرآن، يتحدثون عن آيات في القرآن بسخرية أو بنقد أو بأي شيء من هذا، وأنت هنا تزعم أنك مسلم ومؤمن بالقرآن، لكن جلوسك معهم قد تتأثر، أو جلوسك معهم وأنت ساكت يعتبر تشجيعا لما هم عليه، يحولك هذا الموقف الذي أنت تتهاون به إلى أن يكون حكمك حكمهم. لاحظوا لخطورة المسألة كيف أن القرآن يتحدث: فإنه منهم، إنكم إذن مثلهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك أنت مثل هذه الجهة التي أنت تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها ولو في مسألة واحدة مما هي معصية لله سبحانه وتعالى. في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تعد تقف عند حد. أن يصبح مثلا أي زعيم عربي عبارة عن مدير قسم شرطة، يقولون له: نريد فلانا، يقول: ابشروا بنا. نريد زعطان، يقول: تفضلوا خذوه. كلهم جميعا هكذا. هذه الحالة رهيبة جدا، زعماء العرب كأنهم عبارة عن مدراء أقسام شرطة ينفذون ما تريد أمريكا. وحتى نحن إذا كنا نفرح بأنهم اعتقلوا فلانا وفلان قالوا إنه مطلوب لأمريكا تحت عنوان خطير، قد يشمل أي إنسان يتحرك في هذا الموضوع. إرهابي، أليسوا يقولون إرهابي؟ إرهابي لمن؟ إرهابي لأمريكا، لمصالح أمريكا، إرهابي يحمل عداء لأمريكا، كيفما كانت وضعيته. افترض أنهم اليوم اعتقلوا فلانا فأعجبنا، لأن فلانا نحن نكرهه، لكن العنوان مفتوح والقضية مفتوحة أن هذا الزعيم أو ذلك الزعيم مكلف بأن أي شخص تسميه أمريكا إرهابيا يلقى القبض عليه ويسلم لأمريكا، فيتحول الزعماء العرب إلى مدراء أقسام شرطة عند أمريكا. هذه الحالة رهيبة جدا جدا. إذا افترضنا بأننا نفرح إذا اعتقلوا فلانا أو فلانا أو كذا أو، فمعنى هذا أن الموضوع أقفل أمام الجميع، وأن القضية نفسها ممكن أن تطبق مع الجميع تحت عنوان إرهاب ضد أمريكا. مطلوب من بوش، مطلوب لا أدري من أين، فمن مكالمة تلفونية: نريد فلانا، قال: تفضلوا خذوه. معنى هذه القضية بأن الناس في الأخير يكممون أفواههم عن الحديث عن أمريكا وإسرائيل، عن اليهود والنصارى وخطورتهم، وأنت تلمس فسادهم يصل إلى كل بيت، إلى كل رأس، يعملون على أن يفسدوا. وهنا يقصد رضوان الله عليه أنك إذا قبلت بأن يمشي لأمريكا أمرا، مثلا قالت أمريكا تريد أن يعتقل فلان، فلان هذا أنت تعتبره عدو لك أو أنت تكرهه، إذا قبلت باعتقاله استجابة لأمريكا فالميدان مفتوح، سيصلون إليك وسيصلون إلى كل فرد يتحرك. وأمريكا تطمح وتطمع في الكثير والكثير، إذا مشى لها جانب أو عمل معين فهي تطمح في أكبر وأكثر منه، لأنه إذا ما تحرك هذا أو هذا أو هذه الفئة أو هذه الفئة تحرك باعتبار واجب إسلامي أن ندافع فساد هؤلاء، أن نقاوم فساد هؤلاء، فساد تجاوز الحدود المعقولة، أصبحت المسألة تهدد المقدسات الإسلامية كلها، تهدد البلاد الإسلامية كلها، تهدد المبادئ الإسلامية كلها. أليس العرب الآن حانبين في قضية القدس؟ حانبين في قضية القدس. احتمال فيما بعد يظهر لنا ثلاث مشاكل، هي القدس ومكة والمدينة، الكعبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأقصى. وهؤلاء اليهود هم يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمعون إلى ما هو أكبر منه. يوم أن ضربت أمريكا أفغانستان حظيت بتأييد من كل الدول الإسلامية، أليست هذه واحدة؟ تطرقوا إلى أكثر من هذا، أنه بدلا من أن نتحرك بطائراتنا وأدواتنا إلى البلد الفلاني، نكلف الزعيم الفلاني أو الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني، هات فلانا وفلانا وفلانا، طارد فلانا وفلانا، فيتحرك بكامل قوته. ولم يعد تلك الدولة الضعيفة، يضرب هذه القرية ويضرب هذا ويضرب هذا، ويعتقل فلانا ويعتقل فلانا من أجل أمريكا. أليس هذا يعني تجاوزا؟ الأشرف لنا أن يأتي الأمريكيون هم، والأشرف لزعمائنا أن يأتي الأمريكيون ليضربوا هم، لأن ضرب الأمريكيين هم لأي منطقة من المناطق يولد عداوة لأمريكا، يخلق عداوة لأمريكا. لكن لأنهم يعرفون أن العداوة مهمة، عداوة الشعوب المسلمة عداوة حقيقية يكون لها أثرها السيء، وتبقى هذه المنطقة غير مستقرة ولا يحققون أهدافهم فيها إلا بصعوبة. يعني إذا ما وجد عداوة لأمريكا في أي منطقة لا تستطيع أمريكا أن تنفذ أهدافها في منطقة الوضع فيها حالة العداء لأمريكا، حالة العداء والسخط على أمريكا لا تستطيع. فأمريكا بدأت تفعل زعماء العرب، وعندما تحركوا لها واستجابوا في بعض أمور صغيرة تطورت إلى أكبر من ذلك، فأصبحت تقاتل بهم من تريد. وهم عادة ليسوا أغبياء بل دقيقين في تصرفاتهم، يريد أن يحقق أهدافه بأقل تكلفة، هذه قاعدة عندهم، أن يحققوا أهدافهم بأقل تكلفة مادية وبشرية، بأقل تكلفة مادية وبشرية، ميزان يمشون عليه، وقضية يحسبون لها ألف حساب. إذن فبدلا من أن نذهب نحن نضرب، فبالإمكان أن هذا الزعيم أو هذا الملك أو هذا ينفذ المسألة، نقول فلان مطلوب، فلان مطلوب، فلان إرهابي وفلان كذا، فيحضرونهم لهم أو يضربون قراهم. أليست أمريكا هنا سلمت وإسرائيل سلمت؟ لم يخسروا شيئا، لا عملوا عملا يؤلب نفوس الناس عليهم، ولا خسروا شيئا من جيوبهم. قد يعطون مساعدة معينة أو كذا لأي طرف من الأطراف، لكن هم يحسبون ألف حساب للتأثيرات النفسية، يعني بيبتعدوا يشتوا يضربوا الأمة، والأمة في نفس الوقت تضحك لهم، لا يريدون أن يصطدموا مع الأمة، ولا يريدون أن يحمل البشر أو العرب حالة السخط أو حالة من السخط عليهم. كما حسب القرآن ألف حساب لقضية الموالاة والمعاداة، الموالاة والمعاداة يكون لها آثار كبيرة جدا، لهذا هم عملوا على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي، وعداوة للغرب، وعداوة لليهود والنصارى، عداوة لإسرائيل أن تمسح، يحاولوا يبعدوا مسألة العداوة. هم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال، هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين. لماذا مقبولين؟ هل من منطلق الحب والتودد لنا لنصبح إخوانا؟ لا، يريدون من أجل أن تقل التكلفة عليهم، من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم أيضا، يصلوا لاستهدافك وأنت في الواقع ترحب بهم. لا يخسرون شيئا، لا يضحون بشيء إلا بأقل ما يمكن، وهذه من الناحية الاقتصادية توفر لهم أشياء كثيرة، من الناحية السياسية توفر لهم أشياء كثيرة تجعل المواقف لديهم سهلة. ليس ذلك توددا أنهم يريدون أن يكون هناك صفاء في النفوس فيما بيننا وبينهم. الله نبه على هذه المسألة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فهم لا يحبونكم، هم حاقدون عليكم حتى ولو أنتم تحبونهم، هم حاقدون عليكم حتى ولو أنتم تحبونهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم وهم في الوقت نفسه لا يحبونكم ويعضون عليكم الأنامل من الغيظ. هذا من قمة الحنة، قمة الحقد كما نسميها عندنا، من الغيظ. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن التحليل إذا كان تحليلا إيجابيا وفهما للأحداث على حقيقتها ليكون لي موقف إيماني منها جيد، لكن عندما يكون الناس يتحدثون بما يتحدث به الآخرون ويحللون تحاليل معكوسة يترتب عليها تأييد ومعارضة، هذه هي القضية الخطيرة. ثانيا، أن الشيء الذي لا بد منه أن الإنسان إذا ما تبينت له الأحداث فلا بد أن يكون له موقف بألا يتخذ من داخل نفسه تأييدا أو معارضة إلا بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة، أو أن يرى ممن يثق بهم في فهمهم في تدينهم من قدواته لهم موقف من هذه المسألة فيقف موقفهم. غير هذا تكون المسألة خطيرة. ثانيا أو ثالثا، لخطورة المسألة يقول الله: فإنه منهم، ويقول: إنكم إذن مثلهم، إذن إنكم إذن مثلهم، ويقول: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول لك: أنت مثل هذه الجهة التي تقف موقفها، أنت مثل هذه الجهة التي تتولاها، أنت حكمك حكم هذه الجهة التي تطيعها. رابعا، أكد أنه في هذا الزمن أصبحت القضايا خطيرة جدا جدا بشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى، لم تقف عند حد. خامسا، أن اليهود يفهمون أنه عندما يقبل لهم شيء فإنهم يطمعون إلى ما هو أكبر منه. سادسا، أن اليهود يحسبون 1000 حساب للتأثيرات النفسية، كما حسب القرآن 1000 حساب لقضية الموالاة والمعاداة، لهذا عملوا على أن يمسح استخدام كلمة عدو إسرائيلي وعداوة للغرب وعداوة لليهود والنصارى. سابعا، أنهم يحاولون بقدر الإمكان ألا يخلقوا عداء من جديد في نفوس هذه الأجيال، هم يريدون أن يجعلوا أنفسهم مقبولين، ليس من منطلق الحب والتودد، لا، إنما من أجل أن تقل التكلفة، من أجل أن يصلوا بلادك وترحب بهم. يصلوا بلادك محتلين، يصلوا بلادك وهم قاضبين حاقدين يعضون عليك الأنامل من الغيظ، وأنت في نفس الوقت ترحب بهم، هكذا يريدون. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. صحيح أن موقف اليمن قيادة وشعبا وقوات مسلحة من الحصار الإجرامي القاسي والآثم المستمر والذي يقوم عليه العدو الأمريكي الصهيوني السعودي، وهذا الأخير هو الذي يمثل رأس الرمح السام في هذا العدوان الحصاري المستمر منذ قرابة 12 عاما، وهو الذي يتولى كبره من كل نواحيه التنفيذية والدعائية والسياسية، وهو الذي يتبناه من ألفه إلى يائه. صحيح أن موقف اليمن من هذا الحصار الجائر والذي يقوم اليوم على المعادلة الدالة، معادلة مواجهة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد واستهداف كل تحشيد للعدو السعودي في أي مكان من جغرافيا الأرض اليمنية، هذه المعادلة وهذا الموقف هو موقف محق بكل المعايير القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية ومن جميع النواحي، لكن حدود هذا الموقف وأبعاده الجيوسياسية وكذلك أبعاده وحدوده الروحية والإيمانية والثقافية والجهادية والإيمانية والإنسانية، كل هذه الحدود والأبعاد تعطي لهذا الموقف ما يجعله أرحب وأوسع بكثير مما قد يبدو عليه لدى الوهلة الأولى. فاليمن، وكما أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، اليمن بشعبه ومشروعه القرآني وثقافته التحررية الإسلامية الناهضة وبشعبه وجيشه ليس أنانيا وليس مقتصرا في مواقفه على ما يحقق مصالحه الذاتية كشعب، رغم أن ذلك من حقه تماما، لكنه يفكر على نحو أوسع وأعمق، على نحو ذلك الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كما وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وهؤلاء هم أهل اليمن منذ أقدم الأزمان، منذ الأنصار، منذ الأوس والخزرج، بل ومنذ ما قبلهم. هذا هو اليمن الذي يؤثر على نفسه، ورأى العالم بكله كيف أنه تناسى جراحه ونسفه وآلامه وأوجاعه نتيجة العدوان البربري الهمجي الذي استمر منذ العام 2015 وعلى مدى سنوات طويلة، وما زال في شقه الحصاري مستمرا إلى اليوم. كيف تناسى اليمن هذه الأوجاع وآثر قضية الشعب الفلسطيني التي نظر إليها من منظار قرآني وإنساني وأخلاقي ومبدئي، كما هي هذه القضية باعتبارها قضية القضايا بأبعادها الإسلامية والتاريخية والإنسانية والروحية. وقدم الشعب اليمني نموذجا لكل الشعوب العربية والمسلمة في كيفية النظر إلى أمثال هذه القضايا، ونحن دائما نصوب الوجهة في المثال والاستشهاد على قضية فلسطين كما تستحق النظر إليها وفق أبعادها ووفق ما تعنيه لهذه الأمة من جميع نواحيها وأبعادها وفي شتى حدودها المعنوية والجغرافية والسياسية والحضارية وبكل أبعادها الشاملة. هذا هو اليمن الذي استطاع بثقافته القرآنية أن يحدد رؤيته لكل ما يتعلق بمصيره ووجوده وبمصير ووجود هذه الأمة التي ينتمي إليها، بل وعلى المستوى الإنساني عموما. وبناء على ذلك ففلسطين هي قضية كينونة وشرف وكرامة لهذه الأمة، والشعب اليمني هو الذي يستشعر هذه الأبعاد من موقعه كشعب يمثل القلب والمهجة لهذه الأمة. لأجل فلسطين سالت وتسيل هذه الدماء الغزيرة الطاهرة، وعرجت إلى بارئها أزكى الأرواح والمهج، وهانت أعظم التضحيات الجسام لأبناء أمة القدس الأبرار الميامين في كل جبهات المواجهة مع غيلان الشر الصهيوني الإبستيني الاغتصابي الاحتلالي الهائج المتوحش. إنها فلسطين وقدسها ذات القداسة الراسخة في صميم قلب كل مؤمن حر من أبناء هذه الأمة بأنفاس قرآنية ليس من شأنها أن تنقطع، وهي تشهق إيمانا ويقينا وتزفر بالستيات وفرط صوتيات ومسيرات كاسرة لغرور العدو القاتل الألد، وهازئة من إرعاده الدموي الظالم الغاشم الحاقد المعربد في أجواء منطقتنا وبحارها، محاولا عبثا وعبر عدوانه الهمجي الدموي المدحور المهزوم على الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى لبنان وأيضا على أهلنا في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس التي تتوالى المساعي الصهيونية من أجل تهويدها ومحوها من ذاكرة الوجود الإنساني سياسيا وحضاريا، ولكن عبثا يحاول هذا العدو عبر هذا العدوان الشامل على أبناء هذه الأمة من طهران إلى غزة إلى صنعاء إلى كل مكان وإلى بيروت، يحاول ثني الأحرار والشرفاء في هذه الأمة عن موقفهم الأقدس والأنبل والأشرف ووجهتهم بكل هذا الجهاد والاستبسال والثبات والصمود والتضحيات. فلسطين وقدسها ذات القداسة الأولى والمركزية لدى أبطال هذا المسار المجاهد المقاوم الميمون، ولن يفلح هذا العدو أبدا سواء في هذا الهدف المركزي بالنسبة إليه أو في بقية أهدافه الشيطانية الخبيثة والتي ترمي إلى الاستحواذ على كل متعلقات وجود هذه الأمة في حاضرها وفي مستقبلها.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها استشهاد مواطنين فلسطينيين وجرح آخرين في خروقات إسرائيلية لهدنة غزة، إيران تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات وقاعدتين جويتين في الأردن ردا على العدوان على جزيرة لارك، مدن أوكرانية عدة تتعرض لضربات جوية روسية. التفاصيل: استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في 15 خرقا جديدا ارتكبها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تخللت غارات وقصف وإطلاق نار وعملية نسف في عدة مناطق بالقطاع، وأصيب 5 صيادين اليوم بنيران بحرية العدو أثناء ممارستهم مهنة الصيد في بحر مدينة غزة، حالة أحدهم خطرة. وسبق ذلك إلقاء طائرة مسيرة قنبلة على حسكة صيد قرب ميناء غزة مما أدى إلى إصابة 3 صيادين بجروح. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدات حولة والمنصوري وبيوت السياد، وفي جنوب سوريا استهدف قصف مدفعي لقوات العدو مساء أمس محيط تل أحمر شرق بريف محافظة القنيطرة، وقد تم ذلك دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. أفادت مصادر ميدانية بأن سلاح الجو السوداني شن غارات دقيقة استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو في منطقة المريب بولاية جنوب كردفان. وأوضحت المصادر أن القوات المستهدفة كانت في طور التحرك داخل المنطقة استعدادا لشن هجوم واسع على منطقة القردود والقرى المجاورة لها قبل أن تفاجأ بالضربات الجوية. وبحسب المعطيات الميدانية الأولية أسفرت الغارات عن تدمير ما يقارب 30 دراجة نارية إلى جانب عربتين قتاليتين ضمن التجمعات التي تم استهدافها. أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة تدميرية استهدف مواقع الطائرات المروحية والقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات العربية المتحدة ردا على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك جنوب إيران الليلة الماضية. وأشار إلى أن مقاتلي الجيش الإيراني على أهبة الاستعداد لضمان الأمن المستدام وحماية أراضي إيران حتى زوال تهديد العدو من المنطقة، مشددا على مواصلة الرد والثأر لجميع شهداء الحرب المفروضة من القوات الأمريكية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن ردا على العدوان الجوي الأمريكي على جزيرة لارك. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن العلاقات العامة للحرس الثوري قولها في بيان إن مقاتلي القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري نفذوا عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو في القاعدتين، مشيرا إلى استهدافهما بصواريخ باليستية وإلحاق خسائر فادحة بهما. إلى ذلك أعلنت قوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري اليوم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة معادية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن الدفاعات الجوية استهدفت الطائرة وأسقطتها في مياه الخليج. من جهتها أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري اليوم
اندلاع حريق هائل في ناقلة نفط عملاقة بعد اصطدامها بلغمين بحريين وتوقفها بشكل كامل أثناء محاولتها عبور مسار وصفته بغير القانوني جنوب مضيق هرمز. وحذرت القوات البحرية من أن السفن التي تتجاوز اللوائح والضوابط الأمنية الخاصة بالملاحة في مضيق هرمز ستواجه المصير ذاته، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات أمر إلزامي. ودعت شركات الشحن البحري إلى عدم الانجرار وراء التحريضات الأمريكية، محذرة من تعريض ممتلكاتها وأطقم سفنها للخطر. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان وسترد عليه بحزم. وقال قبيل مغادرته طهران اليوم متوجها إلى قرغيزستان للمشاركة في الدورة 26 لقمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، قال إن القمة تحظى بأهمية كبيرة في ظل مشاركة معظم قادة دول المنطقة. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه بعض المؤسسات الدولية إلى فرض صوت واحد على العالم، فإن القمة تمثل أنموذجا لتعدد الأصوات المستقلة على الساحة الدولية. وأكد بيزشكيان أن حالة عدم الاستقرار والاضطرابات في المنطقة لا تخدم أي دولة، بل ستنعكس سلبا على الجميع، داعيا دول المنطقة إلى تعزيز التعاون المشترك من أجل دعم الأمن والتنمية والازدهار الاقتصادي. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إسقاط 239 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في 13 مقاطعة جنوب غرب روسيا وإقليم كراسنودار والجمهورية القرم ومياه البحر الأسود، فيما أفادت وسائل الإعلام بتعرض عدة مدن أوكرانية بينها بروفاري وبوريسبيل في ضواحي كييف وأوديسا وبيلغرود ديمبروفسكي على ساحل البحر الأسود لضربات جوية روسية الليلة الماضية. وأعلنت حالة التأهب الجوي في مقاطعتي نيكولايف ودنبرو بيتروفسك. في ختام نشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. استشهاد مواطنين فلسطينيين وجرح آخرين في خروقات إسرائيلية لهدنة غزة. إيران تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات وقاعدتين جويتين في الأردن ردا على العدوان على جزيرة لارك. مدن أوكرانية عدة تتعرض لضربات جوية روسية. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتستمعون فيها إلى الشهيد الوزير هاشم شرف الدين حي في قلوب الإعلاميين ومعركتهم، رجوم تنكل بأعداء اليمن التابعين للعدو السعودي الباغي. أهلا بكم.

0: حينما يكون القرآن نهجا وحب الله ورسوله حياة، تكون الشهادة غاية للصادقين. وفي يمن الإيمان والحكمة تجلى الصدق في أبهى صورة لدى حكومة التغيير والبناء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل هذه الأرض الطاهرة ومن أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة للمستضعفين وقضايا الأمة المركزية كالقضية الفلسطينية. فمنذ انطلاق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس برزت حكومة التغيير والبناء لتتصدر المعركة بوعي وحنكة وإيمان منقطع النظير. واليوم وفي جبهة الإعلام الوطني الحر أعيد إحياء ذكرى استشهاد وزير الإعلام هاشم شرف الدين بصنعاء في فعالية تأبينية أكد خلالها القائم بأعمال الوزير الدكتور عمر البخيتي أن الشهيد أفنى حياته في سبيل مواجهة الأعداء ورسم سياسة الوعي للتصدي لأبواق العدوان ومرتزقته بكل عزيمة وإخلاص.
1: أفنى كل عمره نحو تعزيز الدور الإعلامي في فترة حاول ويحاول وسيحاول العدو أن يكسر وأن يقضي على قاماتنا وشهدائنا العظماء، ولكن نحن في مسيرة قرآنية، نحن في درب الشهداء، نحن على سيرهم وعلى خطاهم وعلى نهجهم، سنمضي إلى أن يختارنا الله وإلى أن نفوز بما فازوا به. عندما يعطيك وزيرك ومسؤولك مكانتك وأعلى من مكانتك لا تجد إلا أن تكون راضخا لكل توجيهاته، لأنه إنسان لا يعاملك كمسؤول بل كزميل وأستاذ. بالنسبة لقانون الإعلام وغيره من الأعمال، الأستاذ هاشم لم يكن فكره مقتصر على القانون بحسب، لأعمال كثير وأنجزت بفضل الله، ومؤخرا افتتحنا عملين من أعماله من أفكاره، وعمل ثالث سيفتح، والقانون وطمن الجميع أننا نعمل عليه. وأركز على نقطة جوهرية وهي أننا ممن لا ينسون ولا يحذفون تاريخ من قبلهم، بل بالعكس نحن نبني على ما تركوا.
0: بحكة إدارية ووعي إيماني متقد وتسليم لله ورسوله وللقيادة الثورية، مضى الشهيد هاشم شرف الدين ومعه الجبهة الإعلامية بمختلف وسائلها لإسقاط زيف العدوان وشائعاته التي كان يحاول من خلالها العدو زعزعة الجبهة الداخلية، كما نجح في بناء منظومة إعلامية مقاومة لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية المواجهة في الميدان. هذا ما أكده وكيل وزارة الإعلام الدكتور أحمد الشامي.
2: هذا الاجتماع وهذا اللقاء لقيادة الإعلام وكوادر الإعلام هو مقابلة الوفاء بالوفاء لشهيد الإعلام وشهيد الإسلام الأستاذ هاشم شرف الدين، الذي كان مثالا للهمة العالية ومثال الإخلاص ومثال النظرة الثاقبة. فأقمنا هذه المناسبة تذكير بعطاء هذا الرجل وبالموقف العظيم الذي ارتقى فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة كبيرة أن يستشهد على يد أشد الناس عداوة الذين آمنوا. فسلام الله عليه ورحمة الله عليه، وبإذن الله سنكون على نفس الدرب والنهج الذي اخططه استجابة، لأن كان المسلمين للسيد القائد وكان يتحرك عندما ألتقي به ويؤكد على المواضيع التي السيد أكد عليها. فنحن مستمرون بإذن الله على نفس الدرب والنهج، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: وأمام الخطوات الجهادية التي رسمها شهيد الإعلام وحكومة التغيير والبناء هاشم شرف الدين، يؤكد الإعلاميون السير على نفس النهج وعلى ذات الخطوات التي وضع مداميكها الشهيد، مبينين أن العدوان لن يتمكن من إسقاط الجبهة الإعلامية الداخلية مهما حاول ومهما امتلك من وسائل وإمكانات بإذن الله. هذا ما أشار إليه حسن شرف الدين أمين عام اتحاد الإعلاميين اليمني.
3: اليوم وزارة الإعلام تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأخ العزيز الشهيد وزير الإعلام هاشم شرف الدين، أحد وزراء حكومة التغيير والبناء الذين استهدفهم طيران عدو الإسرائيلي الأمريكي قبل عام من اليوم. وهي رسالة إلى كافة الإعلاميين بأن على نهج هذا الوزير القرآني الذي كان ينتج النهج القرآني في خطاباته، في كتاباته، في توجهاته ورسائله للعدو الإسرائيلي. حقيقة الوزير هاشم عمل خلال فترة بسيطة على خلق وعي إعلامي جديد قائم على الثقافة القرآنية وعلى الثقافة الجهادية ضد أعداء الإسلام من الأمريكيين والإسرائيليين.

رجوم ترمي العدو السعودي ومرتزقته بشرر من بأس شديد، يفشل مخططاتهم وينهي مؤامراتهم الشيطانية التي تسعى من خلالها السعودية ومن خلفها أمريكا وإسرائيل إلى محاولة إسقاط النظام والأمن والسلام في صنعاء والمحافظات الحرة لتستبدله بالإرهاب والتدمير والتجويع القسري، كما هو حاصل اليوم في المحافظات المحتلة في جنوب الوطن. وحول الضربات اليمنية المسددة التي نفذت القوات المسلحة اليمنية بطائرات رجوم المسيرة، يؤكد الخبراء والمحللون السياسيون والعسكريون أن التكتيكات التي التمستها تحشيدات العدو السعودي عبر التمويه والتخفي لم تكن جديرة بحمايتهم، فقد كشفت المشاهد تفوق أدوات الاستطلاع اليمني في اكتشاف الأطقم العسكرية التي حاول العدو إخفاءها وجنودها الذين اختبأوا تحت الأشجار لتباغتهم طائرات رجوم من الأعلى بإصابات مباشرة حصدت أرواحهم وتركت أجسادهم وآلياتهم أثرا بعد عين، مبينين أن هذه المشاهد وهي الثانية التي يبثها الإعلام الحربي خلال أيام معدودة تحمل في طياتها دلالات عسكرية بالغة الأهمية، فهي تعكس إطباقا استخباراتيا شاملا ومكتمل الأركان للقوات المسلحة اليمنية يحيط بكل تحركات العدو برا وبحرا وجوا، وتبين وجود دورة قرار قياسية وقصيرة جدا بين عملية الرصد الفوري التي لا تتجاوز الساعات وبين الاستهداف الدقيق، مشددين على أن ما تم عرضه لا يمثل إلا القليل من كثير وجزءا بسيطا من عمليات أوسع وأكثر تدميرا تنتظر قوى العدوان السعودي الأمريكي، كما أن التمشيط الدقيق الذي طال كل مربع في ساحات العمليات والتركيز الخاص على تدمير فخر الصناعات الأمريكية المتمثلة في دبابات الإبرامز يبعث رسائل معينة ويثبت أن الحماية والغطاء التسليحي الغربي لم يعد ينفع العدو في شيء. ويرى الخبير العسكري اللبناني العميد علي أبي رعد أن مسيرات رجوم من خلال المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي اليمني حققت هدفها بدقة عالية، موضحا أن السعودية تعلم علم اليقين بأن القدرات اليمنية تطورت وهي رأت ذلك بأم العين وخبرتها عبر الحرب التي قادتها. وتطرق إلى أن العدو السعودي يعلم بأن أي معركة برية يريد خوضها ضد القوات اليمنية في صنعاء لن ترى فيها إلا الإذلال، لأنها سبق أن جربت ذلك الأمر، ومن هنا لجأت إلى حشد قواتها ولم تستوعب إلى الآن القدرات اليمنية التي تثبت يوما بعد يوم قدرتها على إصابة الأهداف بدقة عالية ومن مسافات بعيدة. وإذا لم تفهم السعودية رسائل القوات المسلحة اليمنية فما عليها سوى أن تستعد لموت أسود سيلاحقها ويسحق قواتها وتجمعاته في كل شبر من أرض اليمن بإذن الله، والقادم أعظم وأنكى.

هنا نأتي وإياكم سمعنا الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه السلامة، ويا من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: تبه. بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبر ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
2: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

سلام الله عليكم سامعينا الأكارم، وعلى الهواء مباشرة 60 دقيقة نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرغة، ومن التقديم أحمد علي السياني. ومن الإخراج عبد الله بن حسين البوشالي.

البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: طائرات رجوم وسيادة الأجواء، تحول التكتيك الميداني وانكشاف التمويه. ما وراء الأحداث: شلل ما يسمى مجلس السلام، التواطؤ السياسي وشرعنة الذرائع الإسرائيلية. وفي فقرة في المرصد: فشل الردع العسكري وإعادة التموضع، لماذا اختار ترامب الحصار الاقتصادي لإيران؟ شاهد وشواهد مناورة ترامب النفطية، الهروب من المأزق الإيراني عبر البوابة الفنزويلية. وختاما حول العالم: بين التهويل والمواجهة، التهديد الروسي للناتو ورسائل واشنطن الاستخباراتية. وإلى أول عناوين حلقة اليوم: موضوع الساعة.

طائرات الرجوم وسيادة الأجواء، تحول التكتيك الميداني وانكشاف التمويه. يكشف المقطع المصور الذي بثه الإعلام الحربي عن تحول نوعي في تكتيكات المواجهة الميدانية، حيث أصبحت الطائرات المسيرة ولا سيما طائرات رجوم الفاعل الأساسي في شل الحركة التكتيكية للقوات المستهدفة ومحاصرة تحركاتها. يبدأ المشهد من التفوق الاستطلاعي الذي يترجمه الرصد الجوي الدقيق، إذ لم تعد الاستحكامات الميدانية أو أساليب التمويه التقليدية مثل الاختباء أسفل الأشجار أو التخفي تحت الأغطية النباتية قادرة على توفير غطاء أمني حقيقي للجنود والآليات. هذا الحضور الجوي المكثف يعكس الانتقال من مرحلة الدفاع إلى الرصد النشط واختراق الإجراءات التعمية البصرية التي يعتمد عليها الخصم. وعلى الصعيد الميداني يظهر أثر ضربات طائرات الرجوم بوضوح في تحويل خيارات التجمع والحشد إلى نقطة ضعف قاتلة، فاستهداف تجمعات العدو بالقذائف المسقطة عموديا يلغي الفاعلية العدمية للعدد البشري ويضاعف الخسائر في صفوف الحشود، كما يمتد هذا التأثير إلى شل القدرة اللوجستية، حيث تحولت الأطقم العسكرية والمدرعات الثقيلة إلى أهداف سهلة، حيث بل حتى أثناء حركتها أو تموضعها في جبهات متفرقة.

هذا الاستهداف المباشر لا يكتفي بتدمير الممتلكات والمعدات، بل يضرب البنية التحتية المؤقتة المتمثلة في الثكنات والمواقع الثابتة، مما يفرض حالة من الانكشاف الميداني الشامل. أما على المستوى النفسي والتكتيكي، فإن المشاهد تعكس حالة من الإرباك والذعر الشديدين في صفوف العدو، ناتجة عن عدم القدرة على التبوؤ بموعد الضربات أو على التنبؤ بموعد الضربات أو تحاشيها.

0: اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي، إلى أي مدى يمكن للطائرات المسيرة أن تفرض واقعا ميدانيا جديدا على العدو السعودي ومرتزقته، ولا سيما فيما يتعلق بإخفاء التحركات وإعادة تموضع الآليات وتغيير أساليب الانتشار؟
1: هي فرضت أصلا، هي الآن قد فرضت ذلك الواقع، لأنه لم تكن أصلا التجهيزات والتحركات والانتشار السعودي مفاجئ. طبعا عندما كان هناك رصد مسبق سيد الكريم لتحركات العدو لتجميع قواته، طبعا أتكلم من أشهر، ربما أكثر، يعني ربما أكثر حتى من سنة، كان هناك الملاحظ ببداية تجمع تلك القوات في منطقة الشرورة ما خلف الحدود وتجهيزاتها وإمدادها بالأسلحة خاصة لا سيما الطيران المسير، ومحاولة ذلك العدو السعودي يعني باتفاق مع بعض من الدول، الجميع يعلمها أنها كانت تريد أن تسقط النموذج السوري على اليمن، فصنعاء هي منتبهة وتعرف هذا الأمر، وهذه الخطط، لذا أنها بنت خططها القتالية التكتيكية على هذا الأفق، بحيث أنه أي طريقة قد تكتيكية قتالية قد يقدم عليها العدو، سواء بشكل رئيسي، بشكل كبير، بشكل شامل، بشكل جزئي، أن هناك خطط قتالية تحاكيها، بحيث أن زمام المبادرة يظل دائما بيد صنعاء. هكذا الآن نلاحظ من خلال هذه المعارك الآن أنه العدو وإن قام بكل تلك العمليات في الانتشار، يعني في ساعة العمليات الواسعة بذلك الشكل الجزئي، أن هذا لا يفيده، لأن هناك الآن صنف واحد وسلاح واحد، وهو سلاح الطيران المسير رجوم، قادر أن يبيد كل ما جمع العدو. وهذه لا تنعكس فقط سيد الكريم على أنه فقط نفقد العدو أهلياته أو مثلا دباباته وبعض من الأسلحة المدفعية أو غيرها في ساحة الميدان، هناك ما هو أهم حتى من وجود الأسلحة ومن وجود التجمعات البشرية المعادية من المرتزقة أو المغرر بهم أو داعش أيا كان ما لدى العدو. الأهم سيد الكريم هو ضرب نفسية العدو، يعني هذه هي تعتبر أنه عندما يتم إفقاد العدو العقيدة القتالية هنا، يعني تصبح بقية الأمور تعتبر تفاصيل، وإن كان يمتلك أكبر جيش في الكون، إن كان يمتلك أقوى الأسلحة ولا توجد تلك العقيدة القتالية، معناته أنه سيكون يعني نتائجها ستؤدي في نهاية المطاف إما إلى الانكسار أو الانسحاب أو الهزيمة المطلقة والمخجلة، ويتم تحرير الأرض بإذن الله. هذا ما نلاحظه الآن هو ما يتم عليه وما تعتمده القوات المسلحة اليمنية بهذه الضربات، هو شل حركة العدو في ساحة الميدان، في ساحة المعركة، معناته أنه في أي طريقة الآن يستطيع أن يتحرك، هل يستطيع الآن أن يقوم بتجميع بعض من القوات ليتحرك باتجاه قواتنا؟ يعني هذا الآن إذا كان أنه لا يستطيع الآن أن يأمن وهو في حالة تخفي، كيف سيأمن وهو في حالة مسير أو في حالة رتل عسكري أو في حالة انتشار قتالي، يعني حتى وإن كانت مجاميع، يعني الآن أصبح العدو في حالة أنه كيف ينجو فقط، لا، وستأتي المرحلة إلى أن يكون العدو يعني تكون كل خياراته أنه كيف يهرب، كيف يخرج من ذلك المكان الذي اعتبره أنه آمنا. يعني هكذا الآن هي ما يتم تركيز القوات المسلحة على أنه على غسل أو على تثبيت في عقلية العدو هذه الحقيقة أو هذه الإدراك بأن ساحة المعركة من تسيطر عليها هي قوات صنعاء، وهي من قد أعدت وتسيطر ناريا على كل تلك القطاعات وكل تلك المناطق وكل تلك التحركات. طبعا كل هذه هي لم تقوم طائرة من ذاتها، هي هناك طبعا عمليات الاستطلاع، عمليات الرصد، عمليات التتبع، بالإضافة إلى عملية الاستطلاع التي تنفذها الطائرة نفسها، طائرة رجوم، هي أيضا تستطيع أن تقرأ ساحة العمليات وترسل مباشرة إلى غرف العمليات ما تقرأه إذا كان هناك تغيير أو تحديث في التموضعات يتم معالجتها و يعني إعادة تحديد الأهداف أو تحديد الإحداثيات. لذا أن نلاحظ كل العمليات التي تقوم بها قواتنا لأنها تعتبر نموذجية وتعتبر دقيقة، لا يوجد ما يستطيع العدو أن يموه به، يعني فمعناته عندما يكون العدو في حالة تموضع ضمن استطلاع دائم مهما عمل من تحركات أو من تخفي أو من انتشار أو من تجمع تحت أشجار أو في أحراش أو في أي مناطق، معناته أن القذائف قذائف طائرة رجوم أنها ستكون له بالمرصاد، وما يؤكد هذه الجزئية أو أنه عملية الرصد الدائم أنه في بعض من الأهداف التي نلاحظها أنه في بعضها أنه يكون العدو متخفي مثلا في منطقة أحراش ولا يوجد إلا مثلا عنصر بشري خارج أو كذا، لكن نلاحظ أن الطائرة أو مجموعة من الطائرات قد أرسلت إلى ذلك المكان 7 إلى 8 قنابل، ما يعني أنه هناك رصد مسبق للأعداد الموجودة في تلك المنطقة التي قد تخفى فيها العدو. وهذه سيد الكريم عندما أنه تفقد العدو تلك الروح المعنوية وتلك العقيدة القتالية، أؤكد لك أن العدو ليس فقط من هو في الميدان الذي يخشى على حياته، بل حتى من ينظمون تلك العمليات أو ذلك الانتشار أو تلك أو يعني عمليات القيادة. نتكلم طبعا عن عمليات القيادة في الغرف التي متواجد فيها السعودي والإسرائيلي، هذه المرة الإسرائيلي هو موجود بذاته وبروحه في غرف العمليات، ومن معهم من كان معروفين من السابق الأمريكي وخلافه. لذا أنه سيد الكريم نحن نعتبر أن هذه فعلا كانت معركة فيها أم المعركة بالنسبة لنا، لأنه الشروط أو العناوين التي وضعتها صنعاء وهو أنه مثلا رفع الحصار وإزالة الحصار بالكامل وطرد المحتل أيضا بالكامل ويعني الاستفادة من ثرواتنا ومن يعني كل المقدرات اليمنية سواء النفطية أو غير النفطية واستعادة القرار السياسي والحرية وكامل السيادة على جغرافيتنا في البر والبحر والجو، يعني هذه العناوين الآن هي تجعل من هذه المعركة بالنسبة لنا أنها مقدسة. ونلاحظ أنه القوات المسلحة هي مستجيبة للتوجهات القيادة السياسية وقد أعدت نفسها لتنفذ هذا الهدف ومهما كان حجمه ومهما كان حجم التهديدات وحجم الخطر. لكن أؤكد لك سيد الكريم أنه ما نلاحظه أن ورقة العدو السعودي ومن معه والذي راهنوا عليها أنه يتم الآن إفقادهم إياه وبشكل سريع ومتسارع، وهنا يعني ما يجعلنا نقول أنه وإن كانت الآن هذه العمليات بهذا الاقتدار وبهذه النتائج المبهرة، لكن لم يتم استخدام من الأسلحة المعدة لما كنا نعتقد أنه سيكون هناك تحالفات وأن آخرون قد ربما يشتركون. التطور المستمر أولا في بناء القدرات العسكرية سيدي الكريم هي أولا الرؤية الواضحة والمستوعبة من قبل القيادة اليمنية لطبيعة المعركة و يعني ما هي الأهداف المعادية وما هي تلك المخاطر. طبعا الأهداف لو نأتي إلى العنوان العريض والكبير والواسع هو أنه تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، يعني معناته أنه ما يحصل الآن بكل تلك الحروب سواء في غزة في جنوب لبنان على حزب الله إسقاط سوريا وتغيير النظام، الحروب الآن 3 باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حروب عدة حروب سعودية ثم أمريكية ثم إسرائيلية باتجاه اليمن ثم الآن السعودية ومن معها، هذه سيد الكريم هي في نفس الخطة تأتي في نفس الهدف المعادي، يعني أنه لديهم خطة مطروحة على الطاولة. ما يحصل الآن من هدن هنا أو هناك أو اتفاقات أو وقف إطلاق نار هنا أو إلى آخره هي محاولة فقط لإعادة تموضعات العدو. العدو لديه هدف ولديه خطة، هو يحاول كيف يفكك ساحات يعني ساحات محور المقاومة أو تحييد بعضها أو لو في استطاعته أن يدمرها أو أنه يجعلها تتبخر أي من الساحات لفعل، لكن هو يلاحظ أنه كلما قام بأية أعمال عدائية وتكون شديدة وبالقوة الخشنة أنه لا يصل إلى نتيجة في أي من الجبهات، بينما أنها تخرج أي جبهة يتم استهدافها بشكل أقوى وأكبر من السابق.

شلل ما يسمى مجلس السلام، التواطؤ السياسي وشرعنة الذرائع الإسرائيلية. تكشف هيكلة ما يسمى هيكلية ما تسمى مجلس السلام عن خلل بنيوي يعمل بل يجعله مجرد غطاء سياسي ومظلة للهيمنة بدلا من أن يكون هيئة تحكيم منصفة، إذ يخضع هذا الهيكل للهيمنة الأمريكية المباشرة ويتأثر بالانحياز الاستراتيجي المطلق لتل أبيب. يقف هذا المجلس عاجزا ومقيدا للإرادة أمام الاستمرار الإسرائيلي في العدوان والانتهاكات المتواصلة لتفاهمات وقف إطلاق النار، حيث يفتقر إلى آليات التنفيذ القسرية أو الرغبة السياسية لفرض التزامات حقيقية على الاحتلال، مما يجعله شريكا صامتا يمتص الصدمات الدبلوماسية ويمنح تل أبيب الهامش الزمني والميداني لمواصلة القصف وإعادة التهجير تحت ذرائع واهية.

0: وقد تتجلى أوج صور هذا العجز والتهافت السياسي في مسارعة المجلس لتبييض وتصديق الذرائع الإسرائيلية الأخيرة بشأن ما يسمى الطائرات الورقية، إذ صاغت المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية رواية تضليلية تحول طائرات ورقية يطلقها أطفال النازحين في المخيمات للترويح عن أنفسهم إلى تهديد أمني وخرق تسليحي وشيك، متجاهلة التقارير المؤكدة بأنها مجرد ألعاب خالية من أي مواد حارقة أو متفجرة. الكاتب والأكاديمي الفلسطيني الدكتور فايز أبو شمالة، كيف يجسد تدوير هذه الذرائع الشكلية ومساواة ألعاب الأطفال البسيطة بالترسانة العسكرية الفتاكة أقصى درجات الإرهاب السياسي والإعلامي؟
1: عودنا هذا العدو الإسرائيلي أن يحارب كل مظاهر الحياة، ليس في قطاع غزة فقط، وإنما في الضفة الغربية وفي لبنان وفي سوريا وفي إيران وفي كل مكان. هذا عدو إسرائيلي أسس كيانه على الرعب، هو يريد أن يوصل رسائل الرعب إلى الشعب العربي الفلسطيني بأن العدو هذا قادر وأنه قاتل وأنه لا يخشى لا مجتمع دولي ولا يخشى ردة فعل أنظمة عربية. لذلك لجأ إلى أكثر من طريقة لإرعاب أهالي قطاع غزة وأهالي الضفة الغربية وإرعاب المنطقة بشكل عام. الآن أحدث موضة للإرهاب هي هذه الطائرات الورقية، كنت ترى سماء غزة قبل عدة أيام تراها مزينة بالطائرات الورقية والأطفال يلهون بها في ظل هذا الضيق الحياتي والضيق المساحي الذي يعيش به أهل غزة. اليوم أنا أنظر في سماء غزة لا أرى أي طائرة ورقية، الناس أدركت بأنها أمام عدو لا يرحم ولا يعرف للإنسانية طريق، وفعلا قام بقصف بيوت لأن هنالك طائرات ورقية انطلقت منها. هذه الطائرات الورقية لم تؤذي إسرائيلي، سقطت يعني هي عبارة عن أوراق سقطت بجوار بعض المستوطنات، لكن الرسالة الإسرائيلية التي حملها إسرائيل كاتس وزير الحرب الإسرائيلي وأراد أن يوصلها أولا للجمهور الإسرائيلي وهو يقترب من الانتخابات ثم إلى الجمهور الفلسطيني بأن هذه الدولة لن تتسامح ولن تتساهل، ولا سيما أن الطائرات الورقية والبالونات الحرارية كانت إحدى وسائل الضغط الشعبي أثناء مسيرات العودة التي نظمها أهالي غزة سنوات 2017 و2018، تلك الفترة التي كانت فيها تتساقط تلك الطائرات الورقية على المستوطنات الإسرائيلية وهي تحمل أعلام فلسطين مرة، تحمل صور الشهداء مرة، تحمل بعض الشعارات مرة أخرى، بمعنى آخر لم تشكل إيذاء مادي للمستوطنين الصهاينة وإنما إرعاب معنوي. هذا الإرهاب المعنوي الآن يريد وزير الحرب ونتنياهو والقيادة الإسرائيلية أن تعيده إلى الشعب الفلسطيني ما سمح لكم به قبل عدة سنوات عندما تساهلنا مع هذه الطائرات الورقية، لن نتساهل معه في هذه الأيام، سيواجه بالصواريخ والقصف، وهذا أمر يعني أنا ربما قرأت الكثير عن الحرب العالمية الثانية وما قيل عن ممارسات هتلر والنازية، لكن لم يرتقي هتلر ولا النازية إلى مثل هذا المستوى من الإرهاب والبشاعة ضد الإنسانية. وبكل أسف يعني نحن أمام شخصية ضعيفة، ملاديانوف يعني هذا الرجل يتفق في القاهرة مع تركيا ومع قطر ومع مصر على بنود، ثم عندما يلتقي مع نتنياهو يتراجع عنها. يعني بأي منطق يعتبر أن الطائرات الورقية أو هذه الألعاب الطفولية

أن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لا تسمح بإدخال السكاكين إلى قطاع غزة، لا تسمح بإدخال القداحات إلى قطاع غزة، وأصبح سعرها مرتفع جدا لأنها غير موجودة وغير متوفرة في الأسواق. إذن نحن أمام عدو استثنائي، عدو يعني لا يرى بأي مقوم للحياة، وهذا العدو مدعوم ليس فقط من ميلاديانوف، وإنما مدعوم من أمريكا. الرئيس الأمريكي يهدد بريطانيا اليوم، فيما لو طبقت عقوبات ضد الاستيطان سيحارب بريطانيا اقتصاديا، سيخوض يعني ما يواجه بريطانيا إذا اتخذ أي إجراء ضد المنتجات المستوطنات الإسرائيلية. نحن أمام عدو استثنائي حقيقة. هذه رسالة موجهة إلى شعوبنا العربية، شعوبنا الإسلامية، إلى الشعوب الإنسانية، إلى كل أولئك الذين يقدرون قيمة الحياة البشرية. هذا العدو الذي يحاول أن يجتث الحياة من قطاع غزة لا أظن أنه يؤسس للبقاء لشعبه أو لجمهوره على مدى الحياة على هذه الأرض العربية. وهذه حقيقة، كلما حقق إنجازا من وجهة النظر الإسرائيلية، كلما تقدم خطوة وفرض منطق القوة، كلما ازداد جشعا، كلما التهم من اليد إصبع أراد أن يلتهم الكف كلها ثم يلتهم الذراع. هذه السياسة ليست جديدة على الإسرائيليين، وليست جديدة على الفكر الصهيوني بشكل عام الذي تأسس على رسائل الرعب. يعني عندما بالتاريخ تأسس عليه هذا الكيان منذ البداية، لابد أن يواصل التوسع ويواصل العدوان إلى الحد الذي قال أحد حقائق إسرائيل: نرسم حدودنا بوقع أقدامنا. هذه الدولة ليس لها حدود حتى اليوم، نرسم حدودنا بوقع أقدامنا. أينما وصلت هذه القدم الصهيونية الغازية هذه هي حدود دولتهم. انظر في لبنان، انظر في سوريا كيف يتقدم ويتوسع، كيف يستوطن في الضفة الغربية. الآن هذه القضية ليست قضية الشعب العربي الفلسطيني، هذه المواجهة ليست من اختصاص الشعب العربي الفلسطيني. العدوان الإسرائيلي لا يقتصر على قطاع غزة ولا على الضفة الغربية ولا على لبنان. الأطماع الإسرائيلية تتجاوز كل المنطقة. عندما يرعب أهل غزة، عندما يصدر توجيهاته وتعليماته أمام العالم بأنه يمنع الطائرات الورقية، هذه رسالة إلى الأردن، رسالة إلى مصر، رسالة إلى سوريا، رسالة إلى تركيا، رسالة إلى إيران: نحن قادرون، نحن أقوياء، نحن نمنع، نحن ننتصر. هكذا يريد نتنياهو أن يوصل رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما أن أسهمه الشعبية والجماهيرية بدأت تتراجع عندما أدرك الإسرائيليون بأن نتنياهو لم يجلب لهم النصر، لم يجلب لهم السلام، لم يجلب لهم الأمن، لم ينتصر على غزة. ما زالت حماس باقية، ما زال جزء من غزة يرفض أن يرفع يده أو أن يرفع الراية للاستسلام. بالتالي يريد نتنياهو أن يوصل هذه الرسائل الداخلية للمجتمع الإسرائيلي وللأمة العربية والإسلامية بأن هذه الدولة أسد في غابة، كما قالت لهم التوراة: أنت أسد في غابة تنهش الأغنام عن اليمين وتنهش الخرافة عن الشمال. هذه المقولة التوراتية يطبقها نتنياهو عمليا الآن على الأرض وأمام كل شعوب العالم.

شهد التحول في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران من التهديد بالخيار العسكري الشامل إلى الشروع في حملة حصار اقتصادي وإقصاء مالي، انعطافة حاسمة فرضتها معطيات الميدان وحسابات التكلفة والاستنزاف، فبعد مرحلة من التصعيد

المسلح والضربات العسكرية اصطدمت إدارة دونالد ترامب بحقيقة أن العمل العسكري لم يفلح في تجريد طهران من قدراتها أو إرغامها على الاستسلام التفاوضي، بل على العكس ظهرت حدود القوة العسكرية في مواجهة استراتيجية الردع غير المتماثل التي تتبعها إيران وما ترتب عليها من مخاطر استنزاف المخزونات الصاروخية الدفاعية والهجومية للجيش الأمريكي وتحمل أعباء مواجهة مفتوحة.

هذا التعثر الميداني وجد أصداءه سريعا في الداخل الأمريكي، حيث خشيت واشنطن الانزلاق إلى حرب أطول وأكثر كلفة قد تزعزع الاستقرار الاقتصادي وتلقي بظلالها على انتخابات منتصف الولاية الرئاسية. وفي قلب هذا الفشل العسكري برز مضيق هرمز كأهم ورقة للضغط الاستراتيجي في يد إيران، إذ تسببت التوترات والتهديدات المباشرة للملاحة بتقليص حركة عبور السفن والناقلات بشكل حاد. فمضيق هرمز لا يمثل مجرد ممر مائي ضيق، بل يعد الشريان الحيوي الرئيسي لتدفق النفط العالمي، وبالتالي فإن تحوله إلى ساحة اشتباك كشف العجز عن تأمينه كاملا وعرض أمن الطاقة لخطر داهم.

0: أمام هذه المعادلة المعقدة، وجد ترامب نفسه مجبرا على تقليص الانخراط العسكري المباشر واللجوء إلى سلاح الحصار الاقتصادي والعقوبات المالية بدعم من وزارة الخزانة. حول هذا نستمع إلى الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان.
1: أول نقطة في خيار الحصار هذا، اختيار أمريكا، ليش يعني فجأة ترامب غير وتبنى اللي هو الحصار الاقتصادي؟ لعدة أسباب. السبب الأول أنه الخيار العسكري لم ينجح على الإطلاق. الأمر الآخر اللي بيتعلق بهذه المسألة اللي هو أنه محاولة يعني ترامب يعني وبنصائح من مستشاري التوقف عن الخيار العسكري لأنه لن يفوز فيه ولن ينتصر على الإطلاق، حتى يمسح من أذهان الأمريكيين قصة الحرب. يعني لو ذهب إلى الانتخابات النصفية القادمة والحرب مستمرة، هذه ستجعل كل أو نسبة عالية من الناخبين أن يصوتوا للديمقراطيين أو لخصومه، لأنه يعني أكثر شيء بخوف الأمريكيين هو كلمة الحرب وخوض الحروب، خاصة أنه هذه الحرب اللي كان مفترض أن تكون قصيرة طولت أكثر من اللازم. الأمر الآخر بتعلق الحرب اللي هو القتلى الأمريكية. أمريكا لا تعترف بأعداد الحقيقية لقتلها، لأنه هم اعترفوا ب 18 واحد وبعدين حوالي 360 إصابة، كذب، لأنه بدأت النعوش تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تصل إلى المدن الأمريكية، فكمان هاي ما بدهم إياها على الإطلاق تصير، لأنه يعني قتلى يعني الأمريكان جربوا في فيتنام، يعني اللي هزم أمريكا في فيتنام ودفع الحكومة الأمريكية للانسحاب هو التوابيت التي كانت تأتي بشكل يومي من فيتنام. الأمر الآخر اللي هو يعني بتعلق بانهيار شعبية ترامب، يعني شعبية ترامب الآن في الحضيض، في الحضيض حقيقة. ويعني بعدين كمان اللي هو يعني دول حلفاء أمريكا في المنطقة وخاصة في منطقة الخليج، يا أخي أنتوا خربتوا بيتنا، احنا كل يعني قواعدكم اتدمرت وما قدرتوش تحموها ولا تحمونا، وبعدين بدكم تنسحبوا وبتتركونا لوحدنا في مواجهة إيران. هذه مسألة كثير كثير مهمة. فهي الوضع الآن لا يسير بمصلحة اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه حرب لحتى الآن الصمود الإيراني أذهل الأمريكيين، لأنه نتنياهو قدمهم أو قدم لهم معلومات خاطئة جدا بأنه هاي الحرب ضد إيران حتكون نزهة وبعدين كلها بضعة أيام وينهار النظام. هذا ما حصل. نقطة أخرى أنه ستكون إيران هي المسيطر على كل امتدادات الطاقة في من الشرق الأوسط. الآن هي مسيطرة على اللي هو مضيق هرمز، وستسيطر أيضا على اللي هو واردات النفط أو صادرات النفط في المنطقة أو من المنطقة بشكل أساسي. إيران الآن تسيطر على الاقتصاد العالمي، وأيضا هي تسيطر على أهم جولتين انتخابيتين قادمتين، الأولى الانتخابات الأمريكية والثانية الانتخابات الإسرائيلية. ويعني من المؤكد بأن إيران قد تكون القوة التي تحدد من هو رئيس أمريكا القادم ومن هو أيضا رئيس وزراء إسرائيل القادم. هذه المسألة أساسية، يعني من اللي هزم إسرائيل، من اللي أفشل خطط إسرائيل، من الذي جعل إسرائيل الآن يعني لا تنطق ولا كلمة ولا تقول مطلقا بأنها ستشن عدوان على إيران. كمان ترامب لما بيبعد عن الخيار العسكري وبيلجأ للخيار الاقتصادي، هذا دليل أنه يريد أن يقلص خسائره، لكن أنا في تقديري الخسارة تمت وهو ما عادش قادر على تغيير الوضع على الإطلاق الآن. يعني صراحة حتى لو أنه في المستقبل لا نقلوا الأنابيب إلى البحر الأحمر مرة ثانية أو إلى البحر المتوسط مرة ثانية، مش يقدروا يمروا بدهم يروحوا على آسيا اللي هي السوق الكبير للنفط والغاز في الشرق الأوسط، حتى حيروحوا بدهم يعني تكاليف عالية جدا وتأمين عالي جدا. فيعني هذه قصة أساسية إحنا يجب أن نضعها في عين الاعتبار. فالأمور لا تسير بما يعني يريد الأمريكان. وبعدين كمان ما تنسوا أنه مضيق باب المندب في البحر الأحمر، مدخل البحر الأحمر، يعني تتحكم فيه اللي هي حركة أنصار الله. فالأمور لا تسير زي ما بدها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تسير زي ما بدها أيضا اللي هي الدول التي راهنت ووضعت كل بيضها في سلة الولايات المتحدة الأمريكية. فالأمور يعني تتسارع، وأمريكا حقيقة في وضع يعني مؤلم جدا. عندهم مش صواريخ اعتراضية، خسروا 80% من الصواريخ الاعتراضية، فيعني خلصت الذخائر، أو حتى أخذوا حتى الصواريخ من الدول الأوروبية، دول حلف الناتو، عشان يودوهم لأمريكا. الأيام القادمة حساسة جدا. أنا لا أستغرب، يمكن السر يعني إيران، أولا إيران ستصر على مضيق هرمز والسيطرة عليه بالكامل وفرض رسوم، وهذا شيء مؤكد. وهذا فعلا لما قالوا أن مضيق هرمز أهم من قنبلة نووية، هذا صحيح، لأنه مضيق هرمز يعني القنبلة النووية يمكن تمنع حرب، لكن مضيق هرمز يعني قوة سياسية عسكرية اقتصادية إيرانية.

أمام المأزق المعقد الذي فرضته التطورات مع إيران والتداعيات الحادة لتصاعد التوتر في مضيق هرمز على أمن الطاقة العالمي، اتجهت إدارة ترامب نحو برامي اتفاق نفطي استراتيجي مع فنزويلا يمنح الولايات المتحدة الحق في الاستثمار والسيطرة التشغيلية على مساحات واسعة من احتياطات كاراكاس النفطية الضخمة.

لم يكن هذا الاتفاق مجرد صفقة تجارية، بل بني كخطوة جيوسياسية مدروسة لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات السوق العالمية، ولإيجاد شريان نفطي بديل يخفف من التبعات الشديدة لاضطراب الملاحة في الخليج. ومن خلال هذه الخطوة سعى ترامب إلى محاولة ترويج انتصار سياسي واقتصادي يستعيد به زمام المبادرة التي فقدها أمام الرأي العام والمشهد الداخلي، وبذلك حاول إعادة تأطير المشهد من التعثر والجمود في الملف الإيراني إلى إنجاز اقتصادي يحقق الاستقرار في أسواق النفط.

0: للمزيد من الإيضاح نستمع إلى المحلل السياسي وسيم الأحمر.
1: دونالد ترامب يعني واضح في تصريحاته عندما اختطف الرئيس الفنزويلي مادورو، قال صراحة وكررها حتى بشأن إيران: نريد النفط، نريد تحكم بنفط فنزويلا. الاتفاق الذي نتحدث عنه اليوم هي ليست مسألة شراء نفط فنزويلا أو استثمارات أمريكية بقدر ما هي وضع اليد الأمريكية على قطاع النفط في الاستثمار والتنقيب وغير ذلك، واستطرادا محاولة التحكم في هذا النفط، الصادرات في السوق العالمية، وبطبيعة الحال امتلاك أوراق أقوى إزاء المنافسين خاصة الصين وغير الصين. لكن أيضا يأتي في التوقيت في ظل المأزق الإيراني إن صح التعبير، بعد 6 أشهر من هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير على سوق الطاقة وبما فيه داخل الولايات المتحدة على أسعار المحروقات، ولا يجد دونالد ترامب حتى الآن مخرجا واضحا للخروج من هذا المأزق في ظل تراجع مستوى الاحتياطات الأمريكية من النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عاما. يأتي هذا الاتفاق الذي يسوق له ترامب كانتصار سياسي، ليقول بشكل من الأشكال إن الولايات المتحدة تضع يدها على أكبر احتياطي في النفط. يعني عندما نرى الأرقام التي فنزويلا تملك أكبر احتياطي عالمي 303 مليارات برميل حسب التقديرات، 17% من الاحتياط العالمي، لكن اللافت هو أن الإنتاج الحالي من النفط لا يصل إلى نحو 1% من الإنتاج العالمي، بمعنى ما هو مستخرج، ما هو مصدر منتج، أقل بكثير من الاحتياطي الفعلي لفنزويلا. وبالتالي هذا الاتفاق الذي يستهدف نحو 21% ونصف من الاحتياط فنزويلا، 65 مليار حسب ما صرح، الهدف هو وضع يد الولايات المتحدة على هذا القطاع، وأيضا وسياسيا، وهذا ما يسوق له دونالد ترامب في الواقع للقول بأن السياسة التي تبعها أي الضغوطات وتغيير رأس النظام والتسوية مع فنزويلا قادت إلى هذه النتيجة بالنسبة للأمريكيين. هذا ما يحاول أن يقوله دونالد ترامب، لكن طبيعة الحال كل هذا يعتمد على مدى إمكانية نجاح هذه الخطة، بحاجة لاستثمارات ضخمة، بحاجة لاستقرار دائم سياسيا في فنزويلا. كل هذا غير متاح أو غير مؤكد حاليا، وبالتالي نحن أمام إعلان سياسي أكثر منه معطيات اقتصادية حاسمة، ليس بالسرعة التي يسوق لها دونالد ترامب. يعني هو الآن في وضع يريد أن يخفض أسعار البنزين والمحروقات داخل الولايات المتحدة، وخاصة قبل الانتخابات النصفية، بدأت الحملات عمليا في نوفمبر المقبل، وهو يواجه انتقادات كثيرة هذا الشأن. يعني لما تحدث عن 65 مليار برميل لا يعني ضخ هذه الكمية مباشرة في السوق الأمريكية، نحن بعيدون جدا عن هذا الأمر، لأن هذا بحاجة كما ذكرنا لاستثمارات ضخمة، لإعادة تأهيل المنشآت للكشف، وهناك تعقيدات كثيرة، وفي أحسن الأحوال يحتاج إلى وقت كثير إذا سارت الخطة حسب الاتفاق. وبالتالي من الناحية العملية قد لا يكون مباشر، إضافة إلى أن أسعار النفط لا تعتمد فقط على الكميات داخل السوق الأمريكية أو داخل أو قدرة على شراء أو حصول على نفط فنزويلا، إنما لها الأبعاد العالمية أيضا، ومن هنا التأثير قد لا يكون مباشرا، لكن سياسيا بإمكانه، أو هذا ما يحاول أن يقوم به دونالد ترامب، تسويقه للناخب الأمريكي للقول بأنه حصل على أكبر صفقة في التاريخ، في تاريخ الصفقات النفطية العالمية، وبأن سياسته ناجعة، وبأنه سيلبي حاجات الناخب الأمريكي. لكن كل هذا سيكون، هذه الوعود السياسية في الواقع، على محك الواقع الأسواق وواقع السياسة داخل الولايات المتحدة، لكن أيضا داخل فنزويلا التي من الصعب الحديث عن استقرار سياسي دائم رغم التصريحات التي نسمعها من الحكومة المؤقتة أو من قبل واشنطن حاليا. وبالتالي نحن أمام إعلان انتصار سياسي بحاجة ليتأكد عمليا على الأرض.

يتأرجح التهديد الروسي لحلف شمال أطلسي الناتو بين كونها خطابة إعلامية موجهة للدعاية وواقع استراتيجي داهم، إذ يدمج الكريملين بين استعراض القوة والتصعيد الميداني الفعلي. فالتهديد ليس مجرد تهويل إعلامي لخلق انقسامات داخل العواصم الغربية وإرباك الرأي العام فحسب، بل هو خطر حقيقي وملموس يتجسد في إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي ليصبح اقتصاد حرب، والرفع المتواصل لمعدلات الإنتاج العسكري والتجنيد، إلى جانب شن حرب هجينة تشمل الهجمات السبرانية واختراق الحدود السيادية لدول البلطيق.

وفي هذا السياق المعقد تأتي التحركات الاستخباراتية رفيعة المستوى لتعكس خطورة الموقف وحجم الهواجس الأمنية، إذ تحمل زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو دلالات استراتيجية مفصلية تعيد للذهن التحذيرات الاستخباراتية المشابهة التي سبقت اندلاع حرب أوكرانيا، لتؤكد أن الإدارة الأمريكية تنظر للتهديدات الروسية بواقعية شديدة.

0: إذن للمزيد نستمع إلى الدكتور ياسين الرواشدة الخبير في الشؤون دول شرق أوروبا.
1: يعني التهديدات الإعلامية شيء والواقع شيء آخر. لا من شبه المستحيل أن تجر روسيا على التعرض أو الاعتداء على أي دولة من دول أعضاء حلف الناتو، لأنه معلوم أن النظام الداخلي للحلف يشير إلى أن أي اعتداء على أي دولة عضو في حلف الناتو يعتبر اعتداء مباشر على جميع دول حلف الناتو، والتي هي حوالي 30 دولة تقريبا برئاسة الولايات المتحدة، ويعني تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في هذه الحرب. وأعتقد أن روسيا ليست بهذا يعني الحد غير المتوازن أن تجر على هذا العمل، لكن الكلام الإعلامي شيء والواقع شيء آخر. يعني هذه الزيارات هي تأتي لجس النبض عن إمكانية إجراء محادثات لتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، ذلك أن الحلول السياسية وقنوات الاتصال الدبلوماسي كانت لا تزال موجودة بين الطرفين الأمريكي والروسي وبين الطرف الأوكراني ومع الحلفاء الأوروبيين ومع دول وسطاء آخرين محتملين أيضا، مثل يعني ممكن نتحدث عن تركيا، نتحدث عن صربيا، نتحدث عن دول أخرى أيضا مثل سلوفاكيا في الإقليم. هذه الدول ترتبط بعلاقات معينة أو شبه متوازنة بين موسكو وكييف، لذلك فهذا يأتي ضمن الجهود الدبلوماسية التي تسعى إلى تقريب وجهات النظر بغية جمع القيادات الأوكرانية والروسية على مائدة المفاوضات. يعني أوروبا ملزمة بدعم أوكرانيا وستقدم هذا الدعم على أي حال، يعني لأوكرانيا في جميع الإمكانات، لكن الأوكرانيين دائما يشكو أن الدعم الأوروبي قليل أو أقل من المطلوب، بينما الأوروبيين يعتبروا أن هذا الدعم كافي. لكن مقارنة مع القوة العسكرية الروسية والصناعة العسكرية والقدرات التسليحية في روسيا، فإن أوكرانيا تظل يعني أقل كفاءة في مواجهة الآلة العسكرية الروسية، وهي دائما بحاجة إلى تطوير قدراتها العسكرية لتستطيع أن تواجه هذا الغزو الروسي المتصاعد والذي يأخذ أبعادا يعني تشمل أهدافا عسكرية وبنية تحتية في مناطق كثيرة، لأنهم ضربوا محطات الكهرباء، محطات البريد والنقل البري ومحطات للوقود. لذلك فإن الضربات الروسية موجعة بالنسبة لأوكرانيا، وأوكرانيا بحاجة إلى يعني دفاعات كافية وكفؤة لمواجهة هذه الضربات الروسية.

60 دقيقة على الهواء مباشرة، صحبناكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. تحياتنا من الإعداد عبد الله محمد شرغة. ومني تقديما أحمد علي السياني. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: ستون دقيقة.
1: ستون دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه.
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: ستون دقيقة.
1: ستون دقيقة

العهد لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عهدا صادقا وعهدا لن نحنث فيه أن نبقى سائرين في هذه المسيرة نصدع بالحق رضي من رضي وغضب من غضب.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخامسة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في 15 خرقا جديدا ارتكبها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأصيب 5 صيادين فلسطينيين بنيران بحرية العدو أثناء ممارستهم مهنة الصيد في بحر مدينة غزة. جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث نفذ قصفا مدفعيا استهدف بلدات حولة والمنصوري وبيوت السياد. في سوريا، واصلت قوات العدو اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق القرى في ريف القنيطرة في الجنوب السوري. أفادت مصادر ميدانية بأن سلاح الجو السوداني شن غارات استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في منطقة المريب بولاية جنوب كردفان. أعلنت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة معادية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان وسترد عليه بحزم. قالت كوريا الشمالية إن السياسة العدائية للولايات المتحدة الأمريكية تجاهها لم تتغير، مؤكدة أن أسلحتها النووية تمثل ضمانة مطلقة لسيادتها. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها وسلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: ما وراءك يا علقمة؟
4: مات سعد بن معاذ يا حسان.
3: مات سعد؟
4: إلى رحمة الله يا ابن معاذ، ولكن ماذا أصابه؟
3: انفجر عليه جرحه فقضى راضيا مرضيا عنه، فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن.
4: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: هيا يا حسان، هيا لنشيعه مع رسول الله.
4: هيا. يرحمه الله، لقد ترك الدنيا والله راض عنه.
3: ألا تقول فيه شعرا؟
4: أجل يا علقمة، إن قلبي يتفتت حسرة وحزنا.
3: هاتي يا حسان، هاتي يرحمك الله.
4: لقد سجحت من دمع عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعدي. قتيل ثوى في معرك فجعت به عيون، ذوار الدمع دائمة الوجد. على ملة الرحمن وارث جنة، مع الشهداء وفدها أكرم الوفد. فإن تك قد ودعتنا وتركتنا، وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد، فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والحمد. بحكمك في حيي قريظة، بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عبدي. فوافق حكم الله حكمك فيهم، ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهدي. فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصد.
3: لن يكف يهود عن غدرهم يا حسان.
4: ماذا؟ أفعلوا شيئا؟
3: إنهم لم يتوانوا عن إيذاء رسول الله.
4: لعنهم الله، ألم يرعوا بما حدث لهم؟
3: لقد أكل الحقد قلوبهم على الإسلام وأهله.
4: ويحهم، ألم يعلموا أن الله هو صاحب هذا الدين، وأنه حافظه وحافظ رسوله؟
3: إنهم يعلمون ذلك، ولكنهم يكابرون ويعاندون.
4: ويفعل الله ما لا يفعلون.
3: أجل، علمت ما حدث لسلام بن أبي الحقيق؟
4: ماذا يا علقمة؟
3: مات غير مأسوف عليه.
4: لعنه الله، من أماته؟
3: أصحاب رسول الله.
4: هذا جزاء الغادرين. لكن قل لي يا عروة، من أرسل رسول الله إلى خيبر لقتله؟
3: بعث عبد الله بن عتيك، ومسعود بن سنان، وعبد الله بن أنيس.
4: وكيف ظفروا به؟
3: جاؤوه في داره وابتدروه على فراشه.
4: إلى جهنم خالدا فيها إن شاء الله.
3: أتقول فيه شيئا يا حسان؟
4: لا بد من القول في هذا المشرك. اسمع يا عروة، لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الرقاق إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض قرقف، مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحفي.

0: ماذا حدث يا عروة؟
1: نصرنا الله عليهم. وأنت يا حسان، لماذا لم تخرج مع رسول الله؟
0: ما علمت بالنفير إلا بعد أن أدركتم العدو. قل أين وصلتم يا عروة؟
1: وصلنا ماء ذي قود.
0: من أميركم؟
1: سعد بن زيد.
0: أقتل ناس من المسلمين؟
1: أجل، قتل محرز بن نضلة ووقاص بن مجزز.
0: إلى رحمة الله. وماذا عن مشركي غطفان؟
1: قتل منهم ناس وفروا لا يلوون على شيء، يتقدمهم قائدهم عيينة بن حصن.
0: الحمد لله الذي أظهر الحق على الباطل.
1: ألا تقول شيئا في غزوة ذي قود يا حسان؟
0: لم يكف لساني عن قول الحق يا عروة، سأقول ما يرضي الله ورسوله إن شاء الله.
1: هات أسمعنا أثابك الله.
0: هل سر أولاد اللقيطة أننا سلم غداة فوارس المقداد؟ كنا ثمانية وكانوا جحفلا لجبا، فشلوا بالرماح بدادي. لولا الذي لاقت ومس نسورها بجنوب ساية أمس بالتقواد، كنا من الرسل الذين بلونكم إذ تقذفون عنان كل جواد، حتى نبيد الخيل في عرصاتكم ونؤوب بالملكات والأولاد، زهوا بكل مقلص وطمرة في كل معترك عطفن ووادي. كانوا بدار ناعمين فبدلوا أيام ذي قود وجوه عبادي.

0: لقد هزم الله بني المصطلق،
1: وها هم المسلمون يتعقبونهم.
0: أجل يا حسان، وليعلم المشركون أن الله مذلهم.
1: ولكن أعلمت ما فعل اللعين عبد الله بن أبي؟
0: ماذا فعل أذله الله؟
1: توعد رسول الله وصحبه.
0: ويحه، هل آذى رسول الله؟
1: أجل، فقد قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
0: تبا له تبا له، هو والله الذليل ورسول الله العزيز. وماذا بعد يا حسان؟
1: لم يقف عند هذا، بل مشى إلى قومه وقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم، ولأراحوكم من العناء أبدا.
0: لعنه الله، أي يؤلب الأنصار على المهاجرين؟
1: أجل، هذا حال المنافقين يا علقمة،
0: دحوا في غيه ولن ينساه رسول الله. وليس لنا إلا أن نفخر بهذا اليوم لما أفاءه الله على المسلمين من نصر.
1: لنا الفخر يا علقمة ما دام رسول الله فينا.
0: حسان،
1: نعم،
0: ألا تقول شيئا في هذا؟
1: أجل، إني سأقول: أهاجك بالبيداء رسم المنازل؟ نعم، قد عفاها كل أسحن هاطل. ألسنا بحلالين أرض عدونا؟ تأر قليلا سلبنا في القبائل. تجدنا سبقنا بالفعال وبالندى وأمر العوالي في الخطوب الأوائل. ونحن سبقنا الناس مجدا وسؤددا تليدا وذكرا ناميا غير خامل. وفينا إذا ما شبت الحرب سادة كهول وفتيان طوال الحمائل. نصرنا وآوينا النبي وصدقت أوائلنا بالحق أول قائل.
0: أيدك الله ونصرك يا أبا الوليد، هذا والله من أجود ما قيل.

0: من هؤلاء يا عروة؟
1: فرسان العرب استنفرهم رسول الله ليخرجوا معه.
0: الى اين سيتوجه رسول الله؟
1: الى مكة معتمرا،
0: ولكن اخشى ان تصده قريش عن البيت.
1: ويح قريش، اتصد من جاء البيت حاجا او معتمرا؟
0: يا عروة، الشرك عدو اهله.
1: صدقت، اهل الشرك عمي عن الهدى، صم عن الحق. قل الان يا حسان،
0: ماذا؟
1: الا تريد الخروج مع رسول الله؟
0: نفسي فداء لرسول الله، كيف لا اخرج معه وقد استنفر الناس اليه؟
1: اذا هيا هيا يا حسان لنذهب الى رسول الله.

0: أترى يا عروة؟
1: ماذا؟
0: من ذاك الذي قدم على رسول الله؟
1: إنه بشر بن سفيان الكعبي.
0: لعله جاء بخير.
1: ربما كان كذلك. تقدم لنسمع ما يقول.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمنزل.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 42 و43 من سورة الأنبياء، والآيتان كما هو معروف مسبوقتان بآيات جلة تؤكد للناس أجمعين بأن الله تعالى هو الرب المدبر المقدر لكل شيء والمقصود من كل شيء، وهو الإله المعبود المحمود من كل شيء. ولقد قال في هذه السورة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله خلق كل شيء بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وعليه فلقد قال أيضا في هذه السورة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. ولكن الناس مع هذا التأكيد والبيان وأمام هذا العلم المبين ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. بماذا لاهية؟ لاهية بالإسراف والترف، مخلدة إلى الأرض وزينتها، مشغولة بالأهل والولد، والخضوع لمن طغى وأفسد، والاتباع لمن استكبر وجحد. ينسون الله ربهم الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي خلقهم ليعبدوه وليتوكلوا عليه وليقصدوه. ولهذا فها هو في هذه الآيات يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من هو الذي يحفظكم أيها الناس ويصون؟ هل هو الفراش والحصون؟ هل هي الحرس؟ هل هي الأسوار؟ كلا، ما يحرسكم إلا الله. من يحميكم وأنتم في الليل نائمون؟ ومن يرزقكم ويسيركم وأنتم في النهار تلعبون؟ من هو الذي ينصركم على كل ضر وخطر؟ ومن هو ييسر لكم كل عسر سوى الرحمن؟ لا شيء ولا أحد يفعل ذلك إلا هو الله أحد، وهو الذي يعبد ويقصد. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فكيف يا أيها الناس تعرضون عنه إلى الاستنصار بسواه من الناس؟ وكيف تفرون من الرحمن للاحتماء بقوى الطاغوت والطغيان في الأرض؟ وكيف تطلبون العز في زينة الأرض والمتاع، وتبحثون عن الأمن في المال والكنوز؟ إن من اعتصم بغير الله فهو الخسران المبين والذل المهين. ولكن الناس غافلون، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الناس يعرضون عن هذا الكتاب الذي فيه الذكر، ولو قرأوه ولو أقبلوا عليه لكانوا أولي الألباب ولكانوا من أولي العقول. فهو يعلمهم الحكمة والرشاد، ويدلهم على طريق السعادة والسداد، ويهديهم للعز والأمن والسلامة، ويمنحهم القوة والكرامة، يحررهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، ويدعوهم إلى الاعتزاز بالله وحده والاعتصام به. فهو الذي له العزة والقوة والحكم والأمر والسلطان. والله حين يدعو الناس إلى عبادته ليس ذلك لاحتياج لديه، كلا، ولكن هو رحمة بهم وهداية لهم إلى الصراط المستقيم، صراط العزيز الحميد. فالطاعة لله والخضوع له حصن حصين من مهانة الذل للطاغين، والركوع والسجود له ارتفاع إلى مقام عزيز كريم، والتوجه إليه والإذعان له نجاة من الاستضعاف للمستكبرين. وباختصار، إن الإيمان بالله أمن دائم في الدنيا والآخرة. فما بال الناس؟ ماذا غرهم عن ربهم؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هل اتخذوا آلهة من الأرض تمنع وأربابا من الناس تنفع من دون الله؟ كلا كلا، إذا ظن الناس ذلك فهم في ذل يتقلبون، وللهوان يتجرعون، وبخيوط العنكبوت يتعلقون، وبالسراب وفي السراب يبحثون عن الماء. لا شيء يغني عن الله، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فمن يشرك بعبادة ربه أحدا فقد هوى، فكل شيء سوى الله مهما تفاخر وتظاهر بالقوة فإنه عاجز ضعيف وحقير فقير. كل من تدعونهم آلهة من دون الله وتحتمون بهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وإذا كان هذا هو حال من يعبدهم الناس من الناس ومن يتخذونهم آلهة، فكيف يكون حال من يتعلق بهم؟ إنه ضياع وهباء وهلاك وفناء. فيا خسارة من استعان بالعباد العاجزين، ويا خيبة من استجار بالمحتاجين، ويا عجبا من الناس كيف يتخذون لهم آلهة من العباد وهم جميعا عباد لله الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فهو الذي يجب أن يعبد ويحمد ويقصد وعليه يعتمد، وهو الذي يتخذ وكيلا وهو نعم الوكيل، وهو الذي يدعى ويرجى، وهو القريب المجيب ممن دعا، وهو الناصر والمعين من إليه التجأ. له دعوة الحق، ودعوة غيره باطل زاهق. من دعاه استجاب، ومن ترجاه ما خاب، فإنه يحقق لعباده الصادقين حتى المستحيل. ولو استعرضنا بسرعة ما يلي من آيات السورة لوجدنا ذلك واضحا مبينا. وها هو إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى الله وواجههم بالصواب قالوا حرقوه، فماذا حدث؟ كان الله معه ينصر ويحفظ. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، إلى آخر الآيات. ولمضي مع الآيات لنجد ذا النون وهو في ظلمات البحر وبطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وكما أن الله ينجي فهو يعطي، لقد أعطاهم ما لا يتصوره عقل عطاء يفوق الوصف. فاستمعوا، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. هل هناك عطاء أعظم وأكرم من هذا؟ وأخيرا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إلى آخر الآيات. هكذا يستمر العطاء. قد تقولون إن هؤلاء أنبياء، ولكن السبب ليس ذلك، السبب أنهم عبيد لله، ومن دعا الله فإنه يجيب بلا شك. ثم ها هو الله في الآية التي تلي يعلل سبب عطائه واستجابته لهؤلاء بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن فهي العبودية المخلصة، وهو الدعاء الصادق لله رغبة ورهبة، والخشوع والطاعة. كل هذا هو الذي يجعل الدعاء مستجابا، ويجعل الله معنا يعطي ويحمي ويحفظ وينصر ويصون ويمنع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهل هذه الصفات يمتاز بها شريحة معينة من العباد؟ كلا، إنها مفتوحة مطروحة لكل عبد أراد وإلى الله توجه بقلبه مخلصا مسلما غير مشرك به شيئا. ثم إن الله حينما يقص علينا هذه القصص عن الأنبياء لا يقصها للمؤانسة والتسلية، ولكن للاقتداء بهم واتباع سيرتهم. وها هو يقول لنا في هذه الآيات: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهو ربنا جميعا ونحن جميعا عبيده، ومن دعاه استجاب، سواء كان من الأنبياء أو من عباده المخلصين، فكلهم أمة واحدة، وهو ربنا المعبود الذي يجيبنا جميعا. فلنتجه إليه ولنعتمد عليه ولا نعتمد على شيء سواه، لنكون من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازلنا مستمرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقيادته العسكرية، وكيف كان يدير الجوانب العسكرية والجهادية في زمنه، لنعرف جوانب العظمة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله التي غيبت، وأصبحت الأمة الإسلامية تنظر إلى رسول الله كمجرد واعظ فقط. تحدثنا في الحلقات السابقة كيف كان يدير رسول الله التمويل للجيش بما يحتاج من سلاح، ومن أيضا خيول وإبل وغيرها يحمل عليها، وأيضا ما يحتاج حتى من ثياب ومن مؤن غذائية. بل كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يركز حتى على الأعلاف، على الاهتمام بعلف الدواب. ولذلك فقد كان الرسول قد جهز مكانا خارج المدينة يسمى الحماء، يترك هذا المكان كمرعى للدواب التي تستخدم للجهاد في سبيل الله، التي هي عبارة عن دواب سبيل الله. حينما نأتي إلى بعض الخدمات المساعدة في العملية العسكرية، هناك أشياء مساعدة كان الرسول يديرها ويهتم بها، منها مثلا الأدلة. كان الجيش الإسلامي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتحرك إلا بدليل يعرفه على الطريق. هذا الدليل يكون لديه معلومات كافية عن طبيعة الأرض التي سيتحرك فيها الجيش وسيقاتل عليها أيضا الجيش. استخدم الرسول صلى الله عليه وآله في كثير من معاركه الأدلة. أيضا كان حينما يوكل القيادة إلى أحد المسلمين كان يأمره أن يتخذ أدلة، بمعنى أن لا يمشي في الأرض على غير بينة وغير بصيرة، يكون له دليل يعرفه على الطريق اليسيرة التي يستطيع الجيش أن يتحرك فيها دون أن يتضرر أو يتعرض للمخاطر من قبل العدو. هؤلاء الأدلة كانوا يدلون رسول الله صلى الله عليه وآله على الطريق. أيضا كان لهم دور آخر، ومثلا معرفة أماكن الكلاء المرعى، العشب الذي يستخدم في لترعى فيها الخيول والإبل التي يركبها المجاهدون في سبيل الله. مثلا في الحديبية عندما اعترضت قريش رسول الله ومنعته من العمرة، الرسول طلب دليل يدله على طريق أخرى يخرج بها مع الجيش إلى مكان آخر فيتفادى الاصطدام بقريش. وفعلا خرج ذلك الدليل برسول الله إلى مكان قريب من مكة التي هي منطقة الحديبية. كان الرسول صلى الله عليه وآله أيضا يستفيد حتى من المتعاونين من الأعداء، إن كان البعض حتى وهو في صف العدو يتعاون مع المسلمين مقابل فوائد معينة. كان هناك أيضا عامل مساعد يستخدمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله في المسير العسكري أثناء الجهاد في سبيل الله يسمى الحاشر. هذا غير الدليل، الدليل يكون متقدم للجيش يدل الناس على الطريق، بينما الحاشر تكون وظيفته أن يرافق المقاتلين في أو يرافق المقاتلين أثناء المسير، وتكون مهمته مثل ما يقال حشر الجند. مثلا الحاشر هذا يرافق من يتخلف ويحث على اللحاق بالجيش حتى لا يكون هناك من يتخلف عن الجيش. وكان هذه الوظيفة أهمية كبيرة جدا، خاصة عندما يكون الجيش كبير، كان هذا الحاشر يرافق المقاتلين أثناء سيرهم. مثلا أحيانا يتقدم على الجيش وأحيانا يتأخر، ينظر في أمورهم، يساعد الجندي المتأخر، يردف الراجل إذا كان هناك إنسان قد ترجل أو حدث له مشكلة يحمله ويلحق به الجيش، أيضا يعين الضعيف. فكان يتم اختيار هذا الإنسان مع مجموعة من أصحابه بحيث يكون قوي البنية الجسدية، يتحمل التعب، يستطيع أيضا معاونة الآخرين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله أيضا كان يستخدم في جهاده في سبيل الله العيون. والعيون عبارة عن ناس يرسلهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله قبل أن يتحرك للمعركة، مهمتهم جمع المعلومات عن الطريق وعن تحركات العدو. في جميع تحركات الرسول كان يستخدم الرسول العيون. مثلا كان أحيانا الرسول يرسل سرية مهمتها أن تكون عبارة عن عين لرسول الله، يعني هدفها استطلاعي، تتعرف على الأحوال العدو، مثل ما هي سرية عبد الله بن جحش الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وآله وختم له كتابا وأمره أن يفتح كتابه بعد مسافة، وكتب له في الكتاب: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد قريشا وتعلم لنا أخبارهم. أيضا الرسول صلى الله عليه وآله بعث رجلين من أصحابه قبل غزوة بدر بعشر الليالي، وكان الهدف من هؤلاء أو وظيفتهم أن يتحسسوا خبر عير قريش العائدة من الشام القافلة التي سيعود بها أبو سفيان. أيضا في أحد أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك من يأتي له بالأخبار، أخبار قريش. كان أيضا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله يرسل بالأخبار لرسول الله صلى الله عليه وآله عن أحوال قريش وعن استعدادهم كما حدث في غزوة أحد. أيضا أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وآله يستفيد من التجار الذين يسافرون إلى بلاد الروم وغيرهم، يأتونه بمعلومات عن حشود الروم. استفاد الرسول في العام 9 للهجرة من قافلة عائدة من بلاد الروم بلاد الشام، وأخبرته بما كان لدى هرقل من استعدادات، كيف أنه استنفر العرب الموالين له، وكيف أنه يعد العدة لمواجهة المسلمين. أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يختار العيون خاصة في البلاد الأخرى غير العربية مثل الروم، يجب أن يكون هذا العين له علم بلغة هؤلاء، له معرفة بما يقولون حتى يستطيع أن يدرك وأن يجمع كل المعلومات عنهم. إذا كان رسول الله من أكثر ما يحث العيون على أنه لا يحدث أي حدث، معنى أن لا يتصرف أي تصرف إلا أن يستفيدوا المعلومات فقط وأن يعودوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كان هناك أيضا عوامل مساعدة في الجهاد في سبيل الله، منها الخدمات الطبية، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يهتم بهذا الجانب الذي هي تضميد جراحات الجرحى وإعانة المرضى وتمريضهم. كانت فاطمة الزهراء عليها السلام هي من ضمدت جراح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في أحد، عندما علمت بما حدث للمسلمين خرجت من المدينة وأتت إلى رسول الله، وهي كانت من ضمدت جراحه. إذا كان هناك من يقوم بهذا الدور، وكان يخصص لذلك الأمر خيمة أشبه ما يكون بمستشفى ميداني، يأتي إليه الجرحى ويتم تضميد جراحهم ومداواتهم في أثناء المعركة، وكذلك حتى في المدينة مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بغزوة الأحزاب، جعل رسول الله صلى الله عليه وآله خيمة لرفيدة الأسلامية لتعالج وتداوي الجرحى وتمرضهم. بل أحيانا كان يصل الأمر إلى أن تقاتل المرأة مثلما حدث من صفية بنت عبد المطلب التي قتلت يهوديا في غزوة الخندق عندما كان يتجسس على دور المسلمين وخلفية المسلمين. أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدم أعمال ويدير أعمال مساعدة في الجهاد في سبيل الله، منها إصلاح الطرق وإصلاح الجسور أيضا وبنائها، وأيضا حفر الخنادق أو ردم الخنادق. وكان الرسول صلى الله عليه وآله يشجع المجاهدين في سبيله على أن يقوموا بكل تلك الأدوار من حفر ومن بناء ومن إصلاح ومن غيرها، وكل تلك الخدمات ضرورية ليقوم الجيش بمهامه على أكمل وجه. من هنا نفهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان قائدا عسكريا من الطراز الأول، فنجد أن رسول الله قدم للأمة دروس لم تصل إليها في هذا الزمن، ولم تستطع أن تديرها بالشكل المطلوب، وغابت الأمة عن رسول الله، فغابت عنها الحكمة، وغابت عنها العزة، وغابت عنها الطرق الحكيمة في مواجهة أعدائها من اليهود والنصارى، لأنها انفصلت عن رسول الله. ولم يقدم رسول الله إلا كما قال شهيد القرآن كواعظ، لم يقدم كقائد سياسي وعسكري واقتصادي واجتماعي وتربوي، وقائد شامل كامل، أعظم قائد عرفه التاريخ. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

حي على

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ

حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار

به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن

من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.

وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم

وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها

الآن في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فضوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون

ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف

وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

صدق الله العظيم. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها السادة والسيدات، لنا السابعة مساء موعدكم مع أنبائنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. زار وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ونائبه يحيى السياني أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس حكومة تغيير البناء أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الغماري. ووضع قحيم والسياني ومعهما قيادات الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء العظماء، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، مؤكدين أن هؤلاء الشهداء العظماء ضحوا بأرواحهم في سبيل الله والدفاع عن الوطن ونصرة الشعب الفلسطيني والقضايا العربية والإسلامية. وخلال زيارة كد وزير النقل والأشغال العامة الثبات على المبدأ والعهد والمضي على نهج الشهداء العظماء تحت قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأوضح أن تضحية الشهداء ستثمر في تحقيق الانتصارات واستعادة كامل حقوق الشعب اليمني، مؤكدا أنه لا تراجع ولا سكوت عن الجرائم وتجاوزات السعودية بحق الشعب اليمني، وأن خيار الصمود واسترداد الحقوق قائم مهما بلغت التضحيات. فيما أشاد نائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني بالمكانة العظيمة للشهداء، مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات يفرض على الجميع السير على ذات النهج الإيماني الجهادي العظيم. أحيت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها اليوم في صنعاء الذكرى السنوية الأولى لوزير الإعلام الشهيد هاشم أحمد شرف الدين بفعاليات خطابية وثقافية. وفي الفعالية اعتبر نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيت الشهيد هاشم شرف الدين علما من أعلام الإعلام اليمني في الصوت والكلمة وشرف المهنة، وأكد المضي على درب الشهيد وكافة شهداء الوطن حتى تحقيق النصر أو الشهادة في سبيل الله والدفاع عن الوطن والأرض والعرض والسيادة. ولفت إلى أنه سيتم البناء على ما تركه الشهيد هاشم شرف الدين من أعمال وأفكار للمضي فيها وتحقيق ما كان يتطلع له الشهيد. بدوره أكد وكيل وزارة لقطاع السياسات والمحتوى الدكتور أحمد الشامي أن شهيد هاشم شرف الدين كان مثالا للإعلامي المجاهد صاحب النظرة الثاقبة والعزيمة الكبيرة والهمة العالية، موضحا أن الشهيد كان حريصا على بناء منظومة إعلامية متقدمة وجبهة إعلامية قوية في مواجهة الأعداء من الصهاينة وأدواتهم. زارت قيادات وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها اليوم أضرحة الشهداء رئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء والفريق الركن محمد الغماري وضريح وزير الإعلام الشهيد هاشم شرف الدين. وخلال الزيارة قرأ نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي ووكيل الوزارة لقطاع السياسات والمحتوى دكتور أحمد الشامي والعلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور وعدد من رؤساء قطاعات الإعلام الفاتحة وسورة الإخلاص إلى أرواح الشهيدين الصماد والرهوي ورفاقهما من الشهداء الوزراء والشهيد الغماري وكافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في معركة الصمود والثبات لمواجهة العدوان ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ووضع الزائرون ثلاثة أكاليل من الزهور على أضرحة شهداء الرئيس الصماد ورئيس مجلس الوزراء الرهوي والوزراء والفريق الركن الغماري، وثمنوا تضحية شهداء العظماء في مواجهة قوى العدوان والبطولات التي سطروها دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة، مؤكدين أن دماء الشهداء أثمرت اليوم عزة وكرامة وحرية وانتصارا لليمن واليمنيين. زارت قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والجهات التابعة لها اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورفاقه ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن محمد الغماري في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم من قبل العدو الصهيوني وخلال الزيارة وضع نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ووكيل قطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف المهندس عبد الجبار الشامي ورئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربية عبد الغني المدني ووكيل الهيئة العامة للمشاريع مشاريع مياه الريف يحيى الشامي والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، وضعوا جميعهم أكاليل من الزهور على أضرحة شهداء الصماد والرهوي ورفاقه الوزراء والغماري، وكذا ضريح الشهيد الدكتور علي محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه. وقرأ الزائرون الفاتحة على أرواح شهداء القادة وكافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لمواجهة العدو الأمريكي السعودي الصهيوني. زارت قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح علي صماد ورئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي ورفاقه ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الغماري. وخلال زيارة قرأ نائب وزير المالية ناصر الهمداني والقائم بعمل رئيس مصلحة الضرائب والجمارك دكتور إبراهيم مهدي وقيادة الوزراء والمصلحة الفاتحة على أرواح الشهداء الصماد الرهوي والغماري ورفاقهم وكافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في مواجهة العدو ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ووضعوا أكاليل من الزهور على أضرحة شهداء العظماء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والدفاع عنه وعن سيادته ونصرة الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة. وأكد نائب وزير المالية الثبات والمضي على درب ونهج الشهداء العظماء تحت قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حتى تحقيق النصر، كما أكد استمرار الصمود والثبات حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة كامل حقوق الشعب اليمني مهما كانت التضحيات. هذه الأنباء تتولى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة صنعاء في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي مستوى الأداء التنفيذي والخدمي في المحافظة. واستعرضت الهيئة الإدارية خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي عبد القادر الجيلاني مستوى تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماعات السابقة، مؤكدة أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ القرارات والتوصيات وخصوصا ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الخدمية. وناقشت عرض مكتب التخطيط بالمحافظة بخصوص المشاريع المطلوب تنزيلها من خطة العام 47 للهجرة، وكذا المشاريع المطلوب ترحيلها إلى خطة العام 48 للهجرة حسب طلب الجهات المعنية، وعرض المشاريع المطلوب مناقلة مخصصاتها لصالح شراء معدات من خطة العام 48 للهجرة حسب طلب المديريات. وأقر الاجتماع تكلفة الأعمال المنفذة في مشروع مسح وتوسعة وشق طريق بمديرية الطيال وفق رأي وكيل الشؤون الفنية، مستعرضين خطة وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بالمحافظة. ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ عبد الله عطيفي تقرير لجنة تقييم الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية ومستوى أوضاعها الإدارية والتنظيمية وسبل تعزيز دورها في خدمة القطاعين الزراعي والسمكي ودعم مسارات التنمية المحلية. وتناول الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليسي والتنمية حمزة المنسكي والثقافة والإعلام علي قشر ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية حسين العطاس ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الرحمن الصايغ وهيئة تطوير تهام المهندس فوز العذري نتائج وملاحظات لجنة التقييم بشأن واقع الجمعيات ومستوى أدائها وأنشطتها. واستعرض المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه بعض الجمعيات التعاونية والحلول والمعالجات الإدارية والتنظيمية والفنية اللازمة لمعالجتها بما يسهم في تحسين أدائها ورفع مستوى فعاليتها وتمكينها من القيام بمهامها تجاه أعضائها والمجتمعات المحلية. نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم ورشة عمل لاستعراض تقارير إنجاز الهيئة للعامين 46-47 للهجرة، وجرى في الورشة التي حضرها نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل وأعضاء الهيئة الدكتور عبد العزيز الكميم والمهندس حارث العمري والدكتور أحمد الشيخ والدكتورة مريم الجوفي. جرى استعراض تقارير إنجاز الهيئة، وأكد نائب رئيس الهيئة أن الهدف من خلال استعراض تقارير الإنجاز للعامين 46-47 للهجرة هو تطوير خطة عمل الهيئة للعام 48 للهجرة في ضوء موجهات القيادة ومخرجات الورشة، حاثا قيادات وكوادر الهيئة على مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة العام 1448 للهجرة بكفاءة عالية. النبأ الأخير. زار رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري ومعه رئيس محكمة استئناف أمانات العاصمة القاضي طه عقب اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس الوزراء أحمد الرهوي والفريق الركن محمد الغماري وضريح وزير العدل القاضي مجاهد عبد الله والمهندس معين المحاقري وجميع رفاقهم الشهداء الأبطال. وخلال الزيارة قرأ المحاقري وعقبة الفاتحة وسورة الإخلاص على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في معركة الصمود والفتح الموعود والجهاد المقدس دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله ودعما للقضية الفلسطينية وإسنادا للمجاهدين في غزة. وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي أن زيارة الأضرحة تجسد الوفاء لتضحية الشهداء وتجديد العهد بالسير على خطاهم في مواجهة العدوان والوقوف صفا واحدا إلى جانب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، هكذا أيها الإخوة والأخوات قرأنا على مسامعكم ووفيناكم بأنبائنا المحلية. شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عينطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
2: وهذا ما يقع به،
1: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص،
2: وما نفعل.
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي المزارع، انظر إلى الفرق. هنا تجد نباتات قوية وسليمة ونموا خضريا جيدا وإنباتا متحسنا وكثافة نباتية أفضل ونباتات خالية من مظاهر الإصابة بالأمراض والآفات. أما هنا فتجد نباتات ضعيفة ونموا غير متجانس ومساحات فارغة ونباتات مصفرة ومتفاوتة في النمو. ما السبب؟ السبب أن المزارع الأول زرع ببذور مغربلة خالية من الشوائب والبذور المكسرة وبذور الأعشاب، فكانت النتيجة كما رأيت، بينما زرع المزارع الآخر ببذور غير مغربلة.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
8: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: لسنا وكلاء لأحد، نحن شعب أصيل له قضية، حتى على مستوى قضايا الأمة الكبرى التي نتحرك من أجلها مع أحرار هذه الأمة في محور الجهاد والمقاومة.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من أذقتم العدو لهيب النار في كل جبهة من جبهات العزة والكرامة، ويا من جعلتم من صمت الليل ميدان رعب لهم، ومن وهج النهار ساحة حصد لأرواح مرتزقتهم، أنتم الذين غيرتم قواعد الاشتباك وعدتم تعريف معنى المواجهة، فلم يعد للمدرعات هيبتها ولا للتحصينات منعتها ولا للطيران شوكته، بعد أن باتت مسيراتكم ترسم في سمائهم خرائط جديدة للهزيمة. أيها الصامدون في وجه العاصفة، بينما يركض العدو السعودي خلف سراب التحالفات، يلف ويدور بين واشنطن وتل أبيب وأنقرة بحثا عن عصا سحرية تخرجه من متاهاته، تثبتون أنتم هناك في مواقعكم المتقدمة، وتنسجون من كمائنكم دروعا ومن قناصاتكم حسابا دقيقا لكل زاوية، ومن مدفعيتكم فصولا من العذاب تنهي كل مغامرة برية قبل أن تبدأ، وتجعلون من البحر سجنا لهم، ومن موانئهم أهدافا مشتعلة، ومن مصافيهم شواهد على فشل كل خططهم الإمدادية. أيها الأبطال، إنما تحققونه اليوم ليس مجرد انتصارات عابرة، بل هو إعادة كتابة لتاريخ المنطقة بمداد الدماء الزكية، وأنتم من يحددون ساعة الصفر وموعد الرحيل ونهاية الأسطورة، فامضوا بثقة ولا تلتفتوا إلى صخب الإعلام المأجور، فالمعركة ليست لعبة توازنات، بل هي إرادة تتصادم مع أخرى، وأنتم من يملكون الإرادة الأصلب والعقيدة الأثبت والنصر الأقرب، والله معكم ولن يضيع أعمالكم.

عين على الأحداث. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون في مرحلة مفصلية من تاريخ المواجهة المفتوحة مع قوى الاستكبار العالمي تتجلى بوضوح غير مسبوق معالم الاستراتيجية الموحدة لمحور المقاومة والتي تجاوز فيها مصطلح وحدة الساحات زاوية الشعار السياسي أو التضامن المعنوي وتحول إلى واقع استراتيجي صلب تبنى عليه المعادلات الإقليمية والدولية. ويتضح هذا التلاحم المصيري بجلاء من خلال القراءة المتقاطعة لخطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة المولد النبوي الشريف والتطورات الجيوسياسية الأخيرة المتمثلة في الشروط الإيرانية الحازمة لفتح مضيق هرمز والتي تكشف عن انسجام استراتيجي وتكامل في الرؤية. وعند التأمل في الخطاب التاريخي للسيد القائد في يوم المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم نجد أنه أسس لقاعدة انطلاق محورية حينما أعلن الموقف الثابت ضد الطغيان الأمريكي والصهيوني الساعي لتغيير الشرق الأوسط وإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى والموقف اليمني المبدئي الذي أعلن أن الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي في وجه العدوان المتواصل عليه كترجمة لموقف جمعي نابع من منظومة متكاملة لترسيخ مبدأ وحدة الساحة. أيها البسلاء يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، يظهر المشهد الراهن في المنطقة تعقيدا متزايدا تتداخل فيه لغة التهديد العسكري بمناورات الدبلوماسية الصعبة. ولعل التهديدات العسكرية الأمريكية المتكررة بتوجيه ضربات واسعة للبنية التحتية الإيرانية من جسور ومحطات طاقة تمثل التعبير الأبرز عن حالة الإحباط الناجمة عن تعثر المسار التفاوضي.

0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 01-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية. صرخة الشعب.
1: بلادي الى النصر هيا اسرعي، وشك الطريق ولا ترجعي الى الخلف مهما العدو طغى وطال الحصار، فلا تخضعي لطاغية جاء يحتلنا، فصف الصفوف معا واجمعي اياديك واحشدي قوة لسحق الغزاة، وحي معي بنيك الذين افتدوا بالدم أراضيك، فاقدمي واصفعي أعاديك وأخذي ثأرك لكل بريء وللرضع بلادي. ويا موطن المؤمنين حذاري حذاري بأن تخدعي بأي قرار من العملاء، ودكي جيوشا لهم وارفعي شعار الجهاد يهز الفضاء، وفي كل شبر لك واسمعي رجال الرجال إذا صرخت بصوت لأقوى من المدفع مرددة: يا بلادي اصمدي ولا تستكيني ولا تهجعي ولا تركعن لطاغية، وأما لرب السماء اركعي.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: هي
3: وهو
2: هم
3: وأنتم
2: نواة المجتمع وأساسه،
3: بناة الجيل ورعاته،
2: وكل شؤون الأسرة
3: في دائرة اهتمامنا.
2: فعونكم في محط عنايتنا
3: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
4: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا المتجدد.

الأساس المتين لا يمكن أن يتأثر بالاهتزاز والرياح العاتية. هذا ينطبق على الحياة الأسرية والترابط بين أفرادها، سيما الأبناء وبعلاقتهم الرحمية الأبوية مهما تعاظمت واشتدت المحن والمشاكل بينهم. وهنا التساؤل، كيف يمكن بناء الأساس المتين الذي يقوم به الأب والأم بتشييد منتظم ومرتب؟ هناك أدوات ومعايير لهذا التشييد، وهي عدم التمييز فيما بينهم، أي بين الأبناء أكان صغيرا أو كبيرا، من حيث التعامل كالتعبير عن المشاعر أو بالعطاء والمنح. فالتمييز والتفضيل ينبت البذرة الخبيثة المسمى بالغيرة التي تثمر الحقد والعداوة بينهم. لذلك إكالوا بعض الأعمال إليهم بحيث يعملون فيها كفريق واحد، ما يقوم به أحدهم يكمل ما بدأه الآخر وهكذا، إلى جانب إيجاد ألعاب تشاركية، فهذا يجعلهم يشعرون أنهم عبارة عن فرد واحد ولهم قيمتهم ككل. هذا طبعا يوثق عرى الترابط فيما بينهم البين. امدح عزيزنا المربي جمعهم وما يحققه كوحدة واحدة لا فردية ومتفرقة. في علم النفس، إن لفت الانتباه إلى الجانب الإيجابي في كل منهم يترسخ في عقولهم، ويحمل هذه الصفة أو الميزة لأخيه على الدوام، وذلك من خلال كتابة كل منهم للصفة الإيجابية في الآخر كلعبة من الألعاب التشاركية. أيضا من معايير الأساس المتين بين الأبناء غرس روح التعاون بينهم البين. المساعدة ممن لديه أي شيء يقتسمه مع أخيه، حتى على مستوى رغيف الخبز أو ثمرة من الفواكه. فكما يقال، من شب على شيء شاب عليه، بمعنى سيكبر الأبناء وبينهم هذا الترابط والتآزر. يقول سبحانه وتعالى: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ويقول تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. لا ننسى أيها الأحبة، أعزائنا المربين، أنه مثلكم، فما تأتون به تتعاملون معه بين أخوانكم، أقاربكم، محط اهتمام وأيضا نمذجة لأبنائكم أنتم. من أكبر الدروس والتعاليم التي يأخذون بها تنفيذا عمليا، وليس عبارة عن توجيه، إنما سلوك. فكونوا بتعاملكم مع أقاربكم كما تريدون أن يكون أبناؤكم مع بعضهم البعض.

0: آلاما في الصدر عند التنفس والسعال، غيرها من الأعراض التي يعانيها مريض السل أو الدرن، والذي قد لا يدرك كنهه لدى البعض إلا بعد أن يتمكن منه. حول الإصابة بالسل وصلتنا رسائل متعددة، موالاة في رسالتها تعاني من سعال شديد لدرجة أنها لم تعد تستطيع التنفس. رسالة سامي أيضا يقول فيها: فقد الكثير من وزنه عند الفحص، أخبره الطبيب أن إصابته بالسل هي سبب نزول وزنه خلال فترة وجيزة نتيجة فقدانه لشهية الطعام. سالي أيضا تقول تعاني من الحمى والتعرق والإرهاق أيضا نتيجة السعال. تقول: كيف يمكنها التعافي من إصابتها بالسل؟ بعد قراءتنا أيها الأحبة لهذه الرسائل، نستضيف معكم الدكتور محمد الحمزي، طبعا وجراحة. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
1: حياكم الله. سلامانيا.
0: حياكم الله. معروف طبعا دكتور أن مرض السل أو الدرن يتمكن من الرئتين بشكل أساسي، يا ترى ما هي الأسباب المؤدية للإصابة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في البداية، مرض السل هو عبارة عن عدوى بكتيرية تسببه نوع من أنواع البكتيريا المتفطرة التي تسمى البكتيريا المتفطرة السلية، وهي تندرج ضمن بكتيريا معقدة ينضوي تحتها ما يتجاوز 150 فصيل من أنواع البكتيريا المتفطرة. غالبا هذه البكتيريا عند دخولها للجسم تهاجم الرئتين بشكل خاص، لأنها تحب بشكل عام الأماكن التي تحتوي على الأكسجين، لكنها تهاجم أعضاء أو أجزاء أخرى من الجسم كالكلى والعظام والدماغ. الأسباب الأساسية للإصابة بها هو دخولها إلى الجسم، تنتقل طبعا عن طريق الهواء حصرا.
0: ذكرتم عن طريق الهواء، بما معنى قد يكون مثلا إصابة من مصاب مثلا عبر الهواء من العطسة من الحديث عن قربة.
1: نعم بالضبط، قد يصاب المريض، أي قد يصيب المريض المصاب في السل قد يصيب من حوله الموجودون بنفس الغرفة إذا لم يكن هناك وقاية. نعم. ينطلق عن طريق الرذاذ.
0: طب دكتور ما هي الأعراض هنا؟
1: من أهم الأعراض التي تظهر في البداية إذا كان المريض ذو مناعة قوية لا تظهر أي أعراض عليه حتى تضعف مناعته في أي وقت، هي تظل كامنة لعدة شهور ولعدة سنين، لكن عندما تضعف المناعة يبدأ هناك سعال مزمن يتجاوز 3 أسابيع مع بلغم في مراحل متقدمة، بلغم قد يحتوي على خيوط من الدم أو كمية كبيرة من الدم. كذلك التعرق الليلي الشديد، يستيقظ المريض صباحا ويجد ملابسه كلها مبللة. كذلك فقدان ملحوظ وسريع في الوزن، بالإضافة إلى الإنهاك والتعب المستمر.
0: نعم. طب دكتور هنا قد يقول البعض بأن هناك أعراض متشابهة مع نزلة البرد، هذا يجعلنا نتساءل ما الفرق ما بين السعال العادي كبرد وأيضا بين السل؟
1: الفرق بين السعال والسعال والسعال الناتج عن مرض السل وكذلك السعال الناتج عن نزلات البرد، سعال نزلات البرد غالبا يرافقه زكام وزكام بالإضافة إلى آلام في الحلق، وكذلك المريض يتحسن خلال أيام بالكثير 10 أيام، بعكس مريض المصاب بسعال السل الذي يتجاوز 3 أسابيع قد يصل إلى شهور ولا يستجيب للأدوية السعال العادية.
0: نعم. إذن نفهم من حديثكم أن نزلات البرد تحتاج فقط لراحة إلى جانب السوائل، بعكس ما يكون السل مثلا أدوية مضادات وغيرها.
1: نعم بالضبط.
0: إذن هل هو عدوى وكيف يمكن الشفاء منها بحسب الرسالة التي وصلتنا أيضا، وكم الفترة للتعافي؟
1: نعم، هو عبارة عن عدوى ومرض معدن بامتياز، ينتقل بصورة أساسية كما قلنا سابقا عن طريق الهواء، لكن هو خطير جدا في حالة إذا لم يتم علاجه، وكذلك هو خطير جدا إذا تم التلاعب بفترة العلاج أو تم استخدام نصف كورس العلاج والتوقف عن العلاج بخصوص هناك مقاومة للأدوية. مدى التشافي من المريض يشفى بنسبة 100% إذا التزم بالخطة العلاجية التي قد تصل من 6 إلى 9 شهور. لكن إذا إذا إذا تم قطع هذا العلاج فإنه بعدها قد يحتاج إلى كورس علاجي قد يصل إلى سنوات.
0: دكتور، البعض مثلا يتناول العلاج أو الدواء يجد أنه يتشافى أنه عن موابت يبطل تناول ما تبقى من الدواء، فهل هذا صحيح؟
1: لا، هذه هو ما يحصل لنا وهو ما نعاني، وهو مقاومة الأدوية عندما نعم هو يتحسن من أول شهر إلى أول شهرين ويتعافى بشكل كامل ويبتعد أيضا كذلك السعال، لكن يحصل هناك مقاومة للأدوية وينتكس ويعود يعني بإصابة أشد يحتاج بعدها للتعافي لسنوات.
0: نعم، إذا كيف يتم التعامل من قبل المحيطين بالمصاب مثلا هناك في الأسرة؟ من يعتني به؟ من يزوره؟ فما هي النصائح؟
1: نعم، أهم طرق الوقاية وكذلك للمحيطين بالمريض، وأولا كمعلومة المريض لا يصيب أبدا المحيط به إذا بعد استخدام العلاج لمدة شهر، يعني بعد شهر يصبح مرضا عاديا لا يصيب وغير معدي بشكل كامل، لكن خلال الشهر الأول هذا يجب أن يكون المحيط به في أعلى درجات الحذر. كذلك يتم عزل المريض استخدام الكمامات، كذلك تهوية الغرفة وتشميسها، لأن البكتيريا هذه تموت بسرعة عند تعرضها لأشعة الشمس المباشرة. كذلك تعليم المريض آداب السعال.
0: نعم. إذن ما هي النصائح لمن يعتني بهذا المريض؟ مثلا قد تكون الأم، قد يكون الأب، قد يكون الأخ. هناك نصائح مثلا عدم الاشتراك بخصوصيات المريض؟
1: لا، بغض النظر عن الطعام أو الشراب أو كذا، هو ينتقل حصرا عن طريق البرودات، لكن خلال الشهر الأول من استخدام العلاج يجب الحذر واستخدام الكمامات وعزل المريض، وكذلك في هذه أستغل هذه المداخلة ليوجه دعوة لوزارة الصحة وكذلك لإدارة المستشفيات بشكل عام لتوفير الكمامات ووسائل الحماية للأطباء بشكل عام الذين يتعاملون مع الحالات بشكل مباشر عند وصولها قبل اكتشافها أو تأكيد الإصابة بهذا المرض.
0: نعم، أيضا دكتور نقول أنه يجب الالتزام بالنظافة، فما مدى انتقال العدوى في حال لم يكن هناك حرص؟
1: النظافة، نحن ملزمون بالنظافة بشكل عام، النظافة هي لابد منها في جميع، سواء لجميع للوقاية من جميع الأمراض والعلل ومنها السل وكذلك بقية الأمراض.
0: نعم، إذن دكتور أيضا من التعليمات نقول المصاب ينبغي له أن يكون عملية العطس السعال إلى منديل تحاشيا لتطير الرذاذ وأيضا إصابة جميع أفراد الأسرة.
1: نعم، جميع أفراد الأسرة وكذلك أفراد الأسرة سيصيبون أشخاص آخرين من خارج المنزل.
0: نعم،
1: وهذه مشكلة، فالسلامة وكذلك كيفية التعامل معه واستخدام العلاج بشكل صحيح هذه هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من هذا المرض من المجتمع بإذن الله عز وجل.
0: نعم، إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتور محمد الحمزي طبعا وجرحاء إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لكم.
0: الله.

سمعين الأحبة، كثيرا ما يوصف حمض الفوليك للنساء الحوامل بالذات، فتعالوا نتعرف معا ما هو وأين يتواجد وأيضا ما أهميته. يعد من أهم الفيتامينات الضرورية لصحة الحامل والجنين، ينتمي إلى مجموعة فيتامين ب، له أهمية كبيرة في تكوين خلايا الدم الحمراء في الجسم، لما يعمل من تعزيز في إنتاج مادة الهيموجلوبين، ينمي معدل الحديد الذي يحارب خطورة الإصابة بفقر الدم أثناء عملية الولادة، إلى جانب أنه يزيد من معدل الخصوبة، بالتالي يقي من العقم، يحافظ على سلامة الجهاز الهضمي، ويفيد في تقوية جذور وبصيلة الشعر، وبالتالي أيضا يقي النساء من عملية التساقط للشعر، يحافظ على نضارة البشرة ويحسن الحالة النفسية، يقي كذلك من الاكتئاب. بالنسبة للجنين فله الكثير من الفوائد، منها يقيه من الإصابة بالعيوب والتشوهات الخلقية، يعزز النمو السليم للنخاع الشوكي الجهاز العصبي، إلى جانب القدرة الذهنية للأطفال كسرعة الفهم والاستيعاب والذكاء. علاوة على ذلك فهو من الأساس في تكوين الحمض النووي المعروف بـ DNA وأيضا RNA، ويمكن الحصول عليه من تناول الخضروات الورقية كالسبانخ والخس والبروكلي، إلى جانب بذور عباد الشمس واللحوم خاصة الحمراء والكبد. دوما لكم الصحة والسلامة.

0: شعور بالجوع بعد تناول الطعام، كأن هذا الشخص لم يتناول أي شيء. الشخص يتساءل مع نفسه، يستغرب، فيلجأ إلى الحلويات والمقرمشات كنوع من التخفيف كما يتوقع هو. هنا نتعرف أيها الكرام على مثل هذا الشعور بالجوع، إنه الجوع العاطفي، بمعنى الشخص يتوجه إلى الأكل كنوع من التفريغ لمشاعره السلبية. هنا يسرنا أن نستضيف معنا كالمعتاد ضيفا ونناقش معه متعلقات هذا الشعور من العوامل والمسببات وغيره. قبل ذلك نوجز ما ورد في رسائلكم سامعين الأحبة. رسالة منى تقول: لا تستطيع التوقف عن الأكل رغم أنها تعاني من سمنة مفرطة. رهف: بعد أن تأكل تقوم باستفراغ كل ما تناولته لأنها تشعر بالذنب في حق نفسها من كثرة تناولها للطعام. أيضا نادين: عند حزنها تتناول الكثير من الحلويات ما زاد من وزنها، فهي لا تستطيع التخلي عنها، وأيضا تعد كمتنفس لها وتشعر بالراحة. يسرنا هنا أن نستضيف معنا ضيفتنا الكريمة آسيا المنصور، أخصائية تربية خاصة. مرحبا بكم معنا أستاذة آسيا.
1: حياكم الله، ممتنة جدا لوجودي معكم في هذا البرنامج.
0: حياك الله، ونحن أيضا سعداء. أستاذة آسيا، طبعا قبل أن نتعرف عن العوامل والأسباب المؤدية للجوع العاطفي، نتعرف أنه رغبة مفاجئة في تناول الطعام نتيجة التعرض للتوتر، قلق، ملل، حزن، دون الشعور طبعا بالجوع الطبيعي الذي يتطلبه الجسم. بعد تناوله ينتاب الشخص شعور بالذنب. إذن نتحدث عن الأسباب والعوامل المؤدية لذلك.
1: من أبرز الأسباب التي تكمن في هذا الأدية للأكل العاطفي أو ما يسمى بالجوع العاطفي، هي تكمن في طريقة تعاملنا مع المشاعر السلبية. فالشخص قد لا يملك مهارات التعبير المناسبة أو التفريغ الانفعالي، فيتحول لديه الطعام إلى وسيلة تخدير أو مكافأة سريعة. كما تلعب الضغوطات الحياتية المستمرة في حياتنا دورا رئيسيا وهاما، وأيضا قلة النوم، وأيضا التعرض لصدمات أو قلق مزمن دورا رئيسيا في رفع هرمون الكورتيزول الذي يرسل بدوره إشارات خاطئة للدماغ تغلب عليها طاقة سريعة وغالبا ما تكون غير صحية ويتوجه إلى الأكل.
0: إذا نفهم من حديثكم أنها حالة نفسية، ضغوطات، ما هي الأعراض هنا إن تسألنا عنها؟
1: أعراض ذلك المسمى بالجوع العاطفي الجوع المفاجئ، وقد يكون الجوع بعد تناول وجبة الطعام.
0: نعم.
1: فيظهر لديها أو لديه حالة من الغضب أو الحزن، اشتهاء أطعام معينة مثل الحلويات والوجبات السريعة، والأكل الوصول إلى التخمة المزعجة، ثم يري شعور بالذنب والندم. وأكثر من تعرض لهذه الأعراض ولهذا المسمى جوع العاطفي هي النساء.
0: نعم. لذلك نجد السمنة أكثر عند النساء. أستاذة آسيا، أستاذة آسيا، طبعا هنا تساؤل يتساءله الجميع: كيفية مقاومة هذا الشعور رغم الإحباط والحزن والمعاناة النفسية لهذا الشخص؟
1: تبدأ المقاومة بما يسمى بالفاصل الواعي. عندما تشعر بالرغبة المفاجئة في الأكل وسط موجة من الإحباط وحزن وقلق، تتوقف لمدة 5 دقائق. يتوقف ذلك الشخص لمدة 5 دقائق ويسأل نفسه: هل فعلا أشعر بالجوع؟ أم أن القلب والروح هما اللذان يتألمان؟ يستخدم الاندفاع نحو الأكل لتفريغ المشاعر، إما بقراءة القرآن واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أو بالكتابة المشاعر السلبية في أوراق، أو أخذ نفس عميق، أو الحركة الخفيفة، أو التحدث مع شخص إيجابي ونثق فيه.
0: أحيانا أستاذة آسيا نجد بعض الأشخاص يقول: شعرت بالجوع ولكن أنا عندما شربت قلص أو كوب الماء لم عد أشعر بهذا الجوع. يا ترى هل كان فعلا شعور بالعطش وليس الجوع، أو حتى أن كوب الماء هذا عمل له نوع من الشبع؟
1: بالضبط، ذلك المقاومة لديه بسيطة جدا، وبمجرد أن تناول كأسا من الماء انتهى لديه الشعور بالأكل وانتهى لديه الشعور والرغبة بتناول الوجبات الغير الصحية.
0: نعم، إذن نتحدث هنا كيفية التعامل عند الشعور بهذا الجوع. نستطيع القول مثلا الحرص على تنظيم وجبات في عملية متوازنة.
1: أيضا أضفنا كلامك نتخلص من ذلك الشعور المفاجئ للجوع بناء مساحات آمنة للتفريغ العاطفي والانفعالي، ممارسة الرياضة، تنظيم وجبات اليوم لتجنب انخفاض السكر المفاجئ، الدعم الأسري فهو حجر الأساس، فالعائلة مطالبة بتقديم احتواء حقيقي بعيد عن التنمر وانتقاد لوزن الشخص أو عاداته الغذائية السيئة. خلق بيئة تناقش المشاعر بصراحة بحيث يكون البيت ملجأ يمنح الأمان والدعم، لا محكمة تقيم الأخطاء.
0: إذا نفهم من حديثك أيضا أنه يجب السعي لعدم إرهاق النفس عاطفيا بعدم القدرة أو الإحجام عن التعبير عن المشاعر بطرق سلسة وسليمة. نقول لهذا الشخص عليه إذا أن يعبر عند أشخاص مثلا يثق فيهم.
1: نعم، أشخاص يثق فيهم وأشخاص لديهم رغبة في الاستماع وليس في النقد. فقد يلجأ الشخص إلى إنسان ويكون له كالجلاد، أنت المخطئ، أنت الذي تعمل، أنت الذي وضعت نفسك في هذا المجال، فيكون له جلاد ليس ناصح.
0: أيضا نستطيع القول لهذا الشخص إن كان هناك مثلا معاناة نفسية، حزن، ألم، إحباط، أن يفرغ ذلك أولا بأول حتى ليكون هناك صح. تراكم.
1: صحيح، كلامك صحيح، يفرغ أول بأول، لأن كلما امتلأ الشيء زاد عن حده وكان الانتظار بشكل كبير.
0: نعم، ذكرت أيضا أستاذة آسيا دور الأسرة في عملية الدعم، إتاحت الفرصة للأفراد بالتحدث دون حكم، دون انتقاد، دون تنمر.
1: نعم، احتواء الشخص بما فيه وبعاداته وبكلامه. تقبل الشخص بما يوجد لديه ويكونوا هم الملجأ الآمن لاحتوائه ووضع تناقضات ووضع سلبيات في مكانها الغير صحيح.
0: نعم، تقليل التوتر أيضا يجب على الأسرة، الأب والأم، تقليل التوتر. عملية إحباط نتيجة هذا التوتر تصيب أفراد الأسرة جميعا.
1: صحيح،
0: هذه من النقاط الأساسية التي ذكرتموها أيضا أستاذة آسيا بأنه يجب أن يكون هناك وعي داخل الأسرة نفسها، ليس في تلك الأثناء، وإنما النظر للمستقبل في نفسية هؤلاء الأبناء. بعض من يعاني مثل هذه الإصابات بالجوع العاطفي قد تكون مثلا ترتبات أسرية عندما كان طفلا صغيرا وبالتالي استمرت معه
1: حتى يكون لديه خط الدفاع، فليكون الأشخاص لديهم بس لديهم استعداد للوصول لهذا الشعور. فالأسرة تبني لهم خط الدفاع نفسي داخلي. الطفل أو الطفلة يرجعوا إلى أسرتهم ليكلمهم عن كل شيء يشعرون به. فالأسرة لها دور موجه وتخلق بيئة آمنة لكي الطفل يصل إلى بر الأمان.
0: وإن شعرت مثلا الأسرة أن هناك شيء ليس في الأطفال فقط وإنما في الأفراد الكبار، التشجيع على ممارسة رياضة ذكرتيها، القيام بأنشطة بهوايات هو يحببها أو يحبذها هذا الشخص. إذن هنا نعطيه نحن مجال حتى لا يتوجه إلى الأكل ونوجهه إلى الطريق الصح مثلا.
1: نعم، ونشجع لديه ما هي المواهب وكيف ينميها وكيف يمارسها بطريقة صحيحة، وكي لا يكون لديه فراغ حتى يصل إلى مرحلة الجوع العاطفي أو تفريغ المشاعر السلبية في غير مكانها.
0: نعم، إذا نفهم من حديثكم أستاذة آسيا أن النصيحة للجميع حتى لا يصلوا إلى هذه الحالة أن يكون هناك بدائل أخرى عوضا عن التوجه إلى الطعام، إلى تناول الأكل بكمية كبيرة خاصة الحلويات والمقرمشات والوجبات السريعة.
1: نعم،
0: وصلنا وإياكم أستاذة آسيا المنصور أخصائي تربية خاصة إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم أنا ألقاكم في لقاءات أخرى. شكرا لك أستاذ أمان.
0: بإذن الله، التحية لك حبيبتي.
1: بأمان الله،
0: مع السلامة.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

الثامنة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعينا الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. جيش العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته وتصعيده في غزة ولبنان وسوريا. رئيس مجلس النواب اللبناني يشدد على عدم القبول أن تكون هناك منطقة عازلة أو أي حزام أمني في جنوب لبنان. مصدر عسكري إيراني يؤكد أن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بشان شن هجوم لمنع إيران من زرع الألغام مجرد أوهام. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد العجي الوهبي بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى وكيل محافظة البيضاء الدكتور ناصر الوهبي بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة القضايا التنموية، فضلا عن مواقفه البارزة في إصلاح ذات البين. وعبر عن خالص التعازي وعظيم المواساة للوكيل ناصر الوهبي ولقبائل بني وهب عامة في محافظة البيضاء بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. استشهد مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون في 15 خرقا جديدا قام بها كيان العدو الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تخللتها غارات وقصف وإطلاق نار إلى جانب عمليات نسف في عدة مناطق في القطاع، كما أصيب 5 من الصيادين الفلسطينيين بنيران بحرية كيان العدو أثناء ممارستهم لمهنة الصيد في بحر مدينة غزة. وفي لبنان جدد العدو اعتداءاته حيث شن قصفا مدفعيا استهدف بلدات حول المنصوري بيت سياد. وفي سوريا وصلت قوات كيان العدو الصهيوني اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق القرى في ريف القنيطرة في الجنوب السوري، حيث توغلت بدبابتين داخل الثكنة الدرعية الواقعة غرب قرية المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه أن تكون هناك أي منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة. وقال الجيش اللبناني خط أحمر، نرفض التشكيك بدوره، لن نقبل أن تكون هناك أي منطقة عازلة أو أي حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة. أبناء الجنوب لم يكونوا يوما دعاة حرب بل ضحايا العدوان الصهيوني منذ العام 1948 حتى هذه اللحظة. واعتبر أن الحرب مع الكيان الصهيوني تتطلب مقاربة وطنية بعيدا من أي حسابات طائفية أو مذهبية، وأضاف المطلوب صهيونيا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، إنما المستهدف لبنان في وحدته وسلمه الأهلي. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس الوزراء العراقي علي الزايدي رفض مقترحا ببقاء بعض قوات التحالف الدولي إلى ما بعد 30 سبتمبر. قال العبودي إن الزايدي رفض المقترح، وأوضح أن الحكومة تترقب باهتمام التطورات الإقليمية والعراق لن يكون جزءا من الصراع، كما نوه أن الحكومة ماضية باستكمال الإجراءات والالتزامات في حصر السلاح وتنظيم سياقاته وتوحيد القرار. أعلن الجيش الإيراني عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة تدميرية استهدف مواقع الطائرات المروحية والقوات الأمريكية في قاعدة المنهاد في دويلة الإمارات، وأكد أن الهجوم جاء ردا على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك جنوب إيران الليلة الماضية.
كما أعلن عن استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن. وأوضح البيان أن العملية استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو في القاعدتين، وأشار إلى استهدافهما بصواريخ باليستية وإلحاق خسائر فادحة بهما. إلى ذلك أعلنت قوات الجو فضاء إسقاط طائرة أمريكية مسيرة معادية من طراز ميكيونين فوق مضيق هرمز. من جهتها أعلنت القوات البحرية اندلاع حريق هائل في ناقلة نفط عملاقة بعد اصطدامها بلغمين بحريين وتوقفها بشكل كامل أثناء محاولتها عبور مسار وصفته بغير القانوني جنوب مضيق هرمز. اعتبر مصدر عسكري إيراني أن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بشن شن هجوم لمنع إيران من زرع الألغام في مضيق هرمز ما هي إلا مجرد أوهام. وقال المصدر إنما ادعاه الأمريكيون من أنهم شنوا هجوما الليلة الماضية بهدف منع إيران من زرع الألغام في مضيق هرمز، وأنهم نجحوا في ذلك لا يعد كونه أوهاما واختلاقا للقصص. وأكد أن المواجهة التي وقعت الليلة الماضية لم تكن لها أي صلة بزرع الألغام. وقال الأمريكيون يقولون من جهة إنهم حيدوا جميع الألغام، ثم يزعمون من جهة أخرى أنهم منعوا الليلة الماضية عملية لزرع ألغام جديدة. السؤال هنا إذن كيف تتم معاقبة ناقلة النفط المخالفة التي تصطدم بالألغام تحديداً؟ قالت كوريا الشمالية أن السياسة العدائية للولايات المتحدة الأمريكية تجاهها لم تتغير، وأكدت أن أسلحتها النووية تمثل ضمانة مطلقة لسيادتها. وشدد بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية على أن أي توقع بتخفيف التوترات الإقليمية لا معنى له طالما استمرت السياسات العدائية ضد كوريا الشمالية. وأشارت إلى أنها مقابل ذلك فسياسة بيانغ يانغ تجاه واشنطن لم تتغير على الإطلاق، وأكدت أنها ستواصل تعزيز قدراتها وترساناتها النووية في ظل استمرار التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية على الحدود بين الصين والنيبال إلى 955 قتيل، إضافة إلى آلاف المفقودين حسب ما أكدته الهيئة النيبالية لإدارة حالة الطوارئ. بدورها أعلنت السلطات الصينية عن مقتل 16 شخصا وفقدان 546 آخرين في التبت، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية المعلنة إلى 955 قتيل و4471 مفقود. وتواصل فرق الإنقاذ عملية البحث عن المفقودين وإزالة الأنقاض في المناطق المنكوبة وسط صعوبات كبيرة جراء انهيار الطرق والجسور وتراكم الوحول والحطام. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: جيش العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته وتصعيده في غزة ولبنان وسوريا، رئيس مجلس النواب اللبناني يشدد على عدم القبول أن تكون هناك أي منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان، مصدر عسكري إيراني يؤكد أن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بشان شن هجوم لمنع إيران من زرع الألغام مجرد أوهام. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة لحظات، ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم سامعين الأحبة إلى متابعتنا الإخبارية المسائية والتي نتناول فيها من ميدان النبوة إلى ميدان الجهاد. اليمن يرسم ملامح النصر، وكذلك الشهيد الوزير هاشم شرف الدين حي في قلوب الإعلاميين ومعركتهم.

0: رجوم.
1: طائرة يمنية مسيرة ترمي العدو السعودي وأتباعه ومرتزقته بشرر من بأس شديد، وتقذف بأوهام العدو وأحلامه في السيطرة على أرض الإيمان والحكمة واستعباد شعبه المجاهد إلى جحيم الخذلان والندامة، وتسقط آماله في نهب ثرواتنا الطبيعية والتحكم بسيادتنا الوطنية إلى سراب الخسران والحسرة. فمسيرة رجوم كأخواتها من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية المصنعة بأيد يمنية أفشلت مخططات العدو السعودي وأنهت مؤامراته الشيطانية التي تسعى من خلالها السعودية ومن خلف أمريكا وإسرائيل إلى محاولة إسقاط النظام والأمن والسلام في صنعاء والمحافظات الحرة لتستبدله بالإرهاب والتدمير والتجويع القسري، كما هو حاصل اليوم في المحافظات المحتلة بجنوب الوطن الذي يعاني فيه المواطنون من ويلات العدوان وعمالة الخونة والأذناب وأطماع المحتل وممارساته الإجرامية التي لا تخدم إلا المشروع الصهيوني الأمريكي الأبستيني اللاهوتي في المنطقة. إنما كشفت عنه الإعلام أو كشف عنه الإعلام الحربي مؤخرا من مشاهد نوعية للضربات الساحقة التي نفذتها القوة المسلحة اليمنية بطائرة رجوم المسيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اليمن شعبا وقوات مسلحة وقيادة مستعدة لتلقين العدو أقصى الدروس التأديبية، واليمن جاهز لمواجهة أي حماقة قد يرتكبها العدو السعودي وتابعوه من المنافقين بحق الوطن، بل إنه لن يقف متفرجا على التحركات العدوانية والتحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي في مختلف الجبهات والمواقع، ولن يظل مكتوف الأيدي بل سيضرب بعزم من حديد ويمطر تجمعات العدو وآليات المعادية بجحيم من رجوم وبأس من بركان اليمن الهادر. كما أن تلك المشاهد تثبت من جديد أن اليمن لن يركع لغير الله، وأن سياسات النظام السعودي العميل القائمة على تدمير اليمن وشل حركته الاقتصادية والتحكم بزمام الحكم السياسي فيه، النظر إليه كحديقة خلفية لمملكة قرن الشيطان لم تعد تجدي اليوم. فاليمن شب عن الطوق وكسر قيود التبعية العمياء التي كانت في الماضي، وأصبح اليوم يمنا جديدا يرسم معادلة القوة والعزة بإيمان وثقة بالله، ويغير معادلة الردع وموازين القوة في المنطقة، وصار قوة ضاربة بفضل الله وعونه قادر على نصرة قضايا الأمة المركزية ونصرة الدين والدفاع عن المقدسات الإسلامية ورموزها. وما الاحتفال الشعبي والرسم المليوني العظيم الذي ظهر به أحفاد الأوس والخزرج في مولد نور المرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا جزء من ذلك التغيير الذي نسج بالوعي الإيماني وترسخ بالسير على النهج القرآني المحمدي القويم. ومن ميدان النبوة إلى ميدان العزة والشرف يبقى اليمني نبراسا للحق والثبات وفارسا في معركة الجهاد المقدس ضد الهجمة الصهيونية الأمريكية اليهودية الإجرامية التي تستهدف الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأمام هذا الثبات اليمني الراسخ في القيم والمبادئ والأولويات، تؤكد القوات المسلحة والقيادة السياسية والثورية والشعب اليمني المجاهد المضي في مسيرة انتزاع الحقوق اليمنية المشروعة من فك قرني الشيطان وأذنابه، ولن تتهاون في أي حق من حقوقها، وستظل معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد هي القرار الذي سيؤدب كيان العدو السعودي بقوة الله ويعيده إلى رشده إذا لم يرجع عن غيه وصرفه المفروض على أبناء الشعب اليمني منذ ما يقارب 12 عاما من العدوان الإجرامي السعودي. كما أن الضربات الاستباقية لتجمعات العدو العسكرية وأتباعه ستستمر مهما حاول العدو إخفائها أو التمويه لحمايتها. وإذا لم يفهم العدو السعودي هذه الرسائل التي تبثها القوات المسلحة اليمنية له مرارا وتكرارا، فما عليه سوى أن يستعد لموت أسود وهزيمة نكراء وخسران ذليل سيلاحقه ويسحق قواته وتجمعاته في كل شبر من أرض اليمن الحبيب بإذن الله. وما النصر إلا من عند القوي العزيز.

0: حينما يكون القرآن نهجا وحب الله ورسوله حياة، تكون الشهادة غاية للصادقين. وفي يمن الإيمان والحكمة تجلى الصدق في أبهى صورة لدى حكومة التغيير والبناء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل هذه الأرض الطاهرة ومن أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة للمستضعفين وقضايا الأمة المركزية كالقضية الفلسطينية. فمنذ أن انطلقت معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، برزت حكومة التغيير والبناء لتتصدر المعركة بوعي وحنكة وإيمان منقطع النظير في مواجهة أعداء الله. واليوم وفي جبهة الإعلام الوطني الحر أعيد إحياء ذكرى استشهاد وزير الإعلام هاشم شرف الدين بصنعاء بفعالية تأبينية أكد خلالها القائم بأعمال وزير الإعلام الدكتور عمر دار البهيتي أن شهيد أفنى حياته في سبيل مواجهة الأعداء ورسم سياسة الوعي والحقيقة والصمود للتصدي لأبواق العدوان ومرتزقة بكل عزيمة وإخلاص.
1: أفنى كل عمره نحن تعزيز الدور الإعلامي في فترة حاول ويحاول وسيحاول العدو أن يكسر وأن يقضي على قاماتنا وشهدائنا العظماء، ولكن نحن في مسيرة قرآنية، نحن في درب الشهداء، نحن على سيرهم وعلى خطاهم وعلى نهجهم. سنمضي إلى أن يختارنا الله وإلى أن نفوز بما فازوا به. عندما يعطيك وزيرك ومسؤولك مكانتك وأعلى من مكانتك، لا تجد إلا أن تكون راضيا لكل توجيهاته، لأنه إنسان لا يعاملك كمسؤول بل كزميل وأستاذ. بالنسبة لقانون الإعلام وغيره من الأعمال، الأستاذ هاشم لم يكن فكر مقتصر على القانون فحسب، لأعمال كثير وأنجزت بفضل الله، ومؤخرا افتتحنا عملين من أعماله من أفكاره، وعمل ثالث سيفتح، والقانون أطمن الجميع أننا نعمل عليه. وأركز على نقطة جوهرية وهي أننا ممن لا ينسون ولا يحذفون تاريخ من قبلهم، بل بالعكس نحن نبني على ما تركوا.
0: بحنكة إدارية ووعي إيماني متقد وتسليم لله ولرسوله وللقيادة الثورية، مضى الشهيد هاشم شرف الدين والجبهة الإعلامية بمختلف وسائلها لإسقاط زيف العدوان وشائعاته التي كان يحاول من خلالها العدو زعزعة الجبهة الداخلية والنيل من النسج الاجتماعي اليمني والهوية اليمنية. كما نجح الشهيد في بناء منظومة إعلامية جهادية مقاومة لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية المواجهة للأعداء في الميدان. وهذا ما أكده وكيل وزارة الإعلام دكتور أحمد الشامي، منوها إلى أن الشهيد كان أنموذجا للإعلام الحر والمسؤول المتفاني الذي بذل روحه مجاهدا في سبيل الله ومدافعا عن المستضعفين والدين والأرض والعرض.
2: هذا الاجتماع وهذا اللقاء لقيادة الإعلام وكوادر الإعلام هو مقابلة الوفاء بالوفاء لشهيد الإعلام وشهيد الإسلام الأستاذ هاشم شرف الدين، الذي كان مثالا للهمة العالية ومثالا للإخلاص ومثالا للنظرة الثاقبة. فأقمنا هذه المناسبة تذكير بعطاء هذا الرجل وبالموقف العظيم الذي ارتقى فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة كبيرة أن يستشهد على يد أشد الناس عداوة الذين آمنوا. فسلام الله عليه ورحمة الله عليه، وبإذن الله سنكون على نفس الدرب والنهج الذي اخططه استجابة، لأنه كان من المسلمين للسيد القائد وكان يتحرك عندما ألتقي به ويؤكد على المواضيع التي السيد أكد عليها. فنحن مستمرون بإذن الله على نفس الدرب والنهج، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: وأمام الخطوات الجهادية التي رسمها شهيد الإعلام وحكومة التغيير والبناء هاشم شرف الدين، يؤكد الإعلاميون السير على نفس النهج وعلى ذات الخطوات التي وضع مداميكها الشهيد ورفاقه الشهداء، مبينين أن العدوان لن يتمكن من إسقاط الجبهة الإعلامية الداخلية مهما حاول ومهما امتلك من وسائل وإمكانات، وسيبقى الإعلام والإعلاميون متمسكين بمسيرة الجهاد الإيمانية، ثابتون في طريق الشهداء حتى يتحقق النصر المبين بإذن الله. وهذا ما أشار إليه الأخ حسن شرف الدين أمين عام اتحاد الإعلاميين اليمنيين قائلا:
3: اليوم وزارة الإعلام تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأخ العزيز الشهيد وزير الإعلام هاشم شرف الدين، أحد وزراء حكومة التغيير والبناء الذين استهدفهم طيران عدو الإسرائيلي الأمريكي قبل عام من اليوم. وهي رسالة إلى كافة الإعلاميين بأن من كافة الإعلاميين بأن على نهج هذا الوزير القرآني الذي كان ينتج النهج القرآني في خطاباته، في كتاباته، في توجهاته ورسائله للعدو الإسرائيلي. حقيقة الوزير هاشم عمل خلال فترة بسيطة على خلق وعي إعلامي جديد قائم على الثقافة القرآنية وعلى الثقافة الجهادية ضد أعداء الإسلام من الأمريكيين والإسرائيليين.
0: وعقب فعالية التأبين، زارت قيادة وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورفاقه ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه والفريق الركن محمد الغماري وضريح وزير الإعلام الشهيد هاشم شرف الدين، وقرأوا الفاتحة وسورة الإخلاص إلى أرواح الشهداء وكافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في معركة الصمود والثبات لمواجهة العدوان ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، مثمنين تضحية الشهداء العظماء في مواجهة قوى العدوان والبطولات التي سطروها دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة، مؤكدين أن دماء الشهداء أثمرت اليوم عزة وكرامة وحرية وانتصارا لليمني واليمنيين.

وبهذا تنتهي متابعتنا الإخبارية، أعدها لكم بسام النجار، طبعها طه سلامة، نفذ محمد الشيعاني، لكم التحية مني سماح، ألقوم إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
2: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
1: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
2: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
1: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. صحيح أن موقف اليمن قيادة وشعبا وقوات مسلحة من الحصار الإجرامي القاسي والآثم المستمر والذي يقوم عليه العدو الأمريكي الصهيوني السعودي، وهذا الأخير هو الذي يمثل رأس الرمح السام في هذا العدوان الحصاري المستمر منذ قرابة 12 عاما، وهو الذي يتولى كبره من كل نواحيه التنفيذية والدعائية والسياسية، وهو الذي يتبناه من ألفه إلى يائه. صحيح أن موقف اليمن من هذا الحصار الجائر والذي يقوم اليوم على المعادلة الدالة، معادلة مواجهة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد واستهداف كل تحشيد للعدو السعودي في أي مكان من جغرافيا الأرض اليمنية، هذه المعادلة وهذا الموقف هو موقف محق بكل المعايير القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية ومن جميع النواحي، لكن حدود هذا الموقف وأبعاده الجيوسياسية وكذلك أبعاده وحدوده الروحية والإيمانية والثقافية والجهادية والإيمانية والإنسانية، كل هذه الحدود والأبعاد تعطي لهذا الموقف ما يجعله أرحب وأوسع بكثير مما قد يبدو عليه لدى الوهلة الأولى. فاليمن، وكما أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، اليمن بشعبه ومشروعه القرآني وثقافته التحررية الإسلامية الناهضة وبشعبه وجيشه ليس أنانيا وليس مقتصرا في مواقفه على ما يحقق مصالحه الذاتية كشعب، رغم أن ذلك من حقه تماما، لكنه يفكر على نحو أوسع وأعمق، على نحو ذلك الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كما وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وهؤلاء هم أهل اليمن منذ أقدم الأزمان، منذ الأنصار، منذ الأوس والخزرج، بل ومنذ ما قبلهم. هذا هو اليمن الذي يؤثر على نفسه، ورأى العالم بكله كيف أنه تناسى جراحه ونسفه وآلامه وأوجاعه نتيجة العدوان البربري الهمجي الذي استمر منذ العام 2015 وعلى مدى سنوات طويلة، وما زال في شقه الحصاري مستمرا إلى اليوم. كيف تناسى اليمن هذه الأوجاع وآثر قضية الشعب الفلسطيني التي نظر إليها من منظار قرآني وإنساني وأخلاقي ومبدئي، كما هي هذه القضية باعتبارها قضية القضايا بأبعادها الإسلامية والتاريخية والإنسانية والروحية. وقدم الشعب اليمني نموذجا لكل الشعوب العربية والمسلمة في كيفية النظر إلى أمثال هذه القضايا، ونحن دائما نصوب الوجهة في المثال والاستشهاد على قضية فلسطين كما تستحق النظر إليها وفق أبعادها ووفق ما تعنيه لهذه الأمة من جميع نواحيها وأبعادها وفي شتى حدودها المعنوية والجغرافية والسياسية والحضارية وبكل أبعادها الشاملة. هذا هو اليمن الذي استطاع بثقافته القرآنية أن يحدد رؤيته لكل ما يتعلق بمصيره ووجوده وبمصير ووجود هذه الأمة التي ينتمي إليها، بل وعلى المستوى الإنساني عموما. وبناء على ذلك ففلسطين هي قضية كينونة وشرف وكرامة لهذه الأمة، والشعب اليمني هو الذي يستشعر هذه الأبعاد من موقعه كشعب يمثل القلب والمهجة لهذه الأمة. لأجل فلسطين سالت وتسيل هذه الدماء الغزيرة الطاهرة، وعرجت إلى بارئها أزكى الأرواح والمهج، وهانت أعظم التضحيات الجسام لأبناء أمة القدس الأبرار الميامين في كل جبهات المواجهة مع غيلان الشر الصهيوني الإبستيني الاغتصابي الاحتلالي الهائج المتوحش. إنها فلسطين وقدسها ذات القداسة الراسخة في صميم قلب كل مؤمن حر من أبناء هذه الأمة بأنفاس قرآنية ليس من شأنها أن تنقطع، وهي تشهق إيمانا ويقينا وتزفر بالستيات وفرط صوتيات ومسيرات كاسرة لغرور العدو القاتل الألد، وهازئة من إرعاده الدموي الظالم الغاشم الحاقد المعربد في أجواء منطقتنا وبحارها، محاولا عبثا وعبر عدوانه الهمجي الدموي المدحور المهزوم على الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى لبنان، وأيضا على أهلنا في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس التي تتوالى المساعي الصهيونية من أجل تهويدها ومحوها من ذاكرة الوجود الإنساني سياسيا وحضاريا، ولكن عبثا يحاول هذا العدو عبر هذا العدوان الشامل على أبناء هذه الأمة من طهران إلى غزة إلى صنعاء إلى كل مكان وإلى بيروت، يحاول ثني الأحرار والشرفاء في هذه الأمة عن موقفهم الأقدس والأنبل والأشرف ووجهتهم بكل هذا الجهاد والاستبسال والثبات والصمود والتضحيات. فلسطين وقدسها ذات القداسة الأولى والمركزية لدى أبطال هذا المسار المجاهد المقاوم الميمون، ولن يفلح هذا العدو أبدا سواء في هذا الهدف المركزي بالنسبة إليه أو في بقية أهدافه الشيطانية الخبيثة والتي ترمي إلى الاستحواذ على كل متعلقات وجود هذه الأمة في حاضرها وفي مستقبلها.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
0: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية. وبإذن الله مستمعينا، هذه الحلقتان سنخصصهما أو ربما أكثر سنخصصها للحديث عن المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أطيب الصلاة وأتم التسليم. فالمولد النبوي الشريف كتبت عنه قصائد كثيرة، وهناك يعني أمر ربما لا يعلمه كثير من الناس أو يجهله كثير من الناس، أن محمدا صلوات الله عليه وعلى آله لم يرسل ولم يبعث لأمة العرب أو للمسلمين فقط، وإنما بعث للعالمين كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين هي جمع عوالم، والعوالم جمع عالم، يعني عالم البشر هناك عوالم حتى الحيوانات وبقية المخلوقات، والعالمين أي كل ما هو في الكون تحت عرش الرحمن. هؤلاء هم العالمين بمن فيهم ربما الملائكة، والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق محمدا صلوات الله عليه وعلى آله رحمة لهؤلاء جميعا. ولذلك كتبت الكثير من القصائد حول المولد النبوي الشريف، وسنتوقف اليوم عند واحدة من هذه الروائع، وهي قصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل للشاعر محمد أحمد قاسم الشامي. وسنستعرض هذه القصيدة بصحبة الأخ العزيز الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
4: أهلا وسهلا
3: أخي العزيز. بداية القصيدة مولد الحبيب في محراب الأزل، أولا نستمع إليها بصوت الزميل أسعد الشعبي.
5: أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى زمن اللقاء يطيب. أنصار أنصار الهدى زادت بهم لهفا إليك محبة ولهيب. نبكي زمانا غالنا بتغرب، فالخير بين العالمين غريب. ترعى القلوب لك العهود محبة، والله فوق العالمين رقيب. يا سر عرش الله يا روح الهدى، كل القلوب إلى سناك تطيب. وتلاشت الأفلاك في أنواركم، فالشمس صاغرة وأنت مهيب. عصفت بنا سبل الضلال، وإنما أنت الشفاء لقلبنا وطبيب. تهوي الدهور وتستقر عروشها، ومقام مجدك ليس يغيب. يا من صبى لفراقه الجذع الذي إذ حس أن فراقه لرهيب. نمشي بدربك والظلام حفيفه، نور من الهادي البشير عجيب. يا أيها السر العلي مقامه، للصادقين سكينة ونصيب. أنت الرحيم بأمة حيرة إذا ضاقت وضل بها الطريق لبيب. إني وإن صمتت شفاهي هيبة، فدموع شوقي في حشايا تجيب. من ذا يلوذ بغير بابك في الورى، إن غاله زمن الجفاء عصيب. ويطوف باسمك في الملائك صادق، فيزول عن قلب الحزين نحيب. وعلى جميع الآل خير هداته، ما صاح داع في الأنام مجيب. صلت عليهم ألسن وسرائر، دام الإله على الجميع حسيب. دام الإله على الجميع حسيب.
3: أخي هايل، بعد أن استمعنا إلى القصيدة نريد أن قراءة عامة أو مقدمة عامة لهذه القصيدة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن هذا النص الباطخ مولد الحبيب بن هذا الأزل الشاعر الأستاذ محمد أحمد قاسم الشامي، إذا أردنا أن نحلله في حلقة أو حلقتين لا تكفي، فالنص يتطلب منا الوقوف في إجلال وإحترام أمام عتباته، وأيضا التجرد من التكلف وخلعه تماما لنتمكن من دخول هذا الوادي المقدس، هذه القصيدة التي بمفردها هي بحر من الشعر. هذه القصيدة التي بين أيدينا اليوم والتي استمعنا إليها صوت الزميل أفاد الشعبي هي للشاعر البصير الكبير الأستاذ محمد أحمد قاسم الشامي، عبارة عن غرام صوفي روحاني كتبه الشاعر بدموع عينيه ورسالة مشاعره وعلقها على حائط الزمن، ثم ثبت هذه اللوحة الشعرية بمشاعره في قلوبنا.
3: يا سلام.
4: شاعر اليوم أثبت في هذا النص أن حبه للحبيب أقوى وأبقى من حبه لحبيبتيه اللتان فقدهما وهما عيناه، وهل هناك أغلى من العينين؟ نعم، يقول الشاعر إنه الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نقف الآن أستاذ الكريم والأخوة السامعين الكرام بين البين، نتعمل كيف عزف الشاعر على أوتار الشوق والحنين بقوافيه العذاب، فذاب في حضرة الممدوح الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نحن استمعنا إلى الأبيات بيتا بيتا، ويطغى على هذه القصيدة طابع المناجاة الصوفية، فتذوب الأنا الشاعرة بعظمة المحبوب متجردة من كثافة الطين. اتسم الحرف في هذه في هذا النص بروحانية خالصة وتمزق وجداني بين قسوة الزمن الحاضر وطمأنينة الوصف المنشود، وهنا يحضر قاموس العشق والمحبة والغرام. لله ذر شاعرنا الذي بنى هذا النص بهندسة قائمة على ثنائية بين انكسار البشر وسمو البشير صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استطاع أن يجعل الموسيقى الداخلية أيضا تنساب بهدوء كانفكات الدم، فقافية الباء المضمومة توحي بانغلاق الشفتين على سر المحبة وامتلاء القلب بها، ثم جعل القصيدة تعد بحركية درامية لا بتصادم الأجساد لكن بتصادم المشاعر بين قسوة العالم ورحمة العالمين المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ رسم لنا مشهدا بديعا في هذه القصيدة تتلاشى فيه الأفلاك وتصغر الشموس أمام نور الهداية المحمدية، فتجاوز بنا حدود الزمان والمكان. نعم، قطفوا على سطح هذا النص مسحة من الحزن النبيل واليتم، ولكن يقابلها يقين تام بأن طوق النجاة معقود باتباع خير الخلق، حيث ارتقى شاعرنا في هذه الصلاة الخاشعة بالكلمة حتى لامس سدرة منتهى العلم واليقين.
3: الله الله، المقدمة قصيدة، المقدمة بذاتها قصيدة، وقد أنصفت القصيدة والشاعر بهذه المقدمة. ونذهب وإياك أخي هائل إلى استعراض الأبيات الآن، أو كل مجموعة من الأبيات ربما نتوقف عندها ولن نستطيع أن نتوقف بيتا بيتا، ولكن إذا توقفنا في مع المجموعة الأولى أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى زمن اللقاء يطيب، إياك ندعو أنت أنت المرتجى، إن لم تجبنا من سواك يجيب، يا كل من نهوى ويا كل الهوى، إن الحبيب من المحب قريب، خفقت لذكرك أنفس وقلوب، فلها لدى شوق اللقاء وجيب. هذه المجموعة الأولى، المقدمة الأولى من الأبيات، القراءة أنا لاحظت أخي هائل تكرار بعض المفردات، يعني أنت الحبيب وما سواك حبيب في صدر البيت الأول، في العجز فمتى متى، في البيت الثاني إياك ندعو أنت أنت المرتجى، أيضا في الله. البيت الرابع إن الحبيب من المحب قريب. هذا التكرار كيف تقرأ هذا التكرار في مفتتح هذه القصيدة والمفتتح بشكل عام؟
4: طبعا المفتتح أستاذ الكريم لنبدأ نتحدث عن المفتتح ومن ثم هذا التكرار.
3: نعم.
4: يعني يضعنا الشاعر في صورة درامية وهي دراما الانتظار، هذا القلق. الشاعر هنا يحس بمحبة، يعني نتخيل أنا حينما يبدأ الشاعر هذا النص عند الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى متى متى فمتى متى زمن اللقاء يطيب.
3: نعم.
4: وكأنه ينتظر في محطة الزمن، يترقب بشغف وصول قطار اللقاء.
3: الله.
4: نعم،
3: يعني هو في المحطة الآن، منتظر في المحطة.
4: نعم. ثم يقول: إياك ندعو، أنت المرتجى، إن لم تجدنا من سوى فيجيب. يعني هنا وكأنه يرى أن وليس كأنه ممكن بهذا، أن الذي أنه كأنه غريب، يعني أقصد أن الشعر كأنه غريب يتشبث بطوق نجاة وحيد فقط، يعني لا غيره. هي تنبه أنت المرتجى، إن لم تجدنا ما سواك يجيبه.
3: يعني أنت هذا التكرار، أنت وكأنه يقول أنت الوحيد.
4: نعم. هنا توكيد. أول شيء متى متى هو مصر على اللقاء.
3: الله.
4: يعني يريد مستعجل، يريد أن يعرف متى هذا اللقاء. ثم يقول: أنت المرتجى. هنا هذا التأكيد على أن أنت الوحيد. نعم، زي ما قلت.
3: صحيح.
4: طبعا هنا أيضا حينما يقول إياك ندعو، يعني بس الاختصار تكرار أنت هذا التوكيد اللفظي طبعا لتثبيت اليقين. طيب من سوى سيجيب؟ لو تلاحظ هنا استفهام أيضا، استفهام جميل، استفهام إنساني. طبعا التحول من ضمير المفرد في البيت الأول، شوف هنا ما قال: اللهم صل على محمد. في البيت الأول: أنت الحبيب وما سواك حبيب، فمتى متى زمن اللقاء يجيب. هنا تحول من ثم قال: إياك ندعو، يعني شوف هو خاطب شخص واحد وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل.
4: ثم تحدث بلسان الجماعة فيما بعد. تمام. لأن الخاطب مفرد، يعني وكأنه هو الأمة التي تخاطب الرسول محمد.
3: يعني بدأ بالحديث بصيغة المفرد، ثم تحدث عن نفسه بصيغة الجمع وهي الأمة، ويخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله.
4: نعم. ثم قال: خفضت الذكر أنفس وقلوب، فلها لدى شوق اللقاء وجيب. عرجت الخفقان، عرجت دينامسية داخلية، خفقت ووجيب. هذه الدراما التي تجعل الجسد ينتصر. تمام. استجابة لإنداء الروح. هنا الأرواح، هنا القلوب هي التي تخفق. خفقت لذكرك أنفس وقلوب، فلها لدى شوق اللقاء وجيب. هنا أيضا شوف عطف قلوب على أنفس. تمام. حينما قال: خفقت لذكرك أنفس وقلوب، عطف قلوب على أنفس للتعميم بعد التخصيص.
3: للتعميم بعد التخصيص.
4: نعم.
3: وضحها كيف، ما يعني عشان تكون واضحة أيضا لنا وللجمهور.
4: شوف مشهور في بداية النص قصص، يعني عطف خفقت لذكرك. ذكرك هنا مش قلنا هنا لما شرحنا البيت الأول أنه هنا ما قال إياه كانت عقانة كانت للاختصاص، وهنا خفقت.
3: نعم. نعم.
4: لذكرك. نعم.
3: صحيح.
4: نعم.
3: طيب ننتقل أخي هايل، ننتقل إلى الأبيات التالية. طبعا هو خص هذه المجموعة أن تكون مقدمة. بعدها يقول: أنصار أنصار الهدى زادت بهم لهفا، إليك محبة ولهيب، نبكي زمانا غالنا بتغرب، فالخير الله بين العالمين غريب.
4: الله الله. يعني هذا البيت من أجمل الأبيات. شوف أنصار وأنصار الهدى، هنا يوريك الامتداد الذين ناصروا محمد صلى الله عليه وعلى آله. أنصار الأنصار، يعني سبب. نعم. أنصار وأنصار الهدى زادت فيهم لهفا، إليك محبة ولهيب، محبة ولهيب.
3: نعم. المحبة زادت واللهيب زاد.
4: نعم. أيضا أستاذ العزيز شوف كلمة زادت بهم ومحبة ولهيب. هذا الإنزياع جعل المحبة قابلة للاستعانة، مادة قابلة للاستعانة
3: صحيح،
4: والتمدد عبر الأتباع يعني الذي هم موالين لمحمد صلى الله عليه وسلم ومناصروه يعني من بعد أنصاره. ثم في البيت هذا الجميل الرائع
3: نبكي زمانا،
4: قال نبكي زمانا غالنا بتغرب فالخير بين العالمين غريب. هذا الاغتراب الغربة، يرى الشاعر أنه الناس حينما ابتعدوا عن الرسول صلوات الله عليه وآله ابتعدوا عن يعني أن الرسول هو رمز لكل الخير للدين بكله لكل هو رحمة العالم
3: صحيح.
4: هنا حينما ابتعدوا رأى أن الزمن هذا أصبح وحشا، يعني أن نبكي زمانا غالنا مفردة غالنا
3: يعني
4: بتغرب فالخير بين العالمين غريب. وحش يغتال، وحش يعني
3: يقتل.
4: هذا الزمن وحش يعني بدون ال حينما ابتعد الناس عن الحبيب محمد صلى الله عليه
3: عندما غاب ذكرك بين العالمين أصبح العالم يعني وحش يغتال، عندما غاب ذكر محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
4: نعم
3: صحيح.
4: طبعا إسقاط صفة الغربة على الخير ليأكد الواقع المحيط وما وصلت إليه الأمة.
3: نعم
4: ثم تناص واضح مع الحديث النبوي الشريف، بدأ الإسلام غريبا
3: وسيعود غريبا كما كان.
4: نعم
3: طيب.
4: أيضا قال نبكي هذا الزمن الفاسد، هذا الزمن الملطخ يعني الذي وصلت فيه الأمة إلى الانحطاط جعلنا غرباء. الشكوى هنا رفعت لمن؟ للحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من انحطاط هذه الأمة بعده، ومن تخلفها بعده، ومن فسادها بعده. والبحث أيضا عن العودة، عن طريق العودة للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للقاء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، الاحتماء به بالحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا إذا حمي الوطيس نحتمي يعني أو كما قيل نحتمي بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
3: صحيح صحيح.
4: يعني ما قال ترعى القلوب لك العهود محبة والله فوق العالمين رقيب.
3: الله
4: يسر عرش الله، هذا الجمال الصوفي داخل.
3: نعم. أولا يشهد الله على أنه حبي لك ما هوش كذب. ها؟
4: نعم.
3: ترعى القلوب لك
4: ينتقل ليخاطبه، يا سر عرش الله يا روح الهدى كل القلوب إلى سناك تطيب.
3: نعم.
4: وثلاثة الأفلاك في أنواركم فالشمس صاغرة وأنت مهيب.
3: الله
4: جمال الصوف داخل هذا النص.
3: صحيح.
4: هذا النص بديع. يعني ما نحن إلا نقف وقوف عابر أمام هذا النص للأمانة، لم نعطي الأبيات حقها. ولكن الشاعر هنا حينما تقرأ نفسية الشاعر وهو كتب يكتب هذه القصيدة يكتبها، تجد أن الأبيات تقول لك الصدق، تنقل لك مصداقية الشاعر وإخلاص الشاعر في كتابة هذا النص الذي ذاب وعصر نفسه في هذه القصيدة.
3: نعم.
4: هذه دراما، وثلاثة الأفلاك في الأفلاك كلها، شوف هذه دراما كونية يعني.
3: نعم.
4: في أنواركم وثلاثة الأفلاك في أنواركم فالشمس صاغرة وأنت مهيب، يعني الكواكب المجرات يعني بكلها الأفلاك تذوب وثلاثة والثلاثة أمام حتى الشمس كل شيء الثلاثة أمام الرسول محمد صلى الله عليه وعلى أهله أمام هذا السراج المنير
3: بارك عليه وعلى أهله. نعم. عصفت بنا سبل الضلال وإنما أنت الشفاء لقلبنا والطيب.
4: نعم.
3: يعني ما زالت الأبيات ربما من عند ترعى القلوب لك العهود محبة والله فوق العالمين رقيب، الأبيات متتالية، هذه غزارة في العشق الصوفي وانغماس كلي.
4: أريد أن أقول لك أستاذ مطيع حينما يقول في هذا البيت وثلاثة الأفلاك في أنواركم الشمس صاغرة وأنت مهيب، أعتقد والله أعلم أن هذا الانزياع العميق هو جعل فيها سعر النور الذي هو ملموس، الشمس طبعا نور مادي، نور ملموس، جعله يصغر أمام النور الروحي تمام الذي هو أنواركم كما تحدثنا في البيت، فبلات في الأفلاك في أنواركم، يعني قارن بينها وقال فالشمس طاغرة وأنت مهيب.
3: سنضطر أن نتوقف هنا، ونعد الأخوة المستمعين أن نستكمل الاستعراض في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لك أخي هايل، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة
4: إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا، في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: وقفة إعلانية.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
5: حيا وقوى يا ابو محمد.
6: الله يحييك.
5: ها بشرني، مالك اليوم زقرق؟
6: بيني وبينيش فلت العمل لاني بلغت 60 سنة.
5: ما هو فلت العمل ومن يصرف على البيت يا ابو محمد، خصوصا وانت عامل في القطاع الخاص، انا على اخر عمرنا عنت بهذال.
6: لا تقلقيش يا ام محمد، ما عنت بهذلش ولا شيء، وبكره ان شاء الله شاسير المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه واقدم على معاشي التقاعدي.
5: كيفه وحق ما عيد دولك المعاش وانت ما عبت تشتغلش؟ ومش انت موظف حكومي يا ابو محمد؟
6: انت داري ان انا اشتغل في شركه خاصه، والشركه هذا امنت على العاملين في المؤسسه علشان لو ما قدحنا شيبات نحصل على معاش تقاعدي.
5: ها قلت لي.
6: ومن بكره ان شاء الله نبدأ حياة جديدة.
5: اللهم لك الحمد ولك الشكر.
7: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
8: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: أخي العامل في القطاع الخاص، قانون التأمينات الاجتماعية ساوى بينك وبين الموظف الحكومي في حق الحصول على المعاش التقاعدي، فلا تفرط في حقك وحق أسرتك. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: أنتم نفسك يا عنترة بس عند الحرب والقتال.
5: ما الخطو يا شيبور؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبور؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن تعجبك الفشر قوي
9: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
11: أنديت المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
13: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق مورا.

0: آمنة بداية مجد جديد.
1: ولمدة نصف ساعة
2: من الإرشيف،
3: وكما يقول البطل اليمني في الزوايا خبايا،
2: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
4: فالحين ما قال مجلس الأمن.
5: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
4: وأمريكا
5: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء.
8: إذاعة صنعاء الصوت والمكانة الزاهرة والمثمرة في عالم الإعلام بما قدمته وتقدمه من رسالة مهنية هادفة ومؤثرة تتناسب مع متطلبات الأفراد والمجتمع،
9: حيث التاريخ محتفظا بالشباب يمد رداءه على كل شيء وفي كل مكان.
8: وإذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم وهي الوسيط الإعلامي الناجح والمؤثر في المجتمع بقدرتها على النفاذ والتأثير من خلال ما قدمته وتقدمه من برامج متنوعة ومتخصصة في شتى مجالات الحياة. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم
10: أسس العلوم.
11: الإعداد والتقديم هاشم أحمد شرف الدين.
12: تشترك في التقديم زهور ناصر.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
14: مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أسس العلوم،
13: وفيها سنتعرف على علم السكان أو الديموغرافيا، وهو العلم الإحصائي الذي يرتبط بنا كبشر على سطح البسيطة،
14: فكونوا معنا.

0: أعزائنا، تكتسب الدراسة السكانية أهمية متزايدة كونها تهتم بدراسة الجوانب السكانية
1: وتقدم صورة تحليلية واضحة عن السكان الذين هم المحور الرئيسي الذي تدور حوله وتنبع منه كثير من الدراسات في شتى المجالات.
0: هذه الدراسات السكانية تعتمد في بحثها عن الأوضاع السكانية بدرجة رئيسية على علمين مرتبطين ببعضهما، هما جغرافية السكان وعلم الديموغرافيا.
1: ومن هنا يمكننا الانطلاق في مسيرة بحثنا في علم الديموغرافيا بعد أن عرفنا المجالين اللذين يطرقهما هذان العلمان، وليس قبل أن نعرف بكل منهما.
0: يقصد بجغرافية السكان بأنها ذلك الفرع من الجغرافيا البشرية الذي يعالج الاختلافات السكانية للخصائص الديموغرافية للمجتمعات السكانية، ويدرس النتائج الاقتصادية الاجتماعية الناجمة عن التفاعل المرتبط بينها وبين الظروف الجغرافية القائمة في وحدة مساحية معينة.
1: أما علم الديموغرافيا أو علم السكان كما يطلق عليه، فلنا أن نعرف أن كلمة ديموغرافيا كلمة مشتقة من اليونانية. المقطع الأول منها ديمو يعني سكان، والمقطع الأخير جرافيا تعني وصف. وبذلك يمكن تعريف الديموغرافيا بأنها علم إحصائي يهتم بدراسة حجم وتوزيع وتركيب السكان والتغير الأفقي والرأسي في المواليد والوفيات والهجرة، ثم التغير الاجتماعي للفرد في المجتمع بصوره المتعددة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. وقبل أن نشرع بحثنا في علم الديموغرافيا يجب أن نعرف العلاقة بين العلمين السابقين.
0: إن العلاقة بين العلمين السابقين جغرافية السكان والديموغرافيا علاقة تكاملية، حيث تهتم الديموغرافيا بالجانب العددي والإحصائي، وتهتم الجغرافيا السكانية بالجانب التحليلي بغرض تحديد الإطار الصحيح وتوضيح مختلف العوامل التي تحكم علاقات السكان ببيئتهم داخل حدود هذا الإطار. والآن نبدأ بدراسة حركة السكان.
1: يقصد بحركة السكان التغيرات المتتالية التي تطرأ على حجم وتركيب السكان حسب العمر والنوع خلال فترة زمنية محددة بتأثير الولادات والوفيات والهجرة. ومن التعريف نجد أن حركة السكان في مجتمع ما تشتمل على ثلاثة عناصر رئيسية، هي الولادات والوفيات والهجرة. فماذا عن هذه العناصر؟
0: أولاً الولادات. تعتبر الولادات من العناصر الرئيسية في دراسة السكان من حيث الزيادة والنقصان، وتختلف معدلاتها من مجتمع لآخر ومن مكان لآخر ومن مجموعة سكانية لأخرى داخل المجتمع الواحد، وذلك نتيجة مجموعة عوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية. وللولادات أثر بالغ في حركات السكان وفي نواحٍ شتى من حياتهم، ومعظم الدول تحتم تسجيل المواليد رسمياً. فما هي العوامل المؤثرة في المواليد؟
1: العوامل المؤثرة في المواليد السبعة هي سن الزواج وخاصة الإناث، أثر العادات والتقاليد، طبيعة المجتمع زراعي أم صناعي، حيث أن المجتمعات الزراعية تحبذ إنجاب أكبر عدد من الأطفال للعمل الزراعي، المستوى الثقافي والتعليمي، مستوى الخدمات الصحية وتوزيعها الجغرافي على أقاليم البلد، عمل المرأة، المستوى المعيشي للأسرة.
0: وترتبط الولادة بالخصوبة، والتي يقصد بها عملية إنجاب الأطفال فعلا، أي عدد المواليد الفعلية للمرأة في سن الحمل. وتقاس الخصوبة والولادات بعدة مقاييس حسابية تختلف فيما بينها، منها
1: أولا معدل المواليد الخام، ونعني به خارج قسمة عدد المواليد الأحياء في هذا البلد أثناء السنة على عدد السكان في البلد في منتصف هذه السنة مضروبا في الألف. وهذا المعدل شائع ومعروف لمناقشة المستوى العام للولادات.
0: فمثلا إذا كان عدد سكان دولة ما في سنة محددة 4 ملايين نسمة، وكان عدد المواليد الأحياء في نفس العام 80,000 نسمة، فإن معدل المواليد الخام في تلك الدولة وذلك العام يساوي 20 طفلا لكل 1,000 نسمة.
1: ثانياً، تقاس الخصوبة والولادات بمعدل الخصوبة العامة، ويقصد به متوسط عدد الأطفال المولودين أحياء في سنة تقويمية لكل 1000 من النساء التي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة إلى 49 سنة. ويكتسب هذا المعدل أهمية خاصة كونه يعطي صورة أكثر تفصيلاً من معدل المواليد الخام، ويقاس هذا المعدل بالصورة الآتية: معدل الخصوبة العام يساوي عدد المواليد الأحياء في السنة مقسوماً على عدد الإناث في عمر 15 إلى 49 سنة في منتصف السنة مضروباً في 1000.
0: الوفيات هي العنصر الثاني من عناصر حركة السكان والمؤثرة في توزيع السكان ونموهم وتركيبهم، وتختلف معدلات الوفيات من مجتمع لآخر ومن منطقة لأخرى داخل البلد نفسه، وذلك تبعا لاختلاف الظروف البيئية والاجتماعية. وتستخدم معدلات الوفيات كمؤشر عام لمدى تقدم المجتمعات البشرية ومدى تطور خدماتها الصحية والاجتماعية، ومعظم دول العالم تحتم تسجيل الوفيات رسميا.
1: وتقاس الوفيات بمقاييس عدة، منها معدل الوفيات الخام. إن معدل الوفيات الخام يساوي عدد الوفيات المسجلة خلال العام مقسوما على عدد السكان في منتصف العام مضروبا في 1000.
0: فمثلا إذا بلغ عدد الوفيات في بلد ما عام 2000 ميلادية 20,000 حالة وفاة، بينما قدر عدد السكان في منتصف العام بمليوني نسمة، فإن معدل الوفيات الخام في هذا البلد يساوي 10 حالات وفاة لكل 1000 نسمة.
1: ويتأثر معدل الوفيات الخام بجملة من العوامل، منها الأوبئة والأمراض المنتشرة في البيئة، مستوى التقدم الصحي وانتشار الخدمات الصحية، الوعي الاجتماعي والثقافي والتعليمي والصحية، الاستقرار وانعدام الحروب الداخلية أو الخارجية.
0: والآن نتساءل ماذا عن الزيادة الطبيعية؟
1: المقصود بالزيادة الطبيعية هو الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات في السنة لأي بلد، حيث تنمو المجتمعات البشرية ويزداد عدد السكان يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى. وتعود هذه الزيادة في عدد السكان إلى نوعية ومقدار عناصر السكان.
0: وهناك عاملان في زيادة السكان: الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية. وتعرف الزيادة الطبيعية بأنها ناتج الفرق بين المواليد والوفيات، ويعبر عنها بالمقياس الآتي:
1: معدل الزيادة الطبيعية يساوي معدل المواليد الخام ناقص معدل الوفيات الخام. فإذا بلغ معدل المواليد في دولة ما 50 نسمة في 1000، وبلغ معدل الوفيات 30 حالة وفاة في 1000، فإن الزيادة الطبيعية يكون معدلها يساوي 20 حالة وفاة في كل 1000 من السكان.
0: بعد تعرفنا على عنصرين من عناصر حركة السكان هما المواليد والوفيات، ننتقل للتعريف بالعنصر الثالث والأخير منها، وهو الهجرة.
1: الهجرة هي العنصر الثالث من عناصر السكان. وتعرف الهجرة بأنها انتقال السكان من أرض تدعى المكان الأصلي أو مكان المغادرة إلى أرض أخرى تدعى مكان الوصول.
0: وتقسم الهجرة إلى قسمين رئيسيين هما الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية.
1: فالهجرة الداخلية هي انتقال الأشخاص من مكان لآخر داخل الحدود السياسية للدولة، مثل انتقال الأشخاص من محافظات تعز أو حضرموت أو غيرها إلى صنعاء أو عدن أو غيرها.
0: وتقسم الهجرة الداخلية إلى عدة أشكال، فهناك الهجرة من الريف إلى المدينة، أو من المدينة إلى الريف، أو من الريف إلى الريف، أو من مدينة إلى مدينة.
1: ويعتبر شكل الهجرة من الريف إلى المدينة أهم أشكال الهجرة الداخلية، ويظهر بجلاء في الدول النامية نتيجة جملة من الأسباب، هي
0: انخفاض مستوى التنمية في المناطق الريفية،
1: انخفاض مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية في الريف،
0: تركز المرافق الاقتصادية الإنتاجية في المدينة والتي تشكل مراكز جذب لسكان المناطق الريفية،
1: وأخيرا حدوث الكوارث الطبيعية مثل الجفاف، الفيضانات المدمرة، الزلزال وغيرها.
0: هذا عن الهجرة الداخلية، فماذا عن الهجرة الخارجية؟
1: الهجرة الخارجية يطلق عليها الهجرة الدولية، وهي انتقال الأشخاص من دولة لأخرى والاستقرار فيها، وتنقسم إلى هجرة اختيارية وأخرى إجبارية. فالهجرة الاختيارية يمارسها الإنسان بمحض إرادته لإعادة تنظيم نفسه.
0: وقديما هاجرت القبائل الآسيوية من وسط آسيا وغربها إلى قارة أوروبا، كما هاجرت القبائل اليمنية إلى منطقة الشام وشمال إفريقيا حاملة راية الإسلام ومشاركة في الفتوحات الإسلامية بقسط كبير.
1: وفي العصر الحديث هاجر الأوروبيون إلى العالم الجديد بعد اكتشافه في بداية القرن السادس عشر، وبلغ عددهم حوالي 60 مليون مهاجر إلى شمال إفريقيا وبقية أجزاء القارة. كما اتجه اليمنيون في هجرتهم إلى غرب أوروبا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإلى منطقة الخليج العربي بعد اكتشاف النفط.
0: أما الهجرة الإجبارية فهي إرغام السكان على ترك أوطانهم والرحيل إلى مكان آخر، مثل نقل الأفارقة بالقوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في الأراضي الزراعية فيما عرف باسم تجارة الرقيق.
1: ويقدر عدد الأفارقة الذين نقلوا قسرا بحوالي 20 مليون شخص.
0: وفي الوطن العربي يتمثل ذلك في فلسطين المحتلة، حيث يمارس الكيان الصهيوني سياسة الهجرة الإجبارية على المواطنين أصحاب الأرض من خلال الأعمال الوحشية والتي يهدف منها إلى دفع السكان إلى ترك الأرض.
1: فما هي دوافع الهجرة الخارجية؟
0: هناك عدة دوافع للهجرة الخارجية، فمثلا
1: الدوافع الاقتصادية، فإن انخفاض المستوى الاقتصادي للسكان يعتبر أحد الدوافع الرئيسية للهجرة الخارجية، فالمهاجرون يتجهون نحو مناطق الجذب التي تتوفر فيها ظروف اقتصادية أفضل، مثل هجرة الأوروبيين إلى العالم الجديد وهجرة الأيدي العاملة العربية إلى دول النفط العربية.
0: والدوافع السياسية، حيث تؤدي التغيرات السياسية في بعض الدول إلى ظهور الاضطهاد السياسي لبعض الفئات من السكان، مما يدفع بهم للهجرة طلبا للأمان، وتؤدي الحرب نفس الدور كما حدث في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية.
1: والدوافع الدينية، كما حدث في أوروبا وفي العصور الوسطى، إذ بحث السكان عن الحرية الدينية هروبا من الاضطهاد الديني.
0: بهذا أيها الأعزاء نكون قد انتهينا من التعريف بقسم حركة السكان الذي يدرسه علم الديموغرافيا، وندعوكم الآن للتعرف على قسم آخر متعلق بالتركيب السكاني.
1: يعد التركيب السكاني مظهرا هاما من المظاهر الديموغرافية، لأنه حاصل مجموعة الظواهر والتحولات الديموغرافية الأساسية المعروفة، الولادات والوفيات والهجرة.
0: وتفيد دراسة التركيب السكاني في معرفة ما يمتلكه المجتمع من موارد بشرية وتصنيفها حسب قطاعات النشاط الاقتصادي المختلف،
1: حيث يمكن أن يستدل منه على حجم القوى العاملة في المجتمع، ونستخرج منه مؤشرات أخرى ذات دلالة اقتصادية كنسبة الإعالة على سبيل المثال.
0: والتركيب السكاني أنواع وأشكال عديدة، منها التركيب النوعي، المهني، اللغوي، التعليمي، الزواجي وغيرها، ولكننا سنعرفكم بأهمها، وهما التركيب النوعي والتركيب العمري.
1: التركيب النوعي يعتبر هذا النوع من التركيب هاما في دراسة السكان، وذلك لما له من نتائج على دراسة العمالة والهجرة، ويقصد به نسبة الذكور لكل 100 أنثى، ويعرف بنسبة النوع التي يمكن حسابها على النحو التالي:
0: نسبة النوع تساوي عدد الذكور مقسوما على عدد الإناث مضروبا في 100.
1: فإذا افترضنا أن عدد الذكور في مجتمع ما يساوي 1,000,000 ذكر وعدد الإناث يساوي 900,000 أنثى، فإن نسبة النوع يساوي 111، أي أنه يوجد 111 ذكرا مقابل كل 100 أنثى.
0: أعزائنا، وتتأثر نسبة النوع في المجتمعات زيادة ونقصانا ببعض العوامل أهمها:
1: اختلاف معدل المواليد لكل من الذكور والإناث،
0: اختلاف معدل الوفيات لكل من الذكور والإناث،
1: الهجرة الوافدة والمغادرة لكل من الذكور والإناث،
0: الحروب التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في وفيات الذكور.
1: وتختلف نسبة النوع من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى في نفس البلد، حيث يلاحظ أن نسبة النوع في المدن ترتفع وتقل في المناطق الريفية.
0: ويلاحظ في بلادنا أن نسبة النوع فيها حوالي 96 ذكراً لكل 100 أنثى، وهي في المناطق الحضرية 119 ذكراً لكل 100 أنثى، أما في المناطق الريفية فتبلغ حوالي 93 ذكراً لكل 100 أنثى. والآن ننتقل للتعريف بالتركيب العمري.
1: يقصد بالتركيب العمري للسكان توزيعهم حسب فئات السن المختلفة، ويقسم السكان حسب التركيب العمري إلى فئات عمرية خمسية من يوم الولادة حتى الرابعة، ومن الخامسة حتى التاسعة، ومن العاشرة إلى الرابع عشر،
0: وإما إلى فئات عمرية عريضة أي من يوم الولادة حتى السنة الرابعة عشر ومن الخامسة عشر إلى التاسعة والخمسين.
1: وهذا التقسيم إما أن يكون أرقاما مطلقة أو نسبا مئوية من جملة السكان، وكل فئة تمتاز بخصائص وصفات خاصة بها عن الفئات الأخرى.
0: ويتأثر التركيب العمري بجملة من العوامل كمعدل المواليد والوفيات زيادة أو نقصانا والهجرة، ويكتسب أهميته عند وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية، كما يساعد الدولة على معرفة عدد السكان داخل وخارج قوة العمل وأشياء أخرى. أيها الأعزاء، إذن هذا هو علم الديموغرافيا، علم السكان، الذي عرفنا أنه علم إحصائي يهتم بدراسة حجم وتوزيع وتركيب السكان والتغير الأفقي والرأسي في المواليد والوفيات والهجرة، ثم التغير الاجتماعي للفرد في المجتمع بصوره المتعددة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.
1: وبدت أهميته تتزايد يوما بعد يوم، حيث تتأثر حياة المجتمعات بعضها ببعض، وترتبط الظواهر السكانية في معظم أقطار العالم إن لم يكن كلها بالسياسات الإقليمية والدولية التي تتشابك في نهاية الأمر لتكون صورة عالمية ذات علاقات متبادلة بين أجزائها. ولذلك فإن معرفة الحقائق السكانية تعد أساسا هاما لفهم الكثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الدولة أو على صعيد المجتمع الدولي.
0: وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات السكانية تعتمد على مجموعة من المصادر الإحصائية، وهي التعداد السكاني العام، المسح بالعينة، الإحصائيات الحيوية، وسجلات الهجرة.
1: وكلما ازداد وعي المجتمع كانت تلك البيانات صادقة ومطابقة للواقع، وهو ما يمكن من قيام عمليات التخطيط السليمة التي تتبناها الدولة.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا وبحثنا في علم الديموغرافيا، علم السكان.
1: نرجو مستمعينا أن نكون قد أفدناكم.
0: نلتقي في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أسس العلوم.
3: الإعداد والتقديم هاشم أحمد شرف الدين.
2: تشترك في التقديم زهور ناصر.
3: أسس العلوم من إخراج محمد يحيى الحلالي.
4: من الأرشيف.
5: إذاعة صنعاء منارة للوعي، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
4: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
4: من الإرشيف.
7: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: معليش يا ممشي.
1: أذن
0: الله. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
2: ضرب يعني بلا هوادة. ضرب بلا هوادة. بلا عساكر. ما فيش حتى مظاهر مسلحة.
3: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون؟ على الشعب كله عن يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء.
4: ورب الكعبة ما راحت له سلمان. هو سيادة.
5: والله إن قد شكلنا عدة مجاميع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
6: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهة.
3: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من نجد الله.
7: العدوان وحدنا.
8: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
9: اهلا يا ولي الله. حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله. الحمد لله الذي شرف لك بالشهادة. الحمد لله الذي شرف لك بالشهادة. الحمد لله الذي شهد لنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
10: عند رأى العدو الصهيوني. أعمل أمريكا إسرائيل.
11: عمل محرك ولا عمل.
12: يطلعك العدو السعودي نحرقها بكل جنازل. معك في فوارق. أتس وخسارة فيها جنازل. القنابل فيها خسارة.
13: اتصل لي الداعشي.
14: نعم.
13: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها. ما ذحني يا ولدي كلها. كلها احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستنقل لهم لبن كل جبهة. ما ترح من لنت هذه بعت نفسك بالريال السعودي. بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
15: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن ان نساوم عليها وان نستسلم في اخر المطاف.
7: الدم يا لبن. العدوان وحدنا.
16: وين اقول لك سلم؟
17: سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي عند محاصر.
18: سلم نفسك يا سعودي. وانصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيون يا سعودية. نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

سلام على يمن المحبة والإيمان، سلام على بلد توشح بالكرامة والعزة والشموخ، سلام على أرض وشعب اخضرت قلوب الناس وأرواحهم واخضرت أرضهم وبلدهم، سلام على رجال صنعوا المجد وسطروا الملاحم، سلام على أبطال صنعاء، ومن صنعاء سلام الحرية والكرامة والبطولة والإباء إلى غزة، إلى بلد حذيفة الكحلوت، إلى بلد البليغ الملثم، إلى بلد الذي غادرنا جسدا وبقي روحا ممتدا ومتجسدا ومتناثرا في أرجاء العالم، إلى الملثم الفارس العظيم الفلسطيني الشجاع، إلى الذي حاجج قبل استشهاده علماء الأمة ونخبها وأحزابها الكبيرة وحركاتها الإسلامية الوازنة، إلى حبيب إخوان الصدق، إلى صاحب صنعاء، وإلى معشوق عدن، وإلى المحبوب في تعز وفي كل شبر في اليمن الميمون، إلى أبي عبيدة، وإلى خلفاء أبي عبيدة، وإلى أحباب أبي عبيدة، وإلى أصدقاء أبي عبيدة، وإلى غزة هاشم، إلى الرجال الذين صنعوا ملاحم العزة التي لا نظير لها في تاريخ العالم. في الذكرى الأولى لرحيل أبي عبيدة، عهد يتجدد وسلام يستمر وإسناد باق ما بقيت الحياة، ومقاومة تتجذر في الأرض وتزداد عمقا. السلام عليكم من صنعاء، والسلام على صنعاء من غزة.

إذن مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان، وحدنا مع تردد كل إذاعة. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جيزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 في بعد أن تعز الضالع ولحد 98.1

0: في البيضاء 97.1. على أثير إذاعة برق FM على تردد 96.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة على تردد 105.9. أيضا على أثير إذاعة صوت الثورة على تردد 95.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة أيضا على تردد 103.9. وأيضا على أثير إذاعة غزة على تردد 87.5. على إذاعة آفاق على تردد 98.7 و 98.5. وعلى أثير إذاعة هوا اليمن على التردد 88.3. على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9. وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1. وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1. وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3. وفي الساحل الغربي ومحافظة المحويه 93.5. على أثير راديو يمن تايمز على تردد 91.9. على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على تردد 95.5. وعلى أثير إذاعة إيرام على تردد 94.9. على أثير إذاعة الاقتصادية FM على تردد 93.3. وعلى أثير إذاعة صعدة على تردد 96.5. وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على تردد 102.9. وعلى أثير إذاعة يمن FM على تردد 99.9. وعلى أثير إذاعة صوت القوات المسلحة اليمنية 21 سبتمبر في صنعاء ومأرب وشبوة وعمران وحجة وشبوة 90.5. وفي تعز وإب والبيضاء والجوف الحديدة والساحل 90.9. وكذلك في البيضاء وفي صعدة وفي تعز وفي شمال حجة 89.5. في مأرب والضالع ولحج وأبين أو في ذمار والضالع ولحج وأبين 88.5. وفي صعدة وإب 88.9. على أثير إذاعة أصالة FM على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك FM على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند FM على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على تردد 105.9، على أثير إذاعة تعز على تردد 88.1 و88.7، على أثير إذاعة سمارة اف ام على تردد 100.3، على أثير إذاعة مودة اف ام على تردد 92.9، على أثير إذاعة وعي اف ام صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1، على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1، على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7، على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9، إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.
1: وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا، يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

0: ولأننا في بلد التضحيات وفي بلد العزة والكرامة والفداء، بلد ضحى فيه مؤسس المشروع القرآني بنفسه لله وفي سبيل الله، ورئيسنا الشهيد، وحكومتنا أو حكومة شهدائنا الأبطال. اليوم نعيش الذكرى السنوية الأولى مع جموع أحرار العالم لأبي عبيدة الشهيد الملثم، ونعيش ويعيش معنا أيضا أحرار العالم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ثلة وكوكبة من أبطالنا من حكومة التغيير والبناء، يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء الشهيد المجاهد الأستاذ أحمد غالب الرهوي، ومعه رفاقه الأبطال، ومنهم وزير الإعلام الشهيد الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين، وكذلك كل الوزراء الشهداء المتبقين. هؤلاء الشهداء جميعا يستحقون منا أن نقف عند أسمائهم واحدا واحدا، وأن نتحدث عنهم وأن نعطيهم حقهم، فهم نبراس للحرية والكرامة والتضحية والفداء. حول الذكرى السنوية الأولى لشهداء حكومة التغيير والبناء، وهي أول حكومة عربية تستشهد في مواجهة العدو الصهيوني وعلى يد العدو الصهيوني، وهي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وهي تخوض معركة بطولية دفاعا عن الشعب والأمة وإسنادا للمستضعفين في غزة وفي لبنان، ومساندة للمعركة المصيرية التي يخوضها الأشقاء في إيران. حكومة التغيير والبناء بأبطالها 10 أو 12 الذين استشهدوا، منهم الوزراء ورئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، وبأبطالها الشهداء الأحياء الذين ما زالوا على قيد الحياة، وبأبطالها الذين أكملوا المسار وأكملوا الطريق وأخذوا الراية. معنا للتعليق على هذا الموضوع قائد دفة المنظومة الإعلامية في بلدنا المجاهد العزيز دكتور عمر البخيتي، القائم بأعمال وزير الإعلام. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله سيدي.
0: لا أدري كيف أبدأ، لكن نجدد تعازي لكم ولنا جميعا باستشهاد هؤلاء الأبطال، وأترك كلمة البداية لك قبل أن نتساءل وأن نحيي هذه المناسبة، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأطهار. أولا نعزي أمتنا العربية والإسلامية، نعزي أسر الشهداء، نعزي كل حر، كل من يعاني وسيعاني في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقودها الصهيونية العالمية، الأمريكية، السعودية، الإماراتية. من هم أذناب وذيل الصهيونية العالمية؟ نحن في ذكرى الأولى لاستشهاد حكومة التغيير والبناء، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد غالب الرهوي والأستاذ هاشم أحمد شرف الدين ومجموعة من الوزراء الذين تواجدوا في مرحلة صعبة، ومرحلة أعتقد أنها مرحلة يعني مواجهة الحق كله أمام الشر كله. عندما تتواجد حكومة في فترة المواجهة الحتمية مع العدو الصهيوني، وفي فترة ما تخلت جميع الأقطار والحكومات والشعوب عن القضية أو أم القضايا العربية والإسلامية، وأخذ على عاتقها ابن اليمن القائد والمجاهد الكبير الذي نحن رجاله ونحن من تنفون العون والمدد والسند له، سيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عندما قال كلمة المشورة: لستم وحدكم. هذه الكلمة دفع ثمنها الشعب اليمني العظيم، خيرة أبنائه، منهم القيادات السياسية والقيادات العسكرية على رأسهم محمد عبد الكريم الغماري رحمة الله عليهم جميعا،
0: سلام الله عليهم.
1: فعندما تذهب وتفوز هذه المجموعة العظيمة والكبيرة التي باعت أنفسها رخيصة أمام المشروع والقضية العادلة وقضية أم القضايا العربية والإسلامية. عندما يكون ثمن هذه القضايا أرواح حكومة الأولى أو الوحيدة على مستوى الوطن العربي والإسلامي، عندما نشيع أخوتنا وزملائنا من قادوا الدفة وكانوا السند الحقيقي والكلمة القوية التي لم يستطع أي إنسان من قوى الاستكبار والاستعمار أن تكسر هيبة الشعب اليمني

0: القضية. استشهدت مجموعة من قياداتنا العربية والإسلامية، أذكر السيد حسن نصر الله، السيد علي خامنئي، ومجموعة كبيرة. نحن في درب الشهداء وفي طريق الشهداء وعلى نهج الشهداء، لن نتوانى ولن نقف، ولن يكون هذا مانعا لنا أو حاجز خوف أمامنا، بل بالعكس سيكون دافع قوي لأن نفوز بما فاز به زملائنا وأخوتنا وقاداتنا.
1: نعم، إذن هؤلاء القادة الأبطال وهؤلاء الوزراء يعني كانوا يعون بأن هذا هو المصير. السؤال نفسه يوجه لكم اليوم يا دكتور عمر، هل أنتم تعون أيضا أن العدو بإمكانه أيضا استهداف الآخرين كما استهدف الأوائل، ولهذا تتحملون مسؤولية أعمالكم من منطلق الشعور بالمسؤولية أولا، ومن منطلق القناعة أيضا بهذا المصير الذي لا تخشونه؟ تفضل.
0: قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الفوز، هذه حسن الختام، هذه النتيجة التي نرضى ونتمنى من الله أن يمن علينا ما من على زملائنا. ولكننا في فترة لدينا أو علينا مسؤولية أو واجب يجب علينا أن نكمله حتى نصل إلى المرحلة التي وصل إليها زملائنا. نحن على ثقة تامة ومطلقة وغير محدودة أننا نتمنى ونرجو من الله أن يمن علينا بهذا الفوز العظيم وهذه الشهادة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. لا نخشى الخوف، الخوف يعني الشهادة عطاء، كما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عندما قال: نعم، الشهادة عطاء قبل وأثناء وبعد.
1: نعم،
0: وبالتالي هذه الشهادة عطاء ومنحة إلهية لمن يحبهم ويرتضيهم ويصطفيهم إليه سبحانه وتعالى.
1: نعم، اليوم أحيت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها الذكرى السنوية الأولى للشهيد أو لاستشهاد الشهيد هاشم شرف الدين وزير الإعلام، وكان لكم كلمة، تفضلوا، ما الذي يمكن قوله في هذا المقام؟
0: أنا يعني الكلمات متشابهة والعبارات تتداخل والحروف تتبعثر أمام حجم التضحية التي ضحى بها زملائنا وعلى رأسهم الأستاذ أحمد غالب الراوي والأستاذ هاشم شرف الدين ومجموعة الوزراء ومدير مكتب الوزراء، رئيس الوزراء وسكرتير الوزراء. الكلمة صعبة جدا، الأمنيات كبيرة، الحلم أعظم، الحمل الذي على عاتقنا التي تحملناه أثناء استشهاد زملائنا الوزراء وقاموا الصف الثاني بحمل الراية، ولن نقف ولن يكون لنا أي جانب من جوانب التأخير أو الإحباط أو عدم العمل، بالعكس دماءهم حافز قوي لنا في كيفية المواجهة وأخذ الثأر واستكمال المشروع الذي بدأوه زملائنا الشهداء. سنكون على قدر عالي من الوعي، سنكون على قدر عالي من المسؤولية، سنكون واقفين لاستكمال كل ما بدأه زملائنا الشهداء طالما هناك قيادة ثورية وسياسية.
1: نعم،
0: تأخذ على عاتقها وعلى زمامها المبادرة والمواجهة أمام والاستكبار والاستعمار. نحن في مرحلة صعبة، في فترة تخلى عنا جميع الشعوب العربية باستثناء محور المقاومة والشعوب الحرة، أما الحكومات المتخاذلة والمتصاينة فالتاريخ لن يرحم من كانوا أولياء لعبدة الشيطان.
1: نعم، إذن دكتور عمر، اليوم ونحن نحيي الذكرى الأولى لاستشهاد هؤلاء الشهداء القادة، ما هي دلالات إحياء هذه المناسبة، وما هي الرسالة التي تودون أنتم بشكل خاص إيصالها في هذه المناسبة؟
0: الدلالة أولا أننا ماضون على نفسنا،

0: لن نترك أسر شهداءنا، سنكون العون والمدد لهم جميعا. الرسالة التي نرفعها للعدو أننا سنواجهكم حتى آخر لحظة من حياتنا، حتى آخر ثانية سنكون على العهد باقون، وسنمضي بكل ما أوتينا من قوة لتأخذ الثأر من لزملائنا وتحقيق الأهداف واستكمال المشروع. وكلمتي للسيد القائد العالم السيد عبد الملك عبد الرسيف الحوثي يحفظه الله فيك يا سيدي، أننا معك وأننا رجالك وأن أرواحنا فداء لروحك، ولن نتفانى ولن نتخاذل عن نصرتك والوقوف إلى جانبك وتحقيق كل أهدافك التي ترسمها لنا جميعا، سواء كنا في الجانب المدني أو الجانب العسكري.
1: نعم دكتور عمر، رسالة أخيرة أو رسالة تتركونها للطواقم الإعلام؟
0: الأخيرة نعم. ستكون أولا للشعب اليمني العزيز الذي طالما وسيدي وقائدي يذكر هذا الشعب ويقول شعبي العزيز الشعب اليمني العزيز، ثق أيها الشعب اليمني العظيم أننا نمضي إلى تحقيق كل أهدافك. نحتاج منك الصبر يا شعبنا العزيز كي ترى ما تحققه حكومة التغيير والبناء. هذا جانب. الجانب الآخر للأخوة الإعلاميين، نحن على ذكرى قريبة من استشهاد ما يقارب 34 إعلامي في التوجيه المعنوي، نقدم العزاء والمواساة لأخوتنا لأسرهم، وفي قوة التامة أنكم قضيتم وفزتم هذا الفوز العظيم.
1: نعم.
0: وأن باقي وسائل الإعلام والإعلاميين سنمضي جاهدين لتحقيق كل أهدافنا كلا في مترته.
1: نعم.
0: كلا حول أهدافه التي ترسم لنا من قبل مجهات سيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ. نعم. الله.
1: وللعدو يا دكتور، احنا في مرحلة اعتقد انه الحرب
0: العدو. نعم. العدو نحن نرى ونشاهد ونعلم علم اليقين ان في الفترات الماضية عندما كنا نستهدف العدو الصهيوني أو السعودي أو غيره كان الرد يأتي سريعا من قبلهم، ولكن لاحظوا الآن كيف هي القوة التي من الله بها علينا واستطعنا أن نكسر شوكة هذا العدو، واستطعنا أن نكسر بفضل الله أولا وبفضل قيادتنا وبفضل الجهود التي تقوم بها قواتنا المسلحة. وهنا لا بد من شكر هذه القوة العسكرية من قواتنا المسلحة كلا في خندقه وكلا في مدرسة. شكرا لكم جميعا، أنتم من رفعتم رأسنا، وإعلامكم سينشر كل أهدافكم برسائل إعلامية يفهمها ويعيها العدو جيدا. سنكون على العهد، لن نترك هو مثارسنا، سنكون على العهد باقون، سنمضي لتحقيق الأهداف. تبو ثقة تامة أن الثأر سيأتي وأن الحق سينتصر على الباطل عندما واجه الإسلام كله الكفر كله
1: بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الشكر الجزيل لكم الأستاذ أو الدكتور العزيز. شكرا جزيلا لك القائم بأعمال وزير الإعلام. شكرا لك سيدي الكريم، ديلكم العافية.
0: الله يعافيكم، شكرا جزيلا.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.
1: إذن على العهد ماضون وعلى طريق شهدائنا الأبطال مستمرون، وفي إطار التضحية والفداء ثابتون ومستمرون، هكذا قال شعبنا وهكذا قالت حكومة شهدائنا، وهكذا يقول أبطال قواتنا المسلحة، وهكذا ربانا وعلمنا قائدنا العزيز والحكيم والشجاع.
2: تالي المسؤولين أن نعمل بكل تكاتف بكل جهد وبكل وفاء، وأن نقتدي بالرئيس الشهيد صالح الصماد، وأن نأخذ من توجهاته، من إيمانه العميق، من توكله على الله، ونعمل بكل ما أوتينا من قوة ومن جهد من أجل أن نقدم خدمة لأبناء هذا الوطن، ومن أجل أن ننهض بهذا الوطن كما كان يتمنى الرئيس الشهيد صالح الصماد.
3: يطيب لي في هذا اليوم المبارك ونحن نحتفي بذكرى مولد خير الأنبياء خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن أرحب بكم جميعا في هذا الحفل الذي يدشن انطلاقة التغطية الإعلامية الواسعة لذكرى فعاليات المولد النبوي الشريف. أيها الإخوة والأخوات، كما تعلمون فإن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف ليس مجرد مناسبة للفرح والابتهاج، بل هو تجديد للعهد مع منهج النبوة وقيمه السامية، قيم العدل والإحسان والتسامح وبناء المجتمع المتكافل والدفاع عن المظلوم ونصرة الحق. إنه إعلاء لشأن الإيمان والعمل الصالح ورفض للظلم والعدوان والانحراف. وفي ذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وآله نقف أمام نموذج قرآني حي تجسد في شخص رسول الله، فقد كان القرآن خلقه وجهاده ضد طواغيت قريش تطبيقا عمليا لأمر ربه، فاصدع بما تؤمر.

0: الكلام وأنكر اللغة الفم.
1: الشهيد المجاهد أحمد غالب الرهوي اليافعي ولد عام 1950 في مديرية ثمتر بمحافظة أبين، وهو من أسرة وطنية مباومة. والده الشيخ الشهيد خالد بن ناصر الرهوي قتل على يد الاحتلال البريطاني. كان قياديا وطنيا بارزا صاحب رؤية ثاقبة، رفض التطبيع والمشاريع الصهيونية، وتميز بالهدوء والثبات والإيمان العميق بالقضية الفلسطينية. قيادي في المؤتمر الشعبي العام، وتجلد مناصب عدة منها مديرا عاما لمديرية خنفب ووكيلا لمحافظتي أبين والمحويه، وانحاز للوطن بعد عدوان 2015 ووقف ضد الاحتلال السعودي الإماراتي. ونصف منزله في أبين من قبل القاعدة، فانتقل إلى صنعاء حيث عين محافظا لأبين ثم عضوا في المجلس السياسي الأعلى. وفي أغسطس 2024 تولى رئاسة حكومة التغيير والبناء وقادها في أصعب الظروف، وظل ثابتا على موقفه من القضية الفلسطينية وداعما للمقاومة في غزة.
0: حاشا يقدم منفق ما قد.
1: استشهد في 28 من أغسطس 2025 إثر غارة إسرائيلية بادرة استهدفته مع عدد من وزراء حكومة التغيير والبناء بسبب موادفه الوطنية الثابتة ودعمه للقضية الفلسطينية. رحيله خسارة كبيرة للوطن، لكنه خلد إرثا وطنيا ومقاوما، وأصبح رمزا للصمود والتضحية في مواجهة أمريكا وإسرائيل، فسلام الله عليه وعلى رفاقه الشهداء الوزراء.
2: والشهداء كما يتضح هم من الحكومة، وزراء يعملون، وكل قائمة الشهداء هي من الوزراء العاملين في المجالات المدنية. والعدو الإسرائيلي بإجرامه ووحشيته يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل من السلاح، ولذلك تضاف هذه الجريمة للاستهداف لوزراء وعاملين مدنيين إلى رصيده الإجرامي في المنطقة بكلها، رصيده الإجرامي الرهيب الفظيع، وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني وفي لبنان، في سوريا، في العراق، في إيران، في مختلف أقطار هذه الأمة.

شهداء حكومة التغيير والبناء الذين استهدفهم العدو الصهيوني. الشهيد الرئيس شهيد حكومة التغيير والبناء الأول الشهيد الأستاذ أحمد غالب الرهوي رئيس مجلس الوزراء. الشهيد الثاني الشهيد الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين وزير الإعلام. شهيد حكومة التغيير والبناء أيضا الشهيد الثالث الشهيد المجاهد جمال أحمد عامر وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

0: أيضا من شهداء حكومة التغيير والبناء الذين استشهدوا الشهيد علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.
1: لم يخونوا قضية القدس يوما أو يدينوا لغاصب بالولاء.
0: أبطالنا شهداء حكومة التغيير والبناء الأحرار الذين استشهدوا، من ضمنهم الشهيد الدكتور رضوان الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: الشهيد محمد المولد وزير الشباب والرياضة.
1: أي صارح علو وأي
0: الشهيد المجاهد سمير باجع على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا كل واحد من هؤلاء الشهداء لنا شهادة مجروحة فيه، سلام الله عليهم جميعا. شهيد مجاهد أحمد عبد الله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.
1: عظم الله أجرنا في مصاب يا بلادي أصابنا بالبلاء.
0: جميعهم أبطال ومجاهدون، شهداء عظماء أحرار صنعوا الانتصار وسجلوا ملاحم البطولة والفداء، قدموا في سبيل الله وأكملوا تضحيتهم بأرواحهم. علي سيف حسن وزير الكهرباء والطاقة.

0: أيضا الشهيد محمد الكبسي مدير مكتب رئاسة الوزراء.
1: من شمال إلى جنوب الوفاء وحدة.
0: الشهيد زاهر محمد العمدي أمين عام رئاسة الوزراء.

هذه القائمة المشرفة من أبطالنا وقاداتنا وشهدائنا العظماء من الوزراء، وكذلك إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء، هؤلاء الأبطال هم من يستحقون كل التحية، إضافة إلى شهيدنا البطل القائد الجهادي الكبير هاشم الغماري.

0: باعوا أنفسهم وأموالهم والله اشترى. تجارة عظيمة تنجي من عذاب أليم، وصفقة رابحة والله ذو الفضل العظيم.
1: يا أيها العظماء، يا أيها الشهداء، سلام.
0: الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والموقف الحق، والقضية العادلة، حينما تتحرك من أجلها لا بد من التضحية. وهذا ما آمن به وزراء اليمن في حكومة التغيير والبناء، وأقسموا عليه منذ اليوم الأول لتعيينهم.
2: موقفنا مع غزة ومع الشعب الفلسطيني هو موقف مبدئي، موقف قضية مركزية وقضية دينية وقضية إسلامية وقضية أخوية وفيها كل المقدسات،
3: وأن هذا الموقف لن يثني شعبنا العزيز عن مواقفه الثابتة في نصرة الشعب الفلسطيني، لأنه ينطلق من خيارات دينية وإنسانية وأخلاقية.
4: موقفه بلادنا الثابت والمبدئي والأخلاقي والإنساني والديني في وقوف قيادتنا وشعبنا مع غزة وشعب فلسطين أمام القطرسة الإسرائيلية.
5: عندما نتبنى هذه المؤتمرات ونتبنى هذه الفعاليات هي رسالة واضحة عن مدى انتماء هذه القيادة وانتماء الدولة وانتماء الشعب للقضية الفلسطينية، واستعدادهم الدائم للدفاع عن قضايا هذه الأمة، والاستعداد الدائم لبذل كل ما يمكن في سبيل مساندة مظلومية أبناء غزة.

0: هذه التضحيات الكبيرة لم تؤثر على موقف اليمن رسميا وشعبيا، ولن تؤدي إلى التراجع أو الضعف أو الوهن، إنما تزيد الشعب ثباتا وعزما ويقينا وصمودا. وهذا ما قاله أهالي الشهداء والمشجعين من أبناء الشعب اليمني.
1: الحمد لله الذي اصطفى الوالد شهيدا، هو كوكبة من زملائه مع رئيس الوزراء، وهذا يعني فخر عظيم، وهذا يعني ما نتمناه جميعا، حسن الخاتمة وعلى يد أرذل وأخس عدو. الحمد لله والشكر.
2: الشعب اليمني من أول يوم قام مع الشعب الفلسطيني وأبناء غزة، وكان ذلك بدافع إيماني ونهج قرآني بيتبعه الشعب اليمني، ومهما أوغل العدو الصهيوني في قتلنا، وكل ما سقط مننا شهيد، وكل قطرة دم هي مسمار في نعش زوال الكيان الصهيوني.
3: مهما كانت تضحياتنا وعدد شهدائنا، لن نترك فلسطين وأهلنا في غزة، وسنستمر في الدفاع والذود عن كل المقدسات وكرامة الأمة.

0: في أقدس معركة وأعظم موقف تطيب التضحيات ولا تعتبر خسارة أبدا، بل يصبح لكل تضحية قيمتها عند الله وأثرها العظيم في نصرة القضية ودعم الموقف وتحقيق النتائج المهمة في المعركة. شعب بإيمانه وانتمائه الصادق للإسلام والعروبة أبى له إيمانه وضميره الإنساني أن يكون متفرجا مع المتفرجين على جرائم الإبادة والتجويع بحق مليوني إنسان في غزة. لذا فهو اليوم يعتز ويفتخر بما قدمه ويقدمه في سبيل الله، وفي إطار موقف حق مشرف يبيض الوجه أمام الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. الشهادة في سبيل الله مقام عظيم ومقدس يحظى به المنطلقون في سبيل الله من وطنوا أنفسهم على الصبر والتضحية واستعدوا للفوز بإحدى الحسنيين. وما صدحت به حناجر الشعب اليمني في كل المظاهرات والمسيرات الأسبوعية وهو يهتف للشعب الفلسطيني نحن معكم وإلى جانبكم هو موقف مبدئي إيماني ثابت لا يمكن التراجع عنه في منتصف الطريق أو في أي مرحلة من المراحل.
1: ونقول للصهاينة مهما ضربتم ومهما قصفتم لن تخيفونا أبدا، لا بصواريخكم ولا بطائراتكم، فإنا نرتقي إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم إلى جهنم وبئس المصير.
2: ونحن واقفون وصامدون مع أخواننا المظلومين والمكلومين أبناء غزة وفلسطين، ولن نتزحزح مهما ضربوا مهما قصفوا مهما عززوا لن يخيفونا، نحن شعب ثابت صامد بعون الله وقدرته.
3: نحن اليوم نفتخر أننا قدمنا قيادتنا مع إخواننا الفلسطينيين، نقول اليوم الفلسطينيين نحن اليوم نشاطركم بدمائنا ودماء قاداتنا الذين اليوم نضحي بهم في سبيل تلك القضية وهي قضية القدس. ونحن نقول الإسرائيلي إذا ظنيت من خلال استهدافك للقادة أننا سنضعف وسنستكين وسننكسر، لا والله، إننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنزداد عزما وإصرارا وثباتا على اقتلاعك من المعمورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو وعد الله.
4: مثل هذه التضحيات ومثل هذه لن تثنينا ولن توقفنا عن مساندة ومناصرة إخواننا في غزة.

شكرا للزميل العزيز عبد العزيز القدمي، واهلا بكم سامعينا. وهذا حصاد الهدهد ابداه بالعناوين. وزارة الإعلام ومؤسستها تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الوزير هاشم شرف الدين، وزيارات رسمية لأضرحة الشهداء القادة. تواصل الاعتداءات على فلسطين ولبنان، وشهداء وجرحى ودمار في الممتلكات. تحذير إيراني لدول المنطقة من السماح لأمريكا باستخدام أراضيها في العدوان عليها. وكوريا الشمالية تشير إلى أن السياسة العدائية الأمريكية لم تتغير وتؤكد تعزيزها لترسانتها النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. في التفاصيل، أحيت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها اليوم في صنعاء الذكرى السنوية الأولى لوزير الإعلام الشهيد هاشم أحمد شرف الدين بفعالية خطابية وثقافية. وفي الفعالية اعتبر نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي الشهيد هاشم شرف الدين علما من أعلام الإعلام اليمني في الصوت والكلمة وفي شرف المهنة، فيما أكد وكيلاء الوزارة لقطاعي السياسات والمحتوى دكتور أحمد الشامي والعلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور المضي على درب الشهيد وكافة شهداء الوطن حتى تحقيق النصر أو الشهادة في سبيل الله والدفاع عن الوطن والأرض والعرض والسيادة.

0: زارت قيادات السلطة القضائية ووزارة النقل والأشغال العامة والإعلام الكهرباء والطاقة والمياه والمالية ومصلحة الضرائب والجمارك اليوم أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء والفريق الركن محمد الغماري. وخلال ذلك وضع الزائرون أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء القادة وقرأوا الفاتحة على أرواحهم وكافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في معركة الصمود والثبات لمواجهة العدوان ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وثمنوا تضحيات الشهداء العظماء في مواجهة قوى العدوان والبطولات التي سطروها دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة، مؤكدين أن دماء الشهداء أثمرت اليوم عزة وكرامة وحرية وانتصارا لليمن ولليمنيين. لليوم 26 بعد 300 على التوالي تواصل قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار، حيث استشهد 3 مواطنين فلسطينيين مساء اليوم بعد قصف طيران العدو مركبة في حي تل الهوى في مدينة غزة. وكان قد استشهد مواطنان بقصف العدو على مجموعة من المواطنين في محيط منتزه البلدية غرب المدينة، وأصيب 5 مواطنين بينهم طفل وفتاة إثر إطلاق نار عدواني وإلقاء قنبلة من قبل آليات العدو وطائراته المسيرة في جنوب وشمال ووسط قطاع غزة. وفي ظل خروقات العدو الصهيوني وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار من لبنان، استشهد فتى متأثرا بجراحه جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في بلدة حبوش، كما شن الطيران الحربي المعادي غارات على وادي الحجير ومحيط مرتفع علي الطاهر وبلدات زوطر الشرقية ودوحة كفر رمان والمنصور جنوب البلاد. سياسيا أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفضه بأن تكون هناك منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب البلاد تحت أي ذريعة، معتبرا أن الحرب مع الكيان الصهيوني تتطلب مقاربة وطنية بعيدا عن أي حسابات طائفية أو مذهبية، وقائلا المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، إنما المستهدف هو لبنان في وحدته وفي سلمه الأهلي. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي اليوم أن رئيس الوزراء علي الزيدي رفض مقترحا ببقاء بعض قوات التحالف الدولي إلى ما بعد 30 سبتمبر. ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الأمريكي الذي استهدف الليلة الماضية جزيرة لارك في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد إلى 3 أشخاص. هذا وشنت مقاتلات العدو غارات على جزيرة لارك رد عليها الجيش الإيراني باستهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، كما استهدف القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات. إلى ذلك أعلنت قوات الجو فضاء إسقاط طائرة أمريكية مسيرة معادية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. بدوره أعلنت القوات البحرية اندلاع حريق هائل في ناقلة نفط عملاقة بعيد اصطدامها بلغمين بحريين والتوقف بشكل كامل أثناء محاولة عبور مسار وصفته بغير القانوني جنوب مضيق هرمز. وما نزال في الشأن الإيراني، حيث أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزي التابع لها في بيان مشترك اليوم أنها لن تتحمل أي تجاوز ضد البلاد مهما كان مصدره. البيان قال على الرغم من الإعلان الرسمي لبعض الدول في المنطقة بأنها لن تسمح أبدا باستخدام أراضيها وسمائها ومياهها من قبل الجيش الأمريكي المعتدي ضد إيران، إلا أن الجيش الإرهابي الأمريكي ما زال يستغل أراضي وسماء ومياه تلك الدول ضد بلادنا، وشدد على أنه ليس أمام الجيش الأمريكي المعتدي أي خيار إلا الانسحاب من المنطقة، ويجب على المسهلين للعدوان ضد إيران أن يعلموا أن قواتنا المسلحة القوية سواء من الحرس الثوري أو من الجيش سوف تستهدف بشكل قاطع أي مصدر للتجاوز. في السياق ذاته اعتبر مصدر عسكري إيراني أن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هجوم لمنع إيران من زرع الألغام في مضيق هرمز ليست إلا مجرد أوهام. سياسيا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اللقاءات والحوارات التي جرت على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون اتسمت بالجدية وكانت بعيدة عن البروتوكولات المعتادة، وأشار إلى أن الاعتداءات الأمريكية وتداعياتها كانت من بين أبرز الموضوعات التي طرحت خلال اللقاء، مؤكدا أن الشعب الإيراني سوف يواصل وفق تعبيره نضاله من أجل استيفاء كل حقوقه. اتهم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم الكيان الصهيوني بالوقوف وراء أزمة المهاجرين من المغرب، وأشار إلى أن هجوم الأحزاب اليمينية الأوروبية على مدريد سببه الموقف المندد بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. محطة الحصاد الأخيرة في كوريا الشمالية التي قالت إن السياسات العدائية للولايات المتحدة الأمريكية تجاهها لم تتغير، مؤكدة أن أسلحتها النووية تمثل ضمانة مطلقة لسيادتها، كما أكدت بأنها ستواصل تعزيز قدراتها وترسانتها النووية. أشكركم سامعين الأكارم على طيب المتابعة والإصغاء، وأنتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي بحزم لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب نعرج على أبرز جهود وإنجازات رجال الأمن خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. ضبط مركز شرطة الشهيد أبو علي عامر في مديرية صنعاء الجديدة بمحافظة صنعاء بالتعاون مع عدد من المواطنين متهما بقتل أحد العاملين في محطة لبيع الوقود بمنطقة دار سلم عقب قيامه بتعبئة وقود لسيارته والفرار دون دفع القيمة، ما دفع المجني عليه الذي يعمل بالمحطة للتعلق بباب السيارة لإيقافه، وقام الجاني بإحكام إغلاق نافذة السيارة على يد العامل وقادها بسرعة جنونية متعمدا الاصطدام بالصبيات الخرسانية على جانب الطريق أثناء تعلق المجني عليه بها، مما أدى إلى مقتله في الحال. تمكن رجال الشرطة في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وإب وصعدة والحديدة من استعادة سيارة وأحد عشر دراجة نارية مسروقة وضبط متهمين بسرقتها. ضبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة عددا من المطلوبين للأمن والعدالة في قضايا جنائية مختلفة إلى جانب إلقاء القبض على متهم بالسرقة. وفي إطار جهودها لضبط المهربات والممنوعات من الأغذية والأدوية والمواد المختلفة، تمكنت القوات من ضبط كمية من المواد الغذائية التارفة وغير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى ضبط مبالغ من العملة المحظورة والتي طبعها العدوان للإضرار بالاقتصاد اليمني ومبالغ أخرى من العملة المخالفة لإجراءات البنك المركزي اليمني. على الصعيد الإنساني والميداني قامت دوريات النجدة بأمانة العاصمة بإسعاف مصاب بعد تعرضه الحافلة الخاصة به لحادث تصادم. في السياق الأمني والتنظيمي نفذت قوات النجدة بأمانة العاصمة الخطة الخاصة بتأمين وحماية ميدان 70 قبل وأثناء وبعد مشاركة المواطنين في الفعالية الكبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدفع عدد كبير من الأفراد والدوريات بالتوازي مع تأمين عدد كبير من الفعاليات والمهرجانات ومسيرات الدراجات النارية للمحتفلين بالمولد النبوي الشريف، وكذا تأمين المخيم الطبي الخاص بمستشفى الشرطة. نفذ قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية عبر مختلف الإدارات التابعة له انتشارا ميدانيا ضمن الخطة الأمنية الخاصة بالمولد النبوي الشريف، وساهم بفعالية كبيرة في تعزيز مستوى الأمن والطمأنينة للحشود المليونية التي توافدت إلى ميدان السبعين بأمانة العاصمة للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. نجحت الإدارة العامة لشرطة المرور في تنفيذ خطة مرورية وانتشار واسع لتسهيل وصول ومغادرة الحشود المليونية المشاركة في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف بميدان السبعين بأمانة العاصمة وساحة الرسول الأعظم في مختلف المحافظات. وأسهم الانتشار المروري الفاعل في منع الاختناقات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة وضمان سهولة تنقل المشاركين. نفذت الإدارة العامة للإمداد والتموين بقطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية عدد من الورش الفنية المتنقلة المخصصة، وقدمت خدمات الصيانة الطارئة لسيارات القادمين إلى العاصمة صنعاء المشاركين في الفعالية المركزية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

شكرا جزيلا للزميل العزيز أسعد الشعبي، والشكر موصول طبعا للزملاء الأعزاء في طاقم الأخبار بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. كل الشكر والتقدير أيضا لرجال الأمن الأبطال، الزملاء أيضا في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية الزميل عبد الله شرغوي، أيضا الزميل عبد العزيز الحبيشي، وكذلك الزميل عادل الوحيشي والزميل محمد الشهاري، كل الزملاء الأعزاء الذين كان لهم دور في إنجاز فقرة في خدمة الشعب وينجزونها في كل أسبوع، لهم كل الشكر والتحية. شكر لمؤسساتنا الأمنية، نحن في مرحلة صعبة وحساسة من تاريخ البلد والشعب، وبالتالي التعاون مع الأجهزة الأمنية مهم جدا، 199 أو 100 مهم جدا للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة ولمواجهة كل التحديات الأمنية. الترتيبات الأمنية دائما لكم وليست عليكم.

0: طبعا بعد التحية والتقدير بالتأكيد لكل الجهود التي كانت سببا فاعلا في إنجاح فعاليات المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، فعاليات كبرى على مستوى المحافظات والمديريات، أكثر من 26 ساحة للرجال و20 ساحة للنساء، تتقدمهم ساحة الميدان 70 بالعاصمة صنعاء والتي احتوت الملايين من أبناء الشعب اليمني، وكذلك ساحة الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء والتي احتوت مئات الآلاف من النساء أيضا، كذلك ساحات نسائية في أكثر من 20 ساحة نسائية في عموم محافظات الجمهورية، فضلا عن الساحات النسوية الصغرى التي أقيمت في اليوم السابق لمناسبة المولد النبوي الشريف. ست وعشرون ساحة على مستوى المحافظات، ساحات مركزية كبرى في محافظة ريما كان هناك تقريبا ساحة كبرى، وكذلك ساحة في أو ساحتان في محافظة المحويت وساحتان أو ثلاث أو كم في إب ثلاث ساحات في محافظة البيضاء ساحتان، وفي محافظة عمران ساحتان، في محافظة حجة ثلاث ساحات، في محافظة الحديدة ساحتان، وكذلك في محافظة الضالع ساحة، في تعز ولحج ساحة كبرى، وساحة أخرى أيضا في مقبنة تعز. في ذمار ساحة كبرى، وهكذا في بقية المحافظات. نحن نتحدث عن 26 ساحة كبرى وتاريخية الحشد فيها غير مسبوق، في الضالع كانت هناك ساحة، في كل الأماكن كان هناك، في حريب القراميش، في ماهلية، في كل أو في مديري مختلف مناطق محافظة مأرب كان هناك حشود كبيرة. بعد بشارات هذا الحشد النبوي العظيم وكلمة السيد القائد التي أكد فيها على المواقف المبدئية في مناسبة المولد النبوي الشريف، ومنها الاستمرار في مواجهة العدوان والحصار واستعادة الثروات والمقدرات، أعلنت القوات المسلحة مشاهد جديدة لطائرة رجوم المسيرة، والتي أكدت مصادر لقناة الميادين وكذلك مصادر لوسائل الإعلام المختلفة بأن طائرة رجوم طائرة فريدة من نوعها، وستكشف القوات المسلحة عن تفاصيلها في الوقت المناسب، وأن طائرة رجوم تعتبر واحدة من جيل من الطائرات المسيرة التي تعد متفردة عن مختلف الدول الأخرى. وهناك جوانب كثيرة يعني يمكن قراءتها بعين الفاحص العسكري، نقرأها بعين الحبيب دوما والمجاهد العزيز العميد عابد الثور المحلل العسكري. حياكم الله سيد الكريم.
1: حياكم الله، حياكم الله لكل من يسمعنا، حياكم الله وبارك الله فيكم، وكل عام وانتم وشعبنا بخير
0: جميعا بألف خير إن شاء الله. قبل أن نبدأ في التحليل العسكري، دعنا نخوض غمار معركة لها وجه إنساني كما يحاول البعض. كيف تتفاخرون بما تفعله هذه الطائرات وهي تقتل يمنيين من أبناء بلدكم؟
1: حياكم الله. والله هو أشوف الحالة في نفس الاتجاه، العدو هو يستخدم طائرات ويتفاخر بأنه يقتل من أبناء الوطن. نحن لا نتفاخر، نحن نؤدب، نحن نرجي الرسائل، نحن نحاول أن نفهم العدو ونفهم المرتزقة والمغرر بهم أن بقاءكم في هذه المواقع ليس في صالحكم ولا في أسركم ولا أولادكم، أنتم تقدمون أنفسكم أضحية لأمريكا ولإسرائيل. هذه الفئة وهذه الزمرة الفاسدة وهذه العصابة المتمردة في مأرب وفي عدن ورأس عصابتهم السعودية، إنما هم يريدون لهم الهلاك. نحن كان وضعنا أفضل بكثير، نحن سياستنا هي قتال أعداء الله، حربنا على اليهود وعلى النصارى، نصرة لغزة، نصرة للبنان، نصرة للحق وللإسلام والمسلمين، ساندنا إيران، لم ننصر ظلمة ولم ننصر كفار، نحن ناصرنا الدين. وبالتالي أبسط شيء، يعني نحن ما نقاتل اليهود ونقاتل إسرائيل نصرة لفلسطين ولغزة والتي مستعمرة ومحتلة منذ 48 كان من أبجديات الإنسانية وأبجديات القومية العربية وأبجديات الوطنية أن تسكت وألا تقاتل. ولكن اليوم تظهر الحقائق، تظهر حقيقة اتجاهنا في نصرنا وقيامنا بعملياتنا العسكرية ضد المرتزقة، وشاهدنا وكيف شاهد العالم وكثير من العالم يشاهد تلك العمليات النوعية وما قامت به طائرة الغيوم والنوعية الاستهداف وكيفية ولوجها بالطائرة ودخولها مناطق العدو دون أن تكتشف، وقدرتها على تدمير أهداف تعتبر نوعية وحساسة كالدبابات والعربات والأماكن المسفحة والتحصينات والثغرات الكثيرة التي بنيت، قدرة هذه الطائرة على التحديد. وشاهدنا أنه حتى نحن نشاهد الصور كيف أنها تضرب منضدة، كلنا نشاهد من الارتفاع الشائق لهذه الطائرة وأين ستضرب هذه الطائرة، ونفاجأ بأنهم يخرجون كالذرة وكالجراد من تحت الأشجار، أي أن هناك معلومات استخباراتية دقيقة جدا. الرسائل كانت مهمة، لو أردنا أن نبيد لأبدنا نستطيع، إذا كنا نستطيع وهذه الطائرة تستطيع أن تضرب هدف عرضه متر 50 سنتي في 5 متر بتلك الدقة، وشاهدنا كيف أنها تضرب العربة وتضرب على مستوى الفرد في العملية السابقة. فبالأفضل أو بالأحرى نستطيع أن نضرب طابور عرضه 30 متر في 50 متر، ولكن كانت الرسائل مهمة أن ابتعدوا. حاولنا يعني أكثر من رسالة عبر المتحدث، عبر البيانات، عبر أيضا الصور والمشاهدات، أننا في الأخير لا نريد قتلكم، نحن نريد أن تبتعدوا، ولكن ما داموا مصرون أن يستمروا في غيهم وأن يستمروا في نصرة اليهود والنصارى وأن يستمروا كأداة عصية عافية وأداة في يد السعودية، فلا بد أن تتخذ الإجراءات. ونحن في حرب وحربنا فيها الخاسر وفيها الرابح، نحن بالله وفضل الله عز وجل وما وصلت إليه الصناعات العسكرية استطعنا أن نتميز عن أعدائنا بالصناعات وخاصة في مجال الطيران المسير والصواريخ الباليستية، خاصة وأن العدو والمرتزقة يتباهون بأنهم يمتلكون طيران مسير، وفي الحقيقة هم لا يمتلكون طيران مسير، ولا يثقون السعودية وآل سعود لا يثقون أن يعطوا هؤلاء أسلحة، ولا يثقون أن يعطوهم أسلحة متطورة. من يدير العمليات ومن يدير تلك المشاهد التي أو بعض اللقطات التي يحاولون أن يعرضوها على عالم وعلى أصحابهم أنها عمليات ناجحة من قبلهم، كلها كذب في كذب. نحن عملياتنا حينما نصورها نصورها بكل دقة ونصورها بكل حرفية ونصورها بكل مهنية، ونصور أدق التفاصيل حتى المشاهد والمتتبع منهم أنفسهم يكون أننا نصور الحقيقة ونختار الأهداف بعناية. إذا المرحلة الآن تحكم عليها بموازين عسكرية، موازين قوة، قضية نستند إليها وهي قضية وطن، سيادة وطن، قضية حربنا مع العدو السعودي، حربنا مع العدو الإسرائيلي والأمريكي، ويكفينا فخرا.

0: بعض يعني المقدمات الجبهات إلى آخره. هل هذا يعني أننا على الأقل في المدى المنظور لن نشهد معارك برية كما كانت في الماضي، وأن هذه الطائرات تحافظ على حالة عسكرية قائمة، أو أنها ستصنع متغيرا عسكريا مختلفا؟ ما الذي يجري؟
1: لو طلبنا فرضا تحديد النسبة والتناسب بين عملياتنا وعملياتهم، عملياتنا ضربت حيفا وضربت تل أبيب وضربت إيلات وضربت هدف حساس ومهمة، واستهدفنا نتنياهو والنجس، واستهدفنا قادة الجيش العدو السوري، وظلينا نحارب لقرابة ما يقارب أكثر من قرابة العامين، ونحن نحارب العدو وضربنا أهداف حساسة ومهمة. فإذا قاربنا هذه العمليات النوعية ومسافاتها ومداهاتها وقدرة الطيران للوصول إلى هذه المسافات تجاوزت 2000 أكثر من 2200 كيلو بما دام به العدو، وهو يضرب على مسافة 20 كيلو 30 كيلو ويتفاخر أنه ضرب طقم أو ضرب مركز أو ضرب نقطة متقدمة، وهي تعتبر في الحدود التماس، أي أنه حتى بالمدفعية يمكن تضرب. وهذا لا يدعو للتفاخر ولا يدعو للتباهي. نحن حينما نتباهى ونفتخر بسلاحنا نستند إلى الله عز وجل، ونستند إلى إمكانياتنا الخاصة وإمكانياتنا المحلية وقدراتنا أن نصل بسلاحنا إلى هذا المستوى. لم نطلب السلاح من أي دولة أخرى، ولم نطلب السلاح من إيران ولا من غير إيران، نحن صنعنا واعتمدنا على الله واعتمدنا على أنفسنا وصنع إلى هذا. لكن هم حينما تقيسها بالنسبة لا توجد نسبة، لا توجد نسبة وتناسب بيننا وبين أولئك المرتزقة، فطيرانهم من السعودية، واليوم الطيران المسير أصبح سلاحا أساسيا في المعركة. ولا نقول أنه يغني عن الطيران المقاتل، لكن في ظروفنا الحالية استطعنا أن نجعل هذا السلاح مؤثر، وأن نذيق العدو منه، أن نذيق العدو المرارة فيه، وأن نأكد العدو، وأن نستهدف أهداف نوعية. لا نحتاج إلى طيران مقاتل، لا نحتاج إلى هيلوكوبتر، وليس معنى ذلك أننا في غنى عن هذا السلاح. هذا السلاح موجود والعالم شاهد، وأنتم على رأس من تحدث عن تحرير الدريني وكيف طارت الطائرة الـ-17 وكيف أنقذت الموقف وفتحت الثغرة الكبيرة التي صار لها تحرير الدريني. أي أن الطيران المقاتل لدينا من كل صنف الطيران، والطيارين لدينا ولدينا الطيارين الأكفاء، ولكن ظروف المعركة الآن نستخدم الطيران المسير باعتبار أننا الدولة الوحيدة الآن، يعني بدأنا بالطيران المسير منذ 2016، أول دولة تعتبر في العالم تستخدم الطيران المسير كسلاح أساسي في المعركة. اليوم بدأت روسيا تستخدم السلاح، وأوكرانيا تستخدم السلاح، الكثير من دول العالم الآن بدأت تستخدم سلاح الطيران المسير كسلاح رئيسي. الشيء الذي يميزنا أننا الشفرات السرية أو الرموز السرية أو الأشياء السرية الموضوعة في الطيران هي صناعة يمنية ميدين يمن، لم تدخل فيها أي دولة ولم تساعدنا أي دولة فيها، وهذا ما جعل التميز في الطيران المسير يكون مؤثرا، أي أنه لا يستطيعون أن يكتشفونه. أنت سمعت وأيضا الأخبار كيف كانت الطائرة تفرد ودون أن يطلع وراء أحد والحشود موجودة، وبالتالي هذه العمليات أفشلت. العدو هو بعد أن هزم في المعركة السابقة وبعد أن هزم سياسيا وعسكريا يحاول أن يحرك الأوراق الداخلية وأن يستفيد من المرتزقة والخونة بالمال السعودي، وخاصة بعد ضرب العراق في الجنوب، وكأنه أنه انتصر وأنه حدث ما يريد. ولكن كانت الضربات الاستباقية من قواتنا ضد العدو في المخا وفي الرويك وفي الوديعة وفي مناطق مهمة وصحن الجن والكنائس كانت مهمة جدا، وهو أننا نراقب كل تحركات العدو أكان في أرض السعودية في المناطق في أرض العدو السعودي أو في المناطق المحتلة. وهذا ما أربك العدو وأربك مخططاته، حينما تضرب العدو قبل أن يقوم بأي عمل عسكري معنى ذلك أنه اكتشف، وأننا نراقب تحركاته، وأننا نستطيع أن نبيد العدو. وكانت هذه رسائل مهمة جدا للعدو، وأدرك فعلا أنه تحت العين وتحت المراقبة، إضافة إلى ذلك الخلايا التي كان يرسلها وكان يحاول أن يستثمرها في صنعاء وفي مدننا من الإرهابيين ومن القاعدة ومن المجرمين ومن الخلايا التجزئية، كشفت وكانت أيضا ضربة قوية للعدو، ليس العدو المتزقة فقط وإنما العدو الأمريكي والإسرائيلي، فوجئت عينهم في الداخل وبالتالي فقدوا المعلومة. وهذا ما أعطى قواتنا أن تتميز في عمليات العسكرية سواء كان بالطيران المسير أو بالصواريخ البالستية. فإنما نتحدث عن طائرة رجوم على سبيل المثال، طائرة تميزت في المعركة التكتيكية والتعبوية وتستطيع أن تقوم بعمليات نوعية، وتستطيع شاهدنا أنها تحمل 5 قذائف 6 قذائف 8 قذائف، وقد تطير أكثر من طائرة في نفس الاتجاه، وأيضا تحقق نفس العملية. إذا كانت أرسلت لضرب عملية أو هدف معين في أرض العدو في المخا على سبيل المثال أو في مناطق في مرتفعات أو في الصحراء أو في أي مكان، أثناء عملها هي أيضا المتتبع والذين يقودون هذه الطائرة طيارون مختصون وعلى أعلى مستوى من القيادة، وحينما يشاهدون أيضا هدف يستطيعون

0: هذه الأهداف، حينما نرى هذه الأهداف في التلفزيون فنعلم، حينما نشوف القذائف نزلت نعتقد أنها نستغرب أين رماها في الصحراء، وحينما تقترب الكاميرا وتصور نجد دبابة، نجد تحصين، نجد أفراد، نجد جنود مقاتلون، وحتى نستطيع أن نميز المقاتلون هم يمنيون مرتزقة أم حتى سعوديون. ذلك الجندي الذي شاهدناه وهو جندي سعودي، وبالتالي هذه العمليات تربك العدو وتوصل العدو إلى حالة الصفرية لاتخاذ القرار من حيث الفشل. المساحات التي يحاولون أن يجعلوها مواقع عسكرية أو مسارح أو مناطق تحشد فشلت كل مؤامرتهم، لم يعودوا قادرين الآن أن ينشوا أي
1: هنا وقت. سؤال يا سيد العميد، لو لم نشهد عمليات من هذا النوع، هل كانت العمليات البرية كانت قد حدثت ربما في المرحلة يعني في الأسابيع الماضية مثلا؟
0: نحن لا نقول أنها يعني لا نستبعد، نحن نضع أو قيادتنا تضع كل الاحتمالات وكل التصورات وكل ما يفكر.
1: لا هو القصد من خلال مؤشرات التصعيد الذي كانت قائمة، يعني على سبيل المثال
0: أن يجعلوا معركة برية كبيرة.
1: نعم، يعني على سبيل المثال معسكر قوات الطوارئ، كانت هناك مصادر عسكرية تتحدث عن 13,000 جندي كانوا مجمعين أثناء
0: تنفيذ عملية هجومية برية.
1: نعم،
0: لكن جاءت الضربة الاشتباكية أولا من ناحية رسالة للمرتزقة والمغرر بهم وصاحبها، أيا في أول يوم صاحبها تقرير ندعو المغرر بهم ألا ينجروا وراء ما تدعو إليه السعودية وما يدعو له الخونة والعملاء.
1: نعم،
0: وكانت الضربات ماذا ضربنا؟ مراكز قيادة، مراكز سيطرة، كنا نحاول أن نبتعد عن القوى البشرية لأنه في الأخير هم أبناؤنا وهم مرتزقة وخونة ولا بد أن يعودوا يوم من الأيام إلى رجلهم، سواء عادوا برضائهم أم عادوا وهم أسرى، سيعودون بكل الوجهين سيعودون، أو سيتخلون ويدورون أن يبحثوا عن وطن، لا بد أن يبحثوا إما أن يعودوا إلى رجلهم، يعودوا إلى الوطن، إلى اليمن، إلى أهلهم، إلى أرضهم، إلى دمائهم، إلى عراقتهم، إلى أصالتهم، أو أن يتخلوا عن الوطن. هم الآن تخلوا عن مبادئهم، تخلوا عن شرفهم، تخلوا عن أخلاقهم، تخلوا عن تاريخهم، انضموا بالمال السعودي، وشاهدنا كيف تعاملت السعودية مع الجرحى، كيف تعاملت السعودية مع من حاول أن يفر، تعاملت السعودية مع الأسرى كيف تعاملت معهم، وتلك المشاهد التي شاهدناها في كثير من اللقطات عبر اليوتيوب وكثير من ما يثبت ويؤكد أنهم ينسون هؤلاء، ينسون الجرحى، ينسون كل شيء وحالها المأساوية التي وصلوا إليها. أما نحن ولله الحمد نفتخر بجرحانا، نفتخر بشهدائنا، نعتز بهم اعتزازنا بمولد احتفالنا بمولد النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وشاهدنا في صفوف المحتفلين وفي مقدمتهم أولئك الجرحى وهم على عرباتهم وكلهم سعداء بهذا اليوم على عكسهم، وهم يطالبون قياداتهم ويطالبون خونتهم بأن يروهم، بأن يعالجوهم، بأن يصرفوهم الدواء، بأن يصرفوهم مرتبات. الأخير هم خونة مرتزقة يقاتلون لحساب دولة أخرى، ما نحن ولله الحمد، فنحن فخرنا واعتزازنا بقيادتنا وبجنودنا وبجيشنا، وبالتالي أفشلنا مؤامرة الهجوم، سواء كانت العمليات التي كانت تجهز في أراضي السعودية في العمق السعودي في الربوعة وفي الوديعة في الداخل السعودي، وتلك الضربة التي كانت مؤلمة وموجعة، حتى الأرقام التي يحاول العدو أن يضلل بها جنوده ومرتزقته وعملائه ليس صحيحة. نحن نعلم الأرقام الحقيقية وندرك الأرقام الحقيقية، حينما استطعنا أن نحصل على الأرقام على الأهداف النوعية بالتالي نستطيع أن نحصل على الأرقام الحقيقية لمن قتل والمجرح، بالتالي هم يكذبون ويحاولون أن يمرروا الكذبة وأن يصدقوها، ولكن بفضل الله عز وجل كانت العمليات شاهدا على أولا قدرة القوات المسلحة اليمنية على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهذا ما أفشل كل مؤامرة العدو السعودي والمرتزقة من محاولة القيام كما قلت في قوات الطوارئ، وضربت قوات الطوارئ، حتى مستشار الخائن طارق ضرب وقتل في هذه العملية. صحيح. وهذا أكبر دليل على أن معلوماتنا العسكرية والاستخباراتية على أعلى مستوى من الدقة، على أعلى مستوى من المهنية، وبالتالي الحمد لله وبفضل الله عز وجل لم تثبت علينا ضربة واحدة خارج القانون الدولي الإنساني. أنا أقصد بالقانون الدولي الإنساني أي أنه خارج ما معيار المعركة وقوانين الحروب. نحن صحيح. نخوض الحرب بآدابنا الإسلامية، ولا نفرط في القتل، ولا نفرط في القتال، ولا نفرط في استخدام الزعاء، على عكس العدو وما عملت السعودية في أرضنا وبلادنا وبأطفالنا وبنسائنا وبأهلنا. نحن ولله الحمد سياستنا العسكرية هي حرب، محاربة أعداء الله ونصرة فلسطين ونصرة المظلومين، لم نعتدي على أحد ولم نطلب من أحد غير حقنا. اليوم السعودية مجبرة ورغم عن أنفها وأنف من يقف خلفها أن تدفع كل شيء وتتحمل كل المسؤولية، ليس ذلك فقط وإنما ستتحمل تاريخيا وسياسيا وأدبيا وإنسانيا كل ما قامت به من جرائم.
1: نعم. طيب سيادة العميد دعنا نأخذ يعني شريط أو حول ميادين أو أماكن العمليات. عمليات بدأت باستهداف معسكرات العدوان التابعة لقوات الطوارئ السعودية المدعومة سعوديا في الصحراء، وكذلك في معسكرات أيضا في مأرب صحن الجن وفي المنطقة العسكرية الثالثة إلى آخره. أيضا ضربات استهدفت تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي في المخا وكذلك في غيرها. أيضا عمليات متنوعة، لكن ملاحظ أن هناك تركيز على المخا وعلى السفن العسكرية التي تأتي لإمداد المرتزقة في المخا. لماذا التركيز على المخا؟
0: أولا المخا هي تعتبر بالنسبة بيننا وبين الولايات المتحدة هي منطقة تماس مباشر، لأنه العدو هو في الجانب الآخر وقواتنا في الجانب الآخر، هم مسنودين إلى قوى أجنبية وسعودية وأمريكية وسودانية وكثير من قوى أجنبية، ونحن قواتنا بفضل الله عز وجل حققت الانتشار أي توزيع القوات وانتشارها في الساحل بالشكل الذي أعطى قوة لقواتنا وأعطى التميز في انتشار القوات. وبالتالي حينما نقول المخا، أولا كونها منطقة مهمة ومطلة على باب المندب، واستطعنا أن نضرب السفن المعادية سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية أو أي سفن في العالم حاولت أن تتجاوز الحظر البحري على إسرائيل وضربت وأغرقنا الكثير منها، ولم يستطيعوا رغم أن لديهم معسكرات في جزيرة ميون في ذباب في مناطق مهمة وحساسة تعتبر مسيطرة على باب المندب ولم يستطيعوا أن يعملوا شيء. اليوم سياستنا العسكرية أو استراتيجيتنا العسكرية التعبوية هي تحرير المخا، لابد أن يحرر المخا. واليوم وأنا أؤكد لك أن قيادتنا الآن قد اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة من السيطرة الكاملة على المخا، خاصة وأن العدو فشل في حمايتها، فشل في أن يضع قوة تستطيع أن تحميها. الضربات التي طالتهم وطالت القوات المتواجدة في المخا بأكملها، ولعل المسافة من باب المندب إلى مناطقنا التي نسيطر عليها ما يقارب 100 كيلو، أي أن منطقة المخا الآن هي أحد الأهداف الرئيسية لقواتنا لتطهيرها، وبالتالي لم يعد العدو التواجد في البحر الأحمر ويعتبر الساحل الغربي بأكمله في أيدينا. رغم ذلك نحن سيطرنا سيطرة كاملة على الأرض، حتى من مواقعنا ومن مناطقنا من الخوخة ومناطق التماس المباشر مع العدو في المخا، أي في مناطق ما بعد المخا من الحيمة ومن حيث، استطعنا أن نضرب وأن نسيطر وأن نمنع السفن أن تصل إلى المخا، والتي وصل ضربناها وضربنا سفينة الإنذار السعودية وضربنا الزوارق التي كانت تحميها. لما نقول زورق بحري معنى ذلك نتكلم على زورق كبير يحمل قرابة ما يقارب 100 جندي أو 150 جندي، ولما نقول سفينة إنزال ما إذا كانت سفينة صغيرة تصل إلى أن تحمل سريتين أو 3 سرايا، وسفينة متوسطة هذه السفينة اللي تم ضربها هي سفينة متوسطة، يعني على متنها ما يقارب كتيبة ونص ما يقارب 700 مقاتل ضربت وأغرقت وأحرقت الزوارق. معنى ذلك أن أي تواجد لقوة أجنبية أو مساندة للمرتزقة في المخا أو على شاطئ ميناء المخا أو أي جزء من المناطق التي تستطيع فيها السفن القيام بإنزال نستطيع نضربها بدقة عالية، وبالتالي أي محاولة لعملية إنزال في المنطقة ما بين باب المندب إلى بلا منطقة حيث أو منطقة نهاية المخا، كلها المناطق التي مسموح أو بالإمكان الإنزال فيها كلها تحت سيطرتنا، ولم يستطع العدو أن ينفذ عملية واحدة، وهذا مؤشر كبير على أن كل ما يحاول العدو أو كل محاولات العدو من القيام بعمليات هجومية، حتى الأمريكان إذا تذكر في العمليات السابقة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي حينما تعاونوا مع المرتزقة بأن يقوموا بعملية عبر طائرة إبراهام لونكلن من البحر العربي، وطالت تلك المعركة قرابة 9 ساعات معركة ضارية وقوية مع العدو الأمريكي وأفشلنا الإنزال عبر المخا، وبالتالي لم يعد بإمكانهم أن يستفيدوا من المخا. المخا تحت سيطرتنا النارية وتحت سيطرتنا الاستخباراتية وتحت أيضا نعتبرها الآن مسرح عمليات بالنسبة لنا ناجح. والآن أنا أؤكد لك أن الآن الاستراتيجية العسكرية والخطة العسكرية القادمة هي القيام بعملية عسكرية شاملة في هذه المنطقة، شاملة معنى ذلك أنها تستخدم كافة الأسلحة وأن كل الإمكانيات للقوات المسلحة جاهزة كانت البرية أو البحرية أو الجوية، وتستخدم فيها كل صنوف القوات ولم نفرط في ذلك. فاليوم العدو يدرك تماما والمرتزقة في المخا يدركون تماما أن قواتهم لم يعد بالإمكان، خاصة الضربات التي تلقتها بخلال الشهر الماضي كلها كانت ضربات موجعة ومؤلمة، وأيضا توصل رسالة أن بالأخير أنتم مرتزقة، أنتم خونة، السعودية لا تثق فيكم، أمريكان لا تثق فيكم، اليهود لا يثقون فيكم، وبالتالي الضربات هنا كلها ناجحة، كل عملياتها ناجحة، كل استهدافاتنا ناجحة، كل الأهداف نوعية وحساسة، مراكز قيادة، مراكز سيطرة، مراكز تخزين، المناطق اللي في غربة أخي عبد العزيز في المخا قد يمكن لا يعلم عنها الكثير، غربة أهم المخازن للأسلحة، غربة مركز التخزين الرئيسي وتكديس الأسلحة في المخا وظل ينفجر لأيام، وهذا دلالة كبيرة على أن المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، وأننا استطعنا أن نخترق كل حواجز السرية للعدو، ولم يعد هناك شيء يستطيعون أن يتكتموا به. على أبسط المعلومة، شاهدتم في التصوير أو العملية السابقة كيف أننا استطعنا أن يصور الجندي، ذلك الجندي بعد أن أصيب، والطائرة تصوره بدقة عالية حتى ملامح وجهه، وأنه جندي من جنود السعودية، وبالتالي العدو السعودي اليوم هو ينتحر في هذه المناطق، وكل عملياته وكل محاولاته باذت بالفشل في منطقة المخا والرويك والوديعة والربوع والمناطق الحدودية بالكامل، والرويك وصحن الجن والكنائس، حتى مناطق هنا كانوا يعتقدون أنها سرية ولا يستخدمونها مثل الكنائس، منطقة تاريخية وهي في الجزء الشمال الشرقي من المأرب، ومنطقة مهمة وحصنة، وكانوا يحاولون أن ينشئوا فيها معسكر باعتبارها منطقة كانوا يعتقدون أننا لن نلتفت إليها ولن نعلم عنها شيء. فوجئوا بتلك الضربة في منطقة الكنائس، وضربة كانت مؤلمة، الضربات تمثلت في مناطق الصحراء، وأنت تعلم الصحراء كوي يعني منطقة جيدة للتمويه، وخاصة باستخدام الطرابيل وباستخدام أقمشة وأشجار صحراوية، لا من الصعب أن تكتشف الهدف، كيف أن الطائرة اكتشفت الهدف، ومن الصعب حتى على المشاهد، ونحن نشاهده عبر التلفزيون كنا نعتقد أنها تربة، وحينما ينزل أو تنزل العدسة نشاهد أنها دبابة أو سكنة عسكرية أو مناطق تجمع للقوة. أيضا ضربات طالت في مناطق الساحل، في مناطق الخضرة أو المناطق العشبية أو الشجيرات، أي أن الطائرة وقدرة من يقومون على تحريك هذا السلاح من الأرض في القواعد العسكرية أنهم على أعلى مستوى من المهارة ومن القيادة ومن القدرة على التعامل مع هذا العدو. بالطرف الآخر العدو وصل إلى قناعة أن القدرات العسكرية اليمنية وصلت إلى مستوى، ولكن لم يكن لكل شيء، لم يعلن ولم يستر عن عمليات فقط لإيصال الرسالة. أما أؤكد لك أن هناك مئات العمليات من هذه العمليات لم يعلن عنها ولم تعلن للعامة ولم يسمع عنها الكثير، وفي وقته ستتخذ القوات المسلحة القرار المناسب
1: نعم
0: ليشاهد شعبنا حجم انتصارات قواتنا المسلحة.
1: طيب سيادة العميد، دعنا نذهب باتجاه عمليات كسر الحصار التي كانت هي البداية، فعاليتها، وهل اليوم هناك حاجة ملحة لمرحلة جديدة من هذه العمليات، أم أن هذه العمليات ما زالت تأتي أكلها وبالتالي يمكن التعويل على تأثيرها يعني في المرحلة القادمة؟ تفضل.
0: نعم، هو الآن القوات المسلحة ثبتت ثلاثة قواعد رئيسية ورسختها، وهو المعاملة في المعركة، الحصار بالحصار، السيادة الوطنية، أي تحرك لعدو سيضرب، وبالتالي ثلاثة أشياء رئيسية سيتم التعامل معها، الحصار بالحصار وهو فرض الحصار البحري الشامل على السعودية، وشاهدنا كيف أن السفن ضربت في شمال البحر الأحمر وفي مناطق المياه الإقليمية أو الدولية للعدو السعودي ضربت ومنعت من التحرك، وأيضا سفن حاولت أن تتجاوز المندب من الطرف الآخر منعت وضربت، والكثير من السفن فضلت المغادرة إلى أن اتخذ القرار عدم الدخول أو الخروج من باب المندب نهائيا، وهذا أثر على الاقتصاد. إضافة إلى ذلك لم نكتفي بذلك فقط، وإنما وصلنا إلى مرحلة نضرب المنشآت شركات أرامكو للنفط، ونعلم كلنا وشعبنا العظيم يعلم أن السعودية هي بغير النفط لا قيمة لها ولا ثمن لها، وبغير الإسناد الأمريكي والإسرائيلي أيضا لا قوة لها ولا ثمن لها في المعركة. ضربت هذه المنشآت ضربة تلو الضربة، وشاهدنا مصفاة جيزان حينما ضربت تلك الضربة النوعية وظلت الحرائق لأيام طويلة، وأعلنت وكالة ناسا حينها قبل تقريبا 20 يوم، أعلنت وكالة ناسا أن هناك بصمة حرارية هائلة من شرق مصفاة جيزان تظهر من الفضاء، من الأقمار الصناعية ومن الفضاء تظهر من هذه المنطقة، وهو دليل على أن هذه الحرارة الناشئة من حرائق مصفاة جيزان كانت مؤشرة وقوية وفعالة. حتى وإن حاول العدو أن يخفي الكثير من المعلومات ومن الحقائق على مواطنيهم في أرض الحجاز ونجد، إلا أن العالم اليوم قرية صغيرة والمعلومة تصل إلى كل الناس في كل العالم، ويستطيعون ما تخفيه أو محاولة أن تخفيه السعودية يظهر مباشرة في كل قنوات التواصل، ويستطيعون أن يعرف الحقيقة من غير نظامهم ومن غير قنواتهم الرسمية التي يعتمدون عليها. وبالتالي الحمد لله رب العالمين يوم رسخنا قاعدة القدرة الهجومية العالية أننا نستطيع أن نستخدم أسلحتنا في عمليات هجومية نوعية على دولة تمتلك أسلحة حديثة وتمتلك إمكانيات حديثة وتساندها دول العالم، وحاولت أن تقيم تحالفات مع باكستان أو مع تركيا لمواجهتها وفشلت حتى وإن أعلن هذا التحالف، ولكن في الأخير لا يستطيعون أن يقوموا عمليا هذا التحالف على الورق، ومحاولة لإخافتنا ومحاولة إلى ردعنا، ولكن في الأساس كان هذا التحالف قوة لنا وإسنادا لنا وإدراكا لنا أن اليهود والنصارى وكل أعداء الله سيتساندون على الحق، سيتساندون لحرب الحق. والحمد لله رب العالمين تحولت بعد ذلك بذكاء من إيران ورسالتهم يوم أمس، ويقول العراقي نحن نتمنى أن يكون التحالف ليس فقط لتركيا وباكستان وإنما لكل الدول الإسلامية لمواجهة الطغيان ولمواجهة الظالم. سبحان الله العظيم، حاولوا أن يقيموا التحالف ضد اليمن، تحولت إيران هذا التحالف إلى أن يكون ضد الكفر وضد إسرائيل وضد الجرائم التي تقوم بها في فلسطين وضد أمريكا، ففشلت مؤامرتهم وفشل تحالفهم. والحمد لله أنا أقول لك أن سياستنا العسكرية وسياسة بلادنا العسكرية من وجهة نظري الآن هي أن الدولة الآن بنيت بناء كامل للحرب، استعداد الدولة للحرب، استعداد على أعلى مستوى من التصنيع، من الإمكانيات الإدارية والمالية، من القدرة على التخطيط واتخاذ القرار المناسب، أيضا القادة الذين وصلوا إلى مرحلة التأهيل العالي في قيادة المعركة على أي مستوى، كان مستوى التكتيكي أو التعبوي أو الاستراتيجي، وهذا ما أثبتته الحقائق وما أثبتته المعارك مع العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والحلف الذي نشأ منذ 2015، وكلها تؤكد أن خطواتنا في البناء العسكري خطوات علمية مدروسة على أعلى مستوى، خطوات البناء خطوة بخطوة وحسب الأولويات، وهذا ما نتج عنه اليوم هو النصر الكبير لقواتنا، تحقيق التميز في الصناعة العسكرية، تحقيق التميز في بعض الأسلحة كالصواريخ البالستية وأنواعها ومسافاتها ومداهاتها وقدرات تدميرها والطيران المسير والذي ظهر منه اليوم جزء طائرة الهجوم. وأنت تسمع أخي عبدالعزيز الكثير من البيانات، وهو ضربت بصواريخ مناسبة، استهدفت الطائرة وتم إسقاط الـMQ-9 أو لونج لاين وينج لونج بطيران أو صاروخ مناسب، كثير عن البيانات، لم يصح البيان عن أسماء الأسلحة. وأنا يعطي رسالة أن هناك تصنيع وأن هناك أسلحة جديدة دخلت ميدان المعركة ومسرح العمليات لم يكشف الستار عنها، وهذا يعتبر رصيد للقوات المسلحة أن التصنيع العسكري مستمر، أن التطوير مستمر، أن التحديث في القدرة العسكرية مستمر. نحن نواكب تحديث الجيش على أعلى مستوى، ووصلنا إلى المستوى الذي استطعنا فيه أن نتعامل مع عاملات الطائرات، أن نضرب قوى عظمى كأمريكا، وأن نضرب كقوى كانت تدعي أنها التي لا تهزم كالعدو الصهيوني، وضربناه وهزمناه وصرعنا مصر إلى كل مكان يتواجد فيه العدو الإسرائيلي.
1: سيادة العميد، طبعا لم يتبقى لي إلا قرابة دقيقة ونصف، لكن سأترك لك الكلمة الأخيرة، لكن هناك سؤال. خبر من بلومبورغ، السعودية تبحث أو أرامكو السعودية تبحث في قرض أو في استجلاب قرض بقيمة 8 مليارات دولار، كيف تقرأ هذا الخبر؟ ولك الختام.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين أننا جعلنا السعودية التي أعطت تريليون للكفار ولترامب ليعالج مشاكله، واليوم تطلب قروض 8 مليار. معنى ذلك أن الله عز وجل نصرنا، أن الله عز وجل أعزنا وأذلهم، وأن من يناصر الإسلام والإسلام والمظلومين ينصره الله ويقف معه. اليوم السعودية تهزم، اليوم السعودية تفقد قدرتها، تفقد مكانتها في العالم الإسلامي، تفقد إمكانياتها، تفقد اقتصادها، تفقد نفطها بسبب موقفها والوقوف مع الإسرائيل ومع الأمريكان. ونحن بفضل الله عز وجل وبفضل الله عز وجل وسياسة السيد القائد حفظه الله، والذي فعلا اتخذ الإجراءات والتدابير والأولويات في العمل السياسي والعسكري والاجتماعي حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه بفضل الله عز وجل وبفضل وقوف شعبنا العظيم، شعبنا اليمني العظيم الذي فعلا ظهرت فيه الروح، روح الإيمان، روح الإسلام، روح القرآن الكريم وأخوة، تجسدت في ذلك الحضور المليوني في كل محاضرات الجمهورية بذكرى احتفالنا بمولد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وفضل الصلاة والتسليم، والذي فعلا تشرفت بلمكة أفضل وأكبر حشد على وجه الكرة الأرضية تمثل في لمن شاهده العالم وشاهدته وكالة ناسا، وأعلنت وكالة ناسا أن هناك بصمة ضوء أخضر تظهر من منطقة في جنوب غرب الجزيرة العربية، وهي لمن نعمة من الله عز وجل أن العالم يشهد لنا ونحن نحتفل بنبينا، والسعودية وتلك الدول التي تدعي أنها حامية الحرمين الشريفين ودول أخرى إسلامية وهي تحتفل بوصول المغني الفلاني الأمريكي والعاهرة الأمريكية الفلانية والشواذ والنشاذ من كل أطياف الدعر والعهر في العالم، ونحن نحتفل بذكرى سيد البشر وسيد المعلمين وقائد القادة سيدنا رسول الله، وهذا فخر، وأيضا شعبنا ذلك العظيم وذلك الحضور الذي شرف الإسلام والمسلمين، وكان يوم من أيام الله 12 من ربيع الأول يوم من أيام الله شهد لنا العالم بأن اليمينيون هم أكثر من يحبوا رسول الله، تحدثت عن الدولار الجزائر وتونس وكثير من الدول، وهم يشهدوا لنا بأن هذا الشعب يحب رسول الله إلى العظم ومستعد للفداء بروحي وبكل ما يملكه عبركم وعبر قنواتكم وعبر هذا عبر أثير إذاعة صنعاء وكل الإذاعات المتواجدة معنا. نوجه التهية العظيمة لهذا الشعب العظيم ولجيشنا العظيم ولجرحانا، وبالمناسبة نحن اليوم قادمون في شهر سبتمبر وذكرى الشهداء من الإعلام الحربي ومن صحيفتي سبتمبر واليمن، والشهداء الذين سقطوا على أثر الضربة الإجرامية على صحيفة سبتمبر في 10/9، لا نعزي أنفسنا وإنما نفتخر بشهدائنا، نعتز بشهدائنا، فلهم كل الفخر ورحمة الله وهم في صفاف ركب الشهداء، وكل شهيد بدمه روى هذه الأرض الشريفة وهذه الأرض الطائرة. تحيتنا عبر قناتكم لسيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر النعوذي ولجيشنا وقادة جيشنا ولشعبنا العظيم ولكل من يسمعنا، وأنتم المجاهدون وأنتم المقاتلون خلف الكواليس، وأداة من أداة القوات المسلحة والحرب، هي حرب الإعلام وحرب الإذاعة وحرب الصوت، والتي اليوم ينزعج منها العدو السعودي ويرى أنها سلاح تستخدمه اليمن لتوعية الناس ولإيصال رسالة لكل البشر ولكل العالم. تحية لكم أنتم في إذاعة، وتحية لك خاصة أخي عبد العزيز ولكل من معك ولخلف الكواليس من يعملون في إيصال الرسالة السامية لكل أبناء الأمة. وفقكم الله وحفظكم الله وحفظ الله شعبنا وحفظ الله قادتنا وحفظ الله بلادنا.
1: حفظك الله ورعاك سيدي الكريم المجاهد العميد الركن عبد الثور المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
0: شكرا لكم
1: رعاكم
0: الله وفقكم الله.
1: الله. سمعينا ومتابعينا مستمرين معكم إلى فقرة الختام. قارح بشلي للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام.
2: قارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. يا حجاب الله ما قد سارت من رجال، يا حجاب الله ما قد اطرحوا من أبطال، ما قد واجهوا، ما قد عانوا، وما قد عاصروا، كم من بطل وكم من عاصر نيبه. هذا الأيام بالعيش وفاة استشهاد قيادات الحكومة سلام الله عليهم وعلى أمثالهم، ويبصر واحد ما قد ساروا من أبطال في تيال العشر سنين 12 سنة ولا 15 سنة، سمعت ما قد ساروا من أوادم. هذا ولا بيواجهوا كفر، حرب إسلام وكفر، أعداء الله بيواجهوا أعداء الله. فلو ما تجي نادي تذكر الجيل الذي عيقوا، ما هو هذا لمالهم، كف قصتهم على ما قتلوا، من الذي قتلهم؟ لا سعوا أنه ذا يهودي ونصران، يدرى الذي يقوم على الدنيا الجيل الذي بعدك أن مع عدو، ويدرى من يعادي، ويدرى من يواجه، ويدرى من يقاتل. هكذا بصير ما هي الفائدة من إحياء المناسبات هذه أو الفعالية هذه لو ما نقيمها؟ مشوا من قفا خلاص، قال يا الله وخلاص والله أنا ولا والله عاد تسمع خبر ما شيء، مشوا هذا الحكم من عند رسول الله هذا الحين. اسع ما واجه كفر ويهود ونصارى وكفر وإسلام وقتله، بدحية المناسبة هذه بدحيها في قلوب الناس، عمد ما يوبهوا لأرواحهم بالذاب نبصر ما بيقع. هي كيف لو ما وقع قيادات الحكومة حقنا، لكن من داخل إسرائيل والبيعة من داخل، بصر ذوليك الذي كان يجوا ينقلوا خبرنا وكمنتوا والتعداد السكاني والمنظمات والآحن يقول لك ما لا تدخل بيتك من يخرج أخبارك. آه قصدهم إن قدر الدنيا خلاص عاد ضيع ولا عاد اخطاء على ما يشتوا ما استهدفوا قيادة الحكومة. لله الحمد والشكر البديل موجود والقيادة الرشيدة موجودة ما أرحم الرحمن ما يجمعش بين عسري أبدا. خطة والفراغ وقايم بكل لازم. وانت يا يهودي أقرحانا مامه إن الذي في رأسك ما عاد نفذش بعيد عليك أنت وغيرك. لو فن الشعب كله لو فن والبدء من أينه؟ من بداية المسيرة القرآنية أول ما استشهد السيد حسن بدر الدين الحوذي سلام الله عليه القائد الرباني وما قد بحت بيقود المسيرة الذين معما قالوا خلاص انتهت المسيرة ووقفت المسيرة اللانية يعلم الله كم كان عادهم وهو موقف صدق وهي الله واحد وواحد وواحد وواحد اليوم ما بتقول وهذا نفس الحكم كم قد ساروا من قاده في محور المقاومة كم نتحاكى منهم كم سواء في إيران ولا في لبنان ولا في فلسطين ولا في اليمن صار كم من بطل كم من أساد وهذا لا بيواجه الكفر وأعداء الإسلام ولا زالت المرحلة بتتوسع وتتطور وتسبر وهذا يخر وهذا يجي بدله هذا استوفى عمره هذا يطلع بدله يا ناس استقوا وارحم الراحمين يعيننا والله ما هي المرحلة بسيطة استقوا مالك الملوك يسهل باقي أمورنا المستوى الذي قد وصلنا عليه والله أنه نعمة لها الحمد ولها الشكر ما هوش رقم بسيط اليوم السلاح مطور اليوم التقنيات الحديثة شيء عظيم محمد والله وتشكره وصدق استقوا أرحم الراحمين نكمل باقي المشوار قد احنا في رأس العقبة والعنه بأرحم الراحمين وهيمنة أمريكا وإسرائيل ومن وراءها هذا هي رجعت مكسورة والهيبة هذه ما عب الشيء النعمة تشتي حمد وشكر يقول أولادنا رزقك دنيت له هذا النعم من الله لو ما تنكس رايات أعداء الله في الأرض هيمنوا وتجبروا ويتنكسوا على يدك نعمة رحم الله قيادات الحكومة وشهداءنا وشهداء المحور وشهداء الإسلام الشهداء المخلصين لله وفي الله رحمهم الله وإحنا على طريقهم وفي طريقهم خاضي إدلي أكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل أم الحليم تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
2: جارح بشليلي.

شكرا جزيلا لزملاء الاعزاء في اذاعه سام اف ام، وكذلك تحيه موصوله لكل المستمعين وكل المتابعين، كل المشاركين معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لمستمعينا ومتابعينا للمجاهد مع الله. سلام الله عليك وسلام على الجميع، كل المستمعين وكل المتابعين. الحقيقه انه وصلنا للختام وما نشتي نختم، لكن هكذا هي الحياه. يمن الصمود حتى مطلع الفجر، والنصر باذن الله مع العزيز عبد الله عبد الله الحيفي. نحن في ختام حلقتنا لهذه الليله، تحيه من الاستاذ عبد الرحمن الحمر من الاشراف العام، كذلك التحيه من الاستاذ محمد قاطة واحمد الصنعاني من التنسيق والمتابعه، تحيه من نيازي الرازحي، وكذلك التحيه من قياده برنامج العدوان وحدنا حفظ الله الحرازي، وكذلك الزملاء الاعزاء محمد الشيعاني محمد الوشلي، وكذلك التحيه من كل الزملاء الاعزاء في اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام. تحيه ايضا من الزملاء على اثير اذاعه وطن صوت وزاره الداخليه همدان الشهاري واحمد المؤيد وكذلك علي الغرام. تحيه وتعزيه، كان معنا واحد من فريق عملنا كنتم تسمعون اسمه تقريبا في الارتباطات المشتركه بشكل مستمر على اثير اذاعه صنعاء، سواء في العدوان وحدنا او اذا استمرينا في الارتباط، الاستاذ القدير المرحوم الأستاذ هاشم يحيى الشامي. غادر حياتنا الفانية قبل يومين، ولهذا نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة نيابة أو أصالة عن أنفسنا ونيابة عن طاقم العدوان وحدنا وعن جميع الزملاء في كافة الإذاعات الوطنية المشاركة في بث برنامج العدوان وحدنا، للزميل العزيز أحد أعمدة البث الإذاعي المشترك عندنا في إذاعة وطن وأعمدة الرقابة البث الإذاعي في السنوات الأخيرة الأستاذ هاشم يحيى الشامي. العزاء لأسرته الكريمة ولذويه ومحبيه، صلى الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميعا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلنا للختام، الرحمة والخلود لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، النصر والعزة والإباء والتمكين لمجاهدين الأبطال، الخزي والعار للمعتدين، الجبناء والمتحلفين معهم وساكتين عنهم، المجد لليمن المجيد، يا رب عد أسرانا واكشف عن مصير مفقودين واعصم قلوب أهلهم ومحبيهم الصبر، لا تنسوا الجوع من اللقمة والعطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسوة الدفاء، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من خلص دعواتكم في دار الغيب، ولا تنسوا المجاهدين يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء، تصبحوا على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية، في أمان الله.

أنتم تستمعون لأثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. لحظات ونكون معكم في حلقة جديدة وليلة جديدة من المواكبة والمتابعة لكل المستجدات في يمن الصمود. يمن الصمود معكم حتى الرابعة فجرا بإذن الله.

صدقوا الله يا عرب، صدقوا الله.

في المقابل فإننا نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في يمن الحكمة والإيمان، ولقواته المسلحة، ولإخوان الصدق أنصار الله الذين أذهلوا العالم بثباتهم وصدق مواقفهم مع فلسطين وغزة وأهلها.

جاهديها وفرضوا على العدو جبهة فاعلة أقامت الحجة الدامغة على القاعدين والخانعين من أنظمة وقوى وأحزاب عربية وإسلامية كبيرة، بات بعضها للأسف واجهات للظلم ومسكنات للشعوب وشبابها الحر، وبادت مصداقيتها وشعاراتها الكبيرة على المحك أمام خذلانها وعجزها في نصرة أطهر وأقدس قضية للعرب والمسلمين. وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

والتحية منا جميعا يتقدمنا كعادته بحرصه وثباته وثقته بالله المجاهد مع الله.

ولا ملل، متوكلين على الله، واثقين بنصره ووعده للمؤمنين. يمن الصمود رغم كل شيء، مستمرون معكم، مستعينين بالله عز وجل إخراجا إذاعيا، حفظ الله الحرازي.

هي من كل الزملاء مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، محمد الشيعاني، أحمد هايل، أحمد عامر، بسام الحمامي،

معكم من الأعداد والتقديم يعلم الله ما بذكرني شيخ تنج على الهواء ما لك وبعدها بريك ولا تخلك الله ريقي عزل لا حول ولا قوة إلا بالله عزل عزل أنا أقول لي عزل النفس يا صاحبي بالسؤال أما أياها من هذا الاختيارته يسدها في حلقك والله إنكم شختنك بالبريك مذيع يعني بيمتز حلاب كله يا أخي بنرفع لأنفسنا المعنويات من أجبر بخاطرنا بعد ما حك جلدك مثل ظفرك الله بيعين ويلهمنا نجبر خواطرنا ما هو فضل من الله نحمده ونشكره بعدها شيخ تنك وما قد ذكرت اسمي بسرعة فعله قالوا اختنك بريك قبل ما يتي اسمه اضحكوا علي الناس الدكتور محمد عبدالله الحيفي قال مالك تأخرت يا أخي بقلق علي انتي للربي الصحة والعافية يا الله إذا أنت بتسمعني وأنا على الهواء وإذا عصنا عندك واضح وضوح الشمس في كبد السماء هم يقولوا هكذا ولا تخلي لا يقولوا هكذا في كبد السماء والإذا عندك واضح يا دكتور محمد أخي الكبير أبو الشهيد المنذر محمد عبدالله الحيفي رضوان الله عليه علي رنة والله ضرب لي فص وأنا شدري

معكم من الإعداد والتقديم العبد لله. ما عاد شتيش اسمي بقول لله عدك اشترك. والله يصرعني عين واحد من المستمعين يا فاغي يصرعك عين. بنذكر الله ونشكر الله ونعوذ من الشيطان وانت المعوذبات ورب الكريم الحافظ الله يا خديج. والله بيني وبينكم 12 سنة هذا البرنامج مستمر عاك تصرعوناش عين. فضل من الله يا من الصمود محروس بياسين مثل صنعاء حفظها الله وحفظ الله أهل صنعاء وكل البوادي واليمن من طرفها لا طرف وأهل اليمن. ما بيسمعونا إلا في صنعاء بس ما لكن يقولوا نحن عنصرين بعد هنا صنعاء برمزية الصمود والثبات.

قتيل ذا الحين الذي بيشتغلوا مع العدو والمرتزقة الذي بيسمعونا عبر الانترنت ذا الحين بيتقوضزوا خليهم يتقوضزوا لو ما ياكلوا ارواحهم. خرجوا من اليمن من اجل استعدوا اليمن. بالله عليك هولا معام عقول مالهم هولا يستعدوا اليمن من من؟ من اهلها قلة دين وقلة ولف من قبل ومن بعد. واليمن مثل البحر ما تقبل الجيف ابدا. أشيتي رسائل في البداية مع الأمطار والغيث وما يمنه الله علينا. يا أخي السائل بيمر في سائلة صنعاء ويجحب الزبالة لأن هناك قليلين ذوق لا بيحترموا إنسانيتهم ولا آدميتهم ولا. الحين المرتزقين بيسمعونا ويستغلوا هذا الرسالة بالله عليكم ويدروا النبه في صنعاء من بيرمي الزبالة في سائلة صنعاء ويجي السائل وتعشعش النامس والأمراض والقاذورات. الله المستعان الله المستعان عليهم. احنا بنفرح بالسائل يغذي الآبار الجوفية والأرض اليمنية واحنا بلاد السدود والمفروض ان اليمن من طرفها لا طرف ست واحد ست واحد ونستغل مياه الأمطار والسيول. واليمني بيعمل حتى في الجبل مدرجات وكرفانات من أجل يستغل السيل والأمطار. لكن ما نقول لأنه بعض قليلين الدين بيسقوا المزروعات بمياه المجاري أولا الذي بيدولنا الخضروات والمزروعات في شكل ثاني. ألا لعنة الله على الظالمين. تقوى الله بتنقل الأمراض للناس الكوليرا والجراثيم والميكروبات. تقوى الله اعتمدوا على الأمطار وفعلوا سد فعلوا سد في بل الحارث. أما أن أنتوا تستغلوا مياه المجاري ما نقول إلا ألا لعنة الله على الظالمين. والذي برجموا الزبالة إلى السائلة أخي تقي الله تقي الله بالرعي لسائل مراعة ويبدي السائل بالزبائل والأوساخ والقاذورات. ألا لعنة الله على الظالمين.

واحد بيسمعنا من المستمعين بيسمعنا بنوصل رسائل توعوية على النظافة والنظافة من الإيمان، وبنتكلم على اللي بيسكوا المزروعات بمياه المجاري في بن الحارث، وبنقول لهم يتقوا الله من أجل لا تنتشر الأمراض والكذا. بيسمعنا يعني بنتي رسائل توعوية، ويرسل لك رسالة: أين الأخبار يا خبير؟ ما جيناش نسايب نيسهانا، نتي النيسو والرحلنا، نتي أخبار. لا لا، يمن الصمود، هذا يمن الصمود. يجوز في يمن الصمود ما لا يجوز في غيره من البرامج: المراح ورسائل التوعية والواعي والأخبار المنوعة وما يتعلق بشؤون الصامدين والصامدات، ورسائل اجتماعية ورسائل عسكرية ورسائل سياسية، ونواكب كل جديد. أما أنك تحسسني أن أنا هني جيت سايب النيزة والكري، أقول لك ارقد نوم الظالم عباده، الذي يشتي أخبار يرقد الليل ما بش أخبار، عقابا ذي صاحب الرسالة شاع عاقب المستمعين كلهم. ها احنا في مدرسة ولا في فصل دراسي واتعاقب المستمعين اخي من اجل يرقد؟ انت راعي، انت لك اخبر من انا دي اللغجي يرقد. عاد احنا بدأنا بنتي الاسماء ويمن الصمود وكذا، وشتي اخبار؟ كتفين مرض الاخبار هذا. هذا يشلو عيادة قلع الاسناء. ليش قلع الاسناء؟ هو في مرض الاخبار يا اخي، يقلعوا له الطرس العقل مدري، ويصير وجع الأخبار من عروقه.

ده الذي يشتي اخباء. واحد رسل رسالة ثانية قال بحجر الله إلى اخباء. يا الله من أولا يشتي واحد يحجم لهم, واحد يحجم لكم, تتباخروا تتباخروا أمانة وصدوا أعماركم بسرعة على صورهم معاك. قال لك أمانتي لنا أخبر يا أخي قبل ما نرقد. هذا يا من الصمود يشتي تتفضاله فيك ناو ارقد يا خبير. واليمن الصمود جمهوره الخاص.

الذراع والمراعة في موزمبيق. هذا البرنامج ويهيئوا أنفسهم وكذا. أخي ظروفه وجواء الذي ما عمل من الصبح يا أخي يرقد هيا مالك. هذه معه ارتباط كذا بعمل أخي يرقد. احنا في يوم الصمود قلوبنا فساح لساعة 4 فجر مالك أنت. أطول برنامج على وجه المعمورة بفضل من الله وما يعطش قمة التحدي.

لهذا البرنامج يمن الصمود له جمهوره الخاص، اللي بيهيئ نفسه يشحن الراديو بيراعي المراعة. بنقول لكم صح، ما يراعوا للعيد، من بيراعي للعيد؟ ما هو هذا وجه الشباب بعيد جدا يا خبير. نها يراعوا له ويهيئوا أنفسهم وكذا، وبعد احنا ما احناش هنا للمستعجلين، نحن هنا للمجاهدين أينما كانوا، بنتي لهم ونواكب كل جديد، والمعركة والواعي والرسائل المتنوعة وعمل يا شعب، وبيهيئوا أنفسهم ويسمعونا وكذا، للمأمنين للمسافرين لل للطارف. هذا البرنامج للطارف.

يقول تعالى فسقى لهما. لا يشترط تخطيط طويل لتصنع إحسان، فالله قد خلد خدمة عابرة في القرآن. فسقى لهما. فأووا إلى الكهف. لا يشترط تخطيط طويل لتتفادى خطر، فالله قد ألهم فتية مؤمنة في القرآن.

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لا يشترط تخطيط طويل لتتخذ قرار، فالله عز وجل قد أثنى بتحرك سريع في القرآن: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. للتأمل.

صلوا على النبي محمد وآل محمد، شحنوا قلوبكم صلوات. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

واحد رسل رسالة قال سلام الله عليك أخي عبد الله، شكلك رايق. لا لا ما أناش رايق، علي كروب أيوب. والله ما أنا ضايق نفسي. مالك أنت أتقلب علي المواجع؟ بس أصلا قرينا في الإعلام قالوا المذيع قبل ما يدخل الاستديو ويكون مع الناس في المباشر ينسى همومه ومشاكل خارج الاستديو، هكذا علمونا ظهر لكم. فدخلت ولا احنا مجهز الناس بنعاني وعلينا مشاكل وضغوطات وبنشتغل في بيئة عمل يعني غير صالحة للاستخدام الآدمي، وهناك بعد كبير بين الموظف والمسؤول والقائمين على العلم الرسمي، هم في وادي وإحنا في وادي، الصوت ما بشحلا منه. ليش بتخرج؟ أنت قلت قريت في الإعلام إنه المشاكلك والكلام.

إن الله وإنا إليه راجعون. يا بالله عليكم هذه الرسالة يكفيني إن ذي الكلب يضحك لو ما يسمعني، فضل من الله. على العموم بنقول لك لا تطرحش روح رايك مش رايك علي مشاكل، ما بش علي، أن تعرف حلقة وبس، صح ولا لا؟ أما أنك تدخل لنفسيتي وتقرأ أفكاري، في عن أفكاري قصية هم يقولوا هكذا ولا تخلي هكذا أظن. وأحيانا واحد بينفس بيضل على ذي في نفسه، وين لمن نشكي أمان، لمن نشكي، أشكي في صاحب البكالة حتى يضيقنيش، أشكي لرئيس الإذاعة ومع عمل الله يعينه ويوفقه. أنا أكلم مدير عمل المؤسسة اليمني للإذاعة والتلفزيون وأقول له أن هناك من يعاني في مؤسسات الإعلام الرسمي، والله هو داري وعالم وكذا ودارين بكل حاجة، بس ننحاكي القائم بأعمال وزير الإعلام، ما لك أنت؟ والله هم دارين وعالمين وفاهمين وعندهم الوضع كامل، بس يقول المثل من يقرأ لأريش خطها، هم يقولوا هكذا في المثل ولا تخلي أخي مدري قد بين أخلط ما هو صليد الظهر، الله أعلم. على العموم خلونا ندخل في الحلقة، لا تشغلونيش برسائلكم أحسن لهم.

هذا واحد رسل لي رسالة قال ما عاد أحد مرتاح في اليمن لا أنت. يا بالله عليكم اللي أنا والمجاني. يا مالك أنت عازب يفتني يرقد.

اتخلونا نمضغي من الصمود، لا تشاروني ايش احسن لكم. نسألهم الله الثبات والمعونة، امضغوا يا من الصمود واعرفوا أمور.

0: الرقابة.
1: وهذا رسالة قال صبحك الله بالخير يا فاكهات يا من الصمود. هاي لو بيسمعها حمير الشعبي ذا الحين يقدم تظلم. انطلق يا ابو سهيل معك للصبح، والله ما عاد بيسلي علينا الا يا من الصمود، بننسى همنا وتعبنا. الله يعطيكم الصحة والعافية والسعادة. من أصدق من عرفت أبو شاب محمد الحيني.
2: ما حل القدمات بين القضايف والبوازك عازف صوت الله.
1: إذن نجنب تلفون الرسائل على جنب وننهم. المجاهد مع الله والمخرج حفظ الله والعبد لله. سمعنا تقول جامع واستمع.

من يثرب إلى صنعاء نهر من الحنين.

من يثرب إلى صنعاء نهر من الحنين، جميل أنعم العبسي. لم تكن أعينهم بين جموع الأنصار قبل 14 قرنا، ولم تعانق أبصارهم محياه الشريف وترنو إلى طلوع ذلك البدر من ثنيات الوداع، لكن الشوق اختصر الزمن حتى خيل للقلوب أن يثرب ليست هناك بل هنا. أربعة عشر قرنا مضت منذ طلع البدر على أجدادهم، لم يكونوا يومها هناك، لكن ذلك الفجر ما يزال يطلع فيهم، وكأن ثنيات الوداع قد امتدت حتى لامست ثنايا جبال صنعاء، وكأن الأجداد تركوا في الطريق جذوة من شوقهم فتلقفها الأحفاد يدا بعد يد، حتى أضاءت هذه الوجوه واستقرت في هذه الصدور وهذه المدينة. وهنا بين ثنايا جبال صنعاء ترى الحنين ذاته، وتزدحم صنعاء بمحبيه، وتضيق ساحاتها بأرواحهم، وترى التأريخ يطوف في كل وجه في الجموع يفتش في أعماقه عن ذلك الأنصاري الأول الذي خرج من بيته لا يملك للحب إلا دمعة ونداء. طلع البدر علينا، فاتهم قولها في يثرب يوم اللقاء، فقالوها في صنعاء ومدن اليمن شوقا ولوعة. هناك امتلأت يثرب بطلعته، وهنا تمتلئ صنعاء بذكره وتضج بالصلاة عليه. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على محمد وآل محمد. وترتج بين ثنايا جبالها أسطى اسمه، وبين الطلعة والذكرى نهر من العشق لم تجفه 14 قرنا.

فاتهم طلوعه من ثنيات الوداع، ولم يفتهم طلوعه في ثنايا القلوب. رآه الأنصار عينا وعيانا، ويراه أحفادهم قلبا وإيمانا. هناك كان فرح اللقاء، وهنا جلال الاشتياق. غيبت القرون المشهد عن الأبصار، وما غيبت نوره عن القلوب. ثمة سر وأسرار بين سيد الخلق والأنصار، فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.

وثمة في أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار سر كأنه لم يقف عند أنصاري يومه، بل مد يده إلى من سيأتون من بعدهم. جاوز الآباء إلى الأبناء، ثم جاوز الأبناء إلى أبناء الأبناء. كان يمد للأنصار عمرا أطول من أعمارهم، وعمرا أقدم مما تشي به حكاية الأسرار.

وللحكاية أسرار، للحكاية أسرار. أن كان في يثرب أحبار يحملون من كتبهم شذرات أخبار، يرتقبون نبيا آن أوانه، وأن مهاجره إلى هذه الدار، فأقاموا حول الموعد انتظار، واستبقوا في يثرب سرا يورثونه للصغار، وفي وطيس معاركهم يستفتحون بالنداء يا محمد، يرجون باسمه انتصار. حتى مر التبع اليماني وطرق سمعه سر الأحبار. نبي آن أوانه، ومدينة اختارها الله له مهاجرا واستقرار. فيستبقي اليماني أوسا وخزرجا، ويترك كتابا في موضع سيعرف بعد أزمان بدار أبي أيوب الأنصاري. ثم يمضي الملك وتغيب ركابه وراء الغبار، ويبقى الوعد ساهرا أعمار وراء أعمار. لكن لولا الهجرة لكان من الأنصار، فللحكاية أسرار أقدم من كل الأسرار. أسكن الخليل بعض ذريته بعيدا عن الأمصار، والأم هاجر تحمل رضيعها إلى واد لا زرع فيه ولا قرار، ويدب الماء تحت أقدام الرضيع، وأفئدة من جرهم اليمانية تهوي إليهم، فيأتي الزرع والجوار، والرضيع يشب، وجرهم من الأصهار. وتمضي الأيام، أبو الأنبياء وابنه يرفعان القواعد من البيت، ويرتفع الدعاء إلى رب الدار، وابعث فيهم رسولا منهم، ويجري الدعاء في نسل إسماعيل مستترا خلف الأستار. واليمن لا ترى زمزم ولا جرهم الأصهار.

وتدور القرون وكلها أسرار. هاشم يعقد لقريش إيلافهم، ويجري رزق مكة إليها من وراء الأمصار، واليمن شتوية الضفتين، وتعرف الطريق إلى الوادي الذي عرف جرهم وعرف الماء. ثم يأتي عام الفيل ويقبل إبرة، يريد البيت، ورب الدار يحرس الدار، ويرد الفيل ويرسل أبابيله بحجارة من سجيل، فينكسر العدوان وراء الأسوار، ودعاء الخليل في الأصلاب يشق عام الفيل بفجر ونور المصطفى المختار. وأهل مكة وقريش المشركون يتفاخرون بالله الجبار الذي نصرهم وحمى الدار، ويشب المختار رسولا فيهم ومنهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويتلو عليهم طيور أبابيل وحجارة من سجيل. وإيلاف قريش إيلافهم، وقريش تقابله بالإنكار، كفروا به وبالتكذيب والاستهزاء والمقاطعة والحصار والمؤامرة والحروب، فاعلون بالتحالف مع الأعراب واليهود والمشركين والكفار، وحتى إبليس الرجيم حضر بزي شيخ نجد منبت قرن الشيطان لتمرير مؤامرة اغتيال الرسول الأعظم وتضييق مكة. وطرقها تضيق بالرسول إلا من طريق واحد، وليهاجر ناجيا بدين الله ورحمته للعالمين إلى موطن وعاصمة القرار، إلى يثرب متيمة العشق والانتظار.

0: ومن أفق ثنيات الوداع يتوهج بدرا، وتدخل معه اللحظة التي انتظرها الأحبار وحملها تبع في الأخبار، واستودعها الأوس والخزرج في الدار.
1: ها هو الرسول، الله أكبر، الله أكبر،
2: ها هو الرسول، الله
1: أكبر، أقبل الهادي البشير، الله أكبر، الله أكبر.
0: جئت شرفت المدينة، ومرحبا يا خير داع، وفي ذلكم فيض من الأسرار.

0: أقبلت القصوى والأنصار يأخذون بخطامها شوقا أن ينزل رسول الله في دورهم، ودعوها إنها مأمورة مأمورة، وما أوسعها من كلمة تسافر إلى أزمنة غابرة وقرون دابرة وتأتي باليقين وما بعد اليقين. الناقة مأمورة، الطريق مأمور، الهجرة مأمورة، ويثرب مأمورة، والقلوب داخل الأضلع مأمورة، وجرهم الأصهار مأمورة، وحجارة من سجيل مأمورة، والأنصار بعثوا من جذور اليمن إلى يثرب مأمورين. تمضي رحال الملك وهم على الموعد، أقاموا هناك القرون لأجله، توارثوا البيوت والطرقات، تعاقبت عليهم الأيام، غابت قوافل وأقبلت قوافل، والأحفاد يعقبهم أحفاد، وبقيت البشارة مأمورة مستيقظة في المدينة لا تعرف النوم، تنتظر بدرا يطل اليوم من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
1: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة، مرحبا مرحبا.
2: مقامك عندي يا رسول الله، بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
1: بل في داري يا رسول الله.
3: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
4: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
1: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
5: مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة

كانوا منافقين، مسلم بالظاهر واليهودي في داخله، فباءوا بغضب على غضب. والقصوى تكمل المسار والاختيار عند دار أبي أيوب الأنصاري. المكان الذي حمل الكتاب والعهد القديم بلا انتصار، والمدينة موطن وقلعة الإسلام في مواجهة الطغاة والكفار، ومن أفئدة يمنية هوت إلى ماء زمزم إلى وفود تهوي من همدان وحضرموت وتهامة إلى المدينة تعلن ولاءها للسيد المختار. والإيمان يمان، ويا لعظمة الافتخار. والحكمة يمانية، ويا لروعة الأسرار. كأن بين الأطهار واليمن نهر خفي ينبع مرة من جبال اليمن وسهولها إلى المدينة والبيت العتيق، ثم يعود من مكة والمدينة ليسقي اليمن، فتزهر الأرض بالإيمان والحكمة.

وللحكمة أسرار من أبي الأنبياء إلى خاتمهم الأعظم. مدن هدمت وقرى تنام وأخرى تقوم، والعهد يرحل في الذراري. من هاجر وإسماعيل وجرهم الأصهار إلى الأوس والخزرج وتبع الأنصار، والعهد لأبنائهم وأبناء أبنائهم ما زال يسافر في الأصلاب، وأعمار يعقبها أعمار.

وما زال رسول الله يصنع من اليمنيين أنصارا جدد لم يراهم بعينه ولم يروا، وضع رهانا لا يجرؤ أحد طرف المجازفة فيه، خلى الأنبياء والمعجزات وما لا نعرفه من أسرار.

قرون غابرة ودابرة، وزمزم مأمورا يدب تحت أقدام الرضيع، وحتى اليوم لا يجف. 14 قرنا ونهر الأنصار مأمورا لا ينضب. تدفقت المدن تجري بأبنائها، والجبال تسكب أنسالها، وساحات العهد تشرب وتشرب حتى تفيض، ويكتشف الناظر بحرا كله من قطرات الأنصار، ولكل قطرة منه حكاية لا تلتقطها العدسات. ولا يحتاج المشهد إلى أن يزعم أن الزمن عاد، فالزمن لا يعود، والتاريخ يملأ المكتبات ولا يملأ الشوارع، لكنه الحب، الحب من يجعل الماضي حاضرا يمشي على قدمين وكرسي. العهد الذي يجبره على مد يده إلى عصا الطاعنين المسنين، ويجبر طفلا لا يعرف من 14 قرنا إلا رقما يعجز خياله عن تصوره، لكنه يتقن الغوص إلى أعماق اسم محمد، وترى أما تضم صغيرها في جموع لا تعرف أكثر وجوهها، لكنها تشعر أنها جاءت إلى الموعد العظيم بلا بطائق تعريف ودعوات دخول.

هناك أنصار استقبل الجد، وهنا حفيد يقف بين أنصار الشوق. السيد القائد العلم عبد الملك، وبين يديه مدينة كأنها تستعير ليومها قلب يثرب، وكأن ثنيات الوداع صافحت ثنايا الجبال، وما بين الثنيات والثنايا إلا زمن هزمه الحنين.

وما بين الأنصار والأنصار إلا أجيال تبدلت وجوهها ولم يتبدل هواها. فالبدر إذا سكن القلب بات نبضة. بات نبض جهليا بمعاني الغروب، ويمضي العهد في قراءة الحفيد القائد من ذكرى تحتفى إلى ميزان للحاضر، فيغدو ربيع الأول عنده موسما لترسيخ الهوية الإيمانية وتجديد صلة المحبة بالعدل والكرامة والاستقلال ونصرة المظلوم، بإرادة تفيض بها الساحات وتمتد إلى فلسطين ولبنان وإيران والعراق لمواجهة كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المفسدة في الأرض والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب، واضعا بنود صدق الانتماء وبوجه حصار وعدوان 12 عاما بوجه حصار وعدوان 12 عاما من قرن الشيطان يستدعي السيف الذي نصر جده رسول الله سيف الأنصار، وكأنه سيف أودعه الرؤوف الرحيم كلما أراد تأديب الأشقياء

وكلمة سر المرحلة دعوته لهم إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه وتكثيف جهودهم حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه ظلم مملكة قرن الشيطان. وكأن التاريخ يعيد كتابة المعادلات ولا يكتفي بروايتها، فما بعد عام الفيل ليس كما قبله، وما قبل استعانة رسول الله بأنصاره ليس كما بعده.

وما قبل استعانة رسول الله بأنصاره ليس كما بعد، وما بعد استعانة الحفيد بسيف الأنصار ليس كما قبله.

ووراء كل ما يقوله الحاضر بقي ما لا يقوله إلا الحنين. فالحاضر يستطيع أن يستدرك معنى النصرة، لكنه لا يستطيع أن يسترد لحظة اللقاء. يستطيع الأحفاد أن يحملوا من العهد ما حمله الأجداد، وأن يجيبوا زمانهم بأرقى أشكال الوفاء، لكن لا موقف يرد إليهم تلك اللحظة، لا موقف يرد إليهم تلك اللحظة التي انفتحت فيها يثرب على وجهه، ولا يعيد إلى الطريق غبار القصوى.

فاتهم أن يقفوا على طريق يثرب. يوم أقبلت القصوى فاتهم أن يزاحموا الأنصار على خطامها، فاتهم أن يفتحوا أبواب بيوتهم ويقولوا إلينا يا رسول الله. لكن 14 قرنا عجزت عن منعهم من الوصول متأخرين إلى الموعد. فإذا ذكر اسمه والصلاة عليه ذاب الزمان وانطوت المسافة، وغدا الماضي قريبا حتى تكاد تسمع في هدير الجموع وقع أقدام الأنصار عندما خرجت تستقبله، وترى الأحفاد يملكون ذات القلب ويعرفون ذات الحب الذي تملك أنصاري رحل منذ مئات السنين. ويغدو الطفل والأم والشيخ إلى بيوتهم، وفي صدورهم يثرب، يثرب التي لم يروها. وسيعبر نهر الحنين قرونا أخرى من الأحفاد إلى الأحفاد الأحفاد، سيظل يدب ويدب ويدب حتى تنتهي كل الطرق وتنطفئ كل المدن، إلى أن يبلغ مصبا أبعد من صنعاء وأبعد من يثرب ومكة وكل الجهات. هناك عند الحوض المورود سيكون المصب واللقاء الأعظم في الوجود. ستروى القلوب من نبعته الشريفة، وتسقى الأبدان من يديه، ويطفأ ظمأ أرواح ضل هذا النهر، ويطفأ ظمأ أرواح ظل هذا النهر يسري فيها منذ دب تحت قدمي الرضيع، وما زال يسري إلى آخر حفيد من الأنصار. وما شاء الله كان ويكون وسيكون.

يمن الصمود. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذاعة صنعاء، صوت اليمن.

0: وجدوا طعم ما فقدوا.
1: هل على قلب المتيم من ملام؟ هل على قلب المتيم من ملام؟ في هوى طه إذا ما القلب هام. يا لعشقك سيدي ماذا حوى من قداسات المحبة والغرام. هائم قلبي بحب محمد، هائم قلبي بحب محمد، والصلاة عليه مني والسلام.

محمد صلى الله عليه وآله سيرة تبني الوعي. نقرأ الحدث لنفهم الإنسان، ونفهم الإنسان لنصنع الواقع. موقف أحد، حين تتحول الرغبة في الانتقام إلى عفو. في غزوة أحد، حين رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أصاب عمه حمزة وأصحابه من القتل والمثلة، فثارت طبيعة الانتقام، ثم نزل التوجيه الإلهي: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فاستجاب صلى الله عليه وآله وسلم وصبر ونهى عن المثلة. هنا تظهر قيمة أخلاقية عميقة. الأخلاق لا تختبر حين يكون الإنسان هادئا، بل حين يكون مجروحا وغاضبا وقادرا على الانتقام. في تلك اللحظة تحديدا يظهر الفرق بين من تقوده مشاعره وبين من يقود مشاعره.

للنبي صلى الله عليه وآله، نبني إنسانا صالحا وأسرة متماسكة ومجتمعا عادلا وأمة منتجة. العمل عبادة حين يصح المقصد. الإسلام لا يريد إنسانا ينتظر من يعطيه وهو قادر على أن يعمل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعالج الحاجة دائما بإعطاء المال، بل علم المحتاج كيف ينتج. فالسؤال ليس فقط كم نعطي الفقير، بل أيضا كيف نفتح له بابا يستطيع أن يقف فيه على قدميه.

اخبار شل من الناوله. تلويح اماراتي بانقلاب ضد العليمي مع ترتيبات لتنصيب بديل عنه. ما با بديل، قال محمد سعد عبد الله، ما با بديل. تقول عدو موجود، منو؟ انا داري

السعودية أخبار شل من الناولة. السعودية قالوا والعهدى عليهم منهم أنا داري. السعودية تبدأ معركة الضالع مع استكمال انقلابها على الانتقالي، وعليها

أخبار شل من الناولة مع طرد آخر شركة إماراتية وحظر نشاط الأحمر حميد. استيلاء سعودي على قطاع الاتصالات جنوب وشرق اليمن. ما عيتمش. والسعودي يخيل فوق صبي.

أحد المرتزقة كتب وقال: لا ألوم السعودية قيادة كريمة. واحد من المرتزقة اسمعوا ما كتب: لا ألوم السعودية والسعوديين قيادة كريمة وشعب أصيل، ايش يعملوا إذا كانت الشكوى من رئيس دولة ووزير إعلامها ما بتوصلك؟ قال ذي المرتزق: من رسائل واعتذارات تشعره بالحرج. نجعل ليه مكسر في أهين من كذا؟ بيقول المرتزق ذي: أغادر الرياض وأشعر بالأسف، سلطة دولة كاملة مجهودها كله معاقبة صحفي وقيادي ينتقد سلبياته أو يرفض مخالفة لوائح حزبه أو يصحح معلومات مغلوطة، يريد عبيد. المرتزق بتكلم على على مملكة الهيان، قال: يريد عبيد لا رجال، الله المستعان. بس طردوا من السعودية لأنه انتقد. ما هو صدق؟ ماذا الحين؟ ما تفعل المرة الكاملة في الفندق العضل.

يعني بالله عليكم هذا المرتزق. طبعا الملاحظ أن الكل مش مرتاح لهذا المرتزق، حتى من اعتقد أنه ظهر له السعودية، وحتى مع اختلافنا مع بعض هؤلاء الهين، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتسعهم السعودي وعادهم يحبوا رجله. ألا لعنة الله على الظالمين.

بغير مزاح. ما بنمزحش. انها تقولوا ان احنا بنمزح ولا بنحاول نضحككم؟ لا لا والله، اخبار بغير مزاح.

وكالة بلومبرغ الأمريكية، وفي خبر وكالة بلومبرغ الإخبارية الأمريكية، هذا الخبر اخبار بغير مزاح، لو الجنان حقكم. السعودية تجري مباحثات أولية لاقتراض 8 مليار دولار. يعو يعو يعو، احنا قلنا اخبار بلا مزاح. السعودية تجري مباحثات أولية لاقتراض 8 مليار دولار من بنوك. باقي ندعي المستمعين ينفقوا، من عينفق للسعودية؟ سعودي بتطور من يقرضها.

أخبار بلا مزاح. ضعوا كل ما سمعتموه عن السعودية جانبا، بس إن السعودية بتدور قرض، ما لك أنت؟ أين تسير بصليطك؟ رجع البحر يجرب من زمزمية. أين الزمزمية؟ ضعوا كل ما سمعتموه عن السعودية جانبا واسمعوا هذا الخبر. هنود جون جاني جنا هنود يدخلون حفلا راقصا ومختلطا في جدة ويعلقون. أنتو دارين ما علقوا الهنود الذي دخلوا يرقصوا وحضروا حفل مختلط للرجال والنساء في جدة؟ علقوا وقالوا وكتبوا، ما كتبوا ولا شيء، أنت لكم وهم بتكلموا. هنود يدخلون حفلا راقصا ومختلطا في جدة ويعلقون، صوروا أنفسهم وبتكلموا. السعودية ستصبح مثل دبي في المرحلة القادمة، لم تعد كما كانت سابقا. الهنود قالوا، أنتوا داري ما قالوا الذي دخلوا الحفلة المختلط رجال ونساء؟ قالوا تم تحديث السعودية بالكامل الآن، حتى هو يوصلني لما تعلق لأنه كثرة التحديث يخلي الواحد يعلق. سمعوا الهنود، سمعوا، هذا من الأجواء. أعيد لكم المقطع، راعوا ما قد كملوا، صوروا أنفسهم في المرقص، خرجوا علقوا. قالوا عرفنا السلاسل وشاكا والخمسات وشاروخان، وعرفنا أضخم ممثل هندية الفنان السيتا، وبنقولوا صور وهم برقصوا في المرقص المختلط. يا رقيصة هز الهز ده الحين، على أساس اسمعوا ما قالوا وهم بيعلقوا. قالوا ضعوا كل ما سمعتموه عن السعودية جانبا، سنزودكم. دلا يا أخ هندي راعي، سأزودكم بكافة التحديثات. سمعت بيقول ضعوا كل ما سمع، ضعوكم بكافة. السعودية ستصبح مثل دبي، ستنتقل إلى مستوى آخر بحلول عام 2030، والآن مباراة كرة القدم قادمة. إنهم يمتحنون مدري ما قصه الهندي ده، يعلم الله ما قصه، كيف يمتحنوا الواحد؟ ضعوا كل ما سمعتم عن السعودية جانبا، هذا جيل جديد. أها، هناك تحديثات في السعودية كاملة، لم تعد السعودية كما كانت سابقا، لقد تم تحديثها بالكامل. الجيل القادم، ونقلوا وهم برقصوا في الحفلة المختلط. الهنود قالوا عرفنا التناك والممثلين وعرفنا السفالة، بس السفالة حق اليوم السعودي غير. قال برقصوا على شارعين، ما كلش نتوقع ان احنا نرقص على شارعين، يعني رجال ونساء. الصوت
دخلنا في امتحان صعب. عندكم حجة اللي على المشاهد قالوا الهنود واحد إذا هو يشتي يتسرسر لا عاد يصيرش أي بقعة يتسرسر فيها، لا تصير أوروبا ولا تصير جحر الحمار الداخلي، تشتي تقع سرسري على أصولك سير السعودية.

العجائب أخبار بغير مزاح. علمتو ولا ما علمتوش؟ يقول لك ابن سلمان سيستثمر 26 مليار ريال. يدوب مرت علي، وقال أبو بكر هكذا 26 يدوب مرت علي. ابن سلمان يستثمر 26 مليار ريال، ما عبش بالدولار. الرجال بيدور من يسلفه، لو ما يلقى يلقى مشتري للأرض حقهم، الذي في هذا الذي عند وادي الطلح. ابن سلمان يستثمر 26 مليار ريال سعودي. أنتوا دارين أينه؟ مش في السعودية.

الرجل الذي وقع معاه بيقول لي اشتري صالات دولار، اشتري اي حاجه ثانيه غير الريال السعودي. قال له ما معي الا سعودي تشتيها. والله نحن بندور من يزلفنا، عقد قيمش من يبيع الارض يحكنا. الذي في وادي الاثل، هذا قلت قبل شوي وادي الطلح، اخي وادي الطلح، وادي الاثل، وادي المعش. اقولش وعشرين مليار ريال سعودي. قال لك السعودية محمد بن سلمان وقعها مع الرئيس الفرنسي في مدن ملاهن في فرنسا، أي سوي ملاهي في فرنسا، يشتيهم تسرسروا في فرنسا. صح ما بتسرسروا في السعودية بناء الكلب. يقول لك إثر حديث مشترك بين بن سلمان والرئيس الفرنسي مكروه، هذا عمل مكروه. اكتشف خلاله شغفهما المشترك بالمانجا اليابانية، خصوصا دراغون بول زد، من حقهم ألعاب الذي يجي حق الانمي، مدري ما الذي يجي معه هكذا يلبسون فوقه قالوا له شرشف عصب يضير حق الانمي. انتو تعرفوا الانمي؟ انا ما اعرفش. طبعا الخبر من وكالة فرنس 24 الفرنسية، ما يدغيش أغدي يجي غضوة. مذكرة التفاهم وقعت خلال زيارة محمد بن سلمان لفرنسا، ويقول لك عتنشأ المدن الثلاث، والله أنه بيرسم لهم الوح، قرب سيرجي بونتواز على بعد نحو 30 كيلومتر شمال غرب باريس والإليزي. وقال لك انه وصف المشروع بانه هائل. الحمد لله المشروع دايري. المشروع تقوده شركة القدية للاستثمار، القدية ولا القدية ولا ما يعرف قدم فدال مع تشاقلش. ومن المتوقع يقول لك ان توفر المدن نحو 22 ألف وظيفة مباشرة ل 22 ألف سرزري، مقارنة بنحو 20 ألف وظيفة توفرها ديزني لاند باريس. إحدى المدن ستكون مخصصة للمانجا. أعرف شو موسم المانجا أمها أخي، المانغا المانغا اسمها هكذا يا أخي، حاجة ساعة الإنمي. أنا والله قال ذي جو وهم لابسين أصفر وأخضر وأحمر حكى شواف. فيما لم يكشف بعد عن موضعي المدينتين الأخريين. الوه بيقول لها الرئيس الفرنسي تي دولار التي يا أخي من هذاك الأخضري، حكرت قال ما معي لا تشتي سعودي شل يا بيشل.

تغييرات أحدثتها الحكومة السعودية على المناهج. عنده دائما ما فعلت حكومة بن سلمان تغيير على المناهج الدراسية، حذف نص تبشير الرسل بالجنة وإنذارهم بالنار، واستبدال الدليل في كتاب الدراسات الإسلامية الصف الخامس الابتدائي نسخة من 24 إلى 25 في شرح ما يدعو إلى الرسل المبعوثين من الله، تم حذف عبارات ويبشرون من وحد الله وأطاعه برحمة الله والجنة، ويبشرون من وحد الله وأطاعه برحمة الله والجنة، هذا حذفوه وظيفة الرسل. ويبشرون من وحد الله وأطاعه برحمة الله والجنة، وينذرون من أشرك بالله وعصاه بسخط الله والنار. الحكومة السعودية غيرت المناهج وحذفت هذا الأمر، وظيفة الرسل، وحذف دليل ما ورد في ذلك في قوله تعالى رسلا

مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حذفوا حتى الآية الدليل. وكان الله عزيزا حكيما، واستبداله بدليل عام عن الطاغوت في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المناهج السعودية.

ابن سلمان في زيارته الأخيرة إلى باريس فرنسا، مما كشفت عنه ملفات إبستين، أن أول فرصة للقاء بين محمد بن سلمان وإبستين المجرم الكافر الصهيوني، إبستين مغتصب القاصرات وترم ومن إليهم وأكلت لحوم الأطفال، أول لقاء ملفات إبستين كشفت أن أول فرصة للقاء بين ابن سلمان وإبستين كانت في متحف اللوفر في باريس خلال زيارة محمد بن سلمان إلى ماكرو في شهر إبريل 2018. يذكر إبستين المجرم الصهيوني في إحدى رسائله أنه ذاهب في طريقه إلى متحف اللوفر بعدما تم تفريغه من أجل زيارة ابن سلمان، فرغوا المتحف متحف اللوفر من أجل محمد بن سلمان يدخل يزور متحف اللوفر. وإبستين في الرسالة قال أنا في الطريق، أيسير يلتقيب محمد بن سلمان في اللوفر لوحدهما الاثنين، ومن أكل الثاني أكل. أعلم الله من أكل محمد بن سلمان. بعد يوم فقط من تأريخ هذه الرسالة نشر الرئيس الفرنسي ماكرون صورا له برفقة ابن سلمان في متحف اللوفر الفرنسي.

بس مرت الرئيس الفرنسي كانت حاضرة محد داري لأنه مش داري هي مرو ولا رجال يجي ما يضحكك يضحكك أنت من التغييرات التي أحدثتها الحكومة السعودية على المناهج الدراسية تغيير شرح ودليل شرط القبول بلا إله إلا الله في كتب الدراسات الإسلامية التعليم الثانوي تحت بند شروط لا إله إلا الله تم تغيير شرح ودليل القبول لهذه الكلمة ولما اقتضته ظاهرا وباطنا كما يلي في نسخة 2023 و2024 النص وضد القبول الرد فإن الله تعالى قد أخبر بأن من رد هذه الكلمة كبرا وحسدا فهو من أهل الجحيم فقال سبحانه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم في نسخة 2025 و2026 حذفوا الأول هذه سمعته قبل شوية وعملوا والقبول هنا واجب وهو أساس الدين والملة وذلك لما دلت عليه هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه قال تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره المناهج السعودية بروحية إبستين عيال الإبستين

تصدق أو لا تصدق أخي المستمع أختي المستمعة أن السعودية هي أكبر حاملية ديون الأمريكية في الشرق الأوسط، ومن مواقعهم سعودي جازيت: السعودية أكبر حاملية ديون الأمريكية في الشرق الأوسط متقدمة على الإمارات. اليهودي واحد. يقول لك: رفعت الحكومة السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكي في شهر يونيو فقط بمقدار 2,200,000,000,000 دولار لتصل إلى 142,500,000,000 دولار. شل يا بيشل.

0: صدق أولاد، صدق أخي المستمع، أختي المستمعة، إن إعلام العدو الصهيوني احتفى بالتغييرات التي أحدثتها الحكومة السعودية على المناهج. صحيفة معاريف الصهيونية مدارس السعودية تشهد تغييرا كبيرا. صحيفة تايمز أوف إسرائيل الصهيونية أظهرت دراسة أن الكتب المدرسية السعودية تتجه نحو مزيد من التسامح. أنا فداله باقي يكتبوا أنا فداله، صدقوا ما كتبوا، بس أنا أدري اليهودي واحد، القصية السعودي واحد.
1: المنطق ها ايه في البق؟ تعرف ايه عن المنطق؟ ايه في البق كنت بتتكلم؟ تعرف ايه عن المنطق؟ افتح بقك.
2: انا قافل

0: أخبار بدون مزاح صح؟ ده الحين أخبار ومزاح. عم أضحك. اسمع وما اشتهيت. شي تضحك تضحك، شي تبكي تبكي، تشتي تبترع تبترع. براحتك عزيزي المستمع. لأول مرة في تاريخها، الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها ترفض طلبا سعوديا، رغم الأموال الضخمة التي أنفقها ولي العهد السعودي المهفوف على الإدارة الحالية، وما عبش حلا في شيء، في خطوة تشير إلى نهاية حقبة أمريكا في الخليج. لكن ما هو بيني وبينكم، والله أنا بين بسر بعض الأخبار وهذا المنصد، إن كيف ترامب سمح لهم. أنا داري يعني، بالله عليك يقول لك توقيع صفقة أسلحة أو شراء منظومة دفاع جوي، الكويت تشتري منظومة دفاع جوي من باكستان، إنه وكيف سمح لهم الأمريكي. شكلهم متزاعلين أو ما، أو بسروا إنه الدفاعات الأمريكية ما بلا أصلا قال لهم ترامب، وإيران بتوكدهم بتقول لهم خرجوا القواعد الأمريكيين من عندكم، أهلهم مش رضوا يخرجوا، وبعدها توكدوا إيران توكد الخلايجة. صدق الله صدق أخي المستمع أختي المستمعة، أن هناك دفاعات جوية، منظومة دفاع جوي يونانية في السعودية، عادي شرطة السعودية وما، وخرجت الصحف اليونانية لتكشف. واتينا لكم الخبر يوم السبت، الصحف اليونانية قالت ان انظمة الدفاع الجوي اليونانية اللي اشترتها السعودية ما قدرتش تعترض ولا حتى صاروخ او مسيرة، على قولتهم حوثية، استهدفت ميناء ينبع. تصدق أو لا تصدق أخي المستمع أختي المستمعة، أتصدقوني ولا ما تشتو؟ يجي ما يضحكني. لأول مرة في تاريخها ترفض الولايات المتحدة طلبا سعوديا. طبعا الخبر الذي تم تسريبه يحمل عنوان الحوثي يكتب نهاية عهد أمريكا بالخليج، والسعودية تبحث عن كفيل جديد. حكمتك يا رب، السعودي بيدور عن كفيل، وصدق ما يقدر يعيش السعودي إلا بكفيل. أنا بين أقول له ما لهم بيتعبثوا فوق المغتربين اليمنيين، الكفيلين السعودة، هذا الحين قد السعودي بكلها بتدور لها كفيل. حكمتك يا رب.
1: جاموسة راحت تقابل جاموسة، جاموسة راحت تقابل جاموسة، عيني ما الأساس جاموسة، ليلي لقطها بقرة يا عيني ليلي
0: بقرة. أمان احنا قلنا ما انضحكش عباش، لا لا هذاك في الأخبار ولا هذا الأخبار، نضحك لو ما نشبع. ما اشتهيت أخي المستمع، ما اشتهيت شي تضحك شي تبكي شي تبترعب على ذي الشي. الحوثي يكتب نهاية عهد أمريكا بالخليج، والسعودية تبحث عن كفيل جديد، لأنه كفيلها الأمريكي كان يتعبث بالسعودي. سعما بيتعبث الكفيل السعودي بالمغترب اليمني، ولكل آفة آفة، سبحان الله العظيم. لأول مرة في تاريخها ترفض الولايات المتحدة الأمريكية طلبا سعوديا، رغم الأموال الضخمة التي أنفقها ولي العهد السعودي على الإدارة الحالية، إدارة ترامب المجرم الكافر الصهيوني الإبسطيني ترامب، في خطوة تشير إلى نهاية حقبة أمريكا في الخليج. لكن كيف بدأ نجم القوة التي ظلت لعقود تصف نفسها بالعظمى. نجم القوة العظمى يأفل. قبل 4 أيام محمد بن سلمان المهفوف أجرى اتصالا بقائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية المتمركزة في الخليج براد كوبر، والهدف وفق ما سوقته وسائل إعلام سعودية من مواقعهم، قالوا بحث التعاون الدفاعي وتعزيز بين البلدين. قلضك الله، يقوموا يبحثوا التعاون الدفاعي ويعززوه بين أمريكا والسعودية؟ إيه معززة هي معززة كملها. لكن لم يمضي الوقت طويلا حتى أخرج الموساد الصهيوني، الموساد الإسرائيلي، أخرج كواليس ما جرى. الناقدوا وقت التسريبات، قل لنا يا حيفي لا دربشناش، شو الصوت؟ قل لابن عمه ما قديش التسريبات، هذا أخبار نقوة، أخبار نقوة. بعد باقي معنا أخبار نقوة النقوة، وأنت ما اشتهيت، شل ما يعجبك واطرح الذي ما يعجبكش.

0: عند واحد اليوم الأول بيقول مالكم يا حبيبي ساكتين ما فيش عمليات. واشتي أفهمه واشتي أقول له قل اسمع الليلية من الصمود الصوت ما بيش غير أحل. أما أننا أجلس أفهمه وبيقول أين العمليات ليش ما عم بيطلع عميدي حياة سريع يا أخي. هناك عمليات لا يتم الإعلام بها أتصدقوا بالله شو ضروري نكون نعلم بكل حاجة ما لك أنت تقول بيسمع ذا العين يوم الصمود ماشي تتيلي حجر تتيلي حجر ولا أحسن حجر
1: شب نار الحرايب شب وغطيها شبها خل أبوها كلها لاصي واضرب اضرب من الأعداء نواصيها علم الخصم تكتيكي ومقناص.
0: بنقول لك يا سعودي بتطور من يسلف من البنوك. قال لك ما لكم ما بفعلوش عملية نوعية. يعجبني الذي

المهم الموساد الإسرائيلي ما سوى. أيوة كمل لنا ما سوى يا حيفي، لا تعذبناش. لا ما عندي حجة ديلا دي بيسياح، ما عندي حجة يا أخي. الحيفي إنسان يا أخي بيدراب المستمعين، ايش تيش المستمعين يملوا. ها يعني حفظ الله أنا ولا أفعل حاجة هما ما عبلة. هذا حفظ الله مشوانا أمانة، حفظ الله. أما هذا الزامل يفجع أمان، إن الزامل هذا إذا ما رقت شبناك تحله. يفجع الصعاودة، يفجع الأعداء. أما حكينا الجهل والله ما روح على الزوام والصدق. آه الصدق ما بجحها منه. أنا من شدة إعجابي بالزامل قلت أمان أن الزامل هذا يفجع. عيد من بدايته، عيد

حلف راعش، جب للحلف راعش، اتي لها الرعشة يفجع يفجع هذا الزامل يفجع، وانتزع من صدر بن سلمان لحشة، ديد عالطاهوش قامت له طهاوش طواهش، وقبلت بوحوشها وحناش حنشا. يا لطيف يا لطيف.

هذا المفروض ينزلوه في منهج ثالث ثانوي. هذا الزامل بس ما هكذا صعب التعيزه، ما ينزلوش حروف مكتوبة أبدا. ثلاث الشعراء نقشوا هذا الزامن، ثلاث الشعراء والتعيسة يا قوة الله.